هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل خلفي نورا وأمامي نورا واجعل من فوقي

حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها. يرفع صوته بالأذان الشيخ عبد الرحمن الكردي. الله

اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر.

فقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم يسر لي لليسرى وجنبني للعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، لك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبيل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن.

0: الصوت بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق.
1: إذاعة دمشق تقدم بصائر. قطوف إيمانية من آيات قرآنية. إعداد وتقديم الدكتور عمر جبهجي. التنفيذ ضحى صالح. بصائر من إخراج ديما بلطه.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسعد الله أوقاتكم أيها المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق في كل مكان، الذين يتابعون هذه الإذاعة المباركة على البث المباشر أو على النايلسات أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الموقع الرسمي للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. نرحب بكم أيها الإخوة في كل مكان مع برنامجكم الأسبوعي بصائر. هذا البرنامج الذي نتناول فيه بصائر من القرآن الكريم، نتدبر آيات من الذكر الحكيم. يقول الله تعالى: أفلا يتدبرون

0: يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ويقول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول الله تعالى أيضا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. في هذه الحلقة نرحب وإياكم بفضيلة الشيخ أيمن خطاب، مدير مؤسسة تدبر للدراسات القرآنية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا فضيلة الشيخ أيمن.
1: وشكرا جزيلا لكم مرة أخرى على هذه الاستضافة الكريمة، وشكرا للإخوة والأخوات المستمعين الكرام.
0: الله يبارك فيكم فضيلة الشيخ. في الحلقتين السابقتين فضيلة الشيخ استعرضنا آيات الحكمة في سورة الإسراء. ما شاء الله هذه الآيات كثيرة جدا والحكم فيها لا تنتهي. القرآن سبحان الله نبع ثر
1: لا يعني تنتهي غرائبه،
0: لا تنتهي غرائبه ولا
1: تنقضي عجائبه،
0: تنقضي عجائبه ولا يبلى من كثرة الترداد.
1: نعم.
0: ولا يخلق من كثرة الرد. مر معنا في الحلقتين الماضيتين من الحكم المأخوذة توحيد الله عز وجل واجتناب الشرك وبر الوالدين والإحسان إلى الأقارب والوسطية في الإنفاق وعدم قتل الأولاد خشية إملاق، وأيضا عدم الاقتراب من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وعلى رأسها جريمة الزنا التي إنها كانت فاحشة وساء سبيلا. نكمل وإياكم فضيلة الشيخ اليوم بهذه الآيات المباركات من سورة الإسراء.
1: الله يبارك فيكم. نعم. دكتور، مرة أخرى جزاكم الله خيرا. هو هيك اتصالا بما سبق لما كنا في قول الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لخطورة هذه الجريمة جعلت بين قتلين.
0: الله،
1: لخطورتها جعلت بين قتلين، فالقتل السابق ولا تقتلوا أولادكم، القتل اللاحق ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فتوسط الزنا سلمكم الله بين يعني جريمتي القتل، لأنه ولا تقتلوا أولادكم هذا حالة خاصة.
0: نعم.
1: يسموه خاص، ثم انتقل إلى العام أي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فإذا هنا على العموم. وتوسط حالة الزنا فدل على أنها جريمة كبرى وفاحشة من أكبر الكبائر، ومع الأسف اليوم تزين كما ذكرنا في اللقاءات السابقة بصور كثيرة كالمشاركة أو المساكنة أو شيء من هذا، وهذا يعني أو المتعة مثلا أو ما شابه، فهذا كله مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، مما جاءت الشريعة بالتنزه عنه والابتعاد عنه. وإنما القرآن الكريم فتح لنا القنوات النظيفة الطاهرة بالزواج مكتمل الأركان لوجود الولي والشهود والمهر، ويسعد الإنسان بهذه الحياة الزوجية القائمة على التأبيد بإذن الله تبارك وتعالى. فناسب هنا أن يأتي للحديث عن قتل النفس، فقال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. الحقيقة عنوان عريض لهذه الآية، وهي خطورة القتل. دكتورنا، يعني جريمة القتل حملت ابن عباس على أن يقول أن القاتل لا توبة له، واستند إلى آية عظيمة لما قال سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها
0: وغضب
1: الله عليه
0: ولعنه
1: وأعد له عذابا عظيما. لدرجة أنه قال ابن عباس أنه القاتل لا توبة له. قالوا له: طيب هاي الآيات اللي في سورة الفرقان،
0: إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك،
1: اللي قصوا في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلص فيه مهانا إلا من تاب. فقال: تلك مكية.
0: الله.
1: ويشير إلى أنه سورة الفرقان مكية، والآيات التي معه في سورة النساء هي سورة مدنية، فكأنها نسختها. لكن على كل حال قول الجمهور على أنه يعني له توبة، لكن الشاهد يعني طبعا توبة مع أحكام شرعية بأحكامها، يعني حتى لا يفهم الكلام على إطلاقه. إنما القاتل يقتل إذا كان قتلا عمدا،
0: يقتل وإن سامحوه فدية
1: وصيام شهر متتابع. أحسن. نعم. الله يبارك فيكم، استدراك لطيف. فشاهد يعني الإنسان أمام هذه الآية

0: يعني يحسب ألف حساب، ولا سيما أنه اليوم أحيانا قد تجد سهولة تناول السلاح مثلا اليوم.
1: نعم.
0: فيتجرأ الإنسان على القتل، يمسك هكذا ويقتل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري في صحيحه: يأتي المقتول يوم القيامة وأوداجه تشخب دما،
1: يعني
0: عروقه
1: تنضح دما،
0: تنضح دما، ويمسك بناصية القاتل ويجره إلى الله عز وجل، ثم يدنيه ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني،
1: فيما قتلني.
0: هذا شكاية عظيمة جدا. ولذلك أول ما يقضى بين الناس الدماء، وأول ما يقضى بين الناس مع الله عز وجل هي الصلاة. يعني أول ما يحاسب عنه العبد في علاقته مع الله الصلاة، لكن أول ما يسأل عنه العباد فيما بينهم يتقاضون دماء كانت بينهم. لدرجة أنه يعني أظن الحديث يقول: ما يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما.
1: أي
0: نعم. ف يعني الآيات جاءت لتقول: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. هذه نفس معصومة، نفس معصومة، ما يجوز أن تتجرأ عليها بتأويلات فاسدة أو يعني حالة غضب. تمام. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. طبعا إلا بالحق، هذه شرحها النبي صلى الله عليه وسلم.
1: من هو لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث:
0: السيب الزاني. طبعا نشرح للمستمعين شو يعني السيب الزاني.
1: يعني متزوج، الذي يعني متزوج وزنى.
0: زنى، نعم. هذا المحصن الذي وقع في الزنا هذا يقتل. طبعا من يقتله هو وغيره؟
1: الحاكم.
0: إمام. نعم. والثاني
1: النفس بالنفس.
0: النفس بالنفس اللي هو من قتل نفسه.
1: والثالث
0: لدينه
1: المفارق للجماعة.
0: لكن ما عدا ذلك هذه النفس معصومة. أنا الآن مثلا عندي شركاء في الوطن، ما ينبغي علي بتأويل فاسد أقوم أقتل من يعني من قتل ذميا واحد من أهل الكتاب، وهذا في ذمتنا. حتى شوف سماه الله عز وجل من أهل الكتاب، سماه النبي صلى الله عليه وسلم ذمي، يعني هو في ذمتي، هو في عهدتي، هو في ضمانتي. فمن قتل ذميا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة. تخيل. يعني أنت الآن الآية مو بس عم تحكي معك عن قتل المسلم، حتى قتل غير المسلم ما ينبغي عليك أن تتجرأ إلا بضوابط يقدرها
1: القانون.
0: القاضي والقانون والحاكم، يعني حتى تضبط المسائل. طيب، ومن قتل مظلوما، الآن واحد قتل مظلوما، فقد جعلنا لوليه سلطانا. من هو وليه؟ لهن أولياء الدم. ولي الدم لهن أقرباؤه،
1: العصبات.
0: فقد جعلنا لوليه سلطانا. ابن عاشور بالمناسبة استشرف من هذه الكلمة، هذه الآيات مكية، استشرف من كلمة السلطان، قال: طالما أن الآيات مكية وذكرت كلمة السلطان فهذه إشارة إلى إقامة دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وأنه سيكون له سلطان. ويكون له حكم، وهو الذي يحكم. فإذا فقد جعلنا لوليه سلطانا، يعني مو أنت تروح تقتل. يعني احنا الان اولياء الدم مثلا لا قدر الله، ما يجوز لنا نحن ان نباشر القتل، انما نرفع امرنا الى القضاء، والقضاء هو الذي يتصرف. نفذ ام لم ينفذ هذا شيء اخر، اثمه عند ربه سبحانه وتعالى. لكن انا ما ينبغي علي ان اتجرأ. ولذلك ماذا قال؟ فلا يسرف في القتل. يعني شلون يعني لا يسرف في القتل؟ يعني انا ما بيصير مثلا اقتل من لم يقتل. اليوم الحالي مثلا احيانا نشوف بعض
1: الثأر والانتقام،
0: وحالي احيانا بعض الحالي العشائريه ممكن ان والله قتل عندنا فلان، فنحن بنروح بنقي افضل واحد بعيله القاتل ونقتله. هذا لا يجوز، هذا اسراف في القتل. او ان نقول: والله ساقتل بقتيلي 10 من هذه العائلة. هذا لا يجوز، هذا كله إسراف في القتل. أو أريد أن أمثل فيه، هذا التمثيل لا يجوز. يعني والله لألع له عيونه، والله حتى مدري إيش وأعمل وسوى. حتى السيوطي نقل كلام قال: من قتل بتغريق رجل بماء عذب لا يجوز لك أن تقتله وأن تغرقه بماء مالح. تخيل يعني هذا النقل. نحن منضبطون حتى في مشاعرنا، حتى في عواطفنا. نحن نعرف متى نضع أصبعنا على الزناد.
1: نعم.
0: نحن نعرف متى نطلق ومتى نحجم. مو هيك المسألة على غاربها. أذكر مثلا واحد في النمسا قبل سنوات دخل إلى المسجد وبدأ تقتيل.
1: في نيوزيلندا
0: بدأ تقتيل وكذا. أو أن تجد مثلا واحد عنده أفكار مشبوهة ويدخل إلى المسجد ويفجر في المسجد. لا يمكن هذا ما قبوله، ولا يمكن هذا أيضا قبوله.
1: وحتى سيدك كل دول العبادة التي مرخصة لا يجوز أن يدخل عليها، حتى الكنائس. يعني دار الآمنين يعني يدخل ويفجر نفسه. صحيح. في المتعبدين. صحيح. هذا صحيح. محرم شرعا.
0: صحيح صحيح. نعم. ولذلك قال: فلا يسرف القتل إنه كان
1: منصورا.
0: خلص أنت منصور، سواء في الدنيا أو في الآخرة. في الدنيا ستأخذ حقك بعدل الله عز وجل، وفي الآخرة سيأتي

0: المقتول أوداجه تشرب دما كما بينا في الحديث، ويقول يا رب سل هذا القاتل فيما قتلني.
1: تمام، سبحان الله. يعني قضية جعلنا لولي سلطان، دائما صاحب الحق سلطان. عندنا في المثل الدمشقي هو صاحب الحق سلطان.
0: نعم، طبعا هي السلطان الآن بالمعنى التفسيري اللي هو القتل والدية.
1: نعم.
0: إيه نعم، لكن كما ذكرت لك ابن عاشور استشرف هذا مستقبلا
1: تماما،
0: أن النبي عليه الصلاة والسلام سيهاجر إلى المدينة وستكون له سلطنته أو دولته أو شيء
1: صلى الله نعم. عليه وسلم. إذن فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا، ينصره الله عز وجل وينصره أيضا القانون إن شاء الله تعالى. نعم، نقول العدالة الانتقالية قادمة لكل من سولت نفسه إراقة دماء أهلنا في سوريا أو شارك في مأساتهم
0: وقتلهم
1: وتدمير بيوتهم وضربهم بالكيماوي
0: وكبسهم في صيدنايا.
1: نعم، وكبسهم في المكابس في صيدنايا، كل هؤلاء الذين ارتكبوا هذه
0: وضحايا التضامن
1: تماما وضحايا الكيماوي في غوطتنا غوطة دمشق. صحيح. كل هؤلاء الذين يعني أسرفوا في القتل وفعلوا ما فعلوا،
0: تأتي هذه الآية فتبشرهم.
1: تمام، نقول الله عز وجل إنه كان منصورا، سيأتي النصر الإلهي
0: معانا ومؤيدا
1: للمظلومين والمقهورين الذين فقدوا أولادهم في صيدنايا وفي تدمر وغيرها من سجون النظام الطائفي البائد. كل هؤلاء يعني سينصفهم الله عز وجل.
0: صحيح.
1: وسينصرهم.
0: جميل.
1: وهذا بداية الغيث.
0: صحيح.
1: يعني النصر والتحرير هو بداية الغيث، وستأتي العدالة الانتقالية لتنتقم من جميع المجرمين الذين ولغوا في دم الشعب السوري.
0: ونؤكد على الحكومة السورية الجديدة على هذا المعنى، يعني أن تراعي حقوق الدماء في الناس، يعني من ثبت تورطه ويعني جاءت الأدلة على أنه قد تورط بقذف البراميل والكيماوي الذي تفضلت به وأشرت له قبل قليل، يعني أن تشفي صدور هؤلاء.
1: نعم.
0: الأرامل والأيام والثكالة الذين يعني رملوا وقتلوا وقتل آباؤهم وأبناؤهم. يعني تخيل إحنا عندنا عوائل فيها 4 شباب، 4 مقتولين
1: تماما،
0: ما في عندنا أحد الآن، العجوز وعجوزة. يعني تخيل تروح لعندهم، وطبعا هذا المثال يتجدد كثيرا، تروح لعندهم ما بيعرف كيف يقدم لك كاسي شاي لأنه هو رجال كبير والمرأة عجوز، ففقد أولاده جميعا، فهذا كيف يشفى غليله؟ بإقامة الحق وعدل الله عز وجل.
1: دائما سبحان الله فضيلة الشيخ يحملني الناس يعني من ضحايا النظام المجرم، دائما يحملوني أمانة ويقولون يا دكتور يعني توصل رسالتنا إلى الإذاعة وإلى المسؤولين، نحن
0: لهم.
1: لا نسامح بدماء أبنائنا.
0: نعم، وحق لهم.
1: يعني وخاصة عندنا في أهل الغوطة وما أصابوا، نحن لا نسامح بدماء أبنائنا الذين قضوا. صحيح. في التعذيب وفي السجون، ونحن دائما نطالب بالعدالة وأن يقتص من المجرمين الذين تسببوا. صحيح. بقتل أولادنا في السجون وفي المعتقلات وبالمكابس وبالبراميل المتفجرة، وإن شاء الله العدالة قادمة.
0: طيب.
1: إن شاء الله تعالى. فلا إذن فلا يسرف في القتل،
0: إنه كان منصورا.
1: نعم. الآية التي بعدها.
0: أيوة. الآن ولا تقربوا مال اليتيم، الآن. نعم. حق هذا الضعيف، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. الحقيقة الإسلام راعى حق الضعيف وحق اليتيم، فنهى عن أن يقرب مال اليتيم. يعني الآيات السابقة لما تحدثت عن المال بشكل عام، الآن يتحدث عن المال اليتيم بشكل خاص، قال ولا تقربوا مال اليتيم، يعني مجرد قربان لا يجوز.
1: نعم.
0: فما بالك بمن يأكل حق اليتيم، بمن يأكل إرث اليتيم، بمن يأكل كفالة اليتيم. يعني قد تأتي أحيانا منظمة وتساعد مثلا أو جهة مانحة تساعد هذا اليتيم الذي فقد يعني والده أو والدته، فيأتي أحد الأوصياء ويأخذ هذا الحق. فالله عز وجل يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. طبعا ما معنى بالتي هي أحسن؟ أو قبل اسمح لي أقول مين.
1: نعم.
0: هو اليتيم.
1: نعم.
0: لأنه بعض الناس يظن أنه إذا عمره 40 سنة يتيم، يعني حتى. لا. بسوريا يقولك والله أنا يتيم، أدي عمرك عمو، والله عمري 70 سنة، هو فعلا يعني فقد أولى، بس لك لا يسمى يتيما.
1: نعم.
0: يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يتمى بعد حلم.
1: نعم.
0: وهنا طبعا ليش عم بقول هذا الكلام؟ للجهات المانحة، لأنه أنا أحيانا ممكن يكون عندي يتيم عم تكفل جهة مانحة ولا يعلمون أن هذا الطفل أو هذا اليتيم قد بلغ.
1: نعم.
0: أو البنت دخلت في سن الرشد، فهذا لا يعد يتيما، فلا بد أن أبين لهم هذا أمانة، قل لهم يا جماعة ترى هذا اليتيم الذي أنتم كفلتم

0: سموه ترى يعني صار بالغا أو هذه البنت صارت بالغة، حبيتوا تساعدوا تستمروا جزاكم الله خير، بس ما حبيتوا تستمروا فهذا شأنكم. فمهم جدا أن نحدد من هو اليتيم. إلا بالتي أحسن، الحسن نوعان يا دكتورنا. الحسن نوعان، حسن دنيوي وحسن أخروي. الحقيقة قربان مال اليتيم ينبغي أن يكون بالتي هي أحسن حسن أخروي. بمعنى أنا ممكن الآن حط له مصاري بالبنك وأخذ عليه فائدة، وأقول حتى يعني دير بالي على مال اليتيم، بشغلهم بالبنك وباخذ الفائدة وبعطيهم، هذا حسن دنيوي، هذا لا يجوز. الحسن الأخروي أنك أنت تشغله ماله بشيء يرضي الله سبحانه وتعالى، ثم تعطيه يعني فضل هذه الأرباح. ولذلك قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. طبعا بدي نبه على مسألة، أنه أحيانا ممكن أنا أكون كفلان أولاد أخي وأنا معسر، فبجوز أنا أكل من ماله الذي يأتيني. نأكل بالمعروف، الآية قالت يأكل بالمعروف، يعني هو عايش مثلا مع أولادك واختلط هذا المال البسيط الذي يأتي، بحيث أنك أنت تأكل بالمعروف، هذا لا بأس به. والأفضل دائما الإنسان أن يتورع عن مثل هذا قدر المستطاع. قال حتى يبلغ أشده، يعني صار راشد وخبرته، ادفع له ماله خذ وتيسر. هكذا هو الإسلام، شوف يرعى حق الضعيف، أنك أنت بترعاه وتختبره وتنظر به على عينك، ثم تعطيه هذا المال ويتيسر إلى شؤون حياته وهو يعني يديرها. نعم. ثم الآية ختمت بقوله سبحانه وتعالى وأوفوا بالعهد.
1: تماما،
0: إن العهد كان مسؤولا. الحقيقة يعني مثل ما تفضلت حضرتك، كل آية تحتاج أن تقرأ. لذلك أنا أحيانا ما عم بستناك تسألني لحتى ما يروح معي وقت البرنامج. وأوفوا بالعهد، لأهمية العهد رجع كرر، قال إن
1: العهد كان مسؤولا،
0: وإلا كان ممكن يقول وأوفوا بالعهد إنه كان مسؤولا، لكن لأهمية العهد
1: كرره مرة ثانية
0: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ستسأل عنه. العهد نوعان، عهد بينك وبين الله قطعته على نفسك.
1: نعم.
0: لما كنا في عالم الذر وأشهدنا على أنفسنا ألست بربكم؟
1: نعم. قالوا بلى.
0: قالوا بلى.
1: شهدنا.
0: المفروض الآن، المفروض أن كل تصرفاتي وسلوكياتي وحالي يكون موافق لهذا العهد اللي يقطعه الله عز وجل علينا، كون أنا عبد حقيقي.
1: نعم.
0: أن تكوني أمة حقيقية لله عز وجل. يوم اللي صار الزلزال في عهد قطعته بينك وبين الله عز وجل، ها لا تنسى، ها إن العهد كان مسؤولا. والعهد الثاني اللي هو العهد بينك وبين الناس، عاهدت فلان، عاهدت شريكك، عاهدت زوجتك، زوجتك عاهدت، يعني هل العهود هذه الشرعية؟ أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. لما وقفنا في ساحات الحرية تمام، وتعاهدنا أمام الله عز وجل ثم أمام السوريين أن نحفظ الكرامة وأن نحفظ دماءهم وأن نحفظ ثورتهم وغير ذلك، هذا العهد ينبغي أن نحافظ عليه، ولا تغرنا الدنيا، ولا تغرنا انفتاح الدنيا، ولا تغرنا المناصب التي بوأنا الله عز وجل بها.
1: تماما.
0: وسنن الله لا تحابي أحدا
1: أبداً.
0: هذا النظام المجرم كان ظالما، فأوعى أن تقع منا مظلمة اليوم، فالله عز وجل لا يجامل أحد، قادر على أن يبدلنا. أحكي أنا بكل صراحة. لذلك أقول لي ولغيري ولإخواني الذين نحبهم في الله عز وجل، وأوفوا
1: بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الله الله الله. الآية التي بعدها
0: يلا بسم الله مباشرة، وأوفوا الكيل.
1: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس
0: المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا الكلام لكل بياع ولكل شرة ولكل تاجر واستيراد وتصدير، نقول له وأوفوا الكيل، يعني بعد ما حكى عن المال شوف الآن عم يخصص وأوفوا الكيل إذا كلتم. والله عز وجل حذر المطففين في صورة المطففين، قال ويلون
1: للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس
0: وإذا كالوهم
1: أو وزنوهم يخسرون.
0: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ يعني لو قلت لك مثلا حط لي كيلو الآن إيش فيه عندنا مثلا موز فوالله حط كيلو إلا حبة موز، هذا اسم تطفيفة، هذا اسم تطفيف. قال ويلون للمطففين. بالمناسبة بشيء يذكر، كان أحد مشايخنا الله يفرج عنه يقول على قلمة ويل للمطففين، تدخل حتى في باب المناظرة. إذا أنت عم تناظر أخ، إذا أنت عم تناظر حدا وأنت معك دليل، هذا الدليل ينصره وأخفيته عنه، هذا تطفيف.
1: والله
0: لاحظت، شوف الإسلام لوين يعني يحفظ هذه الحقوق. يعني الآن أنا أناظرك مثلا لا سمح الله في مسألة، أنت تدعي أنك معك الحق في هذه المسألة وأنا أدعي أنني على الحق في هذه المسألة، أنا معي دليل، إذا أعطيتك إياه تنتصر علي، أخفيته عنك، هذا يسمى تطفيفا.
1: الله.
0: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. قسطاس يعني الميزان. بالمناسبة يعني هذه كلمة حتى في الإنجليزية إلى الآن تستعمل، جستس. أي نعم، في عندنا كلمتين في القرآن الكريم تستعمل إلى الآن في الإنجليزية، قال عنها مجاهد، هي كلمة رومية.
1: نعم.
0: جستس يعني العدل،
1: جاست
0: نعم، وال

0: والفردوس بارادايس. ها هيك على الهامش، وزينه بالقسطاس المستقيم. ذلك أي ذلك الكيل وذلك الوفاء وذلك العدل خير، خير وأحسن تأويل. ليش أحسن تأويل؟ يعني أحسن عاقبة. يعني أنت الآن تخيل واحد بطفف المكيال، كيف سمعته بين الناس؟
1: أسوأ ما يكون.
0: كيف انشراح صدره وانقباضه؟
1: دائما ضيق الصدر.
0: أحكي لي عن وضع البركة في ماله،
1: ما في.
0: فلذلك ذلك خير وأحسن تأويل وأحسن عاقبة. نعم،
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سبحان الله. إذن ذكرنا كثير من استعرضنا كثير من الحكم في آيات الحكمة في سورة الإسراء والوقت سبحان الله يجري سبحان جريانا
0: على كل حال لم يتبقى إلا القليل، فممكن
1: كم آية بقية؟
0: يعني ممكن ثلاث آيات سريعا. يقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. حقيقة هذه رسالة إلى الإنسان، يعني لا يتكلم إلا بعلم، وهذه حتى رسالة لمن يفتي بغير علم. ولا تقف ما ليس لك به علم. حتى أحيانا بعض الناس بتفتي البعض، بيقول لك والله أنا سمعت جارنا أو سمعت جارتنا أم مرزوق قالت المسألة الفلانية، ترى يا جماعة هذا فتوى، هذا دين. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد. حتى الفؤاد، يعني بعض الناس بيقول ليش هذا اللي نحكي فيه بيننا وبين حالنا حتى بنسأل عنه، ترى بدأ تفصيل المسألة. يعني الآن واحد حدثته نفسه بأمر لكن لا علاقة للجوارح بها، كمن ينطوى على الكفر هذا يحاسب. أما مثلا واحد حدث نفسه لا سمح الله بفاحشة، هذه الفاحشة تحتاج إلى عمل، فانكفأ عنها، هذا نقول له تجاوز عنك ويبدلك الله عز وجل حسنة. فإذا مو كل ما تسره في نفسك لا تسأل عنه، بل بعضه تسأل عنه. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. هم بقى الاتيكيت، ما يسمى اليوم الاتيكيت، الذوق العام. يعني القرآن الكريم بيضبط لك مشيتك، بصرك، تطلعاتك، روحاتك، جياتك، حتى حركة أقدامك، حتى نبرة صوتك. فقال لك لا تمشي هيك متبختر ويا أرض اشتدي وما حدا أدي لا بالعكس، ترى النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن واحد يتبختر في جبته فانخسفت به الأرض فهو يتجلجل بها يوم القيامة. هذه مشيت يبغضها الله عز وجل إلا في موطن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم قال: كل ذلك أي الذي مر معنا من المنهيات كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك أي هذه الوصايا التي جاءت معنا خلال اللقاءات الثلاثة، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. عرفت ليش سماها حكمة يا دكتور؟
1: نعم.
0: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وكنا قد أشرنا سابقا في الحلقة الأولى إلى الفرق ما بين بداية هذه الصفات ونهاية هذه الصفات وملوما مدحورا.
1: بارك الله فيكم على هذا الفيض
0: سامحونا هيك، يعني
1: الله يجزيكم خير فضيلة الشيخ أيمن على ما أفضت وأجدت في هذه الحلقات التي تناولنا فيها آيات من الحكمة في سورة الإسراء، وفصلنا القول في الحكم التي اشتملت عليها هذه الآيات المباركات. باسمي وباسمكم أيها المتابعون والمتابعات في إذاعة دمشق، نشكر فضيلة الشيخ أيمن خطاب، مدير مركز تدبر للدراسات القرآنية، على ما أفاض وأجاد. على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة في الأسبوع القادم من برنامجكم الأسبوعي بصائر. نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: جزاك الله خير.
2: بصائر، قطوف إيمانية من آيات قرآنية. إعداد وتقديم الدكتور عمر جبهجي. تنفيذ ضحى صالح. بصائر من إخراج ديما بلطه.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: أعلام ثقلت موازينهم وعلت درجاتهم لمكارم أخلاقهم وطيب أصلهم وسعة صدرهم وعمق إيمانهم.
2: إذاعة دمشق بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية تقدم
1: صحابة رسول الله، إعداد وتقديم الدكتورة رابعة دريملي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم عن صحابي جليل، عن البراء بن مالك. البراء بن مالك هو ثاني أخوين عاشا في الله، وأعطيا رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا نما وأزهره مع الأيام. أما أولهما فهو أنس بن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وثاني الأخوين هو البراء بن مالك. عاش حياته العظيمة المقدامة وشعاره الله والجنة.

كان يراه وهو يقاتل في سبيل الله كان يرى عجبا يفوق العجب. لم يكن البراء حين يجاهد المشركين بسيفه ممن يبحثون عن النصر، وإن يكن النصر آنئذ أجل غاية، إنما كان يبحث عن الشهادة. كانت كل أمانيه أن يموت شهيدا ويقضي نحبه فوق أرض معركة مجيدة من معارك الحق والإسلام. لم يتخلف عن مشهد ولا غزوة. وذات يوم ذهب إخوانه يعودونه فقرأ وجوههم ثم قال: لعلكم ترهبون أن أموت على فراشي، لا والله لن يحرمني ربي الشهادة. ولقد صدق الله ظنه فيه، فلم يمت البراء على فراشه، بل مات شهيدا في معركة من أروع معارك الإسلام. كانت بطولة البراء يوم اليمامة خليقة به، خليقة بالبطل الذي كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوصي ألا يكون قائدا أبدا، لأن جسارته وإقدامه وبحثه عن الموت كل هذا يجعل قيادته لغيره من المقاتلين مخاطرة تشبه الهلاك. وقف البراء يوم اليمامة وجيوش الإسلام تحت إمرة خالد تتهيأ للنزال، وقف يتلمذ مستبطئا تلك اللحظات التي تمر كأنها سنين قبل أن يصدر القائد أمره بالزحف. وعيناه الثاقبتان تتحركان في سرعة ونفاد فوق أرض المعركة كلها، كأنهما تبحثان عن أصلح مكان لمصرع البطل، فما كان يشغله في دنياه كلها غير هذه الغاية. حصاد كثير يتساقط من المشركين دعاة الظلام والباطل بحد سيفه الماحق، ثم ضربة تواتيه في نهاية المعركة من يد مشركة يميل على أثرها جسده إلى الأرض، على حين تأخذ روحه طريقها إلى الملأ الأعلى في عرس الشهداء وأعياد المباركين. تلقى جسد البطل يومئذ من سيوف المشركين 84 ضربة أثخنته 84 جراحة، حتى لقد ظل بعد المعركة شهرا كاملا يشرف خالد بن الوليد بنفسه على تمريضه. ولكن كل هذا الذي أصابه كان دون غايته وما يتمنى، بيد أن ذلك لا يحمل البراء على اليأس، فغدا تجيء معركة ومعركة ومعركة. ولقد تنبأ له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه مستجاب الدعوة، فليس عليه إلا أن يدعو ربه دائما أن يرزقه الشهادة، ثم عليه ألا يعجل، فلكل أجل كتاب. وينطلق مع جيوش الإسلام التي ذهبت تشيع قوى الظلام إلى مصارعها هناك، حيث تقوم إمبراطوريتان الروم والفرس تحتلان بجيوشهما الباغية بلاد الله وتستعبدان عباده. ويضرب البراء بسيفه، وفي إحدى حروب العراق لجأ الفرس في قتالهم إلى كل وحشية دنيئة يستطيعونها، فاستعملوا كلابيب مثبتة في أطراف سلاسل محماة بالنار يلقونها من حصونهم، فتخطف من تناله من المسلمين الذين لا يستطيعون منها فكاكا. وكان البراء وأخوه العظيم أنس بن مالك قد وكل إليهما مع جماعة من المسلمين أمر واحد من تلك الحصون، ولكن أحد هذه الكلابيب سقط فجأة فتعلق بأنس، ولم يستطع أنس أن يمس السلسلة ليخلص نفسه إذ كانت تتوهج لهبا ونارا. وأبصر البراء المشهد فأسرع نحو أخيه الذي كانت السلسلة المحماة تصعد به على سطح جدار الحصن، وقبض على السلسلة بيديه وراح يعالجها في بأس شديد حتى قسمها وقطعها. ونجا أنس وألقى البراء ومن معه نظرة على كفيه فلم يجدوهما مكانهما، لقد ذهب كل ما فيهما من لحم وبقي هيكلهما العظمي مسمرا محترقا. وقضى البطل فترة أخرى في علاج بطيء حتى برئ. وها هي ذي موقعة

تستراتيجي ليلاقي المسلمون فيها جيوش فارس، ولتكون للبراء عيدا أي عيد. كان الأخوان العظيمان بين الجنود المؤمنين أنس بن مالك والبراء بن مالك، وبدأت الحرب بالمبارزة، فسرع البراء وحده 100 مبارز من الفرس، ثم التحمت الجيوش وراح القتلى يتساقطون من الفريقين كليهما في كثرة كاثرة. واقترب بعض الصحابة من البراء والقتال دائر، نادوه قائلين: أتذكر يا براء قول الرسول عنك؟ رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. يا براء أقسم على ربك ليهزمهم وينصرنا. ورفع البراء ذراعيه إلى السماء ضارعا داعيا: اللهم امنحنا أكتافهم، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، وألحقنا اليوم بنبيك.

0: وألقى البراء على أخيه أنس الذي كان يقاتل قريبا منه نظرة طويلة كأنه يودعه، وانقذف المسلمون في استبسال لم تألفه الدنيا من سواهم، ونصروا نصرا مبينا. ووسط شهداء المعركة كان هناك البراء تعلو وجهه ابتسامة هانئة كضوء الفجر، وتقبض يمناه على حثية من تراب مضمخة بدمه الطهور، وسيفه ممدود إلى جواره قويا غير مثلوم، سويا غير مكلوم. لقد بلغ المسافر داره وأنهى مع إخوانه الشهداء رحلة عمر جليل وعظيم، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. وغدا نلتقي في حلقة جديدة من برنامج صحابة رسول الله. تقبلوا تحيات الهندسة الإذاعية بسام محسن ومحمد صلاح، ولكم مني من الإعداد والتقديم الدكتورة رابعة الدريملي أجمل تحية، استودعكم الله.
1: أعزائنا مشاهدي ومستمعي إذاعة دمشق، بثنا وبرامجنا مستمرة معكم على مدار الساعة، نعود ونلتقي معكم بعد قليل.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل إرسالنا من إذاعة دمشق لهذا اليوم الجمعة الرابع من محرم من عام 1448 للهجرة، الموافق للتاسع عشر من حزيران من عام 2026 للميلاد. خير ما نستهل به برامجنا آيات عطرة من سورة مريم، يتلوها على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ محمد عربي القباني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يرثني

Yeah.

وآتيناه الحكم صبيا.

وبرا

قال.

تفعل قد جعل ربك تحتك سريا.

فأتت به

يا أخت هارون. يا

فأشاء

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. تلا على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ محمد عربي القباني ما تيسر له من سورة مريم. أما الآن نبقى مع الحديث الديني مع الدكتور أحمد الإبراهيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات لإذاعة دمشق،

في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذا حديثنا الديني الذي نذكر فيه حر النار ونحن في فصل الصيف. هذا يذكرنا بحر الآخرة، لأن النار عندما أكل بعضها بعضا استأذنت، فجعل الله لها نفسين، نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف. فالنفس الصيف هو أشد ما نجد من الحرارة، والنفس الذي في الشتاء هو أشد ما نجد من البرد والزمهرير، أعاذنا الله منها ومن شرها، وجعلنا وإياكم بفضله من أصحاب النعيم. يا أيها الإخوة، الإنسان ضعيف، لا يحتمل البرد الشديد ولا يحتمل الحر الشديد، هو بضعفه يبحث في الصيف عن الأماكن المعتدلة، وفي الشتاء عن الأماكن الأقل برودة، هكذا حال الإنسان. فما هي الأشياء التي يمكن أن يفعلها الإنسان في حياته وتكون واقية له بعد مماته من حر جهنم؟ يعني كما أن في الدنيا العوازل، يعني هناك عازل للحرارة وهناك عازل للصوت الواقي الذي يمنع وصول الحرارة إلى الإنسان، فما هي الأعمال التي يمكن أن يقوم بها الإنسان وتحميه من شر النار ويكون تحت الظل؟ هناك أعمال صالحة أمرنا بالتحلي بها، نستظل بسببها تحت ظل عرش الرحمن في ذلك اليوم العصيب، في مواقف يوم القيامة، يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، وتجد الناس منهم من يخوض بعرقه إلى كعبيه، ومنهم إلى حقويه إلى وسطه، ومنهم من يلجمه الغرق بالعرق. يوم شديد عصيب يجعل الولدان شيبا، فكيف يتقي الإنسان من هذا الحر، من حر الآخرة؟ وكيف يستظل تحت ظل العرش؟ هذا الانتظار الذي يمر على الناس يوم القيامة، المؤمن يجده قصيرا، يعني يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر، كما جاء عند الحاكم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. ما هي الأعمال التي يمكن أن يقوم بها الإنسان فتكون ظلا له من حر الآخرة ومن حر مواقف يوم القيامة؟ منها إنظار المعسر حتى يسدد دينه، يعني إذا كان أعطى الناس دينا وهذا الإنسان تعثر لا يستطيع السداد، يحتاج إلى مزيد من الإنظار والإمهال. فإذا أنظر المعسر نظر إلى ميسرة، إنما العسر يسرا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا أو وضع له، يعني تنازل عن شيء من الدين، أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. والحديث عند الإمام أحمد في المسند وعند الترمذي في السنن. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول من يستظل في ظل الله يوم القيامة الرجل أنظر معسرا أو تصدق عنه. الحديث في الطبراني بإسناد حسن، إما تنازل كليا أو أنظره. وروى أبو قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن غريمه، الغريم الذي له دين عليه، كان في ظل العرش يوم القيامة، أو محى عنه، يعني تنازل. العمل الثاني الذي يكون ظلا لصاحبه، يعني إنظار المعسر يخفف عن الإنسان حر يوم القيامة، يكون في ظل ظليل تحت عرش الرحمن. العمل الثاني هو الجهاد في سبيل الله بالمال بالإنفاق، هناك جهاد بالنفس وهناك جهاد بالمال. فعثمان رضي الله تعالى عنه جاهد بماله وجهز يوم العسرة الجيش كاملا، جهز جيش العسرة،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم

عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فقد روى سهل ابن حنيف عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته، يعني الذي عليه الدين، الدين هم بالليل ذل في النهار، أعان هذا المديون أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته. هؤلاء العبيد الذين أرادوا فك رقابهم بالمال، فيأتي من يعينهم المكاتب، يكتب عقدا واتفاقا مع المالك الذي يملك هذه الرقبة وهو أسير عنده، هو عبد له، مولى له، يطلب منه فكاك الرقبة، أن يكون حرا. الحرية لا تقدر بثمن. قال عمر: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ هؤلاء العبيد المساكين كانوا يوما ما لا يجدون المال، فيتفقون على تنجيمه، يعني على تفريقه، على دفعات أقساط، فيأتي من يعينهم، سواء هو المالك السيد أو إنسان يتحرك فيه النخوة وحب الخير ويعين هذا العبد الرقيق على المكاتبة. من أعان مجاهدا، هذا الحديث، في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته، أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. والحديث في مسند الإمام أحمد، رواه الحاكم أيضا. فعمل الإنذار للمعسر هذا وقاية وفيء وظل، وكذلك الجهاد المالي، هذا أمر مهم جدا. هناك جهاد بالنفس لا شك، يجود بالنفس إذ ظن الجبان بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. الشهيد الذي قدم نفسه هذا أكرم الناس، لا يوجد بعد النفس شيء. وهناك من يقدم المال ويقولون المال شقيق الروح، أيضا هذا مجاهد بماله، ربما يكون ضعيفا، ربما يكون جبانا، يعني القتال ومواجهة الشجعان لا يستطيع أي أحد. هذه الشجاعة مراتب، بعض الناس يواجه القوم، يتحدى الموت، يواجه الرصاص، السهام عبر التاريخ، السيوف، كل أصناف الأسلحة بشجاعته. ومن الناس من ينفق المال ويبذل المال، وهذه شجاعة. يعني البعض ربما يكون شجاعا في المواجهة، بخيلا وضنينا في البذل. فالكريم الذي يعطي المال ويدفع المال، وخصوصا في الأوقات الحرجة، يعني هذا الجهاد المالي، هذا الإنسان يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا هذه الأعمال التي تكون لنا ذخرا يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الإعداد بدرية عبد العليم.
1: صباح الخير. سيكون تأملنا اليوم في موضوع لو استثمرناه بشكل صحيح كسبنا الدنيا والآخرة، إنه العبادة الذكية. حين يسمع بعض الناس كلمة عبادة يتجه ذهنه مباشرة إلى الصلاة والصيام والذكر، وهي عبادات عظيمة لا تقوم حياة المؤمن إلا بها. لكن السؤال الذي يستحق التأمل: ماذا عن الساعات الطويلة التي نقضيها في العمل والتعلم والتربية والبناء؟ هل هي وقت خارج دائرة العبادة أم أنها قد تكون من أعظم أبوابها؟ قد تكون المشكلة أن كثيرا من الناس قسموا حياتهم قسمين، ساعة لله وساعات لأنفسهم، فصار المسجد شيئا والحياة

شيئا آخر، بينما جاء الإسلام ليبني إنسانا تكون حياته كلها متصلة بالله، يأكل بنية التقوي على الطاعة، يعمل بنية الكسب الحلال، يتعلم لينفع الناس، ويربي أبناءه ليخرج جيلا صالحا، فيتحول المباح إلى عبادة والعادة إلى قربة. إن العبادة الزكية لا تزيد أعمالك فقط، بل تجعل نيتك خالصة لرضا الله عز وجل. فرب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تفرغه الأنانية من قيمته. قد يسبق عامل بسيط كثيرين عند الله، لأنه خرج صباحا يسعى على أهله مستحضرا أنه ينفذ أمرا من أوامر الله، بينما ينشغل آخر بالعمل نفسه، لكن قلبه معلق بالمباهات والسمعة والمكاسب وحدها. كان السلف الصالح يؤكدون أن الإسلام لا يريد من الإنسان أن يهرب من الدنيا، بل أن يعمرها بالحق والخير. فالطبيب في عيادته، والمعلم في صفه، والمزارع في أرضه، والتاجر في دكانه، كلهم قادرون على صناعة رصيد من الحسنات لا يقل عن كثير من النوافل إذا صحت المقاصد واستقامت الأخلاق. تأملوا، لو أن ملايين الناس أدركوا هذا المعنى لتغير مفهوم العمل كله، ولا أصبح الإتقان عبادة، والصدق عبادة، والرحمة عبادة، وخدمة الناس عبادة. عندها لن يسأل الإنسان فقط ماذا سأكسب من الدنيا، بل ماذا سأحمل منها إلى الآخرة. في هذا الصباح لا تجعل العبادة جزءا من حياتك، بل اجعل حياتك كلها عبادة. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والبركة في السعي، واجعل أعمالنا الدنيوية جسورا نعبر بها إلى رضاك، واجعل أعمالنا شاهدة لنا لا علينا، إنك سميع قريب مجيب. كنتم مع تأملات، تقديم الأستاذ دكتور عمر جبهجي، وفي الإخراج محمد غزاوي.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: خاطرة.
1: خاطرة بعنوان صلة الرحم، إعداد بدرية عبد العليم، يقرأها لكم علاء فوزي، الإخراج نورس الكريدي.

في زمن تتسع فيه المسافات بين الناس رغم كثرة وسائل التواصل، وتزداد فيه الانشغالات حتى تكاد تسرق منا أجمل العلاقات، تبرز صلة الرحم بوصفها واحدة من القيم التي تحفظ دفء الأسرة وتبقي جسور المودة ممتدة بين أفرادها.

فالعلاقات لا تضعف فجأة، بل تذبل شيئا فشيئا حين يغيب السؤال وتتأخر الزيارة وينشغل كل إنسان بعالمه الخاص. بعض الناس يظنون أن صلة الرحم ترتبط بالمناسبات فقط، لكنها في حقيقتها أعمق من ذلك بكثير. إنها شعور الإنسان بأن له مكانا يعود إليه، وأشخاصا يفرحون لفرحه ويحزنون لحزنه، ويقفون إلى جانبه عندما تشتد عليه الأيام. فالعائلة ليست مجرد رابطة قرابة، بل قوة من الدعم النفسي والإنساني التي يحتاجها كل إنسان في مراحل حياته المختلفة. وتظهر صلة الرحم بصورة أوضح عند المرض، فالمريض لا يرهقه الألم الجسدي وحده، بل قد يثقله أيضاً شعور العزلة وطول الانتظار. لذلك تكون الزيارة الصادقة أو المكالمة المطمئنة أو حتى رسالة قصيرة تحمل كلمات طيبة سبباً في رفع معنوياته وإشعاره بأنه ليس وحيداً في مواجهة محنته. وكثيراً ما تبقى هذه المواقف عالقة في الذاكرة أكثر من تفاصيل المرض نفسه. أما كبار السن فهم من أكثر الناس حاجة إلى صلة الرحم، فبعد سنوات طويلة من العطاء والعمل والتضحية يصبح اهتمام الأبناء والأقارب وزياراتهم مصدر سعادة حقيقية لهم. إنهم لا ينتظرون شيئا كبيرا، بل ينتظرون حضورا يشعرهم بأنهم ما زالوا جزءا مهما من حياة من حولهم. وقد تكون جلسة قصيرة أو حديث ودود كافيين لإدخال السرور إلى قلوبهم وتجديد شعورهم بالقرب والانتماء. صلة الرحم لا تحتاج إلى جهد كبير. أحياناً تبدأ بسؤال صادق أو زيارة عابرة أو مبادرة بسيطة لكسر حاجز الانشغال. فالمحبة تنمو بالاهتمام، والعلاقات تقوى بالتواصل، وما نهمله اليوم قد نفتقده غداً. لذلك فإن المحافظة على صلة الرحم ليست حفاظاً على علاقة بين أفراد فحسب، بل حفاظ على قيم الوفاء والتراحم والتكافل داخل المجتمع كله. فكل أسرة متماسكة تسهم في بناء مجتمع أكثر قوة واستقراراً وإنسانية. لنحرص على ألا تأخذنا مشاغل الحياة بعيداً عن أقرب الناس إلينا، ولنجعل السؤال والزيارة والتواصل عادة دائمة لا أمرا مؤجلا. فالعلاقات التي نرعاها اليوم هي التي ستمنح حياتنا دفئا ومعنى، وهي التي تجعل الإنسان يشعر مهما تغيرت الظروف بأنه محاط بقلوب تعرفه وتذكره وتنتظر حضوره. خاطرة.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم مع الفلاحين في حق

الإعداد والتقديم قصي حمود. التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند دي.

أخي المربي، لمكان المنحل وترتيب الخلايا تأثير كبير في نجاح أو فشل تربية النحل، إذ يجب أن يختار هذا المكان وفقا لشروط عديدة، منها أن يكون في منطقة زراعية متعددة الزراعات الرحيقية والطلية. يفضل وضع المنحل بعيدا عن البيوت والأطفال والأنوار في الليل. يجب أن يكون بعيدا عن حظائر الأبقار والأغنام والدواجن، لأن الروائح الكريهة تؤذيه، فهو مولع بالأزهار وعطر الأزهار.

أيضا أخي المربي من هذه الشروط: يفضل أن يكون بعيدا عن عرائش العنب والكروم، إذ أنها مكان محبب للدبابير عدوة النحل الأولى، ويفضل أن يكون قريبا من مصادر مياه نظيفة، أو وضع حوض صغير قليل العمق فيه ماء بالقرب من المنحل يطفو على سطحه عيدان صغيرة ليقف عليها النحل لامتصاص الماء دون أن يغرق.

أيضا أخي المزارع، يفضل وضع مظلة فوق النحل تقيه من شمس الظهيرة الحارة، أو وضع المناحل تحت الأشجار خلال فترة الصيف، ويجب أن يكون بعيدا عن هبوب الرياح الشديدة أو قرب مصدات الرياح. كما يجب إنشاء غرفة خاصة في المنحل كمستودع لأدوات النحال ولفرز العسل، مزودة بنوافذ عليها منخل، وأن يكون مكان المنحل

أخي المزارع، عند ترتيب خلايا النحل في المنحل يجب أن تكون فتحاتها متجهة في بلادنا بأي اتجاه عدا اتجاه الشمال، بعكس اتجاه الرياح السائدة عموما في منطقة المنحل، وأن توضع الخلايا بأماكن بعيدة عن الحقول التي اعتاد المزارعون فيها رش المبيدات الزراعية بكثرة وعشوائية.

أخي المربي، كيف نقوم بعملية جني العسل وما هي الشروط والقواعد الصحيحة لذلك؟ نتابع هذا الموضوع مع المهندسة الزراعية آلاء إبراهيم مراسلتنا في محافظة درعا.

0: أعزائنا المستمعين صباح الخير لكم. غاية النحال الرئيسية من تربية النحل هي الحصول على العسل، طبعا بالإضافة لمنتجات أخرى ولكن أهمها العسل. فبعد شهور طويلة من العناية والمتابعة لخلايا النحل بهل موسم الإنتاج والجني اللي بيختلف موعده باختلاف البلد والمنطقة وأيضا العوامل الجوية وموعد التزهير للنباتات. للحديث عن هالموضوع معنا اليوم مهندس الزراعة حسين الشنوان رئيس دائرة الإرشاد في مديرية الزراعة بمحافظة درعا. أهلا وسهلا فيك مهندس حسين.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: بداية الحديث نحكي لو سمحت شو هو مفهوم نضج العسل وشو هي علامات النضج؟
1: طبعا هذا سؤال كبير لكن راح نحاول نلخصه للما فينا. من بين الأخطاء الشائعة التي يقع بها كثير من مربي النحل هو التسرع في جني العسل من دون الأخذ بعين الاعتبار نضج العسل. مفهوم نضج العسل هو أن يصل العسل إلى نسبة رطوبة صحيحة بحيث تكون نسبة الرطوبة منخفضة، حيث عندما تقوم شغالات النحل بجمع الرحيق من الأزهار يكون الرحيق نسبة الماء فيه مرتفعة تصل إلى حد 80%، وبعملية ابتلاع الشغالات للرحيق ووضعه في معدة العسل ومن ثم إخراجه عن طريق الفم وتكرار هذه العملية مرات كثيرة مع رفرفة الجنحان يتبخر الماء من الرحيق وتنخفض رطوبة العسل حتى تصل إلى 20%، وعندها يصبح العسل الناضج قابل للقطاف.
0: طب أستاذ إذا قطف العسل قبل النضج شو هي
1: المساوئ؟
0: شو بأثر على العسل؟
1: طبعا راح يأثر كثير العسل. أولا من ناحية صحية، العسل الغير ناضج هو رحيق فيه مادة سكرية وفيتامينات وبروتينات، وهذه مواد نستطيع أن نأخذها من الخضار والفواكه والبيض والحليب. لكن مثل ما ذكرنا سابقا إدخال الرحيق إلى معدة الشغالة يتم فرز الأنزيمات من معدة النحلة على العسل، وهذه المادة السحرية أو العلاجية التي وضعها الله في العسل، أي العسل غير ناضج لا يوجد فيه المادة العلاجية. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، أي الشفاء هو بالأنزيمات التي تفرزها معدة الشغالة على العسل.
0: أستاذ طيب شو علامات النضج بالمنحل أو بالخلية؟ كيف نستدل
1: أن
0: العسل أصبح ناضج؟
1: طبعا هذه العمليات تعود لخبرة النحال. أولا أهم علامة هو عملية التختيم، فالعسل المختم يكون ناضج. ثانيا يكون العسل شديد السيلان إذا كانت كثافة منخفضة، فإذا حركنا برواز العسل بشكل عمودي على سطح مستوي تتساقط قطرات العسل بسهولة، وهذا يعود لخبرة النحال. بعدين عند انتهاء المرعى حيث لو كان العسل غير مختم ننتظر عدة أيام قبل القيام بعملية القطاف حتى يتم نضج العسل.
0: نعم أستاذ، نحكي عن الإجراءات الواجب اتخاذها قبل القيام بعملية القطاف.
1: هناك مجموعة من الإجراءات التي يمكن القيام بها. أولا القطاف بالصباح الباكر، يعني تقريبا الساعة 6-7 الصبح قبل ما يقوم النحل بجني الرحيق، وهو الرحيق قلنا يعني مادة خفيفة فيها نسبة رطوبة مرتفعة. ثانيا عدم القطاف البراويز الغير ناضجة أو التي يوجد بها حضنة. بعدين إبقاء جزء من العسل كمدخرات للنحل حتى لا يسبب صدمة للنحل ويؤدي إلى تراجع كبير، خلي الجزء من العسل للنحل ما نقطف العسل بشكل جائر. بعدين الانتقال من مرعى إلى آخر حتى إتمام النضج، إذا يعني انتهى المرعى والعسل غير ناضج بإمكاننا ننتقل إلى مرعى ثاني حتى إتمام النضج. بعدين أن يكون الفراز والأدوات نظيفة، مثل ما بنعرف العسل مادة حساسة لازم تكون الأدوات نظيفة، الفراز نظيف.

0: المكان اللي بنفذ فيه يكون نظيف. بعدين تعبئة العسل بأوعية مخصصة للعسل وعدم تخزينها بأوعية نحاسية أو ألمنيوم، لأنه العسل مادة كيماوية ممكن تتفاعل مع أي مادة. يعني هناك أسطولة مخصصة لتعبئة العسل معزولة.
1: نهاية اللقاء نحن أستاذ حسين نشكر وجودك معنا ونشكر معلوماتك القيمة. طبعا نتمنى موسم خير للمربي النحل، ونتمنى يكون استفاد اليوم من موضوعنا.
0: إن شاء الله. شكرا لكم.
2: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم. الإعداد والتقديم قصي حمود.

التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السابع والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: نشرة الأخبار الموجزة من إذاعة

مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم لكم نشرتنا الصباحية الموجزة، أهلا بكم. أعلن المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قصد أحمد الهلالي، أعلن إصابة 12 عنصرا من الفرقة 60 التابعة لوزارة الدفاع العاملة في محافظة الحسكة بجروح خفيفة ومتوسطة إثر كمين استهدف حافلة مبيتهم فجر أمس الخميس على طريق تلتمر رأس العين. وأوضح الهلال أن الجهات المعنية شرعت فورا بفتح تحقيق جنائي وتحقيق استخباراتي موسع للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد الجهة المنفذة. وأضاف أن وفدا من قيادة الفرقة 60 زار المصابين في المستشفى واطمأن على أوضاعهم الصحية، مؤكدا أن الجهود العسكرية والأمنية ستتضافر لبسط الأمان في كل مناطق المحافظة بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الأعمال الإرهابية. بحث وزير التنمية الإدارية محمد الإسكاف والصحة مصعب العلي بحثا آليات دمج الكوادر الصحية العاملة في عدد من المحافظات ضمن ملاك وزارة الصحة بما يضمن الاستفادة المثلى من الخبرات والكفاءات المتوافرة. وأكد الوزير الإسكاف خلال الاجتماع دعم وزارة التنمية الإدارية للجهود التي تبذلها وزارة الصحة في تطوير القطاع الصحي وتعزيز خدماته، مشددا على أهمية استكمال دمج الكوادر الصحية غير المندمجة بطريقة سلسة ومنظمة، سواء كانت تعمل سابقا ضمن المنظمات أو مديرية صحة إدلب أو الجهات التي كانت تعمل قبل التحرير. وأشار الوزير الإسكاف إلى ضرورة حصر الاحتياجات الوظيفية المطلوبة وتشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الصحة والتنمية الإدارية لتدقيق بيانات الكوادر الصحية وجمع المعلومات المتعلقة بها بما يسهم في تسريع إجراءات الدمج والاستفادة من الكفاءات المتاحة وفق الاحتياجات الفعلية للقطاع الصحي. من جانبه أكد الوزير العلي أهمية التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة التنمية الإدارية لمعالجة التحديات المرتبطة بملف دمج الكوادر الصحية، لافتا إلى وجود نحو 7200 من العاملين في القطاع الصحي يحتاجون إلى خطة متكاملة لضمان دمجهم ضمن وزارة الصحة بصورة تدريجية ومنظمة. قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح في تدوينة على منصة إكس أمس إن اللجنة التوجيهية لرؤية سوريا بلا مخيمات عقدت اجتماعا في مدينة حلب بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والمسؤولين أعضاء اللجنة، ناقشت فيه مسار التنفيذ وما تم إنجازه من أعمال ضمن الرؤية ولا سيما جهود رفع الأنقاض في المناطق المتضررة والتحديات التي تواجه الفرق الميدانية أثناء تنفيذ مهامها. وأضاف الصالح أن الاجتماع بحث سبل تسريع إعادة تأهيل البنى التحتية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة لعودة الأهالي الطوعية والآمنة إلى قراهم وبلداتهم. كما أشار الصالح إلى لقائه عددا من الوجهاء والأهالي والاستماع إلى

0: أطفالهم واحتياجاتهم، ولا سيما المتعلقة بإعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير مقومات العودة المستدامة والآمنة وتعزيز سبل الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للعائدين. بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري عمر الحصري مع المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت في العاصمة اللبنانية بيروت أمس الخميس، بحث سبل تعزيز التعاون في قطاع النقل الجوي وتطوير الربط الجوي بين البلدين، وذلك ضمن برنامج الزيارة الرسمية التي يجريها وفد من الهيئة إلى لبنان. وبين رئيس دائرة الإعلام في الهيئة مصطفى خير الله في تصريح أن اللقاءات التي عقدت في بيروت حملت طابعا عمليا ركز على فرص التعاون المستقبلي وتبادل الخبرات بما يدعم جهود تطوير القطاع ويخدم حركة المسافرين والنشاط الاقتصادي في البلدين، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تعكس أهمية التعاون السوري اللبناني في قطاع الطيران المدني وما يجمع البلدين مصالح مشتركة في تطوير النقل الجوي وتعزيز الربط بينهما. كشف المستشار القانوني في الهيئة الوطنية للمفقودين في إدلب عاصي الحلاق أن الهيئة افتتحت حتى الآن 6 مراكز في عدد من المحافظات، مع خطط لافتتاح 5 مراكز إضافية خلال الشهر المقبل بهدف تحسين أو تسهيل الوصول إلى أسر المفقودين وتعزيز التواصل المباشر معهم. وأوضح الحلاق في تصريحات أمس الخميس أن المراكز التي افتتحت شملت دمشق وريفها ودرعا وإدلب وحلب والرقة، فيما يجري العمل على افتتاح مراكز جديدة في دير الزور واللاذقية وحما والحسكة ومحافظات أخرى خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار توسيع انتشار الهيئة على امتداد الجغرافيا السورية. وأشار الحلاق إلى أن هذه المراكز تمثل أذرع الهيئة الوطنية للمفقودين في المحافظات وتؤدي دورا محوريا في تلقي الاختبارات والتبليغات وتوفير المعلومات لأسر المفقودين وتنظيم الندوات والفعاليات، إضافة إلى التوعية بآليات الإبلاغ والتعامل مع قضايا المقابر الجماعية بما يضمن سهولة الوصول والتواصل المباشر مع الجهات المعنية. وفي خبرنا الأخير، اختتمت هيئة الطاقة الذرية السورية أمس الخميس في دمشق فعاليات الدورة التدريبية العربية المتخصصة بعنوان الأمن السبراني للمنشآت النووية والجهات الرقابية، والتي استضافتها الهيئة على مدى 5 أيام برعاية الهيئة العربية للطاقة الذرية وبمشاركة خبراء ومتخصصين من عدد من الدول العربية. وذكرت هيئة الطاقة الذرية السورية عبر معرفاتها الرسمية أن هذه الدورة تعد أول برنامج تدريبي عربي مشترك تستضيفه دمشق برعاية الهيئة العربية للطاقة الذرية، في خطوة تعكس تنامي التعاون العربي في مجالات الأمن السبراني وحماية البنى التحتية الحيوية وتعزز حضور سوريا في مسارات العمل العلمي والتقني المشترك. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، في ختام نشرتنا الموجزة تقبلوا تحيات فريق العمل. الإعداد عمر زعتور، الإشراف محمد الصيف، وكان معكم في التقديم حسام زرزور. الإخراج ماهر بركات وعبد الرزاق نعمان. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة

0: وعز الشرق أوله دمشق. يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
1: خبراء بكل شيء.
2: شبك لك صابر شبك؟ حاسس انه في بتمك حكي وبدك تحكي؟ بقى بق هالفولة وسمعني لشوف.
1: والله يا راضي انا لاحظت شي غريب.
2: خير؟ شو هالشي اللي لاحظته؟

0: لاحظت انه في ناس بيعملوا حالهم انهم خبراء بكل شيء، بكرة القدم، بالعلاقات، بالاقتصاد، حتى بمواضيع ما عندهم فيها اي خبرة.
1: ايه دخيلك شيء منه كتير يا سيدي. هالنوع من البشر بيكونوا عاملين دورات سريعة بكل شيء، يعني هاي تبع تعلم مو بخمس ايام، بخمس دقايق. لك بيحكوا بالثقة بكل موضوع بينفتح، حتى لو ما كان عندهم اي فكرة حقيقية عنه.
0: يعني مثل الانترنت المتنقل، كل المعلومات موجودة بس مو دائما صحيحة ودقيقة.
1: بالضبط. واي موضوع بينفتح قدامه بيصير يعني فهمان الفهمانين.
0: واذا بيفوز المنتخب الكل مدربين، واذا مرض حدا الكل دكاترة، واذا انفصلوا اثنين عن بعض الكل بيصيروا خبراء بالعلاقات العاطفية.
1: هاي اكيد. هاي اسمع اسمع يا صافي، مرة قلت له لواحد من اصحابي انه صاير معي هيك شوية وجع راس مثل صداع براسي، يعني عم لقيته غير هيك نط، قال لي اشرب زيت زيتون مع ليمون، اشربهن وتعال وادعي لي.
0: شو هالحكي؟ ليمون؟ طيب وشو صار معك بهي الوصفة؟ راح الصداع من راسها؟
1: لا والله لا راح ولا اجا. يا سيدي صار معي حموضة بالمعدة من الليمون.
0: طيب اسمع هاي.
1: قول.
0: انا مرة كنت رايح مشوار مع رفقاتي على الربوة. والله حكيت قدام الشباب اني ما عم نام منيح وعم يطير النوم من عيوني.
1: ايه وهن بالله شو قالوا لك؟ اكيد كلهم صاروا خبراء بهالشغله.
0: واحد قال لي هي عين، والتاني قال لا مو معقول هذا السحر. قام نط الثالث وقال اكيد انك بتشرب قهوه، وهذا كله شيء. ويلي قال لي يا اخر واحد شيء تاني.
1: ايوه شو قال لك اخر واحد بقى؟ هذا حاسه بده يطلع الخبير الاكبر.
0: قال لي بكل ثقة انه لازم اتزوج. وهذا هو نفسه كان عم يرقص بعرسي من 20 سنة.
1: يا سيدي مو معقول هذا صاحبك. شو دخل الجواز بالنوم؟
0: انا بعرف شكله هو اللي مو نايم من زمان، مشان هيك عم يأثر معه هذا الشيء.
1: لك تعرف وين المشكلة يا صاحبي؟
0: وين؟
1: المشكلة انه الناس ما عادت قالت كلمة ما بعرف.
0: والله يا راضي بيجوز كلمة ما بعرف تقيلي على بعض الناس.
1: يعني كلياتهم بيقولوا لك الجملة المعتادة، أنا عندي خبرة بهالموضوع، اسأل مجرب ولا تسأل حكيم. لك إنه يعني ليش بعض الناس بتحب تتفلسف بشغلة ما بتعرفها ولا بتفهم فيها؟
0: أنا بالنسبة إلي بحب الشخص اللي بيقول ما بعرف، وبعتقد إنه هذا صار عملة نادرة هاي الأيام.
1: إيه والله. بس بيناتنا لك صابر، لا تزعل مني، انت كمان بتحب تتفلسف وتعمل حالك فهمان بكل شيء.
0: انا
1: انت شبك فنجرت عيونك ودلقت شفتيرك، ليش هيك مستغرب؟ نسيت لما حكيت قدامك عن المروحة اللي خربت عندي الصيفية الماضية شو قلت لي حضرتك؟
0: ايه وشو قلت لك؟
1: قلت لي انك معلم تصليح مراوح، انا لك شرف مد ايدك ورجينا بدعك. قمت رحت حضرتك خربتها بزياده ونزعتها وليك ملحوشة عسيفه.
0: ايه مروحتك قديمه حبيبي، وانا خبير بالمراوح الجديده.
1: قلت لي خبير؟ ولك ريتني اسمع خبر عدوينك اليوم قبل بكره ان شاء الله. يوميات من بلدنا.
0: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
1: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثامنة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: نحييكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام ونقدم لكم عرضا موجزا لأهم وآخر الأخبار. مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الإعلامية أحمد موفق زيدان يؤكد أن الطريق الحقيقي لمحاكمة مجرمي النظام البائد هو طريق العدالة الانتقالية وسيادة القانون. المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق قسد أحمد الهلالي يعلن عن إصابة 12 عنصرا من وزارة الدفاع إثر كمين غادر في محافظة الحسكة. وزير التنمية الإدارية محمد الإسكاف والصحة مصعب العلي يبحثان آليات دمج الكوادر الصحية العاملة في عدد من المحافظات ضمن ملاك وزارة الصحة بما يضمن الاستفادة المثلى من الخبرات والكفاءات المتوافرة. رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها محمد جنن يبحث مع القائمة بأعمال السفارة الهندية بدمشق رينو يداف سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين. رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري يبحث مع رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت سبل تعزيز التعاون في قطاع النقل الجوي. وفي خبرنا الأخير، فرق الدفاع المدني في دير الزور تنتشل جثمان فتى توفي غرقا أثناء السباحة في قناة ري في بلدة محسن بريف المحافظة. ختام الموجز هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: يا صباح العشق
2: من إذاعة دمشق.
1: يا مرحبا بالبرنامج الأسبوعي جمعتنا من داخل الاستوديو سلافة حسن
2: ورنا علي.

0: عرفتي بخجلونا يعني بيختاروا الأغاني المقصودة لإلنا عرفتي
1: إحنا ما فينا نقول لهم غير ميرسي
0: ميرسي صحيح صباح الخير من الهندسة الإذاعية
1: مهندسي نسرين عمير
0: وبالمراقبة معنا
1: دانيال الجزائر
0: فريق الإخراج
1: جنينة الخضر
0: وخديجة المصطفى.

0: يعني الشباب، شوفي مع احترامي يعني للرجال، الشباب بتضحكي لهم تطلعي سهلة، تعبسي بوشهم تطلعي معقدة، بيقلك تفضلي لوصلك، طبعا انت طبيعي تقلي له لا معقدة ما بتضحكي، تطلعي معه انت طالع مع غيري، يعني احترنا يا ما رح نقول من المشطك، يعني
1: هيك بنتعلم انه نحن دائما نحب ونعطي اي حدا على طريقتنا نحن اللي بيريحنا نحن، مو نعمل يلي بيريح الاخر على حسابنا لنكسب رضا.
0: يعني بكفي بكفي،
1: انا بحب حدا بهي الطريقه، عجبه منيح ما عجبه يستفيل، بس
0: يروح يلاقي حدا.
1: بس مو التكتيك، الشباب بيحبك على طريقتك شهرين زمان،
0: ايه بعدين بصير بغيرك
1: بالضبط، لا بصير بده يحبك على طريقته.
0: بتحبيني لازم تعملي هيك، لتثبتي لي انك بتحبيني، لا طيب ماشي. وهيك بتكتشفي انت حالك بعد فتره من الزمن انه مو انت البنت اللي هو شافها او حبها، وبالاخر بيقول لك
1: على قولت هي تغيرتي، انتشرت على الفيس قال هو بيحب وحده، بيصر انه يرتبط بوحده فرفوشه مشان ينكدها على ايده.
0: يا عمري هو
1: واضح
0: تذكر انا واضح.

0: بالمقابل في شباب بيطيروا العقل بجننوا
1: يعني مثلا يعني الرزق
0: لا وحدة تاني كنت عملكن عن الصباح يعني في حدا بيحب كتير بيحب بطريقة بيخلي كل يلي حواليه
1: حبه. عم نحكي هذيك اليوم محبة العطاء انه انا اعطيكي انا بكون كتير حابب واختار هذا الشخص
0: كتير ويعني حب كتير كبير بيعطيها من كل قلبه. بس دائما مثل ما بنقول في حدا بيعطي كتير طرف بيعطي كتير طرف انه عادي.
1: شوفي هلا هديك القصص
0: بشكل مو بدايق يا زلمه العشرين سنه
1: زوقنهم قلبك مش راضين هن هيك. هذا هو التوازن بين النار والثلج، هذا هو التوازن بين الحماسه والتروي، خلينا ما رح نقول برود الدم، لا ربما تكون تروي او خلص انه هي هيك طبيعتها او طبيعته
0: او طبيعته
1: او طبيعته

0: يسعد صباحكم. نحن وياكم للعشرة وربع إلا تكة، يعني حسب إمتى بتقلنا جنينة تيسروا الله معكم. نحن بنتيسر، نحن وياكم على أرقامنا الأرضية
1: 225-346-225-347 وعلى رقم الموبايل
0: 0987-810-950.

0: يعني هلا اذا قلت لك انا موافقه قلت لك هلا بده يقول لي لا مو هيك بده يقول لي بكره مو خارج بكره معطلين المحاكم بقى لا حدا يحكي كلمه ما نقدها تبع اذا قلت لي وافقت بنتجوز بكره محاكم بطلت هاي قصه الشيخ قبل المحكمه بطلوها لهي العاده صباح الخير لكل الناس اللي بتحب والناس اللي بتفرح باقل تفصيل وباكبر تفصيل وباهم تفصيل بحياتها للناس اللي العطاء عندها ما له حدود للناس اللي بتحب بطريقتها من دون ما تأذي حدا وبتقدم بطريقتها من دون ما تجرح حدا وبتعطي بطريقتها من دون ما تاخذ من حدا صباح الخير واول شيء الف مبروك لفرحتكم يا سلافه
1: وانا بدي بارك لهم لاحلى شاب وصبية حسن وجنى بدي انهم يا رب الحياه سعيده المليانه حب وهنا وفرح وراحه بال وكل شيء كل شيء حلو يعني هذا الشاب اللي عم بحكي معه وعد ووفاء من لما كانوا صغار بيحبوا بعض وكان حريص يكون كل شيء مثل ما هي بتحب فيعني الله يكثر من امثاله
0: الله يديم المحبه
1: امين يا رب

0: يسعد صباحكم. رسائلكم منوصل ومنلاقيها واصلة وجاهزة عنا على إذاعة دمشق على رقمنا 0987-810-950 نهاية الرقم 219. إن شاء الله يا رب الله يستجيب لدعائك ودعائنا جميعا أنه كلنا نكون بخير وسلامة. هو خاتم الرسالة بجملة وعز الشرقي خيره دمشق. هلأ أولا يعني عز الشرق أوله وآخره دمشق، لكن بالقصيدة الأصلية لأحمد شوقي هي لبدايتها سلام من صبا برد أرق ودمع لا يكفكف يا دمشق، ومعايدة ومعذرة ومعذرة اليراعة والقوافي جلال الزرء عن وصف يدق. فهذا جزء أو شطر من هذه القصيدة وعز الشرق أخير أوله دمشق. صباحك خير يا رب. صباح الخير ل وين صارت الرسائل؟ اختفت الرسائل، اختفت الرسائل. صباح الخير من صديقنا نبيل مصطفى، من يخفف عني، أتمنى من الطرف الآخر أن يشعر بألمي فيخفف عني وأن
1: يشعر بفرحي
0: فيشاركني به. تحية لخلف الحمدان وأبو حاتم ويحيى وراقية، يسعد صباحك يا رب. صباح الخير لنهاية الرقم 339، صباحكم خير يا رب. أحمد جمال من حلب، صباحك خير. صباح الخير لصديقنا أبو حسن، لا لحظة إمبلا، صديقنا أبو حسن بحيي أصدقاء الملك سعيد وأبو ظافر، وشكرا كثير على المعلومات الطبية اللي أنت أعطيتنا إياها. صباح الخير نهاية الرقم 249، صديقنا محمد جمال الحاج، يسعد لي صباحكم. بدي أهدي أغنية من ذوي الإخراج لابني مؤمن بمناسبة يوم ميلاده، ولكل الناس اللي بيصادف اليوم عيد ميلادهم بتمنى لهم عام مليء بالنجاح والسعادة والفرح. الله يسعد قلبك إن شاء الله كل يوم وهو بخير، وكل يوم وأنت خير وفرحتهم أخي جمال، بتفرح منهم ومعهم يا رب. صباح الخير صديقنا براء العبيد من دير الزور، يسعد صباحك. صباح الخير، مدام كل أبناء الوطن يطمحون له وبكل ما يستطيعون من جهود
1: يتطلعون به لغد جميل،
0: يعني لكل أبنائه، لكل أبناء يطمحون للخير وبكل ما يستطيعون من جهود ليوم ما كتير عرفنا تتمت الرسالة لغد جميل إن شاء الله يا رب. صباح الخير نهاية الرقم 215، هي الوردة اسمها عرف الديك، صديقنا مصطفى سنيكي كل أسبوع بيعرفنا على نوع معين من الورود، إن شاء الله كل أيامك فرح وزهر ورد.

0: هلا انا اكيد الطير الطاير هلا ماشي حاله بهالهوايات الناعمين، بس ما بعرف كيف كانوا بهوايات امبارح. امبارح كان الهواء يعني اخذ مجده. اليوم كيف الجو؟
1: كيف الجو اليوم؟ عموما نحن عم نعيش فصل الصيف بشكل طبيعي، ودرجات الحراره لساتها ضمن الحدود الطبيعيه، والطقس الكل عم بيلاحظ انه بنهار شوب وبالليل معتدل. الانخفاض في درجات الحراره سيبدا عصر اليوم وسيكون كبيرا ويستمر لعده ايام، مع درجات حراره ادنى من معدلاتها الطبيعية.

0: حلو.
1: لهيك مهما ارتفعت درجات الحرارة لن تصل للمستويات التي تسجل في أوروبا، يعني نحن بنعرفها أنه هي نحن باردة، هي المعلومة اللي بدي إلك إياها.
0: تمام.
1: بشكل مختصر كل العالم عم بيعاني من الاحترار بسبب ظاهرة النينو الشرقي، وهي الظاهرة المناخية الطبيعية بترتفع فيها درجة حرارة المياه السطحية في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي عن معدلات الطبيعية. يعني تخيلي رنا، هاي الظاهرة بكل أرجاء العالم إلا بالشرق أوروبا وتركيا وبلاد الشام، هي بعيدة تماما عن هاي التأثيرات الحارة. تخيلي درجات الحرارة بفرنسا 42 درجة مئوية، بينما بعد أيام في دمشق وعمان وحلب وحمص لن تتجاوز درجات الحرارة 35 درجة مئوية.
0: أوكي خذوني على فرنسا، أنا هاي الدرجات العالية بتناسب.
1: مو هيك، أنا هون عم طلع قدي رب العالمين عم بيكون رحيم فينا ونحنا عباده ما عم نرحم بعض للأسف الشديد.
0: فلا أنا موافقة معك، بس أنا بدي أروح فرنسا درجات الحرارة بتناسب.
1: طبعا أنا بحب الصيف، فأفلا تعقلون؟
0: والله يعني فكرة الرسالات السماوية قاطبة تقوم على إعمار العقل والروح، وفي فكرة هلا بدي لكم إياها عن القلب الذي يحمل عقلاً.

0: بالقرآن الكريم من فترة لفتتني آية بسورة الحج بعد بسم الله الرحمن الرحيم: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العلي العظيم. فأنتوا هون نقعد منفكر سلافة أنه كل عمرنا منعرف أنه العقل في الدماغ، كل عمرنا منعرف أنه الدماغ هو اللي بيشغل التفكير وهو اللي بيشغل العقل والإدراك والتدبير. القلب في القرآن الكريم هو مركز العقل، هو مركز الفهم، هو مركز الإدراك. مو المقصود فيه يعني الصبغة المادية
1: البصيرة
0: تمام، هون بيجي الفرق ما بين البصر والبصيرة. البصر هو العين، العين المادية اللي نحن إذا حطينا أصبعتنا على عيننا بتوجعنا مثل ما بتوجع غيرنا. فالعقل الواعي موجود في القلب، واللي هو مسؤول عن اتخاذ القرارات والتوجيه والتدبير بالحياة. وكلياتنا بنعرفها للآية الكريمة التي تقول: إلا من أتى الله بقلب سليم. فهي بس للمعلومة على سبيل الحديث عن العقل والتدبير. ف يعني لما حدا بيقول لك بحبه من كل قلبي، فهو هون دارس الموضوع بعقله وقلبه، بالفهم والإدراك والروح أيضاً.

0: اليوم بدنا نحكي عن قصة كتير نقول دارجة نحن ونحن نمشي مع الدارج. قصة اللي رح تحكيها بصيدليتك ببيتك.
1: تمام. فكرت صاير شي من ورا ظهري.
0: لا. ونحن بنحكي الدارج وبنلحقه من غير ما نعرف. هلا رنا رح تقلنا شو الصحي وشو الغلط
1: حسب معلومتي يعني.
0: حسب معلومتي وأكيد هي بعد بحث وتمحيص وتدقيق وأسئلة، لكن بضل مثل ما منقول لأهل الاختصاص هني رأينا الحاسم.
1: إحنا علينا نعطيكم معلومة عامة أقرب إلى الصحة وأقرب إلى الدقة، لكن دائما أهل مكة أدرى بشعابها، فنحن أي شيء بينطرح بفقرة صيدليتك ببيتك هو معلومة عامة كانت متداولة وثبت صحتها اليوم. صيدليتك ببيتك هي الهدف منها أو الهدف منها من دون هي أنه نحن موجود أي علاج تحت إيدنا. وبالمناسبة قبل ما نستخدم العلاج لازم نعرف شو سبب المشكلة. يعني أنا عم يوجعني رأسي، ماشي الحال كلياتنا بيوجعنا رأسنا، فبنقعد منفكر أنه والله لأني ما نمت منيح. طيب ارجع شوي تكي لورا، هي شو يعني ما نمت منيح؟ انه انا ما نمت عدد ساعات، ولا كانت النومة غير مريحة، ولا انا كنت متضايق قبل ما نام. لكل قصة من هدول القصص في الى نوع من انواع الصداع، فبالتالي بيختلف نوع العلاج. هي الفكرة صيدليتك ببيتك، انه احنا قادرين نعرف سبب المشكلة قبل ما نعطي العلاج. وبالحديث عن القصة اللي دايرة كتير هلا بها الايام، انه كل الصبايا وبما فيهم أنا وحتى سلافة تعد غصن البان جنبي، يعني إذا بمشي أنا وسلافة بشارع بيقولوا إنه والله في مجاعة بسوريا بس يشوفوا سلافة، وبس يشوفوني بيقولوا إنه أنا سبب المجاعة بسوريا.
0: عم تعطي لي أكلاتي؟
1: عم بعطي لك أكلاتك. الفكرة إنه كل الصبايا هلأ دايرين على فكرة الجسم المثالي اللي عم بيتم تصديره لإلنا ببروباغاندا معينة.
0: الله يخرب بيت الانستغرام.
1: عن جد انه خلص يا ماما، كل اللي انت بتلاقيه مريح لإلك. يعني انا يا حبيبتي يا بنتي، شفتي شاورما زعلتك؟ شفتي فروج زعلك؟
0: لا تردوا على رنا.
1: شفتي صحن لبنة زعلك؟
0: رنا وقت تاكل وحدة. كلوا كل شيء. عن جد هي عن تجربة وانا كتير بتابع هاي القصص. كلوا كل شيء، كل شيء بيخطر ببالكم بكميات قليلة. يعني انا بدل ما اشبع من علبة حلو كبيرة اعلم جسمي اني انا اشبع من قطعة او من قطعتين.
1: طيب احذري، كيف بتعلمي جسمك؟
0: بالميران يا حبيبتي.
1: شو كيف يعني بالميران؟
0: يعني ما احرم حالي، انا مشتهية حلو باكل.
1: طيب انا بقول لك كيف يعني بالميران. هلا الحالة النفسية للانسان، هلا انت لما عم تاكلي انت عم يعني مثل ما بيقولوا عم طعمي جسم شيء مادي، اما بتجي الروح هي تبع انه والله اسا عيني فيها
0: طيبه.
1: تمام، تبع انه طيبه. الحاله النفسيه للجسم او للاكل بتقول انه او مو بس للاكل، للانسان بشكل عام بدك 15 يوم لتتعودي عاده، وبدك 15 يوم لتتركيها لهي العاده. وافضل العادات ان لا يتعود الانسان عاده. هلا اللي دارج هلا وكتير يعني صارتوا بتلاقوه بكل محل هو خبز الشوفان، اللي كل الناس هيك انسحبت فاتت بالزرع مثل ما بيقولوا بضيعتنا، وفاتت بقصة خبز الشوفان انه هو بينحف. يعني هو مفكرين انه افضل من الخبز الاسمر، بينما خبز الاسمر خبز الشوفان اثنيناتهم خيارات صحية وممتازة اذا بدنا نقارنهم بالخبز الابيض. هلأ هنا بيختلفوا بالمصدر والقيمة الغذائية وتأثيرهم على الجسم. يعني مثلا الخبز الأسمر هو قمحة كاملة، هو

0: غني بالألياف، بفيتامين بي، بالحديد، بالمغنيسيوم، بيرفع سكر الدم ببطء، ممتاز للاستخدام اليومي وللتحكم بالجوع. أما خبز الشوفان فهو مصنوع من دقيق الشوفان، يعني مخلوط مع القمح، بيتميز باحتوائه على ألياف الأبيتا جلوكان اللي هي بتساهم بخفض الكوليسترول. عادة بيحتوي على بروتين أعلى ومؤشر جلايسمي منخفض، وهذا الأمر بيخليه مثالي للشبع الطويل، للحميات الغذائية عند الأستاذة سلافة، وبناء العضلات عند الشباب. أنا بالنسبة لإلي اعتمدت فترة، مرت فترة بطلت الخبز بكل أنواعه، بطلت السكريات بكل أنواعها، أوكي انحفت مش الحال، لكن هذا الأمر صار فيه انعكاس. ليش؟ لأني يعني من عندي اخترعت أنه الحل للبدانة اللي أنا عم عاني منها برأيي أنا، والله سمعت من جارتنا أنه هي هيك فهي نحفت، فأوكي أنا بعمل مثلها. لا، أول شيء لا تغلطوا غلطتي، استشيروا طبيب، معلش بندفع ليرة وبنحصل، يعني مثل ما بيقولوا وجع ساعة ولا وجع كل ساعة، بندفع ليرة بمعينة معينة ونحصل على نتيجة صح، ونحاول قدر الإمكان نخلي صيدليتنا ببيتنا. ما لنا قادرين لا على الخبز الأسمر ولا على الخبز الشوفان، نخفف من كميات خبز الدولة اللي هو خبز الفرن. يا ربي أنا ضل ساكتة عن مسألة الخبز، ما رح ضل ساكتة، أنا أخذي قرار إني أنا ما أحكي عن الموضوع.
1: ما رح أحكي. صار شيء بالبلد عن جد أنا استفزني جدا، اكتب على هالفيس وامحي يا سلافة ضغط النفس، اكتب وامحي ضغط
0: النفس عن جد، اعمل نفسك ميت. يعني ما انه منطقي انه انا ناشد رئيس الجمهورية كرمال ربطة خبز. هذا الخبز هو خبز كل السوريين. ما بعرف ليش اللي عم بيحطوا هذه القرارات ما عم بيفكروا بهدول السوريين، عم بيفكروا انه والله انا عم جيب ربطة خبز سياحي عم يوصلني على بيتي افخر انواع الخبز، فاوكي يلا خليني انا اتصرف بفرن الدولة اللي هو فرن الفقراء خلينا نسمي. خلاص أنا ما رح أحكي.
1: وبما أنه عم نحكي عن الخبز دي أحكي عن القمح. حاليا محاصيل القمح بالحسكة عم تتعرض لحرائق كتير كبيرة
0: للأسف،
1: فما بعرف الله عم بيعاقبنا يعني بطريقة أو بأخرى، والله ما بيظلم حدا أبدا، إحنا بنستعجل.

0: صباح الخير، يسعد صباحكم يا ربي كل فرح. صباح الخير لنهاية الرقم، لحظة شوي، هدول الرسائل تبعون أمس، نهاية الرقم 555. يسعد صباحكم، صباح كل المستمعين من لميا، سلامي لخالاتي الغوالي أم طارق وأم رعي، سمعونا إليسا، مثلك ما في، والله أنت اللي مثلك ما في يا لميا، صباحك ورد. نهاية الرقم 382، فراس من حماة، يسعد صباحكم بكل خير، صباحك ورد. نهاية الرقم 969، يسعد صباحكم للجميع، ممكن دبنا على غيابك أو أروح لمين؟ شكرا للجميع، صديقنا عماد، يسعد صباحك يا ربي كل فرح.
1: بعثت لك يا عمتي، حلو فاتحين الهواء ونحن عم نحكي
0: لحتى يعرفوا انه نحن التواصل مستمر 24 ساعة.

0: بنعلي بطريقة تانية مع سلافة، مع ورق جديد، مع مذاق جديد لصباح يوم الجمعة بفقرة مذاق ورق.
1: الكتاب يلي اخترت لكم اياه لليوم اسمه نون فوق السطر للكاتب محمد نوري. طبعا الكتاب بيتناول مجموعة قضايا ومواقف حياتية متنوعة. رح ناخذ هيك رح نحكي شوية اقتباسات منه. أول اقتباس بيقول: شهوة الانتقاد عند البعض تحولت إلى متعة لاكتساب مشاعر السخرية أو حتى لإشباع نواقصهم، فهم لا يقدمون نقداً بناءً بل يمارسون النقد من أجل النقد فقط، وكأنهم يجدون ذاتهم في الانتقاد دون إضافة أي قيمة حقيقية. الحياة ليست مجرد ما نعيشه، بل هي ما نراه من زوايا لم ننتبه لها من قبل. وآخر اقتباس له علاقة بدي يكون بموضوع حلقتنا لليوم، سؤالنا التفاعلي، وبيقول: ليس كل ما ورثناه يجب أن نسير عليه، فبعض العادات تحتاج إلى وقفة وتأمل قبل أن نأخذها كمسلمات. الكتاب كتير حلو، يعني بيكسر رنا الحواجز المفروضة على الفكر الموجودة عنا وعلى المسلمات اللي نحن بنفكرها مسلمات وبتطلع مع هي عادات هيك ما لها قيمة.
0: متوارث، هذا اسمه مخزون جمعي، تواتر شعبي بيكون تعبأ.
1: والله هو توتر شعبي
0: أو بسموه يعني بالعام أو مو بالعامية، العامية الفصحى، تدجين العقل. عافانا وعافاكم الله من هذا التدجين.

0: بفقرة لغتي التي تقتبس من
1: مذاق ورق.
0: من مذاق ورق، كونه حكيت عن نون، فنحن رح نحكي عن أشهر النونات في اللغة العربية. نون التوكيد الثقيلة، أصدقن. نون التوكيد الخفيفة، اكتبن. نون النسوة تختلف، قرأن. تحتمل التشكيل فقط، هذا هو الفارق. نون رفع الأفعال الخمسة، يتحدون. نون المثنى، طبيبان. نون جمع المذكر السالم، معلمون. نون المضارعة، نقرأ. نون الضمائر المتصلة المؤنثة المؤنثة، يقدرهن. نون الوقاية، شكرني. وفي نون هي ما حدا بيعرفها إنها موجودة كنون عامة باللغة العربية، اللي هي نون التنوين. رجل، نحن حطينا صحي ضمتين لكن باللفظ نون. هي نون التنوين.
1: يعني شكرا للطلاب الأول
0: عن جد.
1: ما حدا غيرهم أنصفة. حاضر جنينة.
0: جنينة المايسترو للبرنامج.
1: ومثل ما قالت لنا جنينة، راح نوقف ونبقى مع هاي الأغنية لوقت موجز الأخبار، وأنا ورنا نلتقيكم بعد الموجز. انطرونا.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: التاسعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق قسد أحمد الهلالي يعلن عن إصابة 12 عنصرا من وزارة الدفاع إثر كمين غادر في محافظة الحسكة. وزير التنمية الإدارية محمد سكاف والصحة مصعب العلي يبحثان آليات دمج الكوادر الصحية العاملة في عدد من المحافظات ضمن ملاك وزارة الصحة بما يضمن الاستفادة المثلى من الخبرات والكفاءات المتوافرة. وزير العدل مظهر الويس يؤكد للشيخ محمد عيد العباسي والد الدكتورة رانيا العباسي أن العدالة ستأخذ مجراها قريبا وسينال كل مجرم حسابه العادل. رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها محمد جنان يبحث مع القائمة بأعمال السفارة الهندية بدمشق رينو ياداف سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين. رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري يبحث مع رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت سبل تعزيز التعاون في قطاع النقل الجوي. وفي خبرنا الأخير، فرق الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع داخل جسر المشاة في شارع الثورة بدمشق ما أدى إلى أضرار مادية في الجسر. هذا ختام الموجز، تحية طيبة وإلى اللقاء.

يسعد صباحكم من جديد. نحن وياكم على هواء إذاعة دمشق، إذاعة صوتا وصورة. هي نون التنوين لأنه لنا شوي عم نحكي إنه طلاب المدارس، في ناس بتقول عنهم إنه هلأ كل جيل بيقولوا إنه أوف هذا الجيل بده يبني بكرة. الجيل بده يبني بكرة هو الجيل يلي

فعليا رح يعمر سوريا بطريقة لبقة، بطريقة عقلانية، بطريقة محبة، بطريقة تقدر كل ما أعطي لهذا الطالب أو لهذا الجيل. ومثالا لا على سبيل الحصر، الناس اللي بتقدر أو الطلاب اللي بيقدروا أساتذتهم. في طالب مثابر، خلونا نقول اسمه كريم الحمصي، من باب التقدير، من باب الاحترام، من باب الرد المعطى من أستاذه الأستاذ فادي الطالب، كتب فيه قصيدة. يقول كريم: يا نافث العلم في الأرواح مكرمة، يا صانع المجد يا أستاذنا العالي، عفوا الغالي، يا نافث العلم في الأرواح مكرمة، يا صانع المجد يا أستاذنا الغالي، أنرت درب المعالي بعد ظلمته، وكنت للجهل مثل الصارم النالي، تبني العقول وتسقي الروح من أدب، كم لاح نورك في آفاق آمالي، لك التحية تعظيما ومفخرة، يا باسق الفضل في حلي وترحالي.

بهذا الجيل نحن عم يعني عم نعلق آمالنا على هذا الجيل، عم نبني أساسات بكرة لأنه هو أساس المستقبل اللي ناطر سوريا. ولما نشوف هذه النماذج نعرف أنه إسا البلد بخير وأنه إسا الغد بانتظاره أيام جميلة. يسعد صباحكم وصباح كل السوريين اللي بيحبوا سوريا بطريقتهم المحبة غير المؤذية.

0: حاول، إذا قلت لك لا مو ضروري يعني، يعني إنه خلاص أنت تصدق وتقول إجت منك يا جامع رحنا لنصلي لقيناك مسكر، مو إذا قلت لك الصبية لا يعني خلاص لا، حاول معلش يعني هي روح لا. شوف حارتها مثلا
1: هي لا، تعلم أن تقول لا وأنت تريد تريد نعم. فنحن لما بنقول لا وما عاد أسنى علمهم ياها، بدي أقعد لحالي بهاي اللحظة بالذات، بالديار تكون موجود بهاي اللحظة. أنت إذا بتروح أو أنا والله رح أتركك لتروقي هون،
0: يعني كان بيجي هذا السؤال ببالنا إنه لو بيتك عم يحترق بتستنى لحد للنار لحتى تخلص لتتجي تطفيها مثلا؟
1: أنت مهمتك، أنت طفيت الحريق بهاي اللحظة
0: ماما حبيبي،
1: يعني شو ما بتقلك، وخصوصا إنه أي روح
0: انت عارف انه هي العكس، انت عارف لحالك عم نعطيك اسهل طريق لعقلنا
1: على يعني. فكره يلي بيحب حدا بيفهم هاي القصص كلها لحاله اوتوماتيكيا.
0: هلا هي ما لحاله بيكون يعني اخذ درسين ثلاثه
1: بيكون كذا وحده كمان

0: القيصر عم بيقول يعني انه لا سلطة تنتعله. اذا القيصر عم بيقول هاتوا لشوف، انتوا اصحى من القيصر؟ يعني انا فكرتي مع القيصر نفس فكرتي مع الواتس. اذا الواتس تحت خط، يعني تحت كلامي عم يحط لي خطين صح
1: وزرق
0: تيجي انت تقول لي لا.

0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إذا من هذا الباب أوكي أنا موافق. كيدهن عظيم طبيعة. في مثل لاتيني مرة قريته شفته بفيلم أعتقد لسلمى الحايك، لأنه هي عادة بتمثل هدول الأفلام اللاتينية الأرجنتينية مدري شو، فكان عم بيقول لها أنه أنت كيف قادرة عليه، فكان المثل بيقول الرجل رأس والمرأة رقبة تحركه كيفما تشاء. جربي تحركي رأسك يا سلافة، أنت كإنسان عادي هيكل إنسان، جربي تحركي رأسك من دون رقبتك ولن تقدري. حييك.
1: هني ما عم يفهموا، بقول لهم هيك ما بيفهموا. يا نهار أخبر
2: واللي تنوي تخيلوا. عشان نحن ندخل بموضوع يعني اللي
0: فلترة ذات الموقف.
2: ذات الموقف بتقول القصة أنه قبل كانوا بحلب والشام تحديدا كان مدخل بيت العروس اللي رايحين يخطبوها بيحدد إذا هني هدول الجماعة مناح ولا لا.
0: كيف يعني؟
2: معيار القبول. مدخل البيت معيار قبول، التريا معيار قبول، شكل الكاسات طبعا الضيافة معيار قبول.
0: أوف.
2: المدخل مغم معتم مدور معيار.
0: قوم اشتغلوا جاينا خطابة.
2: بالضبط.
0: طيب.
2: تعرفي انه كتير بنات وقف نصيبهم بس لانه مدخل بنايتهم مغم،
0: مدخل البناية لا
2: مغم، ويعني ولساتها هي القصص موجودة بقلة أقل لكن موجودة. فنحن اليوم السؤال اللي بدنا نطرحه رنا شو هو؟ قدي المظاهر وشو بك يعني
0: طريقة عيش الطرف الآخر،
2: طريقة عيش الطرف الآخر بتأثر على رأيك فيه؟ يعني كتير بسمع مو من مستواي،
0: طب أنا مثلا الله مو كارمني برزق مادي، طيب بس كارمني بعقل وروح مثلا،
2: فأنتو
0: يعني المصاري والبهورة مو ما رح نقول بهورة، يعني أنت
2: ممكن
0: قادر،
2: أنا أكون
0: أنت
2: أنا قادر إنك ممكن حدا بالمالكي يحب حدا
0: مش الورور
2: مش الورور مثلا
0: مثلا
2: انه يعني شو يعني بجوز هدوك تكون متعلمة حلوة مهذبة بس ما مع مصاري.
0: اي هون الفكره
2: انه حارتها ما لح الفكره والله انه انا معقول فوت على هاي الحاره انه ايه يعني شو بصير
0: يعني هي اظن الطرف الاخر عاده العروس يعني ما انا مشكله ما بتخبي انه انا من اسره فقيره او مستوى اقل من منك اذا لنفترض العريس ذو مكانه ماليه مرموقه بس اكيد ما حتخبي علي يعني ما حتستعير بيت رفيقتها بالمالكي مشان تستقبله هنيك يعني تضحك عليه مشان وشو تنصب عليك وتاخذ مصاريك وخلي بالك هي وحده نصابه
2: وامه هي مو مستوانه وكبدك هي وبدها تعيش
0: شو
2: معنا
0: شو مدخل البيت نعم النظافه العامه مطلوبه بس
2: نظافه
0: النظافة العامة
2: نظافة نحن هذا الموضوع كتير مهم بس نحن عم نحكي
0: وشو دخلني مدخل بنايتنا
2: والله ما بعرف شو صلح مدخل بناية أنا
0: هلا ايه يعني بالزمانات كان عندنا عرس بالبيت فامي اي نعم شطفت البنايه كلها من فوق
2: تعرفي لحد. حماتي الله يطول بعمرها لما كانت هيك مقويه كانت تشطف كل مو بس بيتها في عندهم ممر بينزل مي مثل السوائل تنظفه الشارع اللي عند البيت تنظفه
0: حلو
2: فابنها قال لها يا امي اذا بعد عمر طويل توفيتي بدي احط لك ممسحه ومنظفات من كتر انه يعني النظافه شيء مختلف تماما فنحن سؤالنا لاي مدى
0: تهتم لشخصيه الطرف

0: في الآخر أم لمظاهر عيشه.
1: ناطرينكم نحن على أرقامنا 225-346-225-347 على رقم الموبايل
0: 09-8710-950.

0: معنا اتصال جديد اول اتصال. الو صباح الخير. الو
1: يا صباحكم.
0: هلا ومرحبا.
1: كيفكم؟
2: تمام. كيفك انت
1: ابو طلال؟
2: عرفناك يا ابو طلال.
0: هلا ابو طلال،
1: خلينا اياكم طولنا بعمركم.
0: تسلم يا رب. ابو طلال، انت مع هاي الفكره تبع انه بتطلع على مظاهر الطرف الاخر، يعني انه يعني لك المظهر كثير؟
1: زمان اول ما في مثل ما حكوه صح. في مثل بيقول اللي مثلنا تعالى عنا. يعني لازم احنا ننقي من الشريحه اللي بتناسبنا النا.
0: طيب هن ما حددوا اللي مثلنا، هو مثلنا مثل مصرياتنا ولا مثلنا مثل عقلنا؟
1: لا، مثلنا مثل شخصيتنا، مثل حارتنا، مثل عقلنا. يعني ما هلا تصوري واحد متجوز وحده جامعه، طالبه جامعه، هو ما معه غير سادس،
0: صارت
1: هدول بيتعذبوا بحياتهم هدول.
0: هلا هي صارت عنا طبيبه بجبله، تزوجت العامل الاستقبال اللي بالعياده محل ما بشتغل، وما احلاهم، لهم 40 سنه. هلا هي بتصير ان كانوا متوافقين وان كانوا مختلفين بتصير شويه قصص، لكن هي
1: مزبوط.
0: يعني هي اساسيه هي القصه المظاهر.
1: والله المظاهر خداعة بعتبرها أنا. هي بتخدع، يعني بتخدع الإنسان. يعني إذا أنا والله مثلا شخصية،
2: يعني هلا أنت عندك بنت نجحت السنة الماضية صف تاسع، صح؟
1: هلا أنا بنتي جوزتها لواحد بيشتغل بالأمن على زمان النظام، يعني إيه جوزتها إياه وهي بتحبه وهو بحبها، ولهلا لغاية الآن صار لهم 9 سنين متجوزين، ولا حامل ان شاء الله باختلاف
0: ان شاء الله. يا رب الخير والبركه.
1: يعني مبسوطين ومتفاهمين مع بعضهم.
0: يعني هي الفكره اللي نحن عم نطرحها، يعني ابو طلال، انه الفكره اللي نحن عم نطرحها، انتم مثل ما بيقولوا اخذتوا، يعني مثل ما بيقولوا اشتريتوا الزلمه على مصريات ولا اشتريتوا على عقله واحترامه لبنتك؟
1: والله احترامه لبنتي ولانه بيحبها، وبعدين انا سالت على اهله قبل ما اسال عليه له.
0: حلو.
1: انا عندي الاهل افضل، يعني الاهل قبل العريس، يعني
0: تمام.
1: هلا الواحد يسال على الاهل وعلى الحاره قبل ما يسال على العريس.
0: تمام. الله يخليهم لبعض وتفرح منهم ومعهم يا رب.
1: الله يخليك يا رب.
0: الله يسلمك ويسعد صباحك.
1: في شغله بدي اقولها.
0: تفضل.
1: انا والله يعني مثل ما بيقولوا تعبان وموجوع، وبدي اعمل عمليه جراحيه خلال 10 ايام لازم اعملها.
2: عليك العافيه.
0: سلامة
2: يا رب.
1: خلي لي اياك. وهي العمليه بتكلف 3 ملايين، هذا اللي ما معه 3 ملايين بيموت هذا رنا او استضافه؟
0: لا ان شاء الله. الله يطول بعمرك
2: رب العالمين، ما بيقطع
0: يعني بيرزقك ناس حناين، وان شاء الله يا رب.
1: ان شاء الله يا رب. الله يبعث لنا مين يساعدنا
0: ان شاء الله.
1: والله من اصحاب الايدي البيضاء انه يساعدوني يعني شوي، يعني
0: ان شاء الله. يا رب كثير. ان شاء الله. الله يقومك بالسلامه والخير يا رب. رتيبة من حلب، صباح الورد، تحياتي لكم ولبنت أخي فطومة، اليوم عيد ميلادها، يا ريت نسمعها. هابي بيرثدي، كل عام وأنت بخير يا فطومة. معنا اتصال جديد. ألو
2: صباح الخير.
3: ألو مرحبا. صباح الخير.
2: صباح النور.
3: أنا جاد، تحياتي.
2: هلا يا صوتك يا جاد.
3: كيف صحة؟
2: تمام. أنت كيفك؟
3: الله يعطيكم العافية. عم تسمعوني مزبوط؟
2: إيه عم نسمعك. تمام.
3: كيفكم اليوم؟ تمام.
2: أنت كيفك؟
3: اوكي، انا هلا على الهواء مزبوط.
0: تمام.
3: اوكي صبايا، رح اقول لكم شيء. نحن لما بتقولوا على المظاهر، ليش دائما بنروح على الماده والمصاري وهيك؟ ليش ما نقول انه اللايف ستايل، طريقه الحياه، الناس مقامات بالاخير؟ يعني انا اكيد اذا حدا عايش مستوى حياه اقل مني ماديا، اكيد ما رح احكم عليه واعتبر انه هذا الانسان اقل مني او يعني دون المستوى، لا. بس كمان بالمقابل

0: من المستوى المادي بيرافقوا شغلات معينه مثل مثلا فرص تعليميه، فرص ثقافيه، يمكن حب لشغلات معينه، هوايات معينه. اكيد الناس اجناس ومقامات.
1: نحن يعني اول جاد، نحن اول ما حكينا قلنا في عادات ببعض المحافظات مدخل البنايه بخليه ياثر على علاقته بالبنت، ويمكن في حلقه بمرايا مالي متذكره مرايا
0: بلا مزبوط
1: انه بتكون امه لسباعي سامي الجزائري رايحة تخطب له بتقول لهم شيل تريا مدري شو بقى شي مدخل بنايتون مغم فعلا في ناس هيك.
0: هلا هي بالحلقة بتكون كتير يعني
2: مبالغ فيها
0: نيئة وكتير هي نفسيتها صعبة ما بدها تجوز ابنها ما بدها تعطي ابنها لأي حدا بغض النظر. بس هلا موضوع مدخل بناية على فكرة رح أقول لك شغلة يعني في أرقى أحياء الشام فيها مداخل بناية كتير بشعة مع أنه البناية بتكون كتير غالية ما دخل هذا شيء نسبي بس الشيء اللي عم أقول عنه أنا بشكل عام أنه الناس إيه تعني لي انه طريقه حياتها. هلا انا اذا بس بدي اتجوز وحده اكيد تعني طريقه حياه اهلها. هلا انا اذا انا عندي خبره وحكمه اعرف انه في ناس اقل حظا او اقل رزقا بالحياه انه مستواهم المادي يمكن او مستواهم الاجتماعي اقل ما بحكم عليهم بهالطريقه بس بحكم انا على الطاقه وطريقه التفكير لانه دائما للاسف المستويات الاقتصاديه تترافق بطريقه تفكير معينه. هي حقيقه ما بدنا نركب اجنحه
2: طبعا طبعا طبعا
0: ما فينا نركب اجنحه طبعًا. ما فينا نقول كل العالم خير وبركه هي مقوله يعني بتستهين بالذكاء البشري كفي ناس نحن ما بيناسبونا وهذا الشيء طبيعي وعلى فكره مش
2: غريب
0: عادي صحية غريب انه يكونوا كل الناس يناسبونا شيء مو طبيعي وبالتحية للدكتورة اللي اخذت الريسبشنست بجبلة بس بدي اقول انه دائما عامل الاستقبال يعني دائما بيكون يعني اعلى لبيت. درجات اعلى درجات العلم الا عنا بسوريا دائما انه اي حدا بيشتغل عامل استقبال فانا استغربت عم تقولي انه ما معه مستوى تعليمي بيشتغل عمل استقبال يعني
1: بتعرف أنا تعقيبا على الحادثة اللي عم بتقولها رنا طبعا مع احترامي لجميع وكل الناس أنا بقولها كل الناس خير وبركة مين ما كان يكون كمان في طبيبة أخذت شوفير ميكرو طبيبة صارت لاحقا بعد ما تزوجها يعني هو اللي صنع منا هي الطبيبة فقديه الحالات حلوة بالحياة قديه هذا الرجل
2: قديه
1: هذا الرجل واعي مع أنه هو سائق يمكن لسبب ما جاد أكيد بتوافقني هو يمكن ما قدر يكفى تعليمه لكن
0: طبعاً.
1: آمن مع أنه نحن مجتمع شرقي وبحكيها ورح أقولها لما بيشوف المرأة أحسن منه بيحاول يحطمها هو لا
2: يحاول.
1: كبره وعمله طبيبة وكملت دراسات بعد الطب
2: صحيح
0: اي 100% هلا لك شغله السلافه بختلف معي المقوله نحن ما انا مجتمع شرقي احنا مجتمع عشوائي بلا هويه لانه الشرقي بيقدس كل شيء نحن مجتمع ما بنقدس شيء بقى هي كلمه مجتمع شرقي لان برايي لازم تنقرض بقى لانه نحن عشوائيا كل شيء عنا عشوائي وما له قيمه والمصاري حاكمتنا بس رح اقول لك شيء بالمقابل كمان انه اي حدا بيعمل يعني بيتزوج وبصير عنده حياه افضل او هيك مو شرط تماما كمان بيكون بسبب الشريك كمان بيكون بسبب طريقه تربايته طريقه تفكيره هو اشتغل
2: يعني
0: على حاله
2: هو العامل الاساسي لنجاح هاي العلاقه
0: ايه 100% شكرا لكم صبايا هذا كيف
2: بدي اقوله صباحك
0: ونهاركم سعيد وموعدتك بنجوم الليل اكيد
2: حاضر وصلت
0: شكرا شكرا
2: قال في وحدة راحت تخطب لابنها قعدت هالبيت نظيف قاموا ليعملوا لها قهوة الجماعة قامت نكشت ورا التلفزيون تحت السجادة تحت البرداية مدري شو المهم اطلعت لقيت بآخر والسقف عالي كتير يعني بآخر السقف طلعت لقيت عنكبوتة صغيرة مرضت اجت قالت لهالبنت ما شاء الله عنك يا خالته الله يعطيك العافية دارسة قالت لها ايه خالته قالت لها بتعرفي تخيطي قالت لها ايه خالته قالت لها بتعرفي تطبخي قالت لها ايه خالته قالت لها بتصلي انتي قالت لها ايه خالته قالت لها حبيبي انتي لما بتصلي وبتدعي ما بتطلعي لفوق قالت لها بلا خالته قالت لها لما طلعتي لفوق ما شفتي هذا العنكبوت ليش ما نظفتي
1: يعني عن جد طباع غريبة وقصص غريبة كأنه نحن كاملين مكملين هاي القصص انت سمعتي بقصة قشرة الموز يلي انتشرت على
2: كتير
1: اللي حطتها تحت الكنباية واجت بعد منها كم اسبوع فكتير بصير هيك قصص وهي فعلا موجودة
2: وللأسف بتأثر فعليا عن بعض الناس لدرجة انه خلص قطع بت انا ممنوع هذا الانسان يكون صهر بيتنا او هاي الصبية صهر يعني كنتنا لأسباب يعني هي بالجوهر بالجوهر بالجوهر ما أنا عميقة تؤثر على الحياة مع النظافة مع النظافة قولا واحدا مع الرتابة قولا واحدا لكن قبل شيء قبل أي شيء الأرواح منها ما ائتلف

منها ما اختلف. متى ما تلفت الأرواح مع بعضها كل ما عدا ذلك قابل للنقاش والحوار والإصلاح. ما وعدتك بالنجوم الليل والطرحة وخيوط الشمس لك خاتم تبع 10,000 ليرة ما جاب. أنا قررت بدي ألعب دور القطة، عرفتي لنظرية القطة، بنبقى بنحكي لكم عليها الأسبوع الجاي لهي النظرية.

0: صباح الخير من بحر ومطر طرطوس. صباح الخير. حرارة لا تطاق، الشتاء أجمل من الصيف، أما الرجيم فلا معرفة بيننا. صباح الخير، سمعونا نوار الحسن لما بحارتنا، يسعد صباحك يا رب. نهاية الرقم 0577. صباح الخير للجميع من صديقنا أبو الأوس ببلجيكا، يسعد صباحك يا رب. صباح الخير، نهاية الرقم 911. ابتسموا، الصباح الجميل يبدأ بقلب متفائل وكلمة طيبة. من طرطوس بصبحكم، وبدي أي أغنية لميادة بساليس، يسعد صباحكم. معنا اتصال. ألو،
1: صباح الخير. ألو، راح الخط وراح الاتصال،
0: خد قلبي معاه.
1: إليك، مبارح طلع معي شيء، كتبت قصة. يلا

0: أقرأ هاي الرسالة.
1: تفضلي.
0: لقد حاصرتم التشاؤم ونشرتم التفاؤل، كسرتم اليأس وعززتم الأمل، أحبطتم الكراهية ونشرتم المحبة، جمعتم المعلومة وعشتم المعرفة. بارك الله بكل عمل طيب يصدر عن إذاعة دمشق، يضيف إلى حياتنا إشراقة جديدة تنير دروبنا عن طريق الأمل بالغد البسام. هذه الرسالة من صديقنا وانيس بسام يعقوب
2: يعني
0: من حلب.
2: إذا عم تشوفنا
0: فعن جد شكرا شكرا شكرا على الكلام
1: والله
0: الطيب.
1: والله يعلم، هي من قعدتنا ورا المايك يوم الجمعة غايتنا إذا الله هيك مكننا نحن نكون مساهمين بإصلاح كل البشاعي اللي عم بتصير.

0: كمان من رسائلكم قبل ما أقرأ. في اتصال معنا. اتصال.
1: ألو.
2: ألو.
1: ألو.
2: ألو، يسعد صباحكم.
1: صباح النور، مين معنا؟
2: أحمد موعد.
1: أهلا وسهلا يا أحمد، كيفك؟
2: والله الحمد لله. أنا يعني شو بدي أقول لكم، هاي ثالث مرة من 40 سنة بحكي مع على إذاعة دمشق.
1: يا أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلين مدام رنا ومدام سلاف.
1: أحمد، من وين عم تحاكينا؟
2: أنا مقيم من مدينة دمشق بس منطقة السويعة. سابقا أنا من مخيم اليرموك، صارت الثورة ومعلوم وطلعنا.

0: الجنة، وأنا هلأ مقيم في دمشق.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: أهلين ما أهلين مدام مرنا.
1: ديل مظاهر ممكن تأثر على رأيك بالآخر وتحديدا الشريك؟ حضرتك متزوج ولا لا؟
0: والله صار يعني من 92 انفصلت ولحد الآن.
1: طيب لنفترض أنك أنت رحت تطلب بنت أو تتقدم للصبية،
0: نعم،
1: فقد ايه المظاهر بتعني لك المحيطه فيها للصبيه؟ لنفترض مثل ما كنا عم نحكي انه تشوف مثلا ممكن في شيء بيتهم ما له نظيف، ممكن مدخل بنايتهم فيه مشكله،
2: ممكن كراسيهم عتيقه.
1: ايه هي القصص.
0: هي يعني في منا من هالشيء هذا، في منا، بس اهم شيء يكون يعني الاحترام والقناعه، ومثل ما حكى المستمع قبلي هلا، هذا انا بفصم له بال 24، يعني حكى حكي فعلا، انا فعلا يعني بحط وسام بصدري هالمستمع فعلا، اللي حكى مضبوط، اللي هو حكى انا بدي احكيه خلص هو حكى يعني.
1: ان شاء الله يا رب هيك بيلتقى بشريكه حياته بتكون
2: ان شاء الله
1: هيك تواقمه تماما.
0: مدام سلاسة ومدام رنا، بدي أطلب أغنية، هاي بتعز علي الأغنية. فضل. الله يرحم أمواتك وإلهي، والمخرجة المتألقة بتلبي كل طلبات المستمعين يعني من القديم والجديد.
2: تكرم عينك، تفضل.
0: أغنية جارية حمودة بصوت المطربة الراحلة علي التونسية.
2: الله الله الله،
1: دقيقة ما سمعت لها الأغنية.
2: تكرم عينك، تكرم عينك.
0: وشغلة ثانية، مدام سلاسة، أنت أخذي من اسم المطربة التونسية سلاسة؟
1: لا والله أهلي ما بعرف ليش سموني، يعني أبي كان حابب هذا الاسم وسمعني.
0: سلاف كمان حلو، سلافة حلو، والمدام رنا كمان أخذي من أغنية غني يا رنا والقصي يا رنا.
2: والله أنا بعرف أنه غنى لي إياها الأستاذ نعيم حمدي.
0: أيوة أنا
2: على سبيل الدعاء بكل المحبة لفنان نعيم حمدي.
0: وشغلة ثالثة بعطيها كمان، بس أسمع صوت المدام رنا بتذكر الإعلامية الله يطول بعمره، يعني ما اسمع الصوت انا من زمان على اذاعه دمشق، الا هي خاطره عائشه القرن.
1: لا عائشه موجوده وعندها برامج عم تطلع.
0: ايه هي انا بس اسمع صوت مدام رنا، بسمع عدني سمعت صوت عائشه الخراط، وكمان بالعكس رنا.
1: بارك الله فيك يا سيد احمد.
0: وسلافة بس اسمع صوتها، كما بسمع الاعلاميه الراحله فريال احمد.
1: هي تسلم يا رب، تسلم يا رب.
0: يعطيكم العافيه جميعا،
1: الله معكم، مع السلامه.

0: صباح الخير نهاية الرقم 800 فيروز الصباح عم نسمعها قبل 8:30. صباحكم خير نهاية الرقم 392 أبو وسيم من حمص يسعد صباحك. معنا اتصال جديد. ألو.
1: ألو صباح الخير.
0: ألو.
1: ألو
2: الله يسعد صباحكم.
1: صباح النور. تمام الحمد لله. أنت كيفك؟
2: أستاذ سلافة.
1: نعم تفضل.
2: كيفك إن شاء الله بخير.
1: تمام أنت كيفك؟ مين معنا؟
2: الله يحفظك. والله أنا تنبكت أنا فكرت عم بحكي مع الإخراج.
1: أنت على الهواء مباشرة معنا.
2: أبو الفوز.
1: أهلا وسهلا يا أبو الفوز.
2: الله يبارك فيكم جميعا وبرنامجكم حلو كثير ويعني من أحسن ما يكون المواضيع شغلات كثير كويسة.
1: تسلم يا
0: الله يسلمك.
2: في شغلة مثلا مثلي أنا أحيانا بكبك الوقت البرنامج أكيد ما بكفي وأنتوا ما بيكون الشيء هذا ما بخرج يعني علما أنه في مسافر بس ما بقدر الواحد يعبر بس في ناس في مستمعين عندكم الحمد لله من الله يعني من الله هيك من عندهم عندك اللي حكم شوي الأستاذ جاد جاد يعبر كثير علي من إعرامه من سلونفة كمان نفس الشيء يعني تحكي بس سليمة مشكلته أنه كانوا ما عندهم شرطة مرور بالحارة تبعهم بتضل مستعزة

0: يعني نابغة عن جد، نابغة سليمة، نابغة.
1: إيه والنعم منكم والله والنعم.
0: العجلة اللي عندك كثير يعني كثير في صوفي
2: حرام، هي مش هتلحق
1: عشان تعطي دور لغيرها، مش هتعطي دور لغيرها.
0: لا والله بس هيك، وتحياتي للجميع ان شاء الله.
2: هلا ما حكينا بموضوع اللي طرحناه، ما قلت لنا رايك اذا كنت عم تسمعنا.
0: يا مطلب يعني
1: انت بترتبط مع الشخص الاخر لعقله وروحه ولا لانه المظاهر المحيطه فيه
2: ممكن تاثر على هذا الارتباط؟
0: انا نفس الشيء مثل ما قال من شوي هذا احمد، انا مؤيده 100%. يعني
1: تمام
0: المظاهر،
1: يعني اتفقوا المستمعين على الداخل ليس الخارج.
0: اكيد الداخل، داخل دائما باي شيء، مو باي شيء يعني 99% من الاشياء الداخل هو الاساس، الداخل هو الاساس يعني على مستوى شيء صغير وعلى مستوى كبير وعلى يعني اي شيء هو الداخل.
1: تمام
0: والله بارك فيكم جميعا، مثل ما قلنا تحياتي لجاد ولعلي ولسليمة ولحنان.
2: تحياتنا للجميع ويسعد صباحك يا ابو الفوز.
0: في ابو طلال كمان،
1: ابو طلال هلا مرحبا.
2: اكيد وصل. كمان في اتصال، يا صباح الخير.
3: الو
2: الو،
3: يسعد لي صباحك سلافة.
2: اهلين يا حنان،
3: كيفك؟
2: تمام، انت كيفك؟
3: الحمد لله تمام، ماشي الحال
2: الحمد لله.
3: رنا يسلم صباحك.
1: هلا
3: كيفكم؟
1: تمام كيفك هلا انت؟
3: اليوم شو مغيرين كأنه في سؤال تفاعلي؟
2: مو سؤال تفاعلي، نحط حالنا بذات موقف حدا.
3: حلو طيب، حلو حلو التغيير،
1: انه نحن عم نشوف مواقف على مواقع التواصل الاجتماعي او حتى على الحياة الواقعية، بالحياة الواقعية، فعم ننقل لكم هذا الموقف. اذا صار معكم انتم بتروحوا بهذا الاتجاه او بهذا الاتجاه؟
3: هلا اول شيء بالبدايه بدي اقول اول شيء سلافه، انت على فكره انت ما عم تشتاقي لي، ما عم تذكريني منوب نهائيا.
2: يا اخي كيف ما عم اشتاق لك؟ هو انا عندي يوم الجمعه هذا البرنامج الوحيد اللي بسمع فيه اصواتكم، فاكيد مستفيد.
3: كنا صحبه، كنا صحبه.
2: انا دائما لك، انا يمكن شخص رنا بتعرفني انه انا بحب الجميع.
1: انا رح اعقبلك اياها، انا رح
2: بحب علاقتي تكون منيحه مع الجميع، فانا بستفيد لكم كلكم، وبس اسمع اصواتكم كثير بنبسط انكم تكونوا بخير.
3: اكيد طبعا، تحياتي لكم رنا وسلافه، وتحياتي لجنينه ولخدوجه، انا كتير مشتاق لها ومشتاق اسمع صوتها على فكرة.
2: بعدين كل ما شفت وقالك فوري بتذكرك.
3: دخيل قلبك، خلص هيك بيكفي.
2: ايه خلص، هم شفتي
3: هلا ليكي سلافة، انت اليوم حكيتي عن مذاق ورق للكاتب يلي حكى عن النقد
2: لمجرد النقد.
3: لمجرد النقد، والله يا سلافة هذا شيء واقعي. يعني انا بأيد كلامه 100%. يعني في ناس بتنقد يعني ما بتعرف شو، لا بتعرف شو الموضوع اساسا اللي عم تنقد مشانه، ولا عندها طريقه معبره للنقد، ولا بتمتلك اي وسيله يعني انه فينا نعتبره انه هذا نقد تماما. فانا هذا الكاتب اوكي 100%.
2: اوكي خلص اقرأ الكتاب.
3: انا بيعجبني هالمواضيع هي اللي كل جمعه بتحكي فيها مذاق ورق.
2: حبيبة قلبي صراحة. يا حنان ان شاء الله دائما هيك بنختار لكم اختيارات حلوة. حبيبة قلبي يسعد صباحك.
3: في كمان بالنسبة لل الو
2: معك، نحن معك.
3: بالنسبة للموضوع اللي حكيته فيه هلا، المظاهر مانا كثير شيء مهم والله يا سلافة ويا رنا، بس في نقطة مهمة أنا بدي خالف رنا فيها.
1: تفضلي.
3: هي نقطة إنه حدا مثلا مثل الدكتورة مثقفة ودارسة وهذا، فأخذت حدا أنه ما عنده الثقافة هي. فهون في فرق.
1: طيب طالما يعني متفقين وين المشكلة يعني؟
3: لا أنا
1: ما أقول حب، أنا عم أقول متفقين، بعدين يعني مو تخالفيني، أنا مالي على، أنا بس عم بطرح مثال يعني.
3: صح، لا أنا مو بخالفك إلك شخصيا. أي. أنا بخالف الفكرة يلي حكيتي فيها.
1: نعم
3: تماما. فقد ما كان انه متفقين اكيد الا ما يظهر خلاف او يكون
1: هلا ما في حدا يعني مانو متفق كامل
2: يعني
1: بالمطلق
2: كسرة الوفاق
1: يعني.
2: نفاق.
1: بعدين المشاكل يعني ملح الحياه الزوجيه يعني.
3: انا برايي هلا، انا برايي
1: لكن في عندي رفيقه، حنان قال انخطبت من عفوا تجوزت من شي 10 ايام، عم بحكي معها امبارح، الله وكيلك عم بارك لها يا حنان، قالت لي ليكي بدي اسالك سؤال، قلت لها تفضلي، قالت لي ما صار وقت اعمل مشاكل مع بيت حمايه.

0: صوتك كانك متاخرتي مثلا.
1: هلا على فكره، على فكره رنا وسلافه،
2: انا برايي المشاكل بتصير
1: المستوى الفكري كثير كثير مهم بصراحه. وقت الواحد بده يجي يرتبط بده يكون نفس المستوى او قريب له،
2: ممكن
1: يعني ما بده يكون هالفرق هذا الكبير.
2: ممكن
1: بعدين
2: ممكن.
1: العادات والتقاليد كمان كثير هي ناحيه مهمه والله يا سلافه ويا رنا. فانت انت تيجي تاخذي مثلا من عيله انه مختلفه عاداتها وتقاليدها، فما فينك هون. اي
2: صحيح صحيح، العادات والتقاليد بتلعب دور اهم من المستوى العلمي. صحيح. الله يسعد صباحك يا حنان، صباحك ورد يا رب. يا مفرق بيته تمام بيعرف به الحكي.
3: طلع في عيونه تركت عيني شو اشتاق لي حسيته.
2: آخر اتصال معنا لليوم مشان نلحق.
4: أنا مستعد أصور معه فيديو كليب الأغنية.
2: ألو
5: ألو صباح الخير.
2: هلا صباح النور.
5: أسعد الله صباحكم بكل خير يا رب.
4: سهلا
5: مدام رنا ومدام سلافة.
4: يا أهلا وسهلا. مين معنا؟
5: أنا معك شهد.
2: أهلا يا شهد.
5: من حمص.
2: أهلا يا شهد.
5: يا أهلا فيكم.
2: زمان ما سمعنا هالصوت.
5: إيه والله
2: حبيبي، طمنيني عنك.
5: الحمد لله نشكر الله. كيفكم أنت؟ إن شاء الله أموركم بخير
4: الحمد
5: جميعا.
4: الحمد لله نشكر الله.
2: الحمد لله
5: على طول يا رب. الله يسلمكم تكونوا بخير.
2: أنت مع هاي الأفكار تبع أنه أنا أبحث عن ما بداخلك أيها الشريك أكثر مما.
5: إيه والله أنا إذا هيك يعني طبعا أنا ما يعني ماني متزوجة بس هيك تماما لأنه أنا بحس أنه النظافة الداخلية أهم من الشكل النظافة الخارجية.
2: حلو.
5: النظافة الداخلية اللي بكل معانيها.
2: حلو. عجبني التعبير.
5: أنا بحبها كتير.
4: وبتعرفي النظيف من جوا بيعكس على برا أطمئنين.
5: بيعكس على برا. أنا كنت أقوله من قبل أنه أنا يعني أنه إذا كان في الشاب لازم يكون حذاء ونظيف وأسنان يكون نظيف.
2: فعلا
4: كثير مهم.
2: عن جد إذا المداس نظيف الراس نظيف.
5: إيه حذاء نظيف ونظاف يعني والعقل نظيف والداخل نظيف هذا أهم شيء.
4: صحيح هذا الكلام يا شهد، وإن شاء الله بنفرح فيك قريبا. يسعد صباحك بكل خير.
5: شكرا. أهلا مع السلامة.

0: صباح الخير، نهاية الرقم 1196. يسعد صباحكم، حلقة برعاية النسوية. والله يعني شو بدك تعمل، 4 5 أمارات 6 أمارات بهالبرنامج، ومعنا يعني
1: 6 أمارات معه.
0: اثنين نحن انا هلا انا اثنين هلا انا
1: لا لا احنا رح نعد ماديا الموجود معنويا ما حنحصل.
0: نحن 6 وانتم 7 مستمعينا الكرام، يسعد صباحكم يا رب. نهايه الرقم 3336. والله لون جرابات العريس معيار مهم.
1: ايه كمان عن جد
0: هو كاتب لون جرابات العريس،
1: مو انه هي معيار، يعني مثلا انه تخيلي
0: بط رياضه ابيض
1: لابس كله اسود وجراب كحلي مثلا،
0: مثلا يعني
1: مو حلو.
0: هلا هي مش يعني ايه اوكي مو حلو،
1: او هدول اللي بيلبسوا اسود مع كل شيء.
0: انت منين بتنكشن لهدول العالم؟ انت كيف الك عين تطلعي فيهم اصلا؟ يعني انا بعرف انه عينك لا تنظر الا الى الجمال
1: طبعا، يعني انا شو بجا بس في قصص كثير فيها جقار
0: لما تمرق هيك.
1: ليكي رنا في قصص كثير جقار،
0: يعني بتبين اشكره مثل ما بيقول الشارع السوري. صباح الخير لنهايه الرقم 441. صباحكم ورد وفل وياسمين. بدنا نسمع اغنيه عشوك لو مشيتني للمطربه داليدا رحمه، بهديه للمبدعه ولشاعره الزجل سليمة، صديقنا الدكتور علي من دمر. يسعد صباحك يا رب. صباح الخير نهايه الرقم 1005. صباح الورد والفيلم، صديقنا عبد الرزاق جمال من اسطنبول. اللي ما بتزينوا عروقه ما بتزينوا خروقه، اشتقنا لكم ونحن والله اشتقنا لكم كتير. صباح الخير نهاية الرقم 384. صديقنا أحمد من حلب، صباحكم خير، كلامكم واقعي ورائع، يسعد صباحك. نهاية الرقم 421. وداد القصاص، يسعد صباحك يا رب. في ناس قلبوا عن العروس لأنه اسمه ما عجبهم،
1: تخيلي،
0: وكل يلي حكيته صار وعايشينه.
1: لا هي نحن عم ناخذ
0: بذات 26
1: بذات الموقف، نحن عم نحكي أشياء فعلا أنه بتصير حقيقة.

0: بنكية، لما الأسبوع الماضي افترضنا أنه حدا عطى بطاقة بنكية هي صارت برا البلد بدول أوروبية.
1: هي الفقرة أنه هذا الموقف يعني صار وقع، يعني صار حقيقة على أرض الواقع. صباح الخير، السلام عليكم. نهاية الرقم 582 وعليكم السلام. نهاية الرقم 538. صباح الخيرات باسم عمود من سلمية، صباحك خير. نهاية الرقم 1750 محمود بيطار من اسطنبول، بدي صبح على طريقي طارق الأحمد وعليكم وعلى أمي بحلب، صباحك خير. نهاية راحت الرسالة. نهاية الرقم 9333، صباح الخير. في برات خطب غسالة، رفضت الغسالة، قالت له أنا ما باخد واحد قلبه بارد، وقال لا أنا كمان ما بدي واحدة تلف وتدور.

0: ما عم يحلم قلبي برجال طفران ودرويش الحال، احلمي بواحد معه مساري.
1: انا بيهمني اخلاقه، ما بعرف في شاشه كونه في شاشه بتهمني اخلاقه، بتهمني مبادئه مثل العليا التي يتفيأ تحتها. خلاص بقى خلاص، كمان المال والبنون، المال والبنون زينة الحياة.
0: يعيشها بأوضة صغيرة.
1: طب بدي عنده بيت يا جنينة، الله يخلي لك الصبايا، بدك تعطيهم لحدا يصرفوا عليه ولا يهتم فيهم؟ سكتت جنينة. ايوه بدك الاثنين. طيب ونحن كمان بدنا الاثنين،
0: اقل شيء بيت وسيارة
1: مثل ما هو. اقل شيء اقل شيء. بس اعطينا الغنية لحتى تناقش تحت الهواء. اقل شيء.

0: بمرحلة
1: هل ثياب اللي قال لا نحتاج المال ماله شذاب.
0: عارفين ازداد الشباب بدنا نعمل تشبيك نزداد شباب
1: شو بعرفني. صباح الخير، صباح الحلو والرايق. مهيثم مع شقط القطط، قطتي بتسلم عليكم، الله يسعد لي صباحك يا رب. نهاية الرقم 065، تحياتي للجميع. استاذتنا نفس الخطأ على الشاشة، تكرم عينك، رح فورا نوجهه لقسم الشاشة، مراقبة الشاشة. صباحك خير يا مضر. نهاية الرقم 698، أكثر غنية لابقى لموضوعكم، وينك يا مداوي العلات.
0: عجبني الموقف يلي عم يحكي.
1: قال وحدة عندها صبي بشع كتير، رحت تخطب له، قال
0: قال وابنها كتير يعني لون بشرته كتير،
1: قال ما عجبتنا العروس.
0: ليش؟ قال هو الشاب أسمر كتير، قال ما عجبته البنت لأنها سمرة
1: شوي. عن جد ما لقوا عيب بالذهب قالوا عنه أصفر. صباح الخير. نهاية الرقم 830، علي من حلب. صباح الخير، بدي صبح والدتي، أدعو لها بالشفاء، وبصبح على زوجتي الغالية، الله يخليكم لبعض يا رب. نهاية الرقم 0410، صباحكم سوري. المظاهر قد تلفت الانتباه للحظة، لكنها لا ينبغي أن تغير القناعات. مشكلتنا أنه إحنا منعيش بمجتمع ببالغ أحيانا بتقديس المظاهر. أي والله، هديك اليوم كنا قاعدين شي 5-6 بمكتب معين، لك والكل طفران واندبوري عن جد، وما معنا مثل ما بيقولوا اللضا. بس عم طلع انا عم راقب الموبايلات، عم راقب عفوا الاحذية، الجواكي، التسريحات، الشعر. طب يا بنتي يعني انتي ما معك مثل ما بيقولوا حق ربطة الخبز، فعليا هلا ما معنا حق ربطة الخبز، معك تليفون جوال مدري قديم موديل وموديل اي سنة، ومعك تعملي شعرك، ليه عم بتدوري على المظاهر ونحنا من جوا؟ المهم صباح
0: أنا اللي بيضحكني اللي بيروحوا مثلا لعند مصفف الشعر من غير موديل وبيتدينوا. طيب أنا ما نفتر اتدين لأعمل شغل.
1: صباح الخير. صباح الخير لماجدة. بسبب الجهل وقلة الثقافة، أهل العريس دايما بدهم موقع البيت والمدخل وهالمظاهر، وهذا واقعنا مع الأسف.

0: موجود عندنا منه بحلب. يسعد صباحك. نهاية الرقم 858. على فكرة مو الكل بفكر هيك. أنا شخصيا ما بتهمني المظاهر. طيب تكرم عينك. صباح الخير من نهاية الرقم 616. كمان تتم الأسبوع الوقت. أي والله لضيق الوقت. نهاية الرقم 546. إذا أردت أن يزهر قلبك فازرع الابتسامة للمستمعين صديقنا أبو ممدوح. نهاية الرقم أنا برأيي نقراهن بسرعة. 2041 إبراهيم من تركيا. صباح الخير 763. صباح الخير 496. عبد العزيز دملخي من حلب. صباح الخير لنهاية الرقم 7306. صباح الخير لنهاية الرقم 737. ما دخلك سلافة،
1: ما خصني.
0: صباح الخير من بشار. صباح الخير من نهاية الرقم آخر أربع رسائل ركد 140. صباح الخير نهاية الرقم زكريا صحن من حلب. صباح الخير. وبس خلصوا. شفتي كيف سريعين نحن
1: وبرنامجنا ومشوارنا.
0: ما خلصوا، في رسالتين هون بدنا غنية بمناسبة نجاح بنتي. أنا سيهام
1: بدها تتقلع، مو عارفاني كيف
0: تفوقها. وبهاء نجار من بورصة بيسلم علينا.
1: مشوارنا لليوم خلص. بدنا نقلكم ونلتقيكم الأسبوع القادم إن شاء الله. بتضلوا بخير وأيامكم كلها فرح وسعادة. كنا معكم من داخل الاستديو رنا علي وسلافة حسان، وبالإخراج جنينة الخضر وخديجة مصطفى. نسينا هندسة الإذاعية المهندسة نسرين عمير، وبالمراقبة العامة دانيال الجزائري. إلى اللقاء.
0: أنا بس أمر ملوح
1: لأنه بتضلي ساعة تتذكري رسالة. أنا مشان نتجنب غضب جنينة.
0: إلى اللقاء.
2: بسقيته شوي شوي عالسكت بموت.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: العاشرة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: المتحدث باسم

الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق قسد أحمد الهلالي يعلن عن إصابة 12 عنصرا من وزارة الدفاع إثر كمين غادر في محافظة الحسكة. وزير التنمية الإدارية محمد سكاف والصحة

أجراها قريبا وسينال كل مجرم حسابه العادل. رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها محمد جنان يبحث مع القائمة بأعمال السفارة الهندية بدمشق رينو يداف سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين. رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري يبحث مع رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت سبل تعزيز التعاون في قطاع النقل الجوي. وفي خبرنا الأخير، وزارة الصحة اللبنانية تفيد بمقتل 18 شخصا وإصابة 33 آخرين في غارات إسرائيلية على جنوبي لبنان. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل

0: انت.
1: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: صباح الخير بحلقة جديدة من برنامجنا صغار كبار. أطفالنا وطلابنا الحلوين، العطلة الصيفية فرصة لنرتاح ونقضي أوقات ممتعة مع أهلنا مع أصحابنا، لكن فينا نستفيد منها لنتعلم أشياء جديدة وننمي مهاراتنا بطريقة سليمة ومفيدة. لحتى نتعرف أكثر على الموضوع رح نستضيف الأستاذ موفق الحافظ، نائب المدير العام لمجموعة الحافظ. صباح الخير أستاذ موفق.
1: يسعد صباحك وصباح جمهورك الكريم وصباح إذاعة دمشق.
0: أستاذ موفق، يعني بدأت العطلة الصيفية وكثير من طلابنا اليوم بلشوا يقعدوا ساعات طويلة على الموبايلات والتابات والشاشات، وبعد فترة بيخلق الملل والضجر، ومن هون بيجي السؤال: كيف فينا نستفيد من الوقت بطريقة ممتعة ومفيدة؟ لهيك اليوم اخترت لهم موضوع يعني الوسائل التعليمية كيف ممكن نستفاد منها بطريقة ممتعة وحلوة. بالبداية خلينا نعرف للمستمعين للأمهات تحديدا يعني ما المقصود بالوسائل التعليمية؟
1: أول شيء كل عام وأنتم بخير. بمناسبة انتهاء المدارس للأطفال، الوسائل التعليمية هي عبارة عن فينا نقول التعلم عن طريق اللعب. في عنا ألعاب ممكن تكون هي سواء

0: مونتيسوري أو وسائل تعليمية بتساعد الأطفال على تنمية ذكائهم وإدراكهم وبتقوي عنده نشاطهم. ممكن يكون في أحيانا عندنا طفل عنده نقص بفكرة معينة أو مثل ما بنقول نحن عنده نقص إدراك، عنده نقص أو ضعف في قوة الذاكرة، عنده ضعف في قوة التركيز. هي الوسائل التعليمية هي اللي بتساعدنا على أنه نحن نخلص من هي القصص وتساعدنا أنه نحن نقوي مهارات الطفل.
1: أكيد، يعني هي وسائل بتعلم الطفل بطريقة ممتعة ومشوقة. أستاذ موفق، يعني أكيد الوسائل التعليمية إلى أنواع كتير بتناسب المرحلة الابتدائية، خلينا نضوي أكثر على أنواعها وأهم هالوسائل.
0: هلا بالنسبة للوسائل التعليمية أنواعها بصراحة ما فيني أعدد لك إياها كتار كتير، بس نحن ما في أي شيء ممكن يكون عنده نقص الطفل فيه إلا ما يكون في وسيلة تعليمية بتفيد الطفل بهذا الموضوع. سواء عنده مشكلة بنطق الحروف ففي عنا وسائل تعليمية صوتية بتساعد على نطق الحروف، سواء عنده مشكلة بتركيب الكلمات فعنا وسائل تعليمية للقطع والتهجئة والتركيب، سواء لغة عربية أو إنجليزية. طبعا عم بحكي ممكن يكون في عنا مشكلة الطفل عنده مشكلة الحساب، في عنا كمان وسائل تعليمية تعلم الحساب سواء جمع أو طرح ضرب أو قسمة. الوسائل التعليمية هي فعليا أهميتها للطفل مثل أهمية المنهاج التعليمي اللي عم يدرسه بالمدرسة، وقد تكون أفضل لأنه هي عبارة عن شيء تفاعلي للطفل. الطفل دائما بينجذب لهذا الموضوع. لازم نحن دائما نركز على موضوع الوسائل التعليمية عند الأطفال، خصوصا في العطلة الانتصافية أو العطلة الصيفية، أنه نحن نجيب الوسائل التعليمية المهمة اللي هي ممكن تنمي إدراك الأطفال.
1: أكيد أستاذ موفق، يعني بتذكر لما كنا بالمدرسة القصص، الحكايات، الكتب المصورة، البطاقات التعليمية، الألعاب التربوية، حتى الرسم والأشغال اليدوية ممكن تكون مفيدة لأطفالنا خلال العطلة. من زمان كانت الوسائل التعليمية بسيطة، كانت يعني هي عبارة عن صور، لوحات، واليوم صار يعني أصبحت وسائل تعليمية إلكترونية وتفاعلية. خلينا هيك نتذكر كيف تطورت الوسائل التعليمية مع الزمن.
0: هلا هو الوسائل التعليمية هي مثل أي مونتاج، سواء ممكن نعتبر مثلا مثل الموبايل. قبل الموبايل كان هو عبارة عن بس ألو مرحبا وخلص. شلون تطور الموبايل؟ نفس الشيء تطورت عنا الوسائل التعليمية، صار عنا أنواع أكثر، صار في عنا تدخل بالتكنولوجيا بالوسائل التعليمية، صار في عنا شيء صوتي، صار في عنا شيء حسي سمعي. هذا الموضوع تفاعلي، هذا الموضوع هو تطور للوسائل التعليمية. يعني ناس عدة اللي عم تشتغل بهذا المجال، سواء مهندسين سواء تربويين. نحن دائما عم نسلط الضوء على موضوع انه نحن هلا بعطلة صيفية، نحن ما ضد اللعب، بالعكس نحن مع اللعب، بس نحن فينا نتعلم عن طريق اللعب. مشان هيك لازم نركز على موضوع الوسائل التعليمية، نشوف نحن الطفل عنا شو الشيء اللي هو بيرغبه، شو الشيء اللي هو بيحبه، لحتى نحن نطور له هذا الموضوع اللي عنده، اللي هو عنده رغبة فيه. ممكن يكون في عنا طفل مثلا بيحب الهندسة، ممكن نجيب له شيء نحن يساعده على حب الهندسة أكثر. ممكن طفل يحب الرسم، نساعده على حب الرسم أكثر ونطور له مواهبه. في عنا أحيانا بيكون الوسائل التعليمية هي مو بس تطوير المواهب، هي علاج مشاكل. ممكن أحيانا يكون في عنده طفل مشكلة بالنطق، في عنده مشكلة بالذاكرة مثل ما حكينا، في عنده مشكلة بتركيزه. هي الوسائل التعليمية أنواع العديدة هي بتساعد مغطية كل مجالات، فينا نقول تطوير المواهب وبنفس الوقت حل المشاكل عند الأطفال.
1: أكيد كمان اليوم التطور التكنولوجي أثر بشكل كبير على طريقة تعلم الأطفال، يعني شو رأيك بهالكلام؟
0: هذا الكلام هو بصراحة أنا برأيي الخاص هو يعني كتير شيء منيح. نحن وقت صارت التكنولوجيا، الطفل اليوم اللي عمره سنتين ب2026 غير إدراك الطفل تماما اللي عمره سنتين بسنة 95. فرق إدراك الطفل، فرق تعلم الطفل، هذا الشيء سببه كله تطور التكنولوجيا. يعني وقت الطفل عم يمسك موبايل ونحن عم نحاول نسلط له الضوء بالموبايل نفسه على شيء مهم ومفيد، فنحن عم نكسب طفلنا بمكاسب مهارات تعريفية، مهارات إبداعية إدراكية. هذا الشيء عم يساعد كتير على نمو تركيز الطفل، نمو دماغ الطفل بهذا الموضوع. وقت يكون الطفل عم يشوف شيء فعليا كنا من قبل مثل ما بيقولوا مثلا الجيل القديم كان يحلم فيه، فهذا الشيء هو ساعده كتير للجيل الجديد. ونحن دائما لازم نكون كأهالي عم نساعد الجيل الجديد على موضوع انه

0: هو معلش لازم يكون في عنده إدراك، لازم يكون في عنده معرفة بالتكنولوجيا. هذا الشيء مو غلط أبدا، بس نحن لازم نسلط الضوء على الشيء المفيد بالتكنولوجيا، مثل ما بيقولوا الجانب المنور بالتكنولوجيا. ندور على الشيء اللي هو فعلا حيفيد الطفل بكافة الجوانب.
1: أكيد أستاذ موفق، يعني كمان هذا الشيء بيتبع لوعي الأهل، يعني وعي الأهل وثقافة الأهل بتلعب دور بوعي أطفالهم. أكيد كمان الأمهات يلي معانا على السماع عم تسأل حالها، أنا ابني بالمرحلة الابتدائية شو ممكن يعني جيب له وسائل تعليمية ممكن يستفاد منها خلال العطلة؟
0: هلا اولا بالنسبه لل يلي عم تسال على عمر معين، هذا الشيء انا ما فيني اعطيكي. بدك تسالي طفلك، اسالي له انت شو اللي بتحب. انت بتحب الرسم، فنحن حنطور لك الرسم. تسالي المتاجر او المختصين بالوسائل التعليميه شيء يطور هي المهاره الموجوده عنده. فانا ما فيني اعطيكي شيء معين، اقول لك انا مثلا انه انت لازم تجيبي له الوسيله المعينه. بس انت ممكن كمان غير انك تسالي طفلك، ممكن يكون في عنده هو مشكله مثلا على صعيد مثلا التركيز، عنده قله ادراك. ساعتها نحن ممكن نسلط لك الضوء على وسائل تعليميه بتساعد على نمو الادراك والتركيز عند الطفل. أما موضوع الشيء المعين ممكن تجيبيه لطفل صف سادس لصف ثاني، هذا الموضوع بده يكون في دراسة بينك وبين ابنك. لازم ما يكون القرار منك أو القرار منه، لازم يكون في دراسة صحيحة، نشوف نحن شو الشيء اللي أنت كطفل أنت اللي حابه ورغبانه. يعني بالنهاية المهم هو يكون مبدع بمجال من المجالات وليس كافة المجالات. وقت يكون تركيزنا نحن على وسيلة معينة الطفل حاببها، هذا هو الصح، ونطور له مجاله أكثر.
1: يعني فينا نقول أنه معايير الاختيار حسب حاجة الطفل حتكون. في فرق بين التعليم التقليدي والتعليم باستخدام الوسائل التعليمية؟
0: طبعا فرق مو طبيعي، والتعليم التقليدي صار هو شيء نحن بنعتبره من الماضي. عم نحاول دائما نتواصل مع كل المدارس ونحاول نوصل للأهالي حتى ببيوتها انه انتم لا تعتمدوا فقط على منهاج المدرسة. منهاج المدرسة هو منهاج تعريفي بمعلومات العالم، بمعلومات بسيطة. نحن لازم دائما ندور على الشيء التفاعلي للطفل، ندور على الطفل شو اللي بيحبه ونطور له مهارته. ما نحن نمسك مثلا افتراض كتاب الرياضيات ولا كتاب العلوم. هلا افتراض مثلا بيجي طفل بيقول لك انا بحب ماده العلوم جدا، لازم يكون فيها تطوير اكثر. في وسائل تعليميه بتطور هذا الشيء نفسه. ممكن نحن ناخذ مثلا افتراض تجارب كيميائيه بتصير بالبيت عن طريق وسائل تعليميه. ممكن نحن نطور مثلا افتراض الرياضيات، ممكن ناخذ وسائل تعليميه عن الرياضيات. فهذا الموضوع هو يعني موضوع التعليم التقليدي. فعليا حاليا المدارس كلها عم تتجه للوسائل التعليميه، تتجه لمثل ما بيقولوا اضافه شيء للمنهاج. هذا الشيء اللي نحن فعليا عم نلمس فيه الطفل وقت نلاقي نحن تركيزه عم يقوى، عم نلاقي عم يفهم المادة أكثر وقت عم يحبها، ويكون في وسيلة عم تشرح له إياها.
1: أنا بشوف أنه هي متعة مع الفهم والتركيز. اليوم كيف بتساعد الوسائل التعليمية الطفل؟ نشرح كيف تساعده على الفهم والتركيز وحفظ المعلومات. يعني كتير من الطلاب ممكن يتذكروا الصورة أو اللعبة التعليمية أكثر من الكلام يعني المكتوب.
0: دائما الأطفال بيحبوا بيتوجهوا مو للورقة والقلم، دائما بيتوجهوا للصورة، بيتوجهوا للحركة، بيتوجهوا للشيء اللي هن يسووه بإيديهم. الوسيلة هي عم تروح لهذا المجال، لمجال انه الطفل انت لازم تعمل شيء مقابل انه تطلع بالنتيجة الصح. غير انه وقت انت تقرأ المادة جامدة، يعني انت وقت نقرأ نحن مثلا افتراض، وقت نحط المركب الكيميائي الفلاني مع الفلاني بينتج عنا المركب الكيميائي هاد. وقت نحن صار في عنا انه لا مو هيك، صار عنا المركب نحن عم يشوف الطفل قدامه عم يتفاعل مع الثاني، هون ساعتها هو حافظه اكثر بعقله. فهذا الشيء اللي نحن دائما عم نقول الوسائل التعليمية بتساعد الأطفال على هي المواضيع. دائما لازم نحن نركز على موضوع نحن الطفل شو بيرغب، شو اللي عم يحبه. بيحب المطالعة والقراءة، فنحن نأكد له على موضوع الكتب والقصص اللي هو بيرغبها. بيحب الشيء العلمي، روح ندور له على كتب علمية أو لحتى وسائل علمية ننفذ له يا هالطفل. لحتى اللعبة، هي اللعبة نفسها في ألعاب، هي نفسها في إدراك في تركيز. ندور على الشيء اللي نحن الطفل بحاجته وحابه لحتى نحن نطور له يا.

0: لازم موفق. يعني فينا نقول أنه الأطفال مو بنفس المستوى حيستفادوا من الوسائل التعليمية. في أطفال ممكن يتعلموا بالنظر، في أطفال بالتجربة، في أطفال باللعب. شو رأيك؟
1: صحيح، أكيد هذا الكلام ما بنختلف فيه، هذا هو الكلام الصحيح. نحن وقت يكون الطفل في عنا أطفال عنده متعب القراءة، في عنا أطفال عنده متعب التجربة، في عنا أطفال عنده متعب التركيب، بقى مشان هيك نحن لازم دائما مثل ما حكينا يكون في دراسة لأي وسيلة أو أي كتاب قبل شرائه مع الأهل مع الطفل، إنه نحن هذا الكتاب أنت حابب هيك شيء فنحن نركز له عليه ونصير نجيب له شيء قريب عليه نطور له مهاراته فيه.
0: طبعا كنت حاسألك اليوم عن دور الألعاب التعليمية بتنمية مهارات الأطفال. نحن حابين نضوي أكثر بشكل موسع للأمهات تحديدا أنه اللعب له دور مهم بحياة أطفالنا، فكيف ممكن نحول اللعب والتسلية لتعلم؟
1: مثل ما قلت لك أول شيء، الوسيلة التعليمية تعريفها هي التعلم عن طريق اللعب. نحن عم نجيب للطفل عنده مشكلة بتركيب الجمل العربية، وقت عم نجيب له وسيلة تعليمية عم تساعده على هذا الشيء. مثلا مثل موجودة وسيلة، هي بيحط الطفل الصورة قدامه، الصورة دلالته انه يأكل الطفل التفاحة، هون هو استنبط من الصورة وصار بده يدور على الجملة ويركبها. هون صار عنا شيء ربط الصورة بالجملة بالقطع الخشبية، ركبها مع بعض شكل الجملة، صار في عنده حب لهذا الموضوع. هذا الكلام هو اللي قلنا عليه، اللي هو التعلم عن طريق اللعب. كتير مهم اللعب للأطفال، كتير مهم، بس نحن لازم نركز على ألعاب أو وسائل تعليمية تكون بتساعد وبتطور مهارات طفلنا.
0: أستاذ موفق، كتير مهمة. يعني الأمثلة اللي عم تعطيها بدقة عم ترجعنا لأيام الطفولة، ونتذكر كيف يعني تلفتنا الصور الألوان، وطبعا هذا الشيء عم نركزه ونعيده للأمهات حتى يكون في يعني أسلوب وطريقة لطيفة مع أطفالهم للتعلم عن طريق الوسائل التعليمية. حنروح لفاصل ونرجع نتابع برنامجنا صغار كبار.

0: صباح الخير من جديد ببرنامجنا صغار كبار مع ضيفنا الأستاذ موفق الحافظ نائب المدير العام لمجموعة دار الحافظ للنشر. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحكم جميعا وبجمهورك الكريم.
0: أو أكيد يعني نحن سعيدين بهالموضوع الممتع اليوم لطلابنا الحلوين مع حضرتك أستاذ. اليوم القراءة هي من أفضل العادات اللي ممكن يكتسبها الطفل بعمر صغير عن طريق القصص المصورة، الكتب الملونة. اليوم كيف بتأثر على شخصية الطفل؟
1: أول شيء بحب أنا أقول لك أنه نحن الوسائل التعليمية وسواء الكتب دائما بيقولوا أنه دائما أنتوا عم تختاروا ألوان ضاهجة، وبتلاقي جناح الأطفال بأي معرض بتلاقيه كلاته ألوان وألوان، لأنه الطفل هو بيرغب هذا الشيء. وقت نحن عم نسلط الضوء، عم نشتغل سواء أي دار نشر، دور النشر عم تشتغل للأطفال، عم تدور على لحتى التصميم يكون جذاب للطفل. عم نحاول دائما يكون في تواصل بيننا وبين الأهالي، بيننا وبين الأطفال، نشوف الشغلات اللي عم يرغبوها. يعني هلا أعطيك مثال، مثلا لعبة نزلناها وسيلة تعليمية للذاكرة، تنمية الذاكرة للأطفال، في نزلنا نفسها الذاكرة للحساب الذهني. أكيد هلا الصيف

0: فرصة وبوجه كل الأهالي إنه يروحوا يسجلوا أطفالهم بدورات الحساب الذهني. بصراحة يعني فعلا شيء كتير كتير كتير مهم. وقت الطفل أنت تشوفي ابنك عم يحسب قدامك عملية حسابية مكونة من 10 أرقام ولا 15 رقم عم يحسبها ب5 دقائق ولا بدقيقتين، بتحسي بفخر ومتعة بهذا الشيء. بقى حاولوا دائما يكون أطفالكم متوجهين على التعلم، مثل ما نحن بنروح نسجلهم بالصيف نادي كرة قدم ونادي سباحة، خلينا نروح نسجلهم دورة للحساب الذهني، نسجلهم دورة للشطرنج. هذا الكلام هو اللي بيطور مهارات أطفالنا. نركز لهم شوي على الوسائل التعليمية، نشوف شو الشيء اللي عم يحبون، نروح نشتري لهم إياه، نتعلم نحن وياهم. وقت يقعد الأهل مع الأطفال ويشوف الطفل أهله مهتمين بالوسيلة اللي جابوا له إياها وعم يلعبوا معه فيها، هذا الكلام لحاله بيشعر عنده يعني رغبة فظيعة بالتعلم. فخلينا مركزين على هذا الموضوع.
1: أكيد، وبيبقى في تواصل أقوى يعني مع المدرسة والدراسة. ما بتكون فترة الصيف هي فترة انقطاع عن الكتب والتعلم، ويعني كمان بتذكر في لعبة الجاكارو قد ايه مفيدة اليوم لتنمية الأفكار الذهنية عند الأطفال.
0: كمان الجاكارو هي لعبة من الألعاب اللي فعلا كتير بصراحة بتنمي الذكاء والتركيز عند الأطفال، وحتى هي لعبة بيحبوها كتير الكبار. في ألعاب هلأ نزلت بالوسائل التعليمية، ألعاب الذكاء نحن بنسميها، مثل عندك شطرنج المثلثات، إكس أو الالتهام، يعني تشكيل كتير كبير الأكواب السريعة، برج التحدي. هذا الكلام كله كتير مهم جدا جدا. وقت نشوف نحن اطفالنا صح عم يلعبوا، بس بنفس الوقت هن كلياته هذا تركيز. يعني مثل شطرنج المثلثات هي فكره بسيطه جدا للاطفال، انه لازم يشكل مثلث بالمطاط وياخذ المكان ويحتفظ فيه ويجمع اماكن اكثر هو الفايز. الاكواب السريعه وقت لازم يشوف الكرت ويطبق الكاسات فوق بعضها نفس الوان الكرت، اللي بيفوز بيرن الجرس. هي كلها وسائل تعليميه بتنمي التركيز، بتنمي مهاره الذاكرة عند الأطفال. هذا الشيء هو كتير مهم بصراحة. وأهم شيء بالموضوع أنه يكون في دائما علاقة باللعب بين الأهل والأطفال، أنه يكون في مشاركة، وتشوف الطفل أهله عم يشاركوه بالوسيلة اللي عم يلعب فيها أو باللعبة الذكاء اللي عم يلعب فيها، فبيعطيه حافز كتير كبير أنه هو يتطور أكتر ويجيب اللي بعده واللي بعده واللي بعده. بقى هذا الكلام جدا مهم.
1: نرجع دائما لدور الأهل والوعي عند الأهل بأهمية الاهتمام بأطفالهم خلال العطلة الصيفية. اليوم أهمية الوسائل التعليمية الإلكترونية والتطبيقات الذكية، يعني أصبحت الأجهزة الإلكترونية جزء من حياتنا اليومية، كيف ممكن نستثمرها بشكل إيجابي؟
0: في كتير برامج وتطبيقات وألعاب بتفيد الطفل. نحن أنا مالي ضد التكنولوجيا، مالي ضد أنه الطفل يمسك آيباد أو يمسك موبايل تاب اللي هو، بس نحن دائما نراقب الطفل، نحن شو عم ننزله عليه، شو الشيء اللي عم يتلقاه، المعلومات اللي عم ياخذها شو هي. حتى في عندك مثلا حتى اليوتيوب، الأطفال كتير بيحبوا شيء اسمه يوتيوب وبيقعدوا عليه ساعات طويلة. في قنوات كتير مهمة لازم الطفل يتابعها، قنوات تعليم اللغة الإنجليزية، قنوات تعليم مهارات التركيز، قنوات يعني في كتير كتير وسائل تعليمية موجودة بالموبايل نفسه، تطبيقات بتساعد الطفل على التركيز، ألعاب على الأبليكيشنات يعني بالموبايل، كلها مهمة. لازم الطفل، انه نحن ما لنا ضده، بالعكس نحن لازم نطور الطفل فيها ونعرف ندور عليهم. لحتى ممكن اذا بتحبي بالحلقة الجاية بنعرض فيهم كمان اسماء لهم، نخلي الاهالي ينزلون ويتابعوا اطفالهم بموضوع الابليكيشن على الموبايل، لحتى تكون يعني حتى الموبايل يكون فيه فائدة للطفل.
1: فينا نذكر يعني بشكل مختصر أسماء يعني البرامج الإلكترونية اللي ممكن الأطفال يتابعوها؟
0: هلا حاليا ما في شيء بصراحة ببالي اذكر لك يا بالاسم، بس في عندك ابلكيشن اسمه علمني مفيد جدا. في عندك لحتى اذا لاحظتي المناهج التعليميه تبعت المدرسه، في تطبيقات ومنصات صارت عم تساوي الدروس اللي هي عم تنعطى بالمدرسه، عم يساوي له ابلكيشن يكون كله مصور ونازل على الابلكيشن. هذا الكلام كتير مهم. وقت احنا بالمدرسه ما في عندك مجال الطفل يقول انا هي ما فهمتها، والاستاذ ممكن يكون ما معه وقت يعد له اياها للفقره، وتكون هذا كله مصور ونازل على موبايله للطفل، عم يفتح مره مرتين وثلاثة حتى يفهمها ويحل تمارين وكذا. حتى في تطبيق في لحتى مثلا السودوكو، كمان السودوكو لعبة كتير مهمة موجود لها أبليكيشن.

0: على الموبايل، كمان ممكن طفل يفتح الحساب الذهني موجود له ابلكيشن على الموبايل. في كتير امثله بصراحه، يعني نحن المهم ما نشتت الطفل، نعطيه ممكن اول شيء ابلكيشن او اثنين، يبلش الطفل اول شيء يتعود عليهم ويحبهم، بعدين نبلش بنعطيه اكثر، لحتى بالذات تعليم اللغه الانجليزيه في كتير تطبيقات على الموبايل بتفيد جدا بتعلم اللغه الانجليزيه للاطفال.
1: وايضا يعني كمان لازم الامهات يتابعوا ويشوفوا اطفالهم شو حبوا من هاي التطبيقات، يكون في رغبه عند الاطفال. في سلبيات لاستخدام الوسائل التعليميه الالكترونيه اذا زاد استخدامها؟
0: هلا اي شيء بالحياه له سلبياته وله ايجابياته، بس انا اتوقع الشيء اللي هو معدم السلبيات هو الوسائل التعليمية، لأنه هي مثل القراءة. بالنهاية القراءة دائما مفيدة ومطورة للعقل البشري، مطورة للإنسان، مطورة لمهاراته لتفكيره لإدراكه. نفس الشيء موضوع الوسائل التعليمية، ما أتوقع فيها شيء سلبي، بالعكس هي دائما عم تطور مهارات الطفل. قد ما شفتي ابنك ممكن يتعلق أحيانا بوسيلة أو لعبة، فهذا الشيء منيح، أنا ضده، بالعكس هذا كله تطوير مهارات لإله. الأهم نحن نعرف شو المادة اللي عم نعطيها، الأهم نحن نعرف نركز على الموهبة اللي عنده إياها، نساعد دائما على موضوع أنه هذا الطفل بحاجة، عنده ممكن يكون ضعف بنقطة معينة، نحاول ننمي له إياها عن طريق ممكن تطبيق، عن طريق وسيلة تعليمية، عن طريق لعبة، عن طريق كتاب. نحاول دائما يكون في تواصل بينه وبين الطفل، سواء اللعب أو عفوا عند اللعب أو عند التعلم.
1: أكيد النقطة المهمة يعني اليوم نعرف كيف نستخدم التكنولوجيا بطريقة متوازنة وصحيحة. أستاذ اليوم يعني كيف ممكن يستفيد الطفل من الوسائل التعليمية أيضا بدون ما يحس أنه عم يدرس؟ يعني هذا السؤال كتير مهم، بالعطلة حتى يتعلم بطريقة ممتعة، ممكن يحس أنه أمه حطت له هالتطبيق حتى يتعلم، يحس بالملل، يحسه نوع من الدراسة.
0: هلا هو دائما نحن هي المواضيع كلها بصراحة مشكلتها مو الطفل، مشكلتها الأهل، وقت يكون الأهل ما عندهم طريقة معينة لحتى نحن نوصل المعلومة للطفل، سواء بأبليكيشن أو بوسيلة أو بكتاب، هن يرغبوا الطفل. بالنهاية الطفل دائما بنقول عليه نحن هو عبارة عن كتشبيه، يعني هو سفنجة، انت حطيت مي نظيفه فهو حيغبها، حطيت مي وسخه فهو حيغبها. فانت دائما حاول يكون المعلومات اللي عم تعطيها للطفل، الشغلات اللي عم تربط فيها الطفل، تكون هي ذات قيمه، ويكون في دائما قلت لك عليها انه يكون في تواصل بين الاهل والطالب او الطفل. تشجيع، التشجيع مو شرط يكون مثلا انه انت ساوي كذا لحتى اعطيك كذا، لا لا، هذا ترهيب مو تشجيع. التشجيع ممكن يكون انه انت حتصير طبيب بالمستقبل اذا انت ركزت على موضوع المواد العلميه اللي انت حاببها، وانا جبت لك هذا الابلكيشن حتى يطور لك هي الشغله، وبدنا نحاول انا وياك نحله، نحاول انا وياك، جبت لك هي الوسيله نحاول انا وياك نتعلم منها. فهذا الكلام هو اللي بيرغب الطفل بصراحه بالتعلم.
1: يعني بنرجع هون لدور الأهل، قدي دور الأهل مهم بنجاح أي نشاط تعليمي. أيضا يعني مشاركة الأهل مثل ما حكيت إلى دور مهم، أنه يعني تقعد الأم يقعد الأب يكونوا موجودين مع أطفالهم يشاركون الألعاب. أستاذ موفق، أكيد الأنشطة التعليمية يلي بتنصح فيها خلال العطلة هي إلى أنواع كتيرة، لكن في أفكار بسيطة وممتعة رح ننصح فيها طلابنا الحلوين وأطفالنا خلال العطلة.
0: هلأ أنا حسب المرحلة الدراسية بصراحة، مرحلة ما قبل المدرسة اللي هو الروضة والحضانة، نحاول نركز على موضوع تعريف اللغة العربية واللغة الإنجليزية والأرقام عند الأطفال. ما قبل المدرسة دائما الطفل وقت يفوت أول يوم على المدرسة بيكون في عنده رهبة من الحروف، من تركيب الكلمات، بقى نحن ممكن نمهد له هاي عبر وسائل تعليمية، تعليم الحروف العربية، تعليم تركيب الكلمات، تركيب الجمل، تعليم الحروف الإنجليزية والأرقام. على هذا الموضوع المرحلة اللي بعدها نحاول نركز على موضوع تنمية مهارات إدراكية، مثل مثلا افتراض الذاكرة، التركيز، التوازن. الوسائل التعليمية اللي بتركز على هذا الموضوع كتير مهمة، في عنا مثل الأكواب السريعة، عنا لعبة الذاكرة، عنا لعبة الذاكرة للحساب الذهني، عنا تعلم مهارة التوازن، تعلم مهارة التركيز. هذول كلهم وسائل تعليمية موجودة فعليا بكل المكاتب والمحلات ومختصة بالوسائل التعليمية والألعاب، نركز عليها. المرحلة اللي بعدها ندور دائما الطفل مثل ما حكينا.

0: انه نحن نشوف طفلنا حابب مادة العلوم، مرور ان نحن نجيب له وسائل تعليمية والعاب مختصة في العلوم والتجارب، لحتى الطفل كل ما له يحب المادة اكثر ويتعلم منها اكثر ويصير في عنده تركيز عليها اكثر. المراحل اللي بعدها نحاول مثل ما حكينا يكون في تشاركية بالالعاب والوسائل التعليمية بين الاهل والاطفال، نجيب الوسائل اللي هي تنلعب شخصين او ثلاثة او اربعة، مثل الاكواب مثل ما حكينا، او الابالون او شطرنج المثلثات او متاهة الارقام. ندور على الشيء اللي دائما بنلعب شخصين او ثلاثة حتى يكون في تشارك بين الاهل والطفل، حتى يرغب الطفل اللعب اكثر.
1: أكيد أستاذ موفق، رح أتشكرك يعني على هالمعلومات القيمة اللي قدمتها اليوم لطلابنا وأطفالنا الحلوين خلال العطلة الصيفية. بنتمنى تكون عطلة سعيدة مليانة فرح ونشاط وفائدة، ويرجعوا للمدرسة حاملين مهارات وخبرات جديدة. شكرا للأستاذ موفق الحافظ، نائب المدير العام لمجموعة دار الحافظ للطباعة والنشر.
0: بتشكرك أستاذ عبير، وبتشكر جمهورك الكريم لحسن الاستماع وشرفتونا.
1: أكيد رح نرجع نتشكرك على المعلومات اللي قدمتها اليوم عن الوسائل التعليمية. ولهون وصلنا لنهاية حلقتنا من صغار كبار، انطرونا بحلقة جديدة وفكرة جديدة.
2: صغار كبار، صغار كبار، الإعداد والتقديم عبير فارس. الإخراج مهند ديب.

0: والماء يبدأ من دمشق فحيثما أسنست رأسك جدول ينساب، والدهر يبدأ من دمشق وعندها تبقى اللغات وتحفظ الأنساب.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الحادية عشرة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق قسد أحمد الهلالي يعلن إصابة 12 شخصا من وزارة الدفاع إثر كمين غادر في محافظة الحسكة. وزير العدل مظهر الويس يؤكد للشيخ محمد عيد العباسي والد الدكتورة رانيا العباسي أن العدالة ستأخذ مجراها قريبا وسينال كل مجرم حسابه العادل. الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تشارك بفعالية نظمتها اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في لاهاي. المستشار القانوني في الهيئة الوطنية للمفقودين في إدلب عاصي الحلاق يفيد بافتتاح 6 مراكز للهيئة في عدد من المحافظات لتسهيل الوصول إلى أسر المفقودين.

0: لبنانية تفيد بمقتل 18 شخصا وإصابة 33 آخرين في غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان. إلى هنا ينتهي هذا الموجز، شكرا لطيب المتابعة.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا

مستمعينا ومشاهدينا الكرام، الآن ننتقل معكم إلى إذاعة خارجية لنقل وقائع خطبتي الجمعة وصلاة الجمعة من مسجد بني أمية الكبير بدمشق.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهكذا إخوة الإيمان في كل مكان، رفع الأذان الأول من هنا من رحاب هذا المسجد الطاهر، من رحاب مسجد بني أمية الكبير بدمشق،

0: رفع بأصوات رابطة المؤذنين. ما زلنا معكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في هذا النقل الحي والمباشر من رحاب هذا المسجد الطاهر، ننقل لحضراتكم وقائع خطبتي وصلاة الجمعة من هذا المكان المبارك عبر أثير إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق، وعبر القناة السورية لهذا اليوم الجمعة. فلنكثر يا إخوتي من الدعاء. اللهم يا سميع الدعاء، اللهم يا سميع الدعاء، يا ذا المن والعطاء، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حائرا إلا دللته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا خير المعطين. اللهم يا عليما بخلقه، اللهم يا عليما بخلقه، ويا لطيفا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا رب عفو عنا وبارك لنا في بلادنا، وبارك لنا في بلادنا واحمها بحماك واحفظها بحفظك يا رب العالمين. اللهم لا تجعلني بدعائك ربي شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. أيتها الأخوات أيها الإخوة في كل مكان حضورا ومشاهدين ومستمعين، يصعد الآن منبر الجامع الأموي الكبير بدمشق خطيب الجمعة فضيلة الشيخ الدكتور أنس عيروت عضو مجلس الإفتاء الأعلى.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأذان الثاني بصوت السيد محمد عاشور.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ دكتور أنس عيروت عضو مجلس الإفتاء الأعلى.
2: الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل في الهجرة النبوية الدروس والعظات والعبر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المعصوم والمحفوظ والمنتصر بمعيته سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم وأن تفقهوا قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده

بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وبعد، فيا عباد الله، أقف معكم اليوم على درس إيماني عظيم من دروس الهجرة النبوية التي أكرم الله عز وجل بها هذه الأمة. فكانت الهجرة فرقانا بين الحق والباطل، وفرقانا بين التكوين والتمكين، وفيصلا بين دور الجماعة ودور الدولة. أقف معكم على قوله تعالى، أو عند قوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا. معية الله عز وجل لعباده المتقين، بداية، المعية قسمان: معية عامة ومعية خاصة. أما المعية العامة فتعني الإحاطة بكل شيء، والعلم بكل شيء، والقدرة على كل شيء، وهذه ليست إلا لله سبحانه وتعالى، فهو العليم بكل شيء، وهو القادر على كل شيء، وهو المهيمن على كل شيء، وهو المحيط بالكائنات والمخلوقات الكونية. قال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. أما المعية الخاصة فتعني التأييد والحفظ والتوفيق والنصر، وهذه كتبها الله عز وجل لعباده المتقين المحسنين، ولعباده الذاكرين الطائعين. قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وفي الحديث القدسي فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. هذه معية الله عز وجل للذاكرين، للمتقين، للمحسنين، هي معية خاصة، هي معية خاصة. وعند هذه المعية تخرق لصاحبها العادات. كيف هذا سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار جعل الله عز وجل النار بردا وسلاما عليه؟ إنه كان من الصابرين، إنه كان من المتقين المحسنين الذاكرين. وعندما جاء الأمر والإلهام بذبح ابنه بالسكين تحولت السكين إلى عصا، إلى خشبة، بمعية الله سبحانه وتعالى. وهذا

سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يريد الهجرة إلى المدينة المنورة، فيتمالأ عليه العدو ليقتلوه أو يقيدوه، لكن الله عز وجل، لكن معية الله سبحانه وتعالى حالت بين إرادتهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج من بينهم ولم يروه. إنها معية الله. حفظه الله عز وجل في المسير عندما كان في الغار هناك، وجاء المشركون في طلبه. يقول سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. وعندما أتبعهم سراقة بن مالك بن جعشم لينال الجائزة الكبرى من قريش، ما إن اقترب منهم حتى وقعت فرسه على الأرض أو على بطنها، فارتطمت فرسه ببطنها بالأرض، فحال بين سراقة وبين النبي صلى الله عليه وسلم معية الله سبحانه وتعالى. فقال: يا محمد، ادعو الله لي، والله لا تجدني طالبا إياك أبدا. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بسواري كسرى وقيصر. إنها معية الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: هذا للأنبياء والمرسلين، لكن أين نحن من أولئك؟ أقول لكم: هذا أبو مسلم الخولاني التابعي الجليل رضي الله عنه، عندما التقى به الأسود العنسي مدعي النبوة، فقال له: ماذا تقول في محمد؟ قال: رسول الله. قال: وماذا تقول فيا؟ قال: لا أسمع. أعاد عليه السؤال 3 مرات، فقال مثل الجواب الأول، ثم أمر بالنار فأضرمت عليه، فحفظه الله تعالى ونجاه الله عز وجل من النار. وعندما التقى به عمر رضي الله عنه قال: الحمد لله الذي أراني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم رجلا فعل به كما فعل بإبراهيم عليه السلام، فنجاه الله عز وجل. هذه معية الله عز وجل. هذه المعية ببركتها يحفظك الله عز وجل، لكنها لا تأتي من فراغ، إنما يسبقها أسباب، إنما يسبقها تقوى وذكر لله سبحانه وتعالى والتزام بشريعة الله وإيمان ويقين بوعد الله سبحانه وتعالى. عند ذلك تكون هذه المعية وترى أثر هذه المعية. النصر الذي أكرمنا الله عز وجل به، والله ما هو إلا أثر من آثار معية الله سبحانه وتعالى. أجل يا عباد الله، من كان يظن أن هذا النصر يأتي بهذه الطريقة وفي هذه الأيام؟ نحن مكثنا عقودا من الزمن، عشرات من السنين، ونحن نقبع تحت ظلم الظالمين وطغيان الطغاة المجرمين، لكن الله عز وجل بعد كل ذلك أكرمنا بهذا النصر العظيم الذي هو منة ومنحة من الله سبحانه وتعالى في 11 يوما. من كان يظن ذلك؟ خلقت العادات. والله إننا لم نقرأ في تاريخنا ولم يقرأ

الناس منذ مئات السنين نصرا كهذا النصر العظيم. إن الله عز وجل أكرمنا بهذا النصر، أكرمكم يا أهل الشام بهذا النصر العظيم، ما هي إلا معية الله عز وجل إياكم يا أهل الشام. أنتم من ثبتتم على أمر الله، ومن رابطتم على هذه الثغور، ومن صبرتم على ظلم الظالمين. إنها دعوات المظلومين والمقهورين والمسجونين، إنها نتيجة هذا الصبر العظيم، إنها نتيجة هذا الرباط وهذا الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. أكرمنا الله عز وجل بهذا النصر وهذه الدولة، هذه الدولة التي نعيشها اليوم، نعيش في أمنها وأمانها. يأتي من يريد أن ينزع علينا دولتنا وأن ينال من هيبة دولتنا، بحجة ماذا؟ بحجة أغراض ومآرب لا علاقة له بها أبدا، إنما هي من شأن السلطان ومن شأن الحاكم ومن شأن الدولة، بحجة القصاص وبحجة العدالة نريد أن ننال من هيبة دولتنا. أيرضيكم ذلك أيها الأخوة؟ أين كنا قبل هذا النصر العظيم؟ أين كنا قبل هذا الفتح المبين؟ كنا في الشتات، وكنا مشردين ومهجرين هنا وهناك، وكنا في غياهب السجون، وكنا مقموعين. أكرمنا الله عز وجل بهذه الدولة وهذا الحكم وهذا الأمن والأمان، نريد أن ننزع علينا أمننا وأماننا. وهل تضمن أيها المسلم يا من يريد أن يقتص بنفسه، هل تضمن ألا يحدث بعده ثأر ولا انتقام؟ إذا أردت ذلك فإن هذا من وظيفة الدولة ومن وظيفة الإمام. أتضمن أن لا تتجاوز حدك ومقدارك ونصيبك من القصاص والعدالة؟ لا تضمن أبدا. لذلك قال تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. لا تضيع عليكم هذه النعمة، لا يقال في العالم إن الشعب السوري يقتل بعضه بعضا الآن، وهذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قد يقول قال: هذا يستحق القتل وهذا يستحق القصاص. اسمع، لنا سلف في ذلك. هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وقف وقف عمر بن الخطاب رضي الله عن أمامه وقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا القائل ذا الخويصرة. عندما قال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، قال: دعني أضرب عنقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، لا يقال ولا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وهذا أيضا زعيم المنافقين، عندما هم عمر بقتله جاء ابنه قال: دعني يا رسول الله أقتله أنا لكي لا أرى قاتل أبي في يوم من الأيام. هذا صحابي، هذا صحابي، دعني أقتل والدي وأبي حتى لا أرى قاتل أبي يوما من الأيام. فقال: لا، بر أباك والزم صحبته

ولا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. هكذا الناظر إلينا من بعيد ونحن في بداية تأسيس هذه الدولة، الدولة الجديدة، الناظر إلينا يرى أن هذه الدولة بعيدة عن الأمن والأمان، لا أمن ولا أمان فيها، فيطمع المغررون فيها. لذلك حذاري أيها الأخوة أن تنساقوا وراء مطالبات أو دعوات هنا وهناك، حذاري من ذلك، فإن ظاهرها حق لكن باطنها باطل والعياذ بالله تعالى. وأي باطل من أن تزعزع هيبة الدولة. كلنا مسؤولون عن هذه الدولة، والدولة أمانة في أعناقنا جميعا، في أعناقنا جميعا. هذا القصاص والعدالة من اختصاص الحاكم، إن قصر نحن ننصحه وندعمه ونقدم له العون والمساعدة، لا أن نأخذ الثأر بأنفسنا، لا أن نقتص بأنفسنا وإرادتنا. أتضمن أيها المسلم أن يأتي ابن هذا القتيل، ولد هذا القتيل، في يوم من الأيام أن يقتل قاتل أباه أو قاتل أخاه أو قاتل ابنه؟ أتضمن من ذلك؟ لا يضمن ذلك إلا الدولة، إلا الحاكم، إلا السلطة أو السلطان. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا. والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الشفيع المشفع في المحشر، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن لخبر. واعلموا أن الله عز وجل قد أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته الكرام، قال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. عباد الله، أذكركم في هذه الأيام بيوم عاشوراء، يوم العاشر من محرم. هذا اليوم العظيم واليوم الفضيل الذي خصه النبي صلى الله عليه وسلم من بين سائر أيام شهر الله المحرم بالصيام، وقال صلى الله عليه وسلم مخالفة لليهود: والله لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. أي من السنة أن تصوم يوم عاشوراء، يوم العاشر، وتضم إليه يوم التاسع أو يوم الحادي عشر مخالفة لليهود. وصوم يوم عاشوراء يكفر السنة التي قبلها، وهو اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى عليه السلام من فرعون وملئه. هذا اليوم الذي انتصر فيه الحق على الباطل، الذي انتصر فيه الإسلام على الشرك. هذا اليوم العظيم جدير بنا أن نحفظ هذا اليوم وأن نكون من الذاكرين فيها، فإن شهر الله المحرم هو من أعظم الشهور عند الله عز وجل، وهذا اليوم من أفضل أيام شهر الله المحرم. كن من الفائزين الصائمين القائمين في هذا اليوم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك.

0: المشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم اليهود ومن والاهم. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل دائرة السوء عليهم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ علينا بلدنا ووطننا ودولتنا وحاكمنا. اللهم وفق راعي هذه البلاد لما تحبه وترضى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تسدده وتعينه على الحق يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
0: استوى استقيموا للصلاة. استوى لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. سووا الصفوف وحاذوا بين المناكب والأقدام رحمكم الله. أكملوا الصفوف الناقصة الأول فالأول أثابكم الله. استووا. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة

0: الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد. الله أكبر.
0: الله

0: الآن يوسف.
1: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. الله لمن حمده. ربنا.

0: أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر الله أكبر

0: ذكر الله صلى على رسول الله.
1: لا إله إلا الله.
2: بارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وهكذا إخوة الإيمان في كل مكان حضورا ومشاهدين ومستمعين، ناقلنا لحضراتكم وقائع خطبتي وصلاة الجمعة لهذا اليوم من رحاب مسجد بني أمية الكبير بدمشق، هذا المسجد المعطر بأنفاس المؤمنين، نقلناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وعبر القناة السورية. الله نسأل القبول، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نعود بكم إلى استوديوهاتنا في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، نستودعكم عند البار الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى اللقاء.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا وإياكم في إذاعة دينية خارجية نقلت لكم وقائع وخطبتي صلاة الجمعة، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: دائرة الدراما الإذاعية تقدم حكايات سوق الجمعة. حكايات سوق الجمعة.
1: لك خلاص كرمال الله خلاص، شو بدكم يعني اعترف باعترف، بس خلاص ارحموني. دخيلك يا سيدي دخيلك، والله ما عملت شيء.
2: انا مولا احمد اني ما وفعت يكون هو بريء، والله العظيم بريء، والله العظيم بريء، والله العظيم.
0: حكايات سوق الجمعة. التأليف الكاتب القاص
3: عماد نداف،
0: يساعد في الإخراج
3: نورة سكريدي،
0: المخرج المنفذ
3: أمير زياد،
0: حكايات سوق الجمعة،
3: الإخراج فراس عباس.

0: ادخل.
1: احترامي سيدي.
0: أهلين ملازم كمال، خبرني شو صار؟
1: ما لقينا حدا بالبيت، جبنا أبوه.
0: ممتاز، حكى شيء؟
1: لا أبداً سيدي، سكت وما حكى ولا حرف.
0: ايوه، وعملتوا له اللازم؟
1: وأكثر سيدي، وما حشي ما حكى.
0: مو على كيفه، حتى إذا كان أخرس بده يحكي. عمل له فيش وجيب لي إطبارته وهاتها لعندي.
1: حاضر سيدي.

إبراهيم سعود مثل ناس كتير كتير لقوا حالهم حزبيين وهنن بالأصل مو طايقين النظام، دخلون الحزب وهن بالمدارس وبالشبيبة وهن طلاب بالجامعة وحتى وهن موظفين، وكانوا يفكروا انه بهالطريقة هي بيقدروا يحكموا الشعب ويعملوا يلي بدهن اياه، وهن بالأصل طغمة عسكرية والعياذ بالله. ضعفوا كل شي بالبلد وتركوا المخابرات بس هي اللي تقوى، والمخابرات لأن النظام فاسد صارت تبيع وتشتري بسوق الموت والسجون والرهنيات ودفع المصاري والرشاوي.

0: اختي.
1: الو الو اخي، اسمعني منيح. اسمعني الله يرضى عليك، صار لي نص ساعة عم دق لك وانت ما عم ترد. لازم تعرف شو صار معي.
0: ايه اختي شو صار؟ خوفتيني. كنت حاطط الهاتف بالشنطايه وما عم اسمع. شو صاير؟ خبريني في شيء، شغلتي لي بالي.
1: اخي اجوا المخابرات على البيت واخذوا ابراهيم. فكرت شغله ساعد زمان، صار لهم من الصبح وما بعرف شو بدي ساوي. حسبي الله ونعم الوكيل.
0: لا حول ولا قوه الا بالله. رجعوا بدهم الاولاد.
1: ايه والله يا اخي.
0: طيب اختي سلمي امرك لله. هلا بشوف بلكي بعرف شو القصه، واذا حدا في ساعدنا بلكي تنحل هالمشكله قبل ما تتعقد. ان شاء الله.
1: مالي غيرك يا اخي، الله يرضى عليك. ابو عبد الكريم مو لاقيان شيء، والله بيروح فيها. تعرف حالته، معه سكر وضغط وشريان مسدود، والاولاد ما بنعرف وينهم.
0: لله وإليه راجعون. خلاص اختي خلاص ما شاء الله. راح احكي انا مع كم واحد من معارفي، بلكي هيك بعرف وين صاروا.

0: يا أهلين بالرفيق. شو الرفيق إبراهيم طلع بعسي يا مو لازم كمان؟ يعني منا وفينا.
1: أنعم وأكرم والله يا سيدي.
2: أخ يا ظهري، أخ أخ يا ظهري.
0: ولد بعسي وولادك عم يطلعوا مظاهرات ضدنا. خود نتان، الله يلعنك ويلعن هيك ترباية.
1: سيدي ما في داعي تضربه، يعني الزلمة رح يحكي ويساعدنا. يعني شو استفدنا إذا بعسي وما ساعدنا؟
0: والله بهي معك حق يا ملازم كمان. هلأ وعي النضالي بيفيدنا أكتر.
2: آخ يا ظهري يا
0: خلص خلص. إذا هيك حاجته جيبوا له كاسة شاي لنشوف كيف بدنا نحل المشكلة.
1: أنت بتأمر سيدي. أحلى شاي للرفيق إبراهيم أبو عبد الكريم، رح حليله ياها زيادة ولو أقل ما فيها كاسة شاي للرفيق.
0: اخده على غرفة التحقيق وجيب له الشاي لهنيك، وخليه يحكي لنا وين صاروا أولاده وكيف بده يجيبهم لعنا ليتعاونوا معنا.
1: حاضر سيدي، ما لازم يحكي، هذا واجبه واجب أي رفيق. امشي قدامي لشوف، امشي.

ان شاء الله يرد علي العميد حسن. شيء شو معناتها يفتح الخط ويسكره؟ يمكن يكون مشغول، دق له بعد شوي. الله يمشي الامور على خير.

0: ست نوال، الله يخليكي يا ست نوال، أنا مالي غيرك تعرف بهالشغلات هاي. أنت إيدك طايلة طايلة كتير، يعني إبراهيم ما بيتحمل وحياة الله ما بيتحمل وبيكفينا مصايب وهيصر له من الصبح وحياة الله.
1: طيب عرفتوا بأنو فرع؟
0: ما عرفت، بس سمعت واحد من العناصر عم يقله سيادة الملازم كمان.
1: طيب ولا يهمك، أنا رح حاول.
0: ألف شكر لك.

ألو، كيفك ست نهلة؟ وكيف صيغة العقيد؟ إيه الحمد لله الحمد لله. إيه يخزي العين عنك. ولو جمعتين ما بتتصلي، ليش ما عم تجولوا عنا؟ يعني إذا عندكم شغل بتقاطعونا هيك؟ إيه والله بدي منك شغلة. يلا جاي اشرب عندك فنجان قهوة. إيه المسا. الله معك الله معك.

0: إيه يا رفيق، نحن ما بدنا شي منك. أنت رفيق حزبي من 40 سنة وبتعرف الوضع منيح، يعني الإمبريالية والصهيونية والرجعية والإرهاب العالمي كلهم بدهم رأسنا، مستهدفيننا يعني، ولازم نشتغل من قلب ورب ونتعاون. يعني أنت بترضاها أولادك شغالين بالمظاهرات والبلد قايمة قاعدة؟
1: لك يا أنا شو دخلني إذا كل البلد طالعة ما بدها الحكم؟
0: أيوة
1: أنا شو دخلني؟ المشكلة أكبر منك ومني.
0: إذا كل واحد ضب ولاده بتخلص؟
1: على أساس قلتوا خلصت من السنة الماضية وهلأ جايين تعذبوني وتسألوني عن ولادي؟ أنا شو المطلوب مني؟
0: لك فيت

0: اثنين من ولادك بالتنسيقيات عاملين حالهم ثورجية لك وعم يتولدنوا، يعني إذا إجوا ساعدونا وقاموا بواجبهم اتجاه وطنهم بتنحل مشكلتك. ويا دار ما دخلك شر؟
1: يعني بدك ياني كون مخبر على أولادي؟ بدك ياني قلك على العين والرأس؟ على أساس يعني هيك بتكون انتصرت على الإمبريالية؟
0: أي تعاون من أي مواطن أو رفيق بيقوينا يا إبراهيم.
1: ليش أنتوا عاملتوني كمواطن؟ أنتوا عاملتوني كرفيق؟ لك حتى كإنسان ما عاملتوني، فتوا على البيت بالسلاح والضرب والإهانة وكأنه بيتي مرصد إسرائيلي. إيه هاللي شفته وعم تشوفوا الناس بيخلي الشعب كله ضدكن.
0: اسمع، أنا ما بدي حاسبك على الكلام اللي عم تحكيه هلا، بدي أقلك إيه في أخطاء لأنه المشكلة كبيرة، بس البلد بحاجة الكل هلا.
1: أولاً راح أقول لك شغلي، أنت لهلأ مطمشني عم تعاملني كأسير، والإهانات اللي صارت ما بتدل أبداً على خوفكن على البلد، ولك ما بتدل على احترام كل الناس وكرماتهم. والله والله لو كنت شاب كنت عملت مثل كل هالناس.
0: لك خلاص وست حلاك، كلامك كبير، خلاص انا ما عاد لي حكي معك. عبد الله، عبد الله.
2: حاضر سيد.
0: رجعوا على المنفرد يا قوام.
2: امشي ولا امشي قدامي، امشي.

0: ايه استاذ نعيم، شو القصة؟ بعرفك ما بتلح الا اذا في شغلة دسمة، وانا جاهز. هات لشوف.
1: هالمرة القصة قصة جوز اختي.
0: جوز اختك؟ مين؟ شبو؟
1: لك الاستاذ ابراهيم، حاكي لك عنه. حضر مؤتمر الحزب وهو رفيق قديم ونظيف.
0: تذكرته. ايوه شبو؟
1: اخذوا المخابرات من البيت وهانوا مرته، ومرته ما عرفت لوين اخذوه.
0: ما في اخذوه هانو، شو عامل حتى نعرف نتصرف؟
1: بصراحة اولاده عم يطلعوا مظاهرات.
0: لك يا نعيم، يعني برأيك شو لازم يعملوا له؟ تمثال؟ طبعا بدهم ياخذوه، بدهم يهينوه، بدهم يستجوبوه كمان.
1: ايه بس هو ما طلع مظاهرات، قلت لك هو رفيق وعضو مؤتمر.
0: شو قلت نعيم بيك؟ رفيق؟ عضو مؤتمر؟ إما نص أعضاء المؤتمر عم يطلعوا هن وولادهم مظاهرات، وبس نكمش حدا منهم بيصير ينظر علينا.
1: والحل؟
0: بعد ساعة بحاكيك، روح هلأ.
1: ماشي، دخيلك لا تطول عليك.

وبلشت القصة تكبر. كان إبراهيم موجود بفرع التحقيق، وهلأ صار فرع الجوية بده إياه. وبين فرع التحقيق وفرع الجوية انكشفت قصص نهب الناس وتبليهن ومطالبتن ببيع بيوتن من شان يخلصوا أولادن وأهاليهن.

0: يا ست نهلة، صديقتي أم عبد الكريم المخابرات أخذوا زوجها.
1: يوه، ليش شو عاملين؟ انقلاب يعني؟
0: لا والله، أولاده طالعين مظاهرات.
1: إيه، كل الناس عم تطلع مظاهرات. والله اللي عم نشوفه ما بيتصدق. لك ما في حدا بيحب هالنظام.
0: أنتي قلتيها، يعني صارت المظاهرات مثل الموضة. شو المخابرات بدها تسجن الشعب كله مثلا؟ بدنا حل.
1: ماشي، إذا مظاهرات بسيطة.
0: شكرا لإلك.

0: لا مو بسيطة. نحن مو جايبينك لأن أولادك طلعوا مظاهرات، لأن أولادك أعضاء بالتنسيقيات، يعني عم بيقودوا التحركات يلي عم تطلع هون وهون ضدنا. وكل المعلومات اللي وصلتنا بتقول إنه دورهم كبير كتير، وإنت بكل بساطة مفكر إنه نحن رح نسكت؟ بدك تدلنا وينهم، وبدك تخليهم يتعاونوا معنا أو بياخلوا نصيبهم.
1: ما بعرف وين، ما بعرف، ومن أسبوعين ما بينوا، وحتى إذا شفتهم أنا ما فيني خلي حدا يتعاون معكم.
0: طيب يا سيدي بلا ما يتعاونوا معنا، أنت بس دلنا عليهم ونحن منقنعهم. بعدين تعال شوف، إذا من أسبوعين ما بينوا وما بتعرف وينهم، حضرتك ما كنت فضحت الدنيا وأنت عم تسأل عنهم؟ وأنت يغزي العين مطمن حالك ولا على بالك، معناتها أنت بتعرف وين متخبيين؟
1: أبداً أبداً ما بعرف وينه. بعدين مطمن بالي لأنه الخبر السيء بيوصل وبينتشر أوام.
0: لا الواضح نحن ما رح نتفق، مشان هيك بدك تحكي غصباً عنك. ولازم كمال.
2: حاضر سيدي.
0: خدوه من وشي، خدوه فوراً، خليه يحكي بطريقتك.
2: تأمر سيدي. امشي قدامي بلا امشي، انت ما بتفهم بالحكي.

0: ألو، احترام سيادة العميد.
1: نقيب غسان، شو عم تعمل؟
0: سيدي أنا بالفرع بالتحقيق.
1: شوف، ما في نحكي على التليفون، بس تفضل طل صوبي، من زمان ما شفتك، لا تأخر.
0: حاضر سيدي، حاضر، بأمرك، مع السلامة.
2: غريب، شكله العميد حسن معصب.

0: هاي الست نهلة. ألو، أهلين ست نهلة.
1: اللي قلتي لي عليه عم ينطبخ.
0: الله يبشرك بالخير يا رب.
1: لكن قومي تعي لعندي نتغدى سوا.
0: لك جاية، أنت بتأمري ست نهلة.
1: أهلا وسهلا.

0: يا عمار عبد الله.
1: حاضر سيدي.
2: أمرك سيدي.
0: استلموا هالموقوف. رفيق حزبي ومدلل بس لسانه مربوط، فكوله ياها.
2: إيه نحنا اللي منفكله ياه.

0: فوت يا رفيق فوت. الرفاق بيعرفوا كيف يفوتوا على الدولاب بسهولة. لك استعجل فوت العمش ومكحكة.
1: شدوا منيح الرفاق ببلعطوا بالدولاب لعين.
0: خود لكان خود لكان عدت مزلزل عم تاكل يا رفيق. قوي صوتك مش قد ما فيك. قوي صوتك خود قوي صوتك.

0: احترامي سيادة العميد.
1: أهلين أخي بغسان، عود عود شرب قهوة.
0: بأمرك سيدي.
2: احترامي سيدي.
1: جيب لنا قهوة يا ابني.
2: حاضر.
1: أين أخي بغسان؟
0: مو سيدي،
1: في شخص موقوف عندكم بدي إياه منك.
0: أنت متأكد إنه عنا سيدي؟
1: اسمه إبراهيم شعوب.
0: آه ما مر علي هالاسم سيدي، بس على كل حال أنا بسألك عنه. شو بتأمر سيدي؟ شو بتحب نساوي؟ خبرنا.
1: تسأل عنه؟ إلا شفته وأنت حققت معه، لا تشاطر علي. عم أقول لك هذا الشخص بيهمني.
0: مزبوط سيدي مزبوط. خلاص حاضر، أنت بتأمر.
1: شو نخيب غسان؟ صاير حارس كتير على أسرار الفرقة تبعكم.
0: لا سيدي أنت فهمتني غلط.
1: لا ما فهمت غلط نقيب غسان، قلت لك هذا الشخص بيهمني. أمس

قصة إبراهيم سعود ما طولت، بلشت وانتهت بأسبوعين، لأنه عند المخابرات ما في دقن مشطة، ومهما كان تاريخه بالحزب حقه قرشين. لهيك أخذ إبراهيم من بيته وهو بريء، يعني كان واقف على الحياد. مسكين، ضربوه وهانوه وعذبوه، والله بيعلم شو بده يصير معه.

0: ما كان فيني أحكي معك على التليفون منشان إبراهيم سعود، لسه أدبارته ما تسكرت والجماعة بدهم 5000 دولار.
1: أوف، ليش شو عامل؟
0: أنا حكيت مع العقيد وقال لي ولاده بالتنسيقيات ولازم يسلمون.
1: إيه بس هدول الجماعة على قدهم، يعني يمكن مو سمعانين حتى بالدولار.
0: زوجي العقيد نواف قال لي إنه رفيق وإله مكانته. إيه معقولة رفيق وإله مكانته وما معه 5000 دولار؟
1: أكيد ما معه، هدول أصلاً ما شموا ريحة الدولار، على أساس مفكرين إنه العروبة هي قضيتهم. وصديقتي يعني مرته ترجتني ترجي، وحياتك هو معه ضغط وقلب وما بيتحمل حتى السجن.
0: والله هذا اللي صار، ومشان تكوني بالصورة بس ينكتب الضبط راح يصير بدهن 20000 دولار، وانتي
1: حرة. ولي على قامتي، ايشو هالشغلة بازار بالسوق يعني؟ العمى رافعين السعر كتير جماعتي.
0: والله هذا الحاضر.

0: سيدي شفته من ساعة بس ما بعرف وين طلع.
1: طيب في موقوف مين استلمه؟ اسمه إبراهيم سعود.
0: أنا سيدي، وهلأ عم نحقق معه.
1: وقف التحقيق، أنا بدي حقق معه.
0: حاضر سيدي.
1: جيبه وتعال عندي على المكتب.
0: تأمر سيدي.

0: والله يا أم عبد الكريم، الجماعة طلبوا 5,000 دولار. ومو بس هيك، والمبلغ عن أبو عبد الكريم، وإذا مسكوا حدا من الأولاد بدكن تبيعوا اللي فوقكن واللي تحتكن، فلازم تديروا بالكن. ها
1: يعني إن شاء الله، بس أبو عبد الكريم باسي ونظيف وما عليه ولا شيء.
0: ليش في حدا ما بيعرف نظافة الأستاذ إبراهيم؟ بس خلاص وقع عجريرة أولاده، واللحام بيجرم وما بيهمه إذا الغنمة بنت حلال ولا بنت حرام.
1: خلص خلص، رح بيع ذهباتي بس يطلع أبو عبد الكريم. أنا موافقة وحياة الله موافقة. شو لازم أعمل كمان؟
0: استعجلي ها استعجلي، قبل ما يحولوه على سجن صيدنايا. بصير بدك حق بيت ما بيكفي، هدول بلها موطية. عم تفهمي علي أم عبد الكريم؟
1: على أهمك إن شاء الله. ست نوال الله يخليكي، استنيني بس لبيع ذهباتي. الله يخليكي.
0: ماشي ماشي ماشي.

0: نواف.
1: نعم.
0: الجماعة وفوا بوعدهم وانت لازم توفي بوعدك.
1: يعني مش الحال.
0: كله تمام.
1: طيب اليوم كمل المحضر ولا يمك. المهم هلأ والأمانة هاتيها لشوف.
0: قلت لك صاروا معي.
1: لا لا لا هيك ما بيمشي حال. لازم يصيروا معي مشان كمل الشغل.
0: يعني في فرق بيناتنا؟ ولك أنا مرتك أم ولادك.
1: كل شي لحال. حصتك 500 دولار والباقي لأيدي.
0: أيوه.

0: الو، اهلين استاذ نعيم. ايه ما نسيت، بحكي لك بعدين، بس انت هدي حالك وطول بالك شوي.
1: صار له جمعتين يا سياده العميد.
0: لا تخاف عليه، ما هو مناضل عنيد.
1: عم استنى منك جواب.
0: طيب

وبالفعل وفى العقيد نواف بوعده، عمل محضر وحط فيه إنه الموقوف إبراهيم سعود تعهد يسلم ولاده وقت بيتصلوا فيه، وحط ملاحظة كمان إنه إبراهيم بعثي وشريف وبتهمه مصلحة الوطن. والغريب إنه خلاه يوقع على المحضر من دون ما يقرأ شو فيه. وبعد أسبوعين أطلق سراحه.

0: ألف الحمد لله على سلامتك، ألف الحمد لله على سلامتك يا قلبي.
1: الله يسلمك يا أم عبد الكريم. غيمة ونزاحة

0: العين مثل فراق الوالدين.
1: ضربوك شي؟
0: بلا هالسؤال يا أم عبد الكريم، بلا ما تذكريني.
1: ليه؟ عذبوك؟ ما بدك تحكي لي يعني؟
0: لك هدول ولاد حرام
1: يا علام،
0: هدول مو دولة، هدول عصابات ما بياخدوا قيمة لحدا، إن كان كبير أو صغير ما بيهمهم، لك البلد كله ما بتهمهم. قال عم يحاربوا الإمبريالية والصهيونية والرجعية. إيه؟ عليم الله ما إلن هم إلا السلطة والنهب والفساد. قال شو؟ بدهن ياني يكون بعثي حقيقي وسلم أولادي.
1: يا شو هالحكي هذا؟ وحك تكون حكيت شي على أولادهم؟
0: الله يسامحك يا أم عبد الكريم، الله يسامحك. معقول
1: هذا جوالي عم يرن؟ ألو، صباح الخير ست نوال. ايه طلع صار بالبيت عنا، الله يسلمك الله يسلمك. ايه تعبان شوي بس منيح، نشكر الله. الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يبارك فيك، الف شكر الف شكر إليك.

0: منين الرسالة هاي؟ ها؟ من نعيم. الشكر الجزيل على المساعدة ما راح أنساها. نعيم، الشكر الجزيل على المساعدة ما راح أنساها. لك شو بيقصد نعيم؟ لازم أحكي معه، ماله بالعادة ما يفهم.
1: احترامي سيادة العميد.
0: ما فهمت رسالتك، عن شو عم تسألني؟
1: شيء مشان جوز أختي صار بالبيت الحمد لله.
0: شو؟

ومباشرة بيتصل العميد حسن بالنقيب غسان من فرع التحقيق وبيسأله كيف طلع إبراهيم. وبيجاوبه النقيب غسان إنه العقيد نواف هو يلي أطلق سراحه لأنه تعهد إنه يجيب أولاده ويسلمهم، وإنه هو ما كان عنده أي علم بالتحقيق اللي صار لأنه العقيد بنفسه هو يلي كمل التحقيق. وهيك بيطير عقل العميد حسن.

هج ابن الحرام سحب الملف لعنده، صار عاملها أكثر من مرة، ما بشوف غير غير الضبط ولقى مخرج للموقوفين ولفلف الموضوع وطالع التانين من المولد بالحموس. يخرب بيته موسخه. ايه بسيطة يا عقيد نواف، بسيطة. دواك عندي.

0: معقول هالحكي؟ تبيعي ذهباتك وتعطيهن لهالظالمين؟ ليش أنا؟ شو عامل؟ الله يسامحك، بس ما عجبتني منك بنوب. هيك تعلمنا نحنا؟ هيك نرشي الظالمين؟ ما بتعرفي إنه هالشي بيقويهن علينا؟
1: ما كان في حل تاني إلا بيع الذهبات. لو ما عملت هيك كانوا ما طالعوك أبداً.
0: وبلا ما يطالعوني يا ستي، خليني موت ولا يطالعوني.
1: يا لقابت،
0: أنا شو عيني من أولادي لما يعرفوا إنك بعت الذهبات وعطيتيهن للمخابرات، وهن حاطين روحن على كفن لأنه ما بيرضوا الفساد والزل والإساءة للناس.
1: يا رجال ما بتعرف شو بيصير، يعني أولادنا الله أعلم وينهم، وإذا صار لك شيء أنت أنا شو بعمل؟
0: بتبيع الذهبات وبترشي المخابرات؟ الله يسامحك على هالعملة بس.

0: احترامي سيدي.
1: فوت غسان فوت.
0: صباح الخير سيدي.
1: لك هي عملة بيعملها العقيد نواف؟
0: قريت الضبط سيادة العميد؟ الضبط صحيح والموافقة اجت من فوق.
1: بعرف انه كتب الضبط بشكل يبرر فيه اطلاق سراح الموقوف، بس هاي اللعبة كتير كبيرة يا غسان.
0: ومشان تكون بالصورة سيدي، طلب من الملازم كمال انه يوقف التحقيق، وهو كمل التحقيق بمكتبه، وانا ما كان لي اي دور بالمسألة كلها.
1: طبعا بده يعمل هيك لحتى يمرق اللي بده اياه. بسيطة يا عقيد نواف.
0: بس عفوا سيدي، برأيك شو كان هدفه؟
1: كيف يعني بيطلق سراحه وولاده بالتنسيقيات؟ والمظاهرات كل مالها عم تزداد، من درعا لحمص للشام لحما. يا غسان، البلد اشتعلت كلها بالمظاهرات، ومصير البلد على كف عفريت. على كل حال منشوف يا عقيد نواف.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: لك مين؟ شوفي
2: شو خلص صلاة يا رفيق؟ والله اللي خليك تشوف نجوم الضحى.
3: خير شوفي، ليش هيك عم تحكي معه؟
1: ما بيصير تفوت على بيوت الناس بهالطريقة.
2: بركاتك شيخنا، خلص وعد شرف، ما عاد تفوت بهالطريقة. بقي فواز.
4: حاضر سيدي.
2: فتش البيت
4: فورا سيدي.
2: وانت يا إبراهيم تفضل معي.
3: لوين؟ يا
1: خير، ما خلصت منكم؟
2: بعد ما نشرب قهوة عندي منبقى منحكي.
3: ليش بدكم تاخذوه؟ شو عمل؟

0: ألو،
1: دخيلك يا ست نوى، أخذوا أبو عبد الكريم عند صلاة الصبح. على قلبي إن شاء الله.
0: لك فهميني مين أخذه؟
1: مين يعني؟ على قلبي المخابرات.
2: كنتم مع
3: حكايات سوق الجمعة،
2: تأليف الكاتب القاص
3: عماد نداف.

0: ساعد في الإخراج
1: نورة سكريدي،
0: المخرج المنفذ
1: أمير دياب.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: الثانية والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: مشاهدي ومستمعي إذاعة دمشق، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله إلى نشرتنا الرئيسية لأهم وآخر الأخبار لهذا اليوم، والبداية بعد الفاصل بأبرز العناوين.
1: إصابة 12 عنصرا من الفرقة 60 بكمين غادر في محافظة الحسكة.
0: الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تشارك بفعالية نظمتها اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في لاهاي.
1: بمشاركة سوريا انطلاق فعاليات منتدى الأعمال العربي الألماني في برلين. وسادة معكم في تقديم هذه النشرة فرح الشوفي وأحمد شحادة، وفي الإخراج أروى حامد وبراء برهوم. من العناوين إلى التفاصيل.
0: أهلا بكم، نبدأ نشرتنا بالشأن الأمني، حيث أعلن المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني مع قسد أحمد الهلالي إصابة 12 عنصرا من الفرقة 60 التابعة لوزارة الدفاع العاملة في محافظة الحسكة بجروح خفيفة ومتوسطة إثر كمين استهدف حافلة مبيتهم فجر أمس الخميس على طريق تل تمر رأس العين. وأوضح الهلالي أن الجهات المعنية شرعت فورا بفتح تحقيق جنائي وتحقيق استخباراتي موسع للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد الجهة المنفذة. وأضاف أن وفدا من قيادة الفرقة 60 زار المصابين في المستشفى واطمأن على أوضاعهم الصحية، مؤكدا أن الجهود العسكرية والأمنية ستتضافر لبسط الأمان في كل مناطق المحافظة بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الأعمال الإرهابية.
1: أمنيا أيضا، وفي إطار التأكيد على أن المسار القضائي العادل هو السبيل لمحاسبة كل من تورط في سفك دماء السوريين، ألقت وحدات من الأمن الداخلي في محافظة إدلب القبض على المدعوين عيسى غنام وفادي معروف المتورطين في تسريب إحداثيات معسكر للثوار في جبل الدويلة بمدينة كفر تخاريم عام 2020 ونقلها إلى المجرم عبد الرحيم نجم رئيس فرع أمن الدولة في عهد النظام البائد، حيث تعرض المعسكر حينها لغارات جوية مباشرة أثناء اجتماع لعناصره ما أسفر عن سقوط أكثر من 100 شهيد وجريح.
0: بحث وزير الداخلية المهندس أنس خطاب مع وفد رفيع المستوى من البعثة الأوروبية لدى الجمهورية العربية السورية

برئاسة الممثلة الخاصة لحقوق الإنسان السيدة كايسي أولنغرين، أفق التعاون المشترك لا سيما في مجالات حقوق الإنسان وتطوير آليات التعاون الدولي، كما استعرض الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام.

0: تناولت الفعالية التحديات المرتبطة بملف المفقودين على المستوى الدولي والدور الذي تطلع به النساء وعائلات الضحايا في الدفاع عن حق معرفة الحقيقة والمساءلة وتحويل تجارب الفقدان إلى مبادرات وجهود فاعلة تسهم في دعم مسارات العدالة وجبر الضرر في عدد من البلدان. وكانت المشعان قد أكدت أن المشاركات الدولية تكتسب أهمية خاصة لسوريا بعد سقوط النظام البائد، كونها تتيح فرصة لتعريف المجتمع الدولي بشكل أوسع بما حدث في سوريا، إضافة لكونها تؤكد على أهمية تكاتف وتنسيق الجهود الدولية لدعم السوريين بعد سنوات طويلة من المعاناة. وبالتوازي مع ذلك، تمضي الحكومة السورية في خيارها الوطني المتمثل بالعدالة الانتقالية انطلاقا من مبدأ أن جرائم الحرب التي ارتكبت بنا حقبة نظام الأسد البائد لا تسقط بالتقادم ولا بالعفو.
1: المزيد من التفاصيل في هذا التقرير التالي.
2: بهدف ترسيخ الاستقرار المجتمعي وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة، جهود جديدة لتعزيز مسار العدالة الانتقالية شملت زيارات رسمية وافتتاح مراكز جديدة وسلسلة من الجولات واللقاءات الميدانية في مختلف المحافظات. وزير العدل مظهر الويس زار الشيخ محمد عيد العباسي والد الدكتورة رانيا، مؤكدا خلال زيارته أن العدالة ستأخذ مجراها قريبا وسينال كل مجرم حسابه العادل. الهيئة الوطنية للمفقودين قامت بافتتاح 6 مراكز حتى الآن في عدد من محافظات دمشق وريفها ودرعا وإدلب وحلب والرقة بهدف مد يد العون لذوي الضحايا. ترافق ذلك مع وضع خطط لافتتاح 5 مراكز إضافية جديدة خلال الشهر المقبل في دير الزور واللاذقية وحماة والحسكة ومحافظات أخرى، وذلك بهدف تسهيل الوصول إلى أسر المفقودين وتعزيز التواصل المباشر معهم بحسب ما أكده المستشار القانوني في الهيئة الوطنية للمفقودين في إدلب عاصي الحلاق. وضمن أعمال توثيق الانتهاكات الجسيمة، عقدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية جلسة حوارية مع ذوي الضحايا والناجين في بلدة جديدة الفضل بريف دمشق، تم الاستماع خلالها إلى شهادات ذوي الضحايا والناجين وتوثيق المعلومات والروايات المرتبطة بالمجزرة التي أودت بحياة أكثر من 400 مدني. كرامة الضحايا وحفظ حقوق ذويهم والوقوف على حقيقة ما حصل معهم ومساءلة المنتهكين والقصاص منهم هي مجموعة جزئيات ضمن مسار العدالة. تقول الحكومة إنها حقوق أصيلة وأركان أساسية للعدالة الانتقالية غير قابلة للمساومة، شريطة أن تتم ضمن أطر قانونية تمنع من الانزلاق لهاوية التوترات مجددا.
1: ونبقى في ملف العدالة الانتقالية، وللحديث عن ذلك ينضم إلينا بعد الفاصل المحامي والخبير القانوني بشار عبيد.

0: أهلا بك أستاذ بشار عبر أثير وتلفزيون إذاعة دمشق. بداية برأيك ماذا عن المشاركة السورية في الفعالية التي نظمتها اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في لاهاي، وكيف تلعب دور في تعزيز العدالة الانتقالية في البلاد؟ تفضل.
1: نعم سيدتي، طبعا لتعزيز فعالية موضوع العدالة الانتقالية لابد كما ذكرنا سابقا بعدة لقاءات من تحقيق الركائز الأساسية لآلية العدالة الانتقالية، وهي المحاسبة وجبر الضرر وكشف الحقيقة والسلم الأهلي والإصلاح، قصدي إصلاح المؤسسات عبر السلم الأهلي أو المصالحة الوطنية. لابد طبعا من حيادة اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية، يجب أن تتمتع بحيادية مطلقة

0: استقلالية بحتة بأن تعمل بكل وضوح وصراحة وشفافية دون اعتبار أي مصلحة أو دافع. كذلك من المهم جدا مشاركة المجتمع المدني، له دور أساسي، وهذا هو البند المهم جدا في تعزيز دور العدالة الانتقالية عبر إقامة ندوات وحوارات فعالة وفاعلة تساهم في صياغة المحور الوطني. فهذه المراكز التي تم افتتاحها في عدد من المحافظات، هي ليس كل المحافظات طبعا.
1: سأتي إلى هذه النقطة من فضلك. بداية، كيف تقيم الجهود في تعزيز مسار العدالة الانتقالية؟ بالإضافة يعني من جهة أخرى، ماذا عن دور المراكز الجديدة التي تم افتتاحها فعلا في عدد من المحافظات في تقديم المزيد من الخدمات يعني في مسار العدالة المنشودة؟ تفضل.
0: طبعا لتعزيز جهود العدالة الانتقالية في سوريا، رغم أن هناك في صعوبات وعقبات تواجه مسار العدالة الانتقالية، ذلك ذكرناها سابقا لحجم، وكلنا نعرف لحجم الفضاء التي ارتكبت إبان الحكم نظام الأسد البائد. لكن لتعزيز هذا الدور لابد من، أنا برأيي، إشراك المجتمع المدني كما ذكرت لك سابقا. إشراك كيف يكون بأن يكون صلة وصل أو حلقة وصل ما بين هذه المشاركة المجتمعية التي تقام عبر ندوات طبعا أو حوارات أو لقاءات ما بين الحكومة وما بين المتضررين أو ما بين ذوي الضحايا وما بينهم هما بالذات، وذلك لإيصال صوت ذوي الضحايا وإيصال صوت المتضررين إلى أعلى المستويات، إلى الحكومة طبعا. وبالتالي فهذا يعزز دور الحكومة الانتقالية، بل هو دور محور وبارز في تنفيذ آلية مسار العدالة الانتقالية. نعم.
1: طب ماذا عن دور المراكز الجديدة يعني التي تم افتتاحها؟ هل بإمكانك أن تحدثنا أكثر عن الموضوع؟
0: نعم، طبعا هذه المراكز أنا قلت لك لم تفتح بكافة المحافظات، ونأمل أن تكون في كافة بقع الأراضي السورية. لكن هذه المراكز لها دور أيضا بارز في بناء السلم الأهلي، وهذا بند مهم طبعا يجب أن نسعى إليه، ليس فقط المحاسبة. أنا قلت هناك ركائز الأربعة والخمس في تحقيق مسار العدالة الانتقالية، وهي كشف الحقيقة وجبر الضرر والإصلاح المؤسساتي وإلى آخره. لكن هناك بند الأخير الخامس أنا أعتبره هو السلم الأهلي أو المصالحة المجتمعية. هذا يلعب دور بارز ومهم جدا، ليس فقط طبعا المحاسبة وعدم الإفلات، هذا بند لا يمكن التغاضي عنه أو العفو عنه أو حتى التنصل منه. لكن ما يدعم هذا يجب أن نحاول قدر الإمكان تعزيز بند السلم الأهلي، فاجتماع المعنيين في هذه المراكز مع ذوي الضحايا أو ممن تأذى من الحكم البائد يعطي مجالا لكشف الحقائق، توثيق الانتهاكات. هذه المراكز أيضا تصبح عبارة عن كما قلت لك وسيط ما بين كل الأطراف، وإعادة أيضا استذكار أو ذكرى وطنية، كل هذا من أجل حفظ وأرشفة ما كان من انتهاكات وحفظها أكيد طبعا في الذاكرة الوطنية. فهذه المراكز هي من المفترض أيضا أن يكون لها دور دعم ومساندة عائلات الضحايا، وهذا يجب أن لا ننسى هذا البند، وإشراكهم في مشروع أيضا تطبيق العدالة الانتقالية مع بث وروح الوطنية ونبذ العنف والانتقام، حتى طبعا لا تتحول وللأسف من عدالة انتقالية إلى عدالة انتقامية. نعم
1: فعلا. طب تطرقنا لحساسية الملف، ولا يعني لا شك بأهمية كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا. برأيك كيف يمكن تحقيق محاسبة شاملة للمتورطين بالانتهاكات دون أن يؤدي ذلك إلى زعزعة الاستقرار المجتمعي والأمني، دون الوقوع في فخ الانتقائية أو حتى الانتقام السياسي؟
0: سيدتي، طبعا يعني لتفعيل دور مع المحاسبة تكون عامة وشاملة، هناك عدة نقاط. أولاها هو تفعيل الدرجة الأساسية وتفعيل دور القضاء، هذه المؤسسة العظيمة والمقدسة طبعا،

0: التي كانت بعيدة عن التقديس بان حكم النظام البائد، يجب أن تكون هذه المؤسسات تتمتع باستقلالية تامة وعدم إشغاك أو تدخل السياسة في عملها، وكذلك العدم عمل طبعا هو على عدم الإفلات من العقاب للذين مارسوا الانتهاكات من رموز النظام البائد. والبند الآخر طبعا هو جبر الضرر. هذا البند يعني يعطي كثيرا مجالا في تحقيق محاسبة المتورطين وشعور المواطنين أو شعور المواطن المتضرر بنوع من الارتياح حينما يكون هناك في جبر ضرر، إذن هناك في إنصاف، في عدالة اجتماعية. أيضا إصلاح المؤسسة القانونية، يجب إعادة هيكلتها وإعادة تنظيمها من جديد، ليس كما كان في عهد النظام البائد كانت تملى عليهم إملاءات عبارة عنهم بيادق كانت في رقعة الشطرنج فقط يملى عليهم يفعلوا أو لا يفعلوا. أما الآن يجب أن حتى تنجح هناك تكون دولة مدنية حقا كمثيل الدول الأوروبية المتقدمة وكذا، هناك في استقلالية وقدسية تامة للهيئة القضائية، ويجب أن تكون أيضا لدينا هذه القدسية وهذه الاستقلالية، وأيضا أن تتمتع بالنزاهة الكاملة والمطلقة والشفافية، وعدم أذكر أنه كذلك عدم تدخل العمل السياسي في العمل القضائي، أي يعني الذي أقصده هو تحقيق مبدأ فصل السلطات.
1: أستاذ بشار، يعني تبقى إذن العدالة الانتقالية هي الجسر الوحيد فقط العابر نحو السلام الحقيقي بالدرجة الأولى، والمستفيد الأول منه هو الإنسان السوري. كان معي المحامي والخبير الاقتصادي بشار، الأستاذ بشار عبيد، كل الشكر لك على هذه المداخلة.
0: تحياتي لكم، شكرا لكم.
2: في الشأن الاقتصادي، شاركت سوريا في فعاليات منتدى الأعمال الألماني العربي في العاصمة الألمانية برلين الذي انطلق أمس بحضور القائم بأعمال السفارة السورية محمد براء شكري. وشكل المنتدى منصة لبحث آفاق التعاون الاقتصادي بين الجانبين العربي والألماني في وقت برز فيه الحضور السوري ضمن نقاشات ركزت على الفرص الاستثمارية وإمكانيات الشراكة مع الشركات الألمانية في المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل الانفتاح المتزايد على السوق السورية. وفي تصريح له أكد شكري أن ألمانيا تبحث عن شراكات جديدة في المنطقة في ظل التحديات التي تواجه صادراتها والتضخم العالمي، وأن سوريا تعد من بين الوجهات المطروحة، موضحا أن المشاركة السورية في المنتدى جاءت بهدف تعزيز موقع سوريا كبيئة استثمارية واعدة. وتضمنت الفعاليات عقد طاولة مستديرة بعنوان سوريا الجديدة، حيث تناولت فرص تطوير العلاقات الاقتصادية بين سوريا وألمانيا وإمكانيات بناء شراكات جديدة مع الشركات الألمانية، إضافة إلى بحث المقومات التي يمكن أن تعزز حضور سوريا على خريطة الاستثمار والتعاون الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
1: بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري مع المدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت في العاصمة اللبنانية بيروت سبل تعزيز التعاون في قطاع النقل الجوي وتطوير الربط الجوي بين سوريا ولبنان. ويأتي الاجتماع ضمن برنامج الزيارة الرسمية التي يجريها وفد من الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي إلى الجمهورية اللبنانية. وناقش الجانبان التعاون بين الناقلات الوطنية إلى جانب عدد من الملفات الفنية المتعلقة بالملاحة الجوية وإدارة المجال الجوي، مؤكدين حرصهم على توسيع آفاق التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير قطاع الطيران المدني وتعزيز فرص التكامل والشراكة خلال المرحلة المقبلة.
2: وفي أخبارنا الدولية، وبينما تتجه الأنظار إلى المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني ومدى صمود اتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت وزارة الخارجية السويسرية إلغاء المحادثات التي كان من المقرر عقدها اليوم بين الولايات المتحدة وإيران بشأن تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب. بالمقابل، أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن العد التنازلي للمهلة

0: المحددة ب60 يوما لحسم التفاصيل الخلافية فيما يعرف بمذكرة التفاهم بدأ بالفعل. وفي لبنان وفيما أعلنت وزارة الصحة مقتل 18 شخصا وإصابة 33 آخرين بعد تجدد الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان. أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنه تم فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين متحالفين مع ميليشيا حزب الله لتقويضهم سلطة الدولة بشكل منهجي، مشيرة إلى أنه يجب على حزب الله نزع سلاحه من أجل تحقيق سلام دائم في المنطقة وضمان استقرار وازدهار لبنان.
1: أيها السادة الكرام، إلى هنا تنتهي هذه النشرة، وهذا أبرز ما جاء فيها.
0: إصابة 12 عنصرا من الفرقة 60 بكمين غادر في محافظة الحسكة.
1: الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تشارك بفعالية نظمتها اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في لاهاي.
0: وكان فيها أيضا بمشاركة سوريا انطلاق فعاليات منتدى الأعمال العربي الألماني في برلين. إلى هنا وتنتهي هذه النشرة، فتقبلوا تحيات فريق العمل. في الإعداد منظومة الأخبار في إذاعة دمشق. في التقديم فرح الشوفي وأحمد شحادة. وفي الإخراج أروى حامد وبراء برهوم. شكراً لطيب المتابعة، وإلى اللقاء. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: إذاعة دمشق تقدم بينة. حين يضطرب اليقين وتكثر الآراء، نحتاج إلى بينة لتهتدي بها العقول وترتاح لها القلوب.

0: الإعداد والحوار الدكتور عمر جباجي. تساعد في الإخراج رهف جعفر. بينا الإخراج حمد شويكي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يطيب اللقاء بكم مجددا أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر النايتسات وعبر الشاشات وعبر FM عبر الأثير وعبر موقعنا الإلكتروني في كل مكان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم بينة، البرنامج الذي نستعرض فيه بعض المسائل الفقهية التي تهم المستمعين والمستمعات والمتابعين والمتابعات، والتي تتحدث عن مسائل في الفقه، فقه الصلاة والعبادات والزكاة والصوم والحج والمعاملات.

0: المالية والأحوال الشخصية إلى غير ذلك من المسائل التي نطرحها في هذه اللقاءات. وفي كل مرة من المرات نستضيف عالما من علماء سوريا الحبيبة لنتدارس معه هذه المسائل. وفي هذا اليوم يسعدني ويشرفني أن أستضيف فضيلة الأستاذ الدكتور تيسير العمر، أستاذ الفقه في جامعة دمشق كلية الشريعة، لنناقش معه بعض المسائل الفقهية التي تهمكم جميعا. باسمي وباسمكم أرحب بفضيلة الدكتور تيسير العمر، أهلا وسهلا ومرحبا فضيلة الدكتور.
1: الله يبارك فيكم ويحفظكم، حياكم الله.
0: في اللقاءات الماضية فضيلة الدكتور كنا نتحدث عن مسائل في الرخص الشرعية والضرورات الشرعية، ثم تحدثنا عن التيسير في ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية، وذكرنا من أسباب التيسير ورفع الحرج ذكرنا الضرورة والمشقة وعموم البلوى والمرض والخطأ والنسيان والجهل والسفر والإكراه وغيرها. وفي الحلقة الماضية فضيلة الدكتور ركزنا الحديث عن قضية الضرورة وضوابط الضرورة الشرعية، فذكرنا من ضوابطها أن تكون متحققة وألا تؤدي إزالتها إلى ضرر أكبر منها، وأن تكون بقدرها وأن تحقق هدفا من أهداف الشريعة. اليوم فضيلة الدكتور خلينا نكمل بأسباب الترخيص، ذكرنا الضرورة، أي سبب من أسباب الترخيص تحبون أن نتكلم عنه اليوم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما، اللهم ارزقنا الإخلاص بالقول والعمل والنية والفعل، وتقبل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الله يبارك فيكم جميعا حقيقة، وبارك بالدكتور وبالمستمعين في هذا اللقاء الطيب الذي نستمر فيه في قضية من أهم القضايا الفقهية التي يحتاجها الناس عامة، مسألة التيسير على الناس أو قاعدة المشقة تجلب التيسير، أو أحيانا يسمى ما يرفع الحرج. بدأنا بالضرورة وبينا يعني ضوابطها، وبينا كذلك ما يتعلق بها من تفصيلات، وننتقل الآن، أنا أحب أن ننتقل إلى الحديث عن المشقة. جميل. حتى يعني لا نريد أن نبدأ بدأ يعني علمية بمعنى أنه تعريف اللغوي وكذا، هي بالأصل المشقة تجلب التيسير يعني.
0: تمام.
1: إحنا دخلنا بالأبواب الفقهية مباشرة ولم تكن يعني بطريقة مدرسية أو منهجية، بمعنى أننا يعني نأتي بالتطبيقات أو الكلام اللغوي ثم الاصطلاحي وهكذا. إحنا نريد يعني أن نخاطب الناس مخاطبة
0: بسيطة سهلة يعني كل واحد
1: كالأحاديث تتجري عند العامة بشكل عام. فأنا يعني أحب أنه نبدأ الآن بالمشقة، ويعني ما يدور في أذهان الناس من أسئلة نناقش الآن إن شاء الله تعالى مع فضيلة الدكتور عمر. الله يكرمك يا دكتور ويرفع قدرك إن شاء الله تعالى.
0: فضيلة الدكتور، ما المقصود بالمشقة؟
1: والله يعني المشقة إذا أردنا أن نتكلم فيها، هذه نقول إذا قست على عمل الإنسان وطبيعته، إنسان إذا بيشيل 40 كيلو لما أجي أعطيه 50 كيلو هذا شق عليه، بمعنى أنه لا يستطيع أن يقوم به. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا صام صوم الوصال وحاول أن يصوم معه الصحابة رضوان الله عليهم، لكن رأى أن هذه المسألة شق عليهم، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. حتى عبد الله ابن عمرو بن العاص لما جاء يسأل النبي في الصيام، ولما كبر النبي حاول يعني يخفف له، لكن هو شدد حتى قال يفطر يوم ويصوم يوم، ولما يعني كبر كأنه ندم قال ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المشقة يعني هو العمل الذي لا يطيقه الإنسان أو لا تطيقه النفس، لا يستطيع ذلك يعني. وقد تكون مشقة مادية، حمل أثقال، تعب، شيء من هذا القبيل، مثلا قطع مسافات مسير، وقد تكون حتى يعني أحيانا نفسية يعني. يعني ممكن مثلا النبي عليه الصلاة والسلام بكى على ابنه، فتعجبوا الصحابة أنه كنت يعني نهيتنا، النبي ما نهى عن البكاء اللي هو بكاء ولكن البكاء اللي فيه ندب، فقال لهم يعني أشار إلى دموعه عليه الصلاة

0: السلام قال هذه رحمة، هذه نعم. رحمة، يعني بمعنى أنه أذن لنا لأن هذه المسألة فيها رحمة لنا. يعني المشقة هي نقول يعني خلاف ما يتحمله الإنسان، إذا لزمه لا يستطيع أن تستمر حياته الاستمرار الطبيعي المعروف.
1: طيب هل كل المشقات ترفع عن المكلف؟ مثلا الاستيقاظ لصلاة الفجر أليس هناك مشقة؟
0: طبعا في
1: الوضوء مثلا بماء بارد يعني فيه مشقة مثلا، فهل كل المشقات ترفع عن المكلف؟
0: والله المشقة، وهذا كلام جميل لسلطان العلماء رحمه الله العز بن عبد السلام، هذا يعني هو قاهر التتار
1: رحمه الله،
0: هو زعيم ومخطط واستراتيجي معركة عين جالوت رحمه الله، وكذلك يعني له كتاب رائع جدا في المقاصد،
1: قواعد الأحكام في مصالح الأنام،
0: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، الله يجزيه خير ويكرمك. فهو قال إنه هذه مشقة، عندي نوعان للمشقة،
1: جميل،
0: مشقة لا تنفك العبادة عنها، مو العبادة، العبادة كلها تنفك عنها، يعني أي عمل بدك أنت تأتيه لابد أن يكون فيه تعب، لازم يكون فيه مشقة يعني. وهناك يعني نقول ما تنفك عنه، يعني في عندي المشقة لا يستطيع تحملها، وفي مشقة يستطيع ماذا تحملها. فإحنا إذا بدأنا بالنوع الأول المشقة اللي هو التي يعني لا تنفك العبادة عنها، أكيد الوضوء بده قيام، وبدك تغسل إيديك، وبدك يعني تقوم بحركات، هذه الحركات أنت مضطر إليها، الأجواء ما بتكون على طول يعني عافية بعافية وريحة، قد يكون هناك حر يعني شديد، وقد يكون هناك كذلك برد شديد وهكذا. فإذا كانت هذه الأحوال، هل أقول لك والله هذه مشقة أنت لا تتوضى فيها أو لا تصلي فيها؟ لا، هذه وإن كانت تبدلت الأحوال يعني، لكن إذا كان مثلا نقول عندك جليد وما عندك مي، شو بدك تساوي يعني؟ مثلا
1: تمام.
0: ما عندك إمكان، فبدك إجباري أنت تتحول إلى البديل، تذهب إلى التيمم. والآن مع وجود السخانات أو وجود يعني البيوت هذه، فما أظن يعني، لكن مع ذلك يعني هنا تصبح هذه المشقة غير محتملة. إذن إحنا إذا بدنا مثلا نعتبر يعني النهوض مبكرا على الصلاة والإيقاظ عند الفجر فيه تعب ومشقة، ما راح يظل عندنا لا صلاة ولا جهاد ولا أحكام أبدا من مرة. إذن إحنا نقول الأحوال الموجودة ربنا سبحانه وتعالى خلقنا فيها وأوجد التكليف فيها، التكليف هو معناه مشقة
1: تماما، من الكلفة،
0: من التكليف، من الكلفة يعني بتتكلف، والله بتعزم واحد عنك والله تكلفنا من يعني كذا، يعني خسرنا بمعنى يعني دفعنا، لأنه هذا بده يكون حساب مصروف البيت يعني. فلذلك الآن إحنا بنيجي بنقول والله إنه القيام للوضوء بالمية الباردة، المية اللي مي باردة، وكذلك الإفاقة على الصلاة والقيام للصلاة والسعي للمسجد،
1: حتى الصوم نعم دكتور،
0: نعم نعم، والصوم كذلك المثل، النهار طويل، نهار طويل قصير، والحج كذلك المثل، عندك سعي وعندك طواف وسعي، وعندك وقوف بعرفة، وعندك يعني كذلك منى والذهاب إلى منى، وأحيانا الناس تضطر أن تروح مشي، ففي تعب كبير جدا بالنسبة لي الحج، حتى في المسألة العلمية يعني لو لم يتعب علماؤنا ويعني اجتهدوا ليلا ونهارا ما وجدنا هذه الثروة العظيمة جدا من الكتب والموسوعات العلمية التي حيرت العالم. يعني كتاب اسمه المقارنات الفقهية، هذا الكتاب
1: ما شاء الله
0: اتكلم فيه أظن أحد علماء الأزهر اللي هو السيد عبد الله علي، ذهب لفرنسا وطلع على القانون المدني الفرنسي، فشاف أنه القانون المدني الفرنسي مأخوذ من كتاب الشرح الصغير للدردير رحمه الله، مترجم ترجمة كاملة، بس ما فيه حلال وحرام، يعني ما فيه حد حريم ربا ولا فيه
1: تماما،
0: ولا الأخلاق معروفة عند المسلمين. يعني قانون المدني الفرنسي قانون إسلامي مالكي، أخذ نابليون بونابرت من مصر 100%، مثل ما هو. يعني أنا أقول حقيقة أنا قرأت ودرست بالكتابين، السطح الصغير والمقارنات بسيط جدا.

0: جدا وسهل العبارة وعبارته أكبر من معناه، بينما لما بالشرح الصغير الحقيقة العبارة أكبر من معناها بكثير جدا، ويأتي بالمعنى اللغوي ويأتي بالمعنى الاصطلاحي ويأتي بالتطبيقات وضرب الأمثلة الدقيقة التي تحتاج مدرسة كاملة حتى تستطيع أنت ماذا شرحها. أنا إذا بدي أقول والله الدرديد كان تعبان خلي نايم ببيته، والله ما بتزبط. الإمام النووي رحمه الله عاش 46 سنة، كم تحمل من المشقة،
1: رضي الله عنه.
0: هذه مشقة تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. ولما كان يعني خالد وليد الساعة في الدنيا كلها ومثل 18 ولد، لا واحد ولا اثنين، ما بكي على ولد، كان يطلب الشهادة رضي الله عنهم. هذا كان مشقة وجوع وتعب.
1: إذا فضلت دكتور المشقة يعني لا تنفك عن التكاليف، هذه المشقة لم يسقطها الله عز وجل، مشقة الصيام أو الحج أو الجهاد، طبعا أعظم المشقات مشقة الجهاد. نعم. كل هذه يعني لولا هذا مثلا نحن لولا الجهاد ما حررت سوريا،
0: ولا ولا ولا ولا الآن العالم في الاستقرار هذا اللي فيه
1: تماما.
0: ظلوا 400 سنة بفرنسا ما عندهم غير كتاب القانون لابن سينا في الطب، هاي أوروبا الآن اللي احنا بنتكلم عنها. يعني العلم دخل عن طريق المسلمين، يعني ابن رشد هو اللي قلب العقل الأوروبي كلياته، ابن رشد الحفيد طبعا.
1: نعم.
0: قلب العقل الأوروبي كله، هو الذي كان سبب النهضة، وهذا يحتاج إلى إعادة دراسة. إحنا خلينا مسألة الفقهية خلينا ندخل فيها.
1: لا بس إذا نرجع لقضية المشقة. فضل الدكتور حكينا المشقة التي يستطيع الإنسان تحملها والتي تلازم التكاليف، هذه لم يأتي الشارع برفعها. أما المشقة التي هي فوق طاقة الإنسان والتي تؤدي إلى حرج شديد على المكلف، فهذه هي المشقة التي جاء الشارع برفعها عن المكلف. يعني مثلا أذكر قصة وردت في الصحيح من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص رضي الله عنه كان في سرية ذات السلاسل، وكان العدو يتربص بهم، ونام واستيقظ جنبا، فأراد أن يغتسل فوجد الماء باردا جدا. وإذا أراد أن يشعل النار سيكتشف العدو مكانهم. فتيمم وصلى بأصحابه، فعندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمر، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال له سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه: يا رسول الله، الله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما، خشيت على نفسي. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بانت نواجزه. فهنا مشقة، يعني ربما لو اغتسل بالماء البارد لمات، وربما لو أشعل النار لرآهم العدو وانقض عليهم.
0: نعم. الحقيقة هذا لفتة رائعة، الله يجزيه الخير. احنا لما تكلمنا بالحلقة السابقة عن مسألة الضابط،
1: نعم،
0: يعني الضابط قلنا هذا بيكون موجود عند ماذا؟ عند تقاطع الأدلة. جميل. أو عند تقاطع الحقوق. يعني وهذا ما بينه عمرو بن العاص بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هو انطلق من تطبيق الشريعة، لا أن يعني يتخلى عن الشريعة أو أنه يتفلت من الشريعة أبدا.
1: نعم.
0: فلما يجوا قالوا للنبي صلى فينا وهو جنوب، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي كان يثق بعقل عمر رضي الله عنه. حتى لما يعني إسلامه كان بصفة عجيبة، أنه لما مر واحد بالمدينة فقال له عمرو، قال انه عن عمرو العاص قال: لا ادري كيف يفوته هذا الاسلام. فالرجل راح لما اجى على مكه فقال له: يا عمرو، النبي ذكرك. قال: ذكرني لي؟ قال: نعم. وهذا تقريبا كان سبب اسلام عمرو العاص.
1: نعم.
0: رضي الله عنه جاء للنبي عليه الصلاه والسلام. فاجى عمرو قال له: يعني انه ليش سويت هيك؟ يعني شو السبب؟ يعني بدي اني تعطيني الدليل الشرعي. فقال له: انا بين خيارين، يعني اما اني اتوضا واموت وما حدا بيعرف الطرق مثلي، وإما أنا أتيمم وأؤدي هذه العبادة وأحافظ على هذه الدماء والأموال.
1: جميل.
0: فهون صار في عندك أنت ضرورتان.
1: نعم.
0: متقاطعتان، ضرورة الحفاظ على النفس وضرورة ماذا؟
1: الصلاة.
0: الصلاة. فقدم الحفاظ على النفس على ماذا؟ على الصلاة. لكن هذا ما يعني أنه يستطيع أن يصلي من غير وضوء أو من غير غسل إذا كان في الحالة العادية. لذلك تبسم النبي، هذا دليل إقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذه المدرسة المحمدية هي اللي انتقلت إلى الصحابة ثم التابعين ثم الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المعتمدة.

0: عندنا في الشريعة الإسلامية هؤلاء أخذوا مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام. فعم العاص يعني مجتهد كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إذا رجعنا احنا إلى المشقة حقيقة يعني للمداخلة حتى نرجع المستمع إلى الحديث عن المشقة. المشقة هذه نقول حسب يعني التقسيم قلنا أول شيء لا تنفك، بمعنى أنه لا يمكن أنت يعني إذا بدك تسافر، إذا بدك تشتغل، بدك تصنع أي عمل، بدك تأكل، بدك حركة، بدك قوم، بدك يعني بدك عمل. وكذلك العبادات هكذا، إلا أنه المشقة المتعلقة بالتكليف. المشقة ماذا المتعلقة بالتكليف؟ هذه يعني مقسمة ثلاثة أقسام، وهذه الأقسام هي الأقسام تقريبا اللي ذكرها العز بن عبد السلام وتبناها طبعا تلميذ القرافي. نعم. القرافي رحمه الله تلميذ تمام. العز بن عبد السلام، وكذلك هذا الذي تبناه الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات. فعم أقول أنا عندي ثلاث أنواع للمشقة، عندي يعني مشقة عظيمة هي أعلى المستويات، وعندي مشقة خفيفة وهذه أدنى المستويات. إحنا الكلام الماضي اللي تكلمنا عن المشقة هو المشقة الخفيفة
1: تمام،
0: هذه ما لها علاقة في الحكم الشرعي ولا تؤثر فيه أبدا. لذلك إذا واحد والله قال إصبعه عم يوجعه، رأسه يعني تعبان شوية، إذنه عم تطلع الصوت مثلا، أو عنده شوية حسرجة ماكن شيء يعني ما بيناسب حلقه، وقول لك والله أني ما بدي أتمضمض، ما بدي أتوضأ، لا، هذه تعتبر من الأمور الصغيرة التي لا يجوز أن تسقط فيها التكاليف أبدا.
1: طبعا.
0: الآن المشقة العليا اللي هي المشقة اللي سماها العز العظيمة، منها مشقة الخوف على النفس والأطراف ومنافع الأطراف، فهذه مشقة موجبة للترخيص.
1: جميل.
0: هذه مشقة موجبة الترخيص، يعني إذا واحد إنسان مثلا وقع بين يدين ظلمة أو بيدين كفرة، يعني إذا ما أجابهم إلى بعض ما يريدون، قد يكون فيها أحيانا يعني عبارات غير يعني عبارات كفرية أو عبارات مثلا تخرج عن نسق نقول نسق الإيمان الحقيقي، فهنا إذا بدي يخاف على نفسه عندئذ هذه نقول ما يستطيع تحملها، عندئذ نقول والله هذه المشقة التي تؤثر في التكليف وتحولنا من العزيمة إلى رخصة.
1: جميل.
0: والآن صار في عندي باب للتيسير، لأنه حقيقة يعني حفظ الأنفس هو الأساس، أنت وحفظ الأطراف كذلك المثل. إذا أنت والله بدك تتوضى مي باردة جدا، وقد يؤدي هذا، وعندك أنت مرض أعصاب أول شيء يعني راح يؤدي إلى نقول ألم شديد جدا، والأمر الآخر مو بس يعني شديد، قد يؤدي أحيانا إلى شلل. فهذا يعني الوضوء يقول لك لا، يعني ممكن أنت تتيمم عندئذ، يعني ما ننتقل للبديل عندئذ، يكون في عندنا ماذا تيسير، لأنه هذا يعني نقول هو ما تقوم عليه إقامة المصالح في الدارين الدنيا والآخرة. النوع الثالث هذه مصالح نقول ماذا واقعة بين الطرفين،
1: يعني عندنا مشقة دنيا
0: أيوة ومشقة
1: مشقة عليا وفي الوسط
0: أيوة في الوسط
1: متوسطة
0: ما كان قريبا. والحقيقة يعني أنه كلام أستاذنا الدكتور الله يرحمه لما يعني عرف قضية الضرورة، يعني ما كان فيه هلاك للجسم أو فيه مشقة
1: تماما،
0: يعني هو الآن إذا كان في الضرورة هلاك من جنب الجسم فهذه عالية يعني نعم. مشقة عالية، لكن إذا ما كان فيها إذا كان دونها هذه تلحق بالعليا
1: تمام.
0: وإذا كانت قريبة من الدنيا يعني بمعنى أنه راح يتعب شوي، بده يعني يزود مرضه شوية، لكن ما بيأثر عليه، ما بيؤدي إلى تلاف عضو
1: تمام.
0: لا يؤدي إلى مرض مثلا مستعصي، لا، يعني عبارة عن حالة عرضية وتزول، عندئذ لا إباحة لك في أن تتحول من العزيمة إلى رخصة، أو تقول والله إنه هذه مشقة يتغير الحكم بسببها. هذا
1: خلينا دكتور نأخذ بعض الأمثلة على قاعدة المشقة تجلب التيسير، بعض الأمثلة التطبيقية.
0: إحنا تكلمنا إنه هذا التشريع جاء للإنسان
1: جميل.
0: جاء للإنسان طبعا المؤمن.

0: فيما يتعلق بعقيدته، فيما يتعلق بعباداته، فيما يتعلق بالتكاليف والأحكام الشرعية. يعني في عندك مسألة الأنكحة ومسألة الطهارة، وفي عندك مسألة كذلك البيوع، هذه كلها يكون فيها عندنا مشقات، وأحيانا نحتاج فيها إلى ماذا؟ إلى ترخص.
1: تمام. بعض هذه الأمثلة سمعت الدكتور،
0: يعني بعض مثلا احنا المثال إذا إجينا للصلاة مثلا،
1: تمام،
0: وانت مسافر ما عندك مية، وهذا بنقول عنه فقدان حقيقي،
1: تمام،
0: وما بإمكانك انت يعني وفض معك حتى مي لا تكفيك، إذن تتيمم.
1: تمام.
0: هنا صار في عندي ماذا؟ انك اذا انت سبت المي سيؤدي هذا إلى هلاكك، وهذا فيه مشقة، فأنت تتحول عندئذ من يعني من العزيمة نقول إلى رخصة. صار بإمكانك أنت الآن تجمع الصلاة، صار بإمكانك الآن أنك أنت حتى كمان تتيمم، فيفتح هكذا في مجالات الصلاة. يعني أنت ما عاد تستطيع تصلي قائما،
1: تمام،
0: بتصلي قاعدا، يعني هذا
1: ما استطاع
0: هذا سقط
1: على جنب.
0: نعم، ما استطاع قاعدا، نعم على جنب. فلذلك بالنسبة للصوم، المسافر أو المريض يستطيع أن يفطر
1: ويستطيع أن يصوم
0: الحقيقة الآن مسألة يعني حتى المرض هذا بيكون ما بين المشقة العليا وما بين المشقة الدنيا.
1: تمام.
0: بعض الناس أول رمضان هو بيكون طول عمره طيب، أول رمضان بروح بجيب كيس دواء وبمش فيه أمام الناس، والله أنا مريض ما بإمكاني أصوم، هو كذاب جاي بس حاط ممكن يكون مريض بس مرض عادي، يعني ما هو المرض الكبير.
1: تمام.
0: بالطرف المقابل إنسان نقول الله يعافي المرضى جميعا، إنسان معنا سكري،
1: تمام،
0: أو مع مرض ضغط، أمراض يعني بده يتناول فيها أدوية إجباري، إذا ما تناول أدوية أو تناول أطعمة هذا سيؤدي إلى هلاك نفسي.
1: جميل.
0: فبعض الناس المتعودين دائما يعني على الصيام فيجد حرج في أن يفطر. يا أخي الصحابة رضي الله عليهم يعني أخذوا بالرخصة وفطروا، لأنه ما كان بإمكانهم يصوم بسبب مرض. أنت الآن إذا ما أخذ الدواء السكري أو تناول الطعام الذي ينظم عندك السكري، قد يؤدي هذا إلى تلف عضو، وحقيقة أحيانا قد يؤدي إلى يعني ضرب الشبكية بالعين، أو ضرب عصب الأذن، أنت تتحمل وزرا كبيرا.
1: يعني إذا
0: الله عفاك. فلذلك أنت يعني بالصيام ما دام إذا إذا إذا صام سيؤذى، لا هذا يفطر، بل يجب عليه أن يفطر.
1: الله عز وجل يعني لم يأتي بهذا التشريع من أجل أن يوقع الناس في الحرج، كما ذكرتم فضيلة الدكتور، عن إنسان إذا أدى قيامه بالعمل الشرعي إلى ضرر فيه أو إلى مشقة شديدة جدا عليها أن يترك، فيما ذكرته الصيام، أو الصلاة إذا أراد أن يصلي واقفا وهو لا يستطيع، ربما معه ديسك معه، أو إذا أراد أن يصلي قاعدا ولا يستطيع. فهذه المشقات التي تنزل بالإنسان هي سبب في أن يترخص بتحويل من حال إلى حال، الإفطار للصائم أو القعود للمصلي القائم الذي لا يستطيع القيام، أو حتى مثلا يطوف حول الكعبة ولا يستطيع أن يمشي فيحمل أو يركب على الكرسي المتحرك. فهي صور كثيرة للترخيصات الشرعية في حالة المشقة. ننتقل لسبب آخر دكتور.
0: نعم والله هي مهمة جدا، وخاصة الآن في مواسم حصاد،
1: تمام،
0: وفي ثمار، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر الخير في سوريا،
1: آمين،
0: وأن تكون غلال الفلاحين يعني جيدة ومرتفعة، وكذلك يعني
1: آمين
0: زائدة كثيرا، ويبارك لهم في ذلك، ويبارك البلد كذلك في أرزاقها. الحقيقة مسألة الآن إحنا إذا جينا للبيوع، موضوع البيوع هذه بحسب شروطها، مثلا إذا كان في عندي تدليس، إذا كان في غرر، إذا كان في عيب، كل ما يتعلق بهذا البيع لابد لهذا البيع أن

0: يكون ماذا بعيدا عن هذه الأمور،
1: يعني واضحا حتى
0: واضحا. والأهم منها قضية الآن يعنينا قضية الغرر. الغرر معناه هو التردد بين الوجود والعدم. يعني مثلا الفلاحين أحيانا بيضمنوا بسموه بيضمنوهن
1: نعم
0: أو أو هي بيع ما هي ضمان.
1: نعم.
0: الضمان غير
1: بالعرف
0: بسموه. بالعرف بسموه ضمان. بيضمنوا مثلا البستان، بيضمنوا الثوم أو القمح قبل أن يستوي.
1: جميل.
0: المزروعات اللي عندهم، أولا إحنا بالنسبة لمسألة التيسير في هذه المسألة، الضمان قبل بدو الإصلاح هذا لا يجوز أبدا. يعني بدل ما يبدو صلاح الثمر بده يكون القمح انعقد في سنبله، وأن يكون كذلك الثمر قد انعقد على شجره، وهكذا إذا بين نضجه صار في قسم واضح إنه الآن القمح صار أبيض وبإمكان هذا القمح أن يحصد. بيع القمح قبل أن يبدو نضجه لا يجوز، وكذلك الثمر لا يجوز. وأكيد الناس عندها أسئلة كثيرة في هذا المجال، ما أدري إذا الدكتور يعني في باله شيء يسأل، خلينا نتحدث في هذا
1: تمام
0: الموضوع.
1: خلينا نتكلم شوي
0: لأنه ذو أهمية كبيرة في هذا في هذه الأيام تحديدا. يعني
1: خلينا نحكي أكثر في قضايا المعاملات فضيلة الدكتور. نعم. حكينا في موضوع الضرورة والمشقة قبل قليل، حكينا في العبادات، خلينا نركز شوي في المعاملات التي يحتاجها الناس. ذكرت أن القمح قبل بدو صلاحه لا يجوز بيعه أو ما يسمى ضمانه بالعرف العام لما فيه من الغرر. كذلك مثلا واحد مثلا يشتري مثلا حقل من فول ولسه ما ظهر الزهر، أو ظهر الزهر ولكن ما عقد بعد، هل يجوز هذا النوع من البيع؟
0: ما دام احنا يعني حديثنا موصول عن مسألة المشقة، والتي هي بين يعني بين بينين، البين الأولى يعني التي إذا كان فيها مخالفة شرعية لا نقبل بها، ثم بعد ذلك التي يجوز فيها ذلك. الآن نحن إذا جئنا إلى مسألة الغرر بالذات، الغرر هذه تعتبر من الأسباب التي تمنع العقود.
1: تمام.
0: الغرر قلنا هو أن يكون هناك تردد بين وجود وعدم. يعني الآن هذا اللي زرع الفول، أبو الفول اللي عم تتكلم عنه.
1: نعم.
0: طيب هو الفول عنده أزهر أو ما أزهر، أو إذا انعقد الحب ولكن لا يعلم أن هذا الحب سينضج.
1: تمام.
0: إذا أنت الآن لست متأكدا، أنت عم تشتري شيء غير معين وفيه جهالة كبيرة، والجهالة ستفضي هذا إلى نزاع، وهذا هو الغرر الذي يتردد ما بين الوجود والعدم.
1: نعم.
0: الشرع بماذا تتسامح؟ تسامح بالغرر اليسير. يعني إن لو كان الفول نضج يعني تم وبقي قسم منه لم ينضج، يعني بعده تقريبا انعقد يعني حديثا ما لحق بالذي نضج، يعني معنى الكلام في نوع من الغرر.
1: طبعا.
0: هذا الغرر يؤثر على ماذا؟ يؤثر على العقد. لكن إذا كان يسيرا هذا يتسامح به.
1: طبعا.
0: هذا من باب التيسير. بالنسبة للفول وبالنسبة للزيتون الثمار هذه كلها، أي بيع قبل أن يبدو صلاحه فالبيع باطل، لا يجوز.
1: طبعا.
0: البيع باطل لا يجوز، لأنه فيه غرر كبير جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إذا جاءت جائحة وأخذته فبما تأخذ أنت مال
1: أخيك
0: يعني
1: بغير حق،
0: يعني أنه أخذ مال بغير حق، لأنه هذا مظنون الوجود، مظنون أن يكون هناك ثمر. والآن عندك الثوم وعندك الزيتون والقمح والبقوليات بشكل عام كلها، وعندك البندورة والبطاطا، هذه كلها لا يجوز فيها بيع إلا إذا كان قد تم نضجه.
1: نعم. طيب دكتور، مثلا البيع على المثال، يعني بمعنى يقول له أنا بدي حملة سيارة بندورة وأرجاء سحارة هيك شيلة، يعني
0: نعم
1: بصير أم هذا فيه غرر؟
0: لا شوف، البيع على شرط الرؤية يعني جائز، يعني بما بحيث انه انا بدي منك سيارة بندورة بمواصفات كذا وكذا الى اخره، وشاف عينة من العينة هاي، او البيع الكتالوج حاليا.
1: ويه.
0: الكتالوج هذا بقول لك انه انا بدي

0: اورد لك مثلا آلات الكمبيوتر، بدي ابعث لك مثلا قطع كهربائية، بدي ابعث شيء، وبعث مواصفات دقيقة جدا ووافقه وتمت البيعة. الآن هذا له خيار الرؤية، يعني إذا رأى وكانت المواصفات مطابقة لزم العقد، لكن إذا وصل ولم تكن مطابقة للمواصفات لا يلزم العقد، وبإمكانه أن يرد
1: تمام.
0: البيع ويرد كذلك العقد. فلذلك المسألة هون إذا في تفاوت بسيط أو يسير هذا لا يؤثر على العقد، أما إذا كان التفاوت ما بين يعني المثال الذي أراه
1: جميل.
0: للمشتري هذا لا يؤثر على العقد.
1: طيب دكتور، في مثلا بيع يسمى بيع الشيلة أو بيع الجزاف،
0: نعم،
1: هذول كومة الجانرك مثلا أو كومة البندورة ب مثلا 50,000 شيل بدون ما تفتش، هل يجوز ذلك؟
0: والله بيع الجزاف جايز، بس بشروط، مو جايز يعني لأنه أصلا يخرصن يعني وتقدر تقدير، يعني حطوا شروط. وأكثر شيء تكلموا فيها المالكية، يعني هذا البيع اللي بدك تبيعه يعني كميته قليلة، أرضه مستوية، ما يكون يعني
1: ما يكون ما في ضرب كثير، يعني
0: ما يكون فيه شيء، يعني هو بيكون لا بيكون حجم القليل، يعني ممكن تبيع كومة قمح مثلا بحدود كيلو كيليين، اما مو والله انت تجي تبيع، لانه هذا تخمين قدر تقدير على اساس انه كيلين واشتراها. لكن اذا كان كمية كبيرة ما بصير، لابد ان يكون هناك وزن حتى يكون في دقة. بماذا دقة؟ يعني بيع الجزاف هو مما يعني الشريعة يسرت فيه، مع انه هذا جاء يعني على التخمين، ما جاء على على على التأكيد. طيب. فلذلك هو بجوز، لكن ما يكون قليل، يعني ما يكون مثلا ممكن يكون ينعد مثلا، ما ببيع كومة بيض اذا كانت بيضة عم تنباع،
1: تمام،
0: بده يكون يعني صعب ينعد، تيسير للناس يعني
1: تماما، يعني قمح شعير،
0: نعم، قمح شعير حتى اذا كان مقدونس شوية فول خضار كذا، اشياء يعني ممكن تكون
1: جميلة
0: يعني واضحة، وما يكون فيها يعني غرر، ما تكون بأرض مثلا مقورة حتى ما يكون زايد، أو تكون يعني بشكل مدبر حتى ما ينزل الوزن حسب التقدير، لأنه اللي بده يشوف عينه هي اللي بتقدر.
1: طب كمان من قضايا الغرر، مثلا قل له أنا بعتك واحدة من هالسيارات بمبلغ 5,000 دولار بدون ما تحدد له السيارة،
0: حقيقة هذا فيه يعني غرر كبير، لأنه أنت ما أنك عرفت السيارة السوداء ولا السيارة مثلا البيضة، هل هي السيارة الأمريكية ولا السيارة اليابانية، هل مثلا السيارة الألمانية أو السيارة الأخرى، هذا فيه خلاف وجهالة ستؤدي بالنهاية إلى ماذا؟ إلى تؤدي إلى النزاع.
1: نعم.
0: وهذه الجهالة تؤثر على العقد، والعقد هنا لا يجوز، لابد أن يكون المبيع والثمن محددين تحديدا دقيقا، يعني الثمن نقول والله 10,000 10,000، السيارة السوداء موديل 2020 مثلا ثمنها 10,000 دولار، بين يعني محطوط الثمن، مبين السيارة، واضح المعالم، فهذا لا يجوز عندئذ، يعني راح يكون عندي بيعتين في بيعة،
1: أو
0: ممكن نفس البيعة بثمنين، يعني هالسيارة هاي بعطيك إياها يا ب4,000 يا ب5,000، يعني أنت حدد، أما والله أنت حدد ثمنين وقال له أنا قبلت وراح وما حدد ثمن أكيد، هذا لا يجوز. هذا بيختلف عن ماذا؟ بيختلف عن السوم، يعني إذا عم تساومه على البيع،
1: نعم،
0: عم يقول له والله ببيعك السيارة ب10,000، قال له لا أنا بديها ب8,000، قالوا لا 8,500 8,600، نزل شوي هذاك، لابد أن يتفقوا بالنهاية على سعر، يعني هذا حط ثمن واضح، إذا تركوا بعضهم البعض وقال خلاص اتفقنا وما حددوا السعر، هذا البيع باطل لا يجوز، لأنه فيه جهالة، لابد أن يكون هناك تحديد لهذا السعر.
1: تمام. إذا الدكتور كل الكلام نحن عم نحكي عن المشقة، وأن الغرر يبطل البيع إذا كان غررا كبيرا، أما إذا كان غرر يسير يشق على الإنسان معرفته أو تفنيده، فالمعاملات التي فيها غرر بسيط ممكن أن يغتفر

0: فيها. موضوع اللي حكيناه اليوم موضوع المشقة، وقلنا أن المشقة في العبادات ترخص في أدائها، المشقة في المعاملات أيضا ترخص في أو تيسر بعض صور المعاملات. هل هناك صور أخرى للترخيصات الشرعية بسبب المشقة؟
1: والله الصور كثيرة، يعني الآن إحنا إذا بدي أنزل على المول، يعني مثلا في عندنا
0: معلبات،
1: عندنا رمان وعندنا بطيخ وعندنا معلبات طون وسردين، ومثلا هاي اللحوم اللي بتكون موجودة معلبة، أنت لا ترى الداخل. لا ترى داخل البطيخة
0: حمراء أم بيضاء،
1: حمراء أم بيضاء، ولا ترى داخل حبة جوز إذا كان فاضية ولا كانت حقيقة يعني مليئة، لا ترى داخل كذلك الرمان إنه خربان ولا يعني صحيح. إذا اشتريت أنت البطيخ مثل ما بيسموه الآن على المكسر، يعني لأنه هو ضمن لك إنه هاي البطيخة حمراء، طيب أنت فتحت البطيخة طلعت بطيخة بيضة، وأنت اتفقت أنت على السعر تماما، قلت له هاي البطيخة الكيلو مثلا 5000، 10 كيليات 50000 الآن، وزنت البطيخة وقلت له على المكسر، يعني أنت تبايعت وكل شيء وفتحت البطيخة طلعت البطيخة بيضة.
0: جميل.
1: هذا بإمكانه المشتري أن يرجعها،
0: لأنه ضمن له.
1: أيوة، لأنه ضمن له أنه بتكون البطيخة، هو بيناديه بخلو على المكسر، يعني يعني معنى الكلام هو ملزم نفسه أنه إذا ما كانت هذه بالمواصفات التي أنت تريدها أنت تستطيع إرجاعها.
0: طب أخذ 4-5 بطيخات وما في شرط بيناته، أنه دفع له الفلوس وراع البيت لقاها فوخرة أو ملاها بيضة أو كذا، بيصح له يرجع؟
2: لا. 3:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق،
3: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
2: إلقاء القبض على عيسى غنام وفادي معروف المتورطين في تسريب إحداثيات معسكر للثوار في جبل الدويلة بمدينة كفر تخاريم، والذي راح ضحيته أكثر من 100 شهيد بعد استهداف النظام البائد له. وقفة لذوي المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي أمام مقر الأمم المتحدة في قرية نبع الفوار في القنيطرة للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم. المفتي العام للجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة الرفاعي يؤكد ضرورة ترك محاسبة المجرمين للدولة وأجهزتها المختصة. مباحثات سورية ألمانية لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة وإبرام اتفاق نقل جديد. وزير الصحة مصعب العلي ونظيره التركي كمال ميميش أوغلو يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون الصحي بين البلدين. وفي خبرنا الأخير، فرق الدفاع المدني تسيطر على حريق اندلع في الأراضي الزراعية في سهل الغاب بريف حمال غربية. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. مستمعينا ومشاهدينا عبر أثير إذاعة دمشق، نعود إلى برنامج بينة.
1: ما يضمن، لأنه أعطاها يعني كما هي، وهذا ما اشترط أنه يكون هذه والله إنها حمراء.
0: اشترى جوز ولا بعض الجوزات مدودين،
1: هم الآن التجار بيكتبوا إيش، ريان يا بطيخ، عسل يا بطيخ، أحمر يا بطيخ. أنا أرى أن هذا الإعلان هو شرط ضمني
0: تماما،
1: يعني إذا أخذ البطيخة طلعت مو ريان برجعها. لانه يعني لما قرأ هو عرف انه هذا ضمنان، انه نوع البطيخه ضمنان، النوع الذي يشتريه اذا جاء مخالفا لذلك جاء يستطيع يرجعه، اما اذا اشترى ما قلت توكلت على الله اخذ البطيخ وراح البيت.
0: طيب المعلبات دكتور، يعني بيشتري معلبات ممكن تكون صحيحه ممكن تكون فاسده، يعني شو يعمل بهالحاله؟
1: لا، الفاسده باطله، البيع باطل، فان هذا وش واضح.
0: طيب هو لك انا مستوردها وعليها علامات الصلاحيه وانه كامله الصلاحيه وما الى ذلك،
1: هذا لا يكفي، لابد ان يكون هناك ما يدل عليه، اما اذا كان هو

0: يعني مخالف الواقع، هي مشكلة كبيرة جدا بصراحة.
1: يعني فتح مثلا علبة فول أو علبة مرتديلا أو من هذه المعلبات فوجدها فاسدة، يحق له أن يرجع لها، لأنه في غرر كبير جدا.
0: نعم هذا غرر كبير. ما لا

0: قطعا، لانه انت اصلا عارف هذا البيت اللبن لا يصلح لان يكون اطعام البني ادمين. اكيد عارفين انه يعني في شيء راح يتغير ويخربه. لكن مثلا لو كان اخر يوم هذا تسامح فيه، يعني انت معك انت لما لما لما, لما اشترى عارف انه بعد في يوم واحد بس في مثلا صلاحيته يجوز ذلك.
1: الوقت سبحان الله يعني تداركنا في هذا اللقاء الطيب معكم فضيلة الدكتور، تحبون أن تضيفوا شيئا؟
0: الله يبارك فيكم. الحقيقة يعني هذه المسألة فيها سعة سبحان الله للبني آدمين جميعا، لكن لابد نكون نحن على دراية كبيرة جدا حتى لا نخالف شرع ربنا سبحانه وتعالى. يعني ممكن إنسان إذا كان بده يبيع يعني مثلا عنده بستان تفاح أو عنده بستان زيتون بده يبيع هذا البستان، إذا كان على ثمره لا حرج في ذلك إذا كان قد نضج، يعني
1: تماما
0: شاف أنه أكثر من عينة قد استوت وإمكانه أن يقدر، ما دام يعني هذا يعني يقدر له تماما يبيع ويتوكل على الله، لكن قبل ذلك لا يجوز أبدا.
1: تمام.
0: وأنا يعني هذا نصيحة لإخوان الفلاحين، ترى الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، ولذلك تحروا الحلال، فالله سبحانه وتعالى يبارك لكم في أرزاقكم في أهلكم في أموالكم بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تطبيق شريعته.
1: آمين يا رب.
0: والعمل بما جاء به كتاب ربنا وسنة نبينا محمد
1: صلى الله عليه وسلم.
0: الله
1: يجزيك خير سعادة الدكتور باسمي وباسم المتابعين والمتابعات لإذاعة دمشق في عبر الأثير وعبر نايلسات، نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور تيسير العمر أستاذ الفقه في كلية الشريعة في جامعة دمشق على ما أفاد وأجاد، والشكر موصول إليكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات على حسن استماعكم، إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى مع برنامج بينة. أترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

قدمت لكم إذاعة دمشق بينة. الإعداد والحوار الدكتور عمر جباجي. ساعدت في الإخراج رهف جعفر. الإخراج حمد شويكي.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

نصحح مفاهيم خاطئة لدى الجيل الشاب، نطرح مختلف قضايا الشباب من منظور شرعي، ونتفاعل مع الشباب في الاستوديو في البرنامج الديني دروب ملهمة كل جمعة في الساعة 3:30 ظهراً على إذاعة دمشق. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. أجمل التحيات لكم متابعين الكرام عبر هوائي وشاشاتي وأثيري إذاعة دمشق في حلقة جديدة من برنامجكم دروب ملهمة. في البداية اسمحوا لي أن أتوجه بتحيات فريق العمل الإعداد بدرية عبد العليم. التقديم والحوار صابرين الورار، وفي الإخراج أرواح حامد. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الذي علمنا الصبر وقت الشدائد، الحلم عند الغضب، والسعي المستمر في طريق العلم والتعلم. النجاح أيها السادة لا يقاس بعدد المحاولات التي نجحت من المرة الأولى، بل بالإصرار على المتابعة وعدم الاستسلام مهما كانت العقبات. ومع وصول الطلاب إلى منتصف الامتحانات تقريبا، نجد أن المشاعر أصبحت مختلفة، فهناك من يشعر بالارتياح بعدما أنجزه، وهناك من يحمل بعض القلق بسبب مادة لم تسر كما أراد أو نتيجة يتوقع أنها أقل من طموحه. في هذه المرحلة تحديدا يحتاج الطالب أن يتذكر أن الامتحانات رحلة متكاملة، ما زال جزء مهم منها أمامه يحتاج إلى التركيز وعدم التسرع والحكم على النتائج. في هذه الحلقة من دروب ملهمة نتحدث عن الهمة العالية في مواجهة الإحباط، وعن كيفية المحافظة على الدافعية والثقة بالنفس، خاصة في هذه المرحلة

0: المرحلة التي يحتاج فيها الطالب إلى الكثير من الأمل أكثر طبعا من القلق، وإلى التركيز على ما هو قادم أكثر من الانشغال بما مضى. في هذه الحلقة اسمحوا لي أن أرحب بضيف عزيز عن طريق طبعا الاتصال الهاتفي، الأستاذ أحمد فارس حديدي، أستاذ مساعد في قسم علوم الأرض في الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في سلطنة عمان، ومنسق مقررات المهارات الحياتية في الجامعة. نرحب بك أستاذ أحمد، وأهلا وسهلا فيك، منورنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله، بارك الله فيكم وشكرا على الاستضافة.
0: أسعد الله أوقاتك. بداية أستاذ أحمد، ما المقصود بالهمة العالية، وكيف يمكن للطالب أن يحافظ على هذه الهمة وخاصة في الأوقات يعني الضرورية كفترة الامتحانات؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالحقيقة موضوع هام جدا، يعني يهم الطلبة ويهم حتى شرائح واسعة من المجتمع وكل أحد تقريبا. مفهوم الهمة العالية هي عبارة عن دافع داخلي من داخل الإنسان يجعله يسعى إلى أهداف كبيرة ويثابر عليها رغم الصعوبات أو العقبات، ولا يكتفي بالحد الأدنى من إمكانياته. طبعا هي تختلف الهمة عن الطموح، ويجب التمييز بينهما. فالطموح هو ما تريد الوصول إليه، أما الهمة فهي الطاقة والإصرار اللذان يدفعاني نحو الهدف.
0: أنا حسيت أنه الهمة يعني المراحل التنفيذية للطموح، قد يكون الطموح مجرد فكرة ولكن يحتاج لفعل لكي يترجم. هيك أنا هيك فسرت، ما بعرف إذا بتوافقني الرأي.
1: نعم، أي إلى حد كبير هي الطاقة التي تتحول إلى أعمال تنفيذية مثل ما تفضلتي وتوصل إلى الهدف. لكن يجب التمييز بين الطموح والهمة، لأنه إذا كان الطموح أعلى من الهمة يحصل عندنا إحباط. فمثلا ممكن عندنا طالبين هدفهم يدخلوا طب. طيب واحد عنده همة بيقدر يشتغل يدرس 10 ساعات يوميا لمدة سنة، والآخر استطاعته 2 ساعات في اليوم، أو هذه همته. فممكن اللي حاطط هدف طب وهو مدارس 2 ساعات في اليوم ما بيحصل عنده إحباط. فالطموح يختلف عن
0: أو الإمكانيات مثلا، الإمكانيات أيضا، المقدرات الذهنية والعقلية
1: أكيد
0: لكل شخص
1: أكيد
0: مختلف.
1: عوامل عديدة تختلف، فكلها تصاغ على شكل همة. فإذا كانت الهمة عالية والطموح عالي كان الشخص من المبرزين. ولكن نقطة أيضا مهمة، أن النجاح ليس دليل على الهمة، لا يعني أن شخص نجح فهو ذو همة عالية بالضرورة، وإن كانت هي في كثير من الأحوال كذلك
0: مرتبطة ببعض.
1: لكن الهمة هي تتضمن الاستمرار بالسعي رغم الإخفاقات، بغض النظر عن أنه حصل نجاح أو لا. ممكن الإنسان بيتطور ويتحسن بغض النظر أنه وصل إلى الطموح أو لا. النقطة الشق الثاني من سؤالك أستاذة هو أنه كيف ممكن أن يحافظ الطالب على هذه الهمة خلال فترة الامتحان. حقيقة فترة الامتحان ممكن يحصل تذبذب في الحماس بالإضافة للتعب والضغط النفسي، وبالتالي المحافظة على الهمة العالية خلال مدة الامتحان يجب المحافظة عليها عن طريق الانضباط أكثر من الاعتماد على الحماس المؤقت. ممكن أنا أورد عدة يعني مهارات ممكن تفيد في التعامل مع الهمة بفترة الامتحانات، منها تقبل القلق الطبيعي. من الطبيعي أن الإنسان يحس بالقلق بفترة الامتحان، وممكن يتكلم عن المخاوف التي يشعر بها أو المشكلات التي يواجهها لأحد الأشخاص الذين يثق بهم. هذا يزيل نسبة كبيرة من هذا القلق، وهو شيء صحي وليس شيء مرضي إذا كان في الحدود الطبيعية. أيضا ننصح بفترة الامتحانات أن يحافظ الطالب على أسلوب حياة جيد، بمعنى النوم، معنى غذاء، نشاط بدني. هذا كله يساعد على نشاطه الذهني أن يكون بطاقته القصوى. أيضا إحدى الأشياء المهمة أن تكون الدراسة مقسمة لمهمات صغيرة، ما يقول مثلا أنا اليوم بخلص الكتاب الفلاني، يعني هذا يعني
0: ما يحمل حاجة.

0: له فوق
1: إيضاء
0: يعني عبء فوق طاقته.
1: متحمل وهم كبير غير قابل للتجزئة. لا أنا بجزئ هذه المهمة،
0: تمام
1: بجزئ الكتاب تخلصه اليوم، حلو أنا بعمل مراجعة لأي قسم، هذا القسم بمدة كذا، فأنا بختصر هذه المهمة
0: التنظيم،
1: ومن ثم أحتفل، ومن ثم أحتفل في الإنجازات الصغيرة، وكافئ نفسي على كل إنجاز صغير، سواء كانت استراحة بسيطة أو شرب قهوة أو شاي أو ممارسة نشاط يحبه الشخص، فهذا يخفف من الإنسان على الإنسان الضغط، ضغط الامتحاني، ويحافظ به على انضباط ومثابرة في الامتحان. وإحدى الأخطاء اللي نشوفها أنه الشخص ممكن يقارن نفسه مع غيره بفترة الامتحان. كل إنسان عنده ظروف محيطة معينة،
0: صح،
1: عنده إمكانيات معينة، لكن الشيء الصحي أنه يقارن نفسه مع نفسه سابقا. يعني مثلا أنا اليوم صرت أسرع في الإجابات عن الأسبوع الماضي، اليوم درست عدد صفحات أكثر من اليوم الماضي، البارحة واجهت مشكلات اليوم حليتها، فدائما أنا أحسن من البارحة، أقارن نفسي مع نفسي، هذا يخفف من الضغط ويحافظ على همة عالية.
0: تمام.
1: يعني طبعا أخيرا يعني إنه الامتحان محطة وليس نهاية الطريق،
0: صحيح،
1: يعني
0: نعم دائما نحن هدفنا بالبرنامج أن لا نصل لطريق الإحباط، طريق الاستسلام. لماذا أستاذ أحمد يستسلم بعض الطلاب للإحباط بعد امتحان واحد أو نتيجة لا ترضي طموحهم؟ يعني من أول مادة ممكن هني بالنسبة لهم ما قدموا كما يجب، كما يقال عنا هيك باللغة الشعبية انضربوا فيها، فهن بيستسلموا، وهذا الشيء رح يأثر أكيد ينعكس على بقية المواد.
1: والله هذه نقطة جدا مهمة، يعني ويجب التوضيح والإشارة إلها، إنه في كثير من الأشخاص سواء طلاب أو أي إنسان يسعى للكمال، يعني باللغة الإنجليزية يقولوا perfectionist، يعني دائما يتوق للكمال ويسعى إلى الكمال، وفي كثير من الأحيان يكون هذا التوق للكمال منشأه غير صحي، يعني في نوع من خيلاء، أنا أوصل للتوب أو لا، يعني هذه ممكن تكون فيها جانب إيجابي أنه تعطي الإنسان نوع من دافع، لكن بالنهاية هذه إذا كان توقع مثلاً 100% فأي خطأ ممكن يسبب إحباط، يعني كل ابن آدم خطأ، فالخطأ وارد، فأنا بدل ولو حطيت جهدي بالكامل في أحد الامتحانات ما أحط التوقع 100%، أحط التوقع مثلاً من 80 ل 100% مثلاً مع بذل المجهود الكامل، وبالتالي خفض سقف التوقعات يساعد على الخروج من عقدة البحث عن الكمال أو السعي للكمال، وهذا لا يعني بالضرورة أنه عدم الطموح، لا بالعكس، هذا يعني واقعية تتناسب مع الإمكانيات، تتناسب مع الظروف، وتخلي الإنسان ينجز ويحقق الأشياء اللي كان يطمح لها على المدى البعيد.
0: جميل. هل الحصول على العلامة التامة أو المرتبة الأولى أستاذ أحمد يعتبر دليل على الذكاء بالضرورة، أم برأيك الذكاء أنواع وهذا نوع من أنواع الذكاء، التحصيل الدراسي والعلمي؟
1: والله هذه كمان نقطة مهمة، العلامة التامة تدل على شيء مهم وهو الأداء الممتاز في اختبار معين، لكن لا تقيس كل جوانب الذكاء، يعني عندما يذهب الطالب إلى الامتحان فالامتحان يقيس معرفته بالمادة، يقيس فهمه لهذه المادة، يقيس القدرة على حل نوع معين من الأسئلة، لكن لا يقيس مثلا خلينا نقول الإبداع، لا يقيس القيادة،
0: الذكاء الإبداعي، القدرة على القيادة،
1: الذكاء الاجتماعي،
0: الابتكار،
1: القدرة على الإقناع،
0: صحيح،
1: المهارات العملية، هذه لا تقاس في الامتحان،
0: صحيح،
1: فبالتالي الامتحان لا يقيمني أنا كشخص، لا يعني يحكم علي كشخص، لا يجوز أن أنظر للامتحان أنه هو تقييم لي أنا، ولكن هو تقييم لأدائي في اختبار معين، وبالتالي يمكن نقول أنه الذكاء مثلا هو يشبه إذا شبهنا في قوة المحرك، فالنجاح لا يكفي وجود قوة محرك، يعني مش كل حد ساق فراري فهو شوماخر، يعني فيحتاج النجاح، يحتاج وقود، يحتاج الطريق، يحتاج السائق، يحتاج الصيانة، فالنجاح هو توليفة كاملة،
0: صح.
1: وإن كان طبعا يعني العلامة التامة هو إنجاز يستحق التقدير،
0: طبعا
1: نحن يعني نرفع القبعة لمن يحقق
0: طبعا
1: هذا النجاح، لكنها ليست مقياسا كاملا للذكاء.
0: والرسوب أستاذ أحمد في سنة دراسية مثلا، التعثر في مادة معينة، هل هو الفشل النهائي والحقيقي؟
1: والله ما في إنسان ما بيمر بمراحل فشل، يعني حتى

0: كثير من الناجحين يروا قصص فشلهم، وبالتالي الفشل ليس بالضرورة أنه يمنع الإنسان من الوصول إلى أهدافه. يعني ليفشل ممكن يعني ننصحه أنه يحزن، شيء طبيعي، لكن لا يبقى في حالة الحزن. في شعور بالإحباط شيء طبيعي، لكن المشكلة هي الاستسلام لهذا الحزن.
1: طيب شو بتنصحوا الطالب أستاذ أحمد اللي تعرض للرسوب مثلا أكثر من مرة وأصبح يشعر بأنه النجاح بعيد عنه؟ يعني منلاحظ بحياتنا في كتير أشخاص عندهم همة يعني بيعملوا اللي عليهم، ولكن مثل ما ذكرنا ذكاء أنواع، قد يكونوا يعني رب العالمين ما خصهم بهذا النوع من الذكاء كتحصيل دراسي، ولكن هن يمكن ينجحوا ويبدعوا بكتير مجالات أخرى. فهون شو نصيحتك لهؤلاء الأشخاص؟
0: يعني يمكن بالدرجة الأولى أنه يجب الفصل ما بين النتيجة وما بين قيمتي أنا كشخص. فالرسوب لا يدل
1: على ما نربط القيمة بالنجاح والتحصيل الدراسي والعلامات.
0: بالضبط. النجاح السابق أو الفشل السابق لا يحدد المستقبل. فهذه نقطة مهمة، بالإضافة أنه أنا الفشل يجب أن أتعلم منه. ما هي الدروس المستفادة؟ هل أنا كان طموحي أكثر من إمكانياتي؟ هل إدارتي للوقت كان فيها خطأ؟ هل طريقة دراستي كان فيها خطأ؟ هل يجب أن أطبق استراتيجيات معينة للدراسة؟ وأنصح طبعاً دائماً أنا في تجنب المقارنات. يعني أنا أقارن نفسي بما كنت عليه سابقاً ولا أقارن بالزملاء. كل إنسان عنده ظروفه. كل إنسان عنده
1: أبداً مو مع المقارنة حتى لو كانت إيجابية ومحفزة؟
0: ما يكثر منها. يعني أنا كمقارنة أنا أقارن مع نفسي دائما، أما أقارن مع الآخرين ممكن أستلهم بعضهم، لكن لما يكون في الدائرة القريبة صعب. مجرد ما دخل الإنسان في دائرة المقارنة صعب يطلع منها.
1: صحيح.
0: لكن كأمثلة بعيدة لا مانع يعني من الاستلهام تجارب الآخرين. يعني
1: جميل. إذا أردنا أن نتكلم عن الأسباب الأكثر شيوعاً أستاذ أحمد لو سمحت، التي تؤدي إلى التعثر الدراسي رغم وجود الرغبة، رغم وجود كل مقاييس يعني النجاح والإصرار والمتابعة وعدم الاستسلام والهمة، ما الأسباب التي تؤدي إلى التعثر الدراسي؟
0: والله هذا كمان سؤال مهم
1: واسع
0: وجوهري واسع ويستحق يعني استفاضة إذا وقتكم يسمح. وهو يمس الطلاب اللي بيسووا امتحانات حاليا، ويمس الطلاب اللي بالتحضير للامتحانات، بيمس الطلاب المرحلة الجامعية والمراحل المختلفة. يعني أنا بشوف في نقطة مهمة أساسية اللي هي وضوح الأهداف. يعني ممكن يكون أنا هدفي قصير الأمد أو هدفي متوسط الأمد أو هدفي طويل الأمد. مثلا إذا بنأخذ مثال على موضوع مثلا الوزن، أنا أسعى إلى تخفيف وزني، أنا لاحظت عندي 20 كيلو متر 20 كيلو جرام زيادة وحابب أنه أخففهم.
1: تمام.
0: فممكن أنا عندي هدف قريب، حفل قريب، وأنا حابب أخفف وزني. أنا هدف قصير الأمد ممكن يكون متوسط، لا أنا عشان برستيج اجتماعي، أو ممكن يكون طويل الأمد، أنا هدفي أتنعم بصحة وعافية حتى نهاية الحياة.
1: تمام.
0: مثال آخر ممكن يكون مثلا أنا هدفي من الدراسة النجاح، نقطة من أول السطر. أو ممكن أنظر إلى مدى أبعد قليلا وهو التفوق على الأقران، منافستهم في فرص العمل وما شابه ذلك. أو ممكن يكون الهدف طويل الأمد، أنا أسعى إلى تطوير الذات. نفس الشيء مثلا الإنسان الموظف اللي يساوي دورة تدريبية، ممكن هدفه يأخذ الشهادة، أو ممكن هدفه لا يحصل على ترقية، أو ممكن يكون عنده هدف بعيد أن يصل
1: الذات.
0: مثلا إلى منصب قيادي. بالضبط. عن طريق تطوير الذات. فوضوح الأهداف جدا مهم، وتجزئة الأهداف جدا مفيدة في الحصول. فهذا أحد الأسباب اللي أكثر شيوعا أنه يأخذ الهدف واحد. مثلا أنا أريد أتحدث اللغة مثلا الألمانية خلال سنتين، هذا هدف بعيد يجب تجزئته، وبالتالي أنا يجب كل أسبوع أتعلم مثلا عدد معين من الكلمات، هذا هدف قريب. هدف أبعد يجب أن أجتاز مثلا خلال سنة اختبار متوسط أنجح فيه، ومن ثم أحقق الهدف. أما أن أضع هدف أنا أريد أن أدخل الطب
1: وما أعمل شيء،
0: أقدم من امتحانات عشان أدخل الطب.

0: يعني ما جزأت الهدف. أنا يجب أن يكون عندي أهداف مرحلية، أنا بأشهر معينة أنجز 1، 2، 3. فمثلا إذا كان عندي ماراثون مثلا، أنا هدفي أشارك ماراثون بعد مثلا سنة، فممكن يكون الهدف البعيد أن أشارك بالماراثون، نعم، لكن يجب أن أجزئه إلى أهداف قريبة. يجب أن أجري كل يوم، كل أسبوع مثلا 3 أيام واحتفل في هذا الإنجاز.
1: تمام أستاذ أحمد، تفضل.
0: كنت أريد أخيرة إذا سمحتي، الأسباب لو أطلت شوية، من الأسباب غير وضوح الأهداف، في عندنا موضوع بناء العادات. يجب أن يقوم الإنسان ببناء العادة. ممكن الإنسان يصيب بالذات الكسول، بالمناسبة عنده أحيانا حالة من الخيلاء، تقولي له مثلا أقرأ في اليوم 10 دقائق. 10 دقائق أنا أخلص بكتاب واحد بيوم أنا لو بدرس. طيب حط أقرأ 10 دقائق في اليوم، حصل بعد سنة نتائج. فهي في نوع من الخيلاء تبعد الإنسان عن الالتزام في عادة. فلو التزم الإنسان بعادة يحقق أهدافه بدون تعثر دراسي ويحقق الهدف بإذن الله.
1: إن شاء الله. المقصود بقاعدة 80-20، هيك اسم القاعدة؟
0: نعم.
1: كيف
0: نعم
1: يمكن صحيح. ما المقصود فيها بداية أستاذ أحمد، وكيف يمكن للطلاب الاستفادة منها في الدراسة وفي تنظيم الجهد والوقت؟
0: قاعدة 80-20 هي قاعدة وضعها يعني باحث فرنسي، تقول أنه 80% من النتائج تأتي من 20% من الأسباب. بمعنى التركيز على 20% الأهم، وهي تضمن الحصول على 80% من النتائج. مثلا أتعلم لغة جديدة، 20% من الكلمات في أي لغة هي تشمل 80% من المحادثات. يعني الحين احنا بنتكلم بمحادثة باللغة العربية، الكلمات اللي استخدمناها محدودة مقارنة مع حجم الكلمات المستخدمة باللغة العربية. نفس الشيء مثلا ممكن نقول 20% من التمارين الرياضية، البوش أب، سكوات إلى آخره، تحقق 80% من النتائج البدنية. ومثلا 20%
1: يعني هي بتحفزنا أنه لحنا لو كان الشيء البسيط أنه نبلش بال، هيك أنا قدرت أفهم منه للقاعدة.
0: خليني أوضح طريقة ثانية. خلينا نضرب مثال، مثلا تنظيف المنزل مثلا. تنظيف المنزل ممكن يكون تنظيف المنزل بساعات بسيطة، الأماكن الأكثر جلوس، وممكن تنظيف المنزل يبقى أسبوع على كل كريستالة أنظفها والزوايا الجدران إلى آخره لا أنتهي. فهذه يعني 20% من النظافة هذه تستهلك 80% من الجهد. أما 20% من الجهد يحقق لي 80% من النتائج. أنا أحقق نظافة للبيت ب80% من النظافة ب20% من الجهد. فأنا هذه قاعدة 20-80، أنه أنا أوجه الجهد للأشياء المهمة. عندي كتاب 600 صفحة لازم أدرسه، 20% منه هي المهمة، هي المواضيع المحورية اللي إذا فهمتها أقدر أستوعب بقية المنهاج. تمام. وبالتالي أنا لا يجب أن أدرس بشكل أعمى كل الكتاب، لكن 20% منه أركز عليها، هذه تضمن 80%.
1: تمام. هي لحالة يعني مهارة عند بعض الطلاب، كانوا يعرفوا على شو بدهم يركزوا، شو النقاط المهمة، ما يضيعوا وقتهم بشي ما له كتير أهمية. هذا الفرق بين الطالب يلي بيعرف، يمكن بيدرسوا نفس عدد الساعات، ولكن هذا بيعرف على شو يركز ومن أين تؤكل الكتف كما يقال، وهذا عم يروح ساعات طويلة يمكن على شغلات ما كتير مهمة. معنا تقريبا دقيقة واحدة أستاذ أحمد، الرسالة التي تود الآن من خلال إذاعتنا أن توجهها للطلاب الذين أنهوا جزء من امتحاناتهم وما زال أمامهم جزء مهم جدا أيضا من الطريق.
0: صحيح. بشكل موجز يعني أنا ممكن أركز على بعض النقاط، منها المحافظة على أسلوب حياة متوازن خلال فترة الامتحانات، النوم الكافي، شرب السوائل بشكل كافي، الطعام المتوازن، النشاط البدني الخفيف، هذا جدا مفيد، تجنب السعي للكمال واعتماد قاعدة 20-80 التي ذكرناها قبل قليل. ونقطة مهمة خلال الامتحانات، تفكر فيما قدمتها من الامتحانات، فكر فيما يأتي، فكر حتى بنجاحاتك القادمة. بعد الامتحانات هناك وقت كافي لعمل مراجعة للأخطاء وكيفية تجنبها والتعلم منها. النقطة الأخيرة هي رسالة للأهل، يعني تعرفون إمكانيات أولادكم، تعرفون الجهود التي بذلوها خلال العام وإلى أين ستوصلهم،

0: لا تضغطوهم بفترة الامتحانات، لا توتروهم، شجعوهم، شجعوهم، كونوا جنبا إلى جنب معهم، لأن الحالة النفسية جدا مهمة في هذه المرحلة الصعبة.
1: شكرا جزيلا لحضرتك الأستاذ أحمد فارس حديدي، أستاذ مساعد في قسم علوم الأرض في الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في سلطنة عمان، وحضرتك أيضا منسق مقررات المهارات الحياتية في الجامعة. الله يعطيك ألف عافية، شكرا لكل الإضاءات المهمة اللي قدمتها بحلقتنا اليوم.
0: بارك الله بكم وأهلا وسهلا، شاكرين لكم.
1: شكرا لك. في نهاية حلقتنا ومع اقتراب الطلاب من اجتياز جزء كبير من امتحاناتهم، نود أن نذكرهم بأن ما مضى قد أصبح خلفهم، أما ما هو قادم فما زال بأيديهم، فلا تسمحوا لامتحان صعب أو نتيجة أقل من المتوقع أن تسرق منكم حماسكم فيما تبقى من الطريق، وتذكروا أن كثيرا من النجاحات الكبيرة لم تكن رحلة مثالية، بل مرت بلحظات تعب وقلق وتعثر، ولكن أصحابها واصلوا السير ولم يتوقفوا عند محطة واحدة. ما زالت أمامكم فرصة لتقديم أفضل ما لديكم، وما زالت الهمة العالية قادرة على صناعة الفرق، فركزوا دائما على القادم، وثقوا بأنفسكم وبجهدكم، واستعينوا بالله، وامنحوا أنفسكم فرصة كاملة حتى آخر يوم وآخر امتحان. ونسأل الله تعالى التوفيق لجميع أبنائنا الطلاب، وأن يجعل تعبهم وجهدهم طريقا للنجاح والفرح وتحقيق كل ما يتطلعون إليه. وإلى لقاء جديد من دروب ملهمة، أتقدم وأتوجه بتحيات فريق العمل الإعداد زميلتنا المميزة بدرية عبد العليم، الإخراج أروى حامد، وكنت معكم من وراء المايك صابرين الورار. إلى اللقاء.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الرابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: مستمعينا الكرام أهلا بكم. إلقاء القبض على عيسى غنام وفادي معروف المتورطين في تسريب إحداثيات معسكر للثوار في جبل الدويلة بمدينة كفر تخاريم الذي راح ضحيته أكثر من 100 شهيد بعد استهداف النظام البائد له. المفتي العام للجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة الرفاعي يؤكد ضرورة ترك محاسبة المجرمين للدولة وأجهزتها المختصة. مباحثات سورية ألمانية لرفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية بما يمهد لعودة الرحلات المباشرة بين البلدين. وزير الصحة مصعب العلي ونظيره التركي كمال ميمش أوغلو يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون الصحي بين البلدين. وزير المالية محمد يسر برنية يبحث مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية إعادة تفعيل دور البنك في دعم جهود التعافي والتنمية في سوريا. في خبرنا الأخير، اندلاع حرائق واسعة في محيط قريتي أم عشبة والمباركية بريف رأس العين الشرقي ما أدى إلى احتراق مساحات من الأراضي الزراعية. نهاية الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: وعز الشرق أوله دمشق. تقول الحكاية.
1: تقول الحكاية.
2: تقول الحكاية.
0: عمر، ماذا تقول الحكاية اليوم؟
1: هل أنتم مستعدون للمفاجآت؟
3: تقول الحكاية.
4: ما هذا الشعور الغريب؟

0: أصدقائي، هل شعرتم يوماً بشيء غريب في صدركم؟ عندما يحصل أخوكم أو أختكم على شيء جميل أو مديح كثير؟ شيء يجعلكم تقولون لماذا هو وليس أنا؟ هذا الشعور له اسم، وعمر سيكتشفه اليوم. عاد عمر ومايا من النادي الصيفي في نفس الوقت. مايا تحمل ورقة في يدها ووجهها مشع كالشمس.
1: أمي! أمي! انظري انظري! فازت رسمتي بالجائزة الأولى في الصف!
0: يا حبيبتي، ما شاء الله عليك! أنا فخورة جدا بك يا مايا.
1: وقالت المعلمة إنها ستعرض في لوحة الصف أمام الجميع.
0: هذا رائع يا قمري، سنحتفل الليلة بنجاحك. أهلا يا عمر، كيف كان يومك؟
2: عادي.
0: جلس عمر وحيدا على سريره، وكان ذلك الشيء الغريب يعتصر صدره.
2: مايا دائما هي المتميزة، دائما هي من تفوز، وأنا لا أحد يقول شيئا عني.
0: أنا أيضا رسمت رسمة جميلة،
3: لكن معلمي لم يقل شيئا. ليس مهما.
1: عمر، هيا إلى الغداء.
2: لست جائعا.
1: ما بك؟ لماذا وجهك هكذا؟
2: لا شيء، اتركيني.
1: هل أنت غاضب مني؟
2: قلت لك لا شيء، هيا اذهبي.
0: لاحظت الأم أن عمر لم يأكل ولم يتكلم، وفي المساء ذهبت إليه لتحدثه بهدوء. عمر، أنا أعرفك جيدا يا بني، ما الذي يؤلمك؟
3: لماذا مايا دائما هي المميزة؟ لماذا الجميع يمدحها ولا أحد ينتبه لي؟
0: الآن أفهم.
3: هل أنا أقل منها يا أمي؟
0: حبيبي، لا، أنت لست أقل من مايا ولا مايا أقل منك، أنتما مختلفان، وهذا هو الجمال.
3: لكنها فازت بالجائزة وأنا لم أفز.
0: ومن حفظ أصعب قصيدة في الصف الشهر الماضي؟
3: أنا.
0: ومن أصلح دراجة جارنا الصغير وحده دون أن يطلب منه أحد؟
3: أنا أيضاً.
0: هناك فرق في العمر بينكما، وما نلته سابقاً من التشجيع والمديح وأنت في عمر مايا ستناله مايا الآن بدورها.
4: لكل واحد منكما نجومه يا عمر، ولكل واحد منكما وقته.
0: لكن هذا الشعور الذي شعرت به اليوم، هل تعرف ما اسمه؟
3: لا، لكن أمي، هل أنا سيء لأني لم أفرح بفوز مايا؟
0: لا يا عمر، أنت إنسان صادق. والشعور الذي تحدثت عنه اسمه الغيرة.
3: الغيرة؟
0: نعم، والغيرة لها شكلان. نعم، للغيرة شكلان، وكل الناس يشعرون بها أحياناً، حتى الكبار.
3: شكلان؟ كيف ذلك؟
0: الغيرة من والغيرة على، يعني أن تغار من مايا شعور يختلف عن الغيرة عليها. الشعور الأول ضار والثاني مفيد.
3: لم أفهم، كيف ذلك؟
0: أن تغار من أختك أو صديقك يولد شعوراً مزعجاً، والمشكلة ليست في الشعور بل فيما نفعله به.
3: وماذا فعلت أنا؟
0: أغلقت الباب على نفسك وعلى مايا، وهي لا تعرف حتى الآن لماذا غضبت منها.
3: لكني لا أعرف كيف أقول لها ما شعرت به.
0: أتريد أن أحكي لك قصة عن ولد فعل نفس الشيء؟ قصتي لك عن يوسف وأخيه سامي، طفلان صغيران كانا يلعبان كرة القدم دائماً معاً. في يوم ما اختار المدرب سامي للفريق الأول.

0: الأول ولم يختر يوسف. غضب يوسف وتوقف عن الكلام مع أخيه، وظن سامي أنه فعل شيئا خاطئا وبكى. لكن سامي لم يخطئ. أحسنت يا عمر، ومايا لم تخطئ هي أيضا عندما فازت بالجائزة.
1: أنا ظلمتها.
0: لم يفوت الأوان، ولكن عليك أن تغار على أختك وتخاف عليها، وليس أن تغار منها. وإن شعرت بالغيرة فلا تجعلها تغضبك، وإنما تعطيك حافزا للتقدم والنجاح. والآن ماذا تريد أن تفعل؟
1: سأشجع مايا وأعتذر منها.
0: طرق عمر باب غرفة مايا برفق.
2: عمر؟
1: مايا؟ أنا آسف، كنت أشعر بشيء صعب هنا داخل صدري، لأني رأيت الجميع يمدحونك ولم أكن أعرف أن اسمه الغيرة. لكني أعرف الآن أنك لم تخطئي بشيء، أنت تستحقين الجائزة.
2: يعني كنت تغار مني؟
1: نعم
2: عمر، أنا أيضا أغار منك أحيانا.
1: أنت؟ مني؟ لماذا؟
2: لأنك تفهم الرياضيات بسرعة وأنا أتعب بفهمها كثيرا، ولأن كل الأولاد يريدون أن يلعبوا معك.
1: أنا أغار من رسوماتك الجميلة.
2: إذن نحن الاثنان نغار من بعضنا.
1: يبدو ذلك مضحكا.
2: أتعرف ما الذي يعنيه هذا يا عمر؟
1: ماذا؟
2: يعني أننا نحتاج بعضنا، أنت تعلمني الرياضيات وأنا أعلمك طريقتي بالرسم.
1: هذه صفقة جيدة.
0: في ذلك اليوم تعلم عمر أن الغيرة شعور طبيعي يحمله الجميع أحياناً، لكن الفرق بين من تضره ومن لا تضره هو أن تعترف بها وتتكلم عنها بدل أن تخبئها. وتعلمت مايا أن أخاها يغار منها لأنه يقدرها لا لأنه لا يحبها، وتعلما معاً أن الاختلاف بينهما ليس مشكلة بل هو أجمل ما فيهما. الغيرة تقول أريد ما عندك، والحب يقول أريد أن أفرح معك. اختر الحب يا بني، فهو أوسع وأدفأ. وتذكروا، نجومكم ليست كلها في نفس السماء، لكنها جميعاً تضيء. صديقي، الغيرة ليست عيباً إذا تكلمنا عنها، وأخوك أو أختك ليسا منافسيك، بل هما أول فريق لك في الحياة.
2: يا مايا، هيا أعلمك قسمة الأرقام الكبيرة. قادمة، لكن بعد أن أعلمك كيف ترسم عصفورا بحرف الواو. اتفقنا. إلى اللقاء
3: في حلقة جديدة من تقول الحكاية.
4: تقول الحكاية.
0: تقول الحكاية من تأليف وتمثيل مارلين شكيب، وفي الإخراج نورس الكريدي.

0: من دوري كرة القدم للمحترفين. نكون معكم نرصد أبرز النتائج ضمن استديو تحليلي في البرنامج الرياضي. ملاعبنا الخضراء، تابعونا كل جمعة الرابعة والنصف عصراً على إذاعة دمشق.
1: هنا دمشق.

0: ملاعبنا الخضراء. الإعداد والتقديم وجي شويكي. الهندسة الإذاعية ميساء الزعبي. تساعد في الإخراج براء بروم. الإخراج حمدي شويكي. أهلا بكم في ملاعبنا الخضراء. منتخبنا الوطني بكرة السلة للرجال يعسكر في دمشق استعدادا لتصفيات كأس العالم. ومنافسات مثيرة في الدوري الكروي في المرحلة 27. أيضا لنا إطلالة على كأس العالم لكرة القدم. البداية مع منتخبنا الوطني بكرة القدم لكرة السلة للرجال الذي يعسكر في دمشق استعدادا لتصفيات كأس العالم. معنا الكابتن هيثم جميل مدرب المنتخب الوطني والخبير في كرة السلة. سلامات كابتن هيثم.
1: أهلا
0: الله يخليك الله يعطيك العافية. أولا ماذا عن المنتخب الوطني لكرة السلة الذي يعسكر في دمشق الآن؟
1: والله احنا بلشنا تحضيرات من يوم الثلاثة.
0: نعم.
1: عنا طبعا كل يوم بين تدريبيات تم استدعاء 16 لاعب، 15 لاعب محلي واللاعب المجنس دونتي. الحمد لله يعني خلينا نقول التحضيرات عم تمشي بطريقه جيده. ان شاء الله عندنا سفر يوم الاحد للاردن. طبعا نحن اليوم الاتحاد الاسيوي اخذ قرار نلعب مباريات بالاردن. فعندنا هناك لاعب حيكونوا مع ايران، بعدين مع العراق، بعدين مع ايران. فحنكون معسكر حاضر هناك نلعب مباريتين وديات ان شاء الله مع المنتخب الاردني. ان شاء الله تكون نقدر نعمل نتيجه جيده اللي هي تفيد الجميع.
0: نعم، بخبرتك الواسعه كيف تنظر الى المنتخب الوطني بكره السله وبعد المنافسات المثيره وخاصه في كره السله في الدوري لكره السله للرجال؟
1: والله يعني حاولنا جهدنا نستنى يعني نشوف نستايل المجموعه اللي ممكن هي تلبي الطموح خلال هذه المرحلة. كنوعية المنتخبات اللي حنلعب ضد المنتخب الإيراني والمنتخب العراقي، طبعاً اللاعبين اللي كانوا عم يقضوا موسم ما سهل، خاصة الفاينانسيس اللي كان فيه 10 مباريات لكل فريق خلال شهر. في منهم جاي عم ينجهد زايد، في منهم لا أمورهم جيدة. إن شاء الله يكون اللاعبين على الموعد. عم نحاول يعني نقول نعمل تقديرات أو الجهد اللي عم نبذله يتناسب مع وضعهم البدني. فإن شاء الله الأمور يعني ماشية بطريقة جيدة. يعني الشباب أعطونا خلينا نروح عملنا مزيج ما بين لاعب الخبرة ولاعب الشباب. يعني عنا تقريبا من كل الأعمار، معدل أعمار المنتخب ما يقارب يعني تقريبا بين 27 28 تقريبا. فهو يعني معدل كثير جيد، يحتوي على عناصر خبرة، يحتوي على عناصر شابة، عناصر عندها رغبة للمنتخب. فإن شاء الله يكون هذا المزيج يحقق الطموح ويلبي
0: يعني
1: الرغبات ان شاء الله.
0: ان شاء الله طبعا حنتابع الحوار معك كابتن هيثم لو سمحت، انما ننتقل الى سريعا الى مباريات الدوري التي تجري اليوم في المرحله 27 مع الكابتن فراس قاشوش. سلامات كابتن فراس.
2: سلامات استاذ وجيه. سلامات لكل المستمعين الاكارم.
0: ماذا عن مباريات اليوم في المرحله 27؟
2: طبعا اليوم المرحلة 27 مباريات مهمة، اقترب نهاية الدوري، اقتربت المنافسة على البطولة وعلى الهبوط. اليوم يلتقي الكرامة والشرطة في مدينة حمص، الشعلة وتشرين في درعا، أمية والطليعة في إدلب، الوحدة وأهلي حلب في دمشق، الحرية وأهلي دمشق في حلب، جبلة وحمص الفداء في جبلة، حطين وخان شيخون في اللاذقية، والجيش والفتوة في مدينة دمشق.
0: نعم، انطباعك عن مباريات الدوري حتى الآن؟
2: اليوم المباريات في مباريات أربعة مهمة جدا. مباراة الوحدة وأهلي حلب هي المهمة على الإطلاق، لأنه اليوم أهلي حلب إذا فاز تعمق الفارق في الصدارة، أما إذا فاز الوحدة وفاز حمص الفداء فيكون الصدارة منافسة بين أهلي حلب وحمص الفداء. لذلك هي مباراة مهمة جدا لفريق أهلي حلب بالبقاء في الصدارة. فريق الوحدة يعزز المركز الثالث في حال فاز في المباراة، إذن هي مباراة بين الأول والثالث على الدوري. يملك الفريقان مجموعة مميزة من اللاعبين ويملك كوادر جيدة ولاعبين مميزين، أتوقع أن تكون مباراة ممتازة جدا في دمشق حاليا.
0: نعم.
2: مباراة الأخرى في مدينة جبلة ومدينة اللاذقية حيكون مباريتين مهمات

0: كان بين جبلي وحمص الفداء لمتابعة الصدارة وملاحقة المتصدر لحمص الفداء، وجبلي أسعى للهروب من شبح الهبوط ويحتاج إلى نقاط المباراة حيث مباراة قوية جدا. الأول بحاجة إلى المنافسة للمركز الأول والثاني المنافسة على الهبوط. نفس المباراة تكون بين حطين وخان شيخون، مباراة مهمة جدا في التاريخية لفريق خان شيخون للهروب من شبح الهبوط. حطين في المنافسة على المركز الرابع. فريق الفتوة مع الجيش يحتاج الفتوة اليوم فوزا مهما جدا حتى يبتعد عن مراكز الهبوط. هو اليوم جبلي 27 نقطة، وفي حال فوز جبلي أو عفوا الفتوة له 27 نقطة، في حال فاز جبلي أو خان شيخون وخسر الفتوة اليوم حيكون في صعوبة جدا لفريق الفتوة ويضع نفسه في موقف لا يحسد عليه. لذلك اليوم بعض المباريات تكون مهمة جدا من حيث الصراع على الصدارة ومن حيث الصراع على الهبوط.
1: نعم، شكرا كابتن فراس، طبعا سأعود إليك بعد قليل خلال فترة البرنامج. ألف شكر لك. إذا المباراة تامة في الدوري الكروي، أذكر بالترتيب: أهلي حلب بالصدارة ب 63 نقطة، حمص الفداء في المركز الثاني ب 60 نقطة، الوحدة ثالثا 54، الكرامة رابعا 48، الخامس حطين 42، السادس تشرين 40، السابع الطليعة 38، الثامن الجيش 35، التاسع الحرية 31، العاشر دمشق الأهلي 30، الحادي عشر الشرطة 29، الثاني عشر الفتوة 27، الثالث عشر جبلة 22، أيضا خان شيخون 22، وعومية 18، والشعلة 14 نقطة. ملاعبنا الخضر. نعود إلى الكابتن هيثم جميل ومتابعة المنتخب الوطني بكرة السلة والاستعداد في المعسكر المغلق في دمشق استعدادا لتصفيات كأس العالم. نعود إليك كابتن هيثم ونتحدث عن منتخبنا الوطني بكرة السلة، عن النجوم، كيف تم اختيار اللاعبين للمنتخب الوطني؟
2: أكيد اليوم كان في متابعة للاعبين خلال الدوري.
1: نعم.
2: في لاعبين كثير بيستاهل يكونوا موجودين بالقائمة. طبعاً إحنا قائمتنا هي عبارة عن 24 اسم يقدمت للفيفا للاتحاد الدولي. طبعاً اخترنا منهم بس 15 زائد المجنس. طبعاً فينا عيوب كان الاختيار، أكيد المستوى اللي تقدم، أكيد العمر اللي إحنا اليوم في مساحة من المنتخب وتجديد المنتخب كمان، لأنه تعرف كان فيه دائماً ملاحظات إنه معدل الأعمار عندنا كان كبير. كان تقريبا ما يتجاوز 30، كان 32 سنة ونص، هلا زلنا تقريبا 24 سنة ونص، وهذا شيء إيجابي مشان استمرارية المنتخب، لأن نحن ننظر كمان للمستقبل ما بس للتصفيات، يمكن يكون في دائما تجدد في السنة الجاية إن شاء الله، إذا الله أعطانا عمر شهر 11 بداية تصفيات جديدة لتصفيات آسيا. فكان المعايير هي معايير فنية أكيد ومعايير العمر، وخلينا نقول يعني بما يتناسب كمان الانسجام ما بين المجموعة. إن شاء الله كل توفقنا بالاختيار هذا اللي طبعاً ما كان بس اختيار شخصي، كان في مع الجهاز الفني اللي هن المساعدين المدربين كابتن أشرف الغزالي كابتن نيازن يونس، كان في جلسات ومتابعة وتحليل لكل اللاعبين، وإن شاء الله كنا وصلنا للاختيار الأفضل بحيث إنه بكل مركز تقريباً في عنا لاعب خبرة وعنا لاعب خلينا نقول من اللي هن المستقبل حيكون هو أول عنصر الشاب. لك الاختيارات كانت ضمن إطار المستوى الفني، المراكز طبعا بيلعب دور، وكمان موضوع انه يكون في نوع من الحيويه والشباب والرغبه بالمنتخب، فهذا كله عوامل كانت لاختيار العناصر.
1: نعم كابتن هيثم، كيف تنظر الى اهتمام الانديه في كره السله وبالفئات العمريه؟ خلينا ناخذ منتخب الرجال باعتبار المنتخب الوطني الان واستعدادات المنتخب الوطني لتصفيات كاس العالم، لكن بشكل عام اهتمام الانديه بكره السله وبمختلف الفئات.
2: والله الدولات بشكل تغيير، بتعرف احنا اليوم كانت السلة صارت لعبة يعني لعبة جدا شعبية لمتابعينا.
1: صحيح.
2: طبعا طبعا طبعا طبعا اليوم ظروف وجود اللاعبين الأجانب، اللاعب خلينا نقول المستعدين الجنسية، النقل التلفزيوني، كل عناصر عم تساعد. هلا الاستقرار اللي صار في البلد، كل المغيرات عم تساعد ان اليوم الأندية تعطي اهتمام أكبر لكرة السلة، لأنه في كانوا متابعين، في صار حتى في اليوم تبديل النادي عم يصير عندهم شغف يتابعوا النادي ويدعموا النادي بخلال هذه اللعبة. ففي اهتمام جيد إن كان عم يتطور رجال، تطور سيدات، فئات العمرية. طبعا هذا اللي حيضلوا حي يعني هذا الموضوع حيتطور أكثر أكثر لما تكون متابعات، خلينا نقول دائما بهالممتع وشيخ و

0: ونعطي مساحة أكبر كمان إن شاء الله بالمسابقات تكون حتى الفئات العمرية يكون في لها متابعة وإلى يعني خلينا نقول أنظمتها اللي تنشط اللعبة. فأكيد في كل إدارة الأندية صار عندها رغبة إنه تعطي أحسن ما ممكن من دعم كان مادي أو إداري لأنه اللعبة صارت متابعة جماهيريا بأعداد كثير كبيرة.
1: نعم كابتن هيثم، الحديث عن كرة السلة وعن بطولة السيدات وكأس الجمهورية بكرة السلة للسيدات وصل إلى المباراة النهائية أو الثورة وأهلي حلب، ماذا تقول عن دوري عن مسابقة كأس الجمهورية بكرة السلة للسيدات؟
0: أكيد مسابقة يعني بعد مسابقة الدوري كل فريق بيطمح أنه إذا ما حقق البطولة يكون هي في تاريخه بسجل أنه حقق البطولة. طبعا نادي الوحدة هو بطل الدوري، فاز بالمباراة الأولى بالنصف نهائي على نادي الثورة، ولكن فرق نادي الثورة فاز بالمباراة الثانية بس فرق السكور كان لصالحه فتأهل على النهائي. نادي أهلي حلب أكيد تفوق على الحرية بالعنتين فوصلوا هن الاثنين الفريق للنهائي. أكيد الفريق عندهم طموح يحققوا بطولة هذا الموسم عشان يطلعوا فعليين للصعود بدون أي بطولة. يعني عم يقدموا مستويات حلوة، طبعا البطولة الكأس بدون اللاعب الأجنبية بدون الاحتراف كمان فرصة لنشوف اللعبة كلياته ونتوفي لكل الفرق والأجدب الفوز حلو أكيد مبروك وخسارة هذا أكيد. يعني
1: كيف تنظر إلى المستوى الفني لفريقي الثورة وأهلي حلب، الفريقان اللذان انتقلا إلى المباراة النهائية أو تأهلا إلى الدور النهائي؟
0: والله فريقين جيدين عندهم عناصر خبرة، عندهم عناصر اللاعبين المنتخب.
1: نعم.
0: عم يقودوا المدربين اثنين مميزين، في أفكار جميلة في أفكار فنية، قد يكون أحيانا خلال المباراة الواحدة عم يكون المستوى شوي متقلب يعني يمكن العامل البدني عم يلعب دوره شوي. بالنهاية عنده مجموعة جيدة الفريقين، أنا برأيي أن الفريقين 50-50 الاثنين عندهم فرصة للفوز بالكأس، مين يكون مركز أكثر مين منضبط أكثر مين المدرب يحضر أكثر للمباراة أنا حيكون الفوز حليف إن شاء الله.
1: إن شاء الله. كابتن هيثم، الاهتمام بكرة السلة للسيدات والمنتخب الوطني وحتى المنتخبات الوطنية للشابات والناشئات وللفئات العمرية، الاهتمام بكرة السلة للسيدات
0: هلا بشوف ما يعني بالمجمل ما في نفس كرة السلة لكل عموما عزادة شعبيتها.
1: نعم هذا اللي عموله أنا. نعم
0: يعني السيدات هلا في عندي متخصص أكثر بفرق السيدات كمان عم تحاول مثلا الفرق السيدات يمكن محتاجين شوي أكثر فرق إلى مثل أو يعني مسابقات السيدات رشيط أكثر بالسماح يكون في لعبة أجنبية طوال الموسم نقل التلفزيون يزيد أكيد هي عناصر حتفيد كمان من شعبية اللعبة على مستوى الإناث. فلا حتى الأندية المتخصصة أكثر بلعبة أو كرة السلة كسيدات عم تعطي احسن ما عندها، عم تنافس، عم تحاول تكون دائما متواجد، بدها كمان لك عوامل مساعده اللي هو النقل التلفزيوني، السماح بدخول اللاعب الاجنبي كاحتراف، يكون بعرف ممكن هذا مكلف على الانديه، ولكن للجيل الشعبي والجيل المتعه محتاجين العناصر هي تنضاف، فاكيد حيكون يعني متعه اكثر.
1: نعم طبعا حنتابع الحوار حول كرة السلة والمنافسة في كرة السلة وأيضا المنافسة في الفاينل سيكس الذي نافست فيه الوحدة وأهلي حلب وحمص الفداء والنوعير والكرامة والشبيبة، سنتحدث إن شاء الله عن هذه المنافسة بعد موجز الأخبار، سنتابع بعد لحظات موجز الأخبار ولا نعود. كابتن هيثم ألف شكر لك.
2: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

ذات المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارة.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: أهلا بكم من جديد في ملاعبنا الخضراء. مباراة اليوم في الدوري الكروي الممتاز، الوحدة وأهلي حلب، أمية والطليعة، الحرية والمجد، الجيش والفتوة، الشعلة وتشرين، الكرامة والشرطة، حطين وخان شيخون، جبلة وحمص الفداء. طبعا مباريات هامة في الدوري الكروي وفي المرحلة 27. مباشرة إلى الزميل فراس قاشوش. كابتن فراس، تفضل كابتن فراس.
2: طبعا حالة وحيدة تغيرت في النتيجة، دمشق الأهلي يتقدم على الحرية في مدينة حلب بملعب الحمداني. في الدقيقة 15 سجل فريق دمشق الأهلي الهدف الأول على فريق الحرية، لكن الملاحظ أنه بعض المباريات تأخرت بداية المباراة عن أكثر من 10 دقائق، يعني مباراة الشعلة وتشرين، مباراة الطليعة وأمية تأخرت أكثر من 10 دقائق لبدء المباراة حتى الآن. النتائج كلها تسلبية، مع عدد دمشق الأهلي متقدم على فريق الحرية بهدف مقابل لا شيء.
1: نعم، الانطفاء بشكل عام عن المنافسات في الدوري كابتن فراس.
2: نحن اليوم بنعرف أستاذ وجيه، اليوم جولة 27، واليوم الفرق أغلبها حل عليها التعب، يعني والعامل البدني له خلينا نقول دور مميز، وأغلب الفرق تعاني من الموضوع المالي، يعني التنقلات والسفر، فأغلب الفرق عم تسافر في نفس اليوم، وهذا يؤثر على الموضوع البدني والعامل البدني والأداء الفني، يعني أغلب الفرق عم تسافر بنفس اليوم. يتعادل فريق الحرية بهدف في الدقيقة الحالية أستاذ وجيه.
1: نعم أنا معك تماماً. لكن بشكل عام يعني الفرق المتصدرة لأهلي حلب، كيف تنظر إلى أهلي حلب؟
2: فريق أهلي حلب فريق مميز، حكينا من بداية الدوري. نعم. يملك عناصر مميزة جداً، يملك فريق متكامل، يملك كادر تدريبي رائع جداً، استقرار على مستوى الإداري، استقرار على مستوى الفني، نوعية لاعبين مميزة، محترفين ممتازين، هداف الدوري ما هو لاعبين مميزين في كل المراكز، فريق خبرة، ويعني من الخبرة والشباب، يعني كل عوامل البطولة موجودة لدى أهلي حلب. كمان جمهور حلب الكبير للي عم يتواجد بكل المباريات والداعم الأول لفريق أهلي حلب، هذا اندل أنه فريق أهلي حلب متصدر الدوري وبجدارة وللبطولة حقيقة. حمص الفداء قدم موسم رائع جداً، نفس المقومات، عناصر جيدة، إدارة جيدة، لكن موضوع تغيير المدربين هو ظاهرة غير إيجابية بالدوري السوري. حمص الفداء غير المدرب هيثم جطل ووضع ضرار الغداوي، ولم يختلف صراحة الأداء، لكن كان الأداء مميزا والنتائج مميزة، ومتابع لصدارة الأهلي ومتخلف عنه ب3 نقاط، يعني خلينا نقول عمل استقرار بفريق أهلي حلب وفريق حمص الفداء من بداية الموسم حتى الآن، الفريقان يطاردان بعضهم البعض، والنتائج الحاسمة اللي كانت المباراة بين بعضهم البعض، هذا أتوقع أنه تكون المنافسة حتى الدقيقة الأخيرة من نهاية الموسم بين الفريقين.

أهلي حلب وحمص امتداد. صراحة في فرق مثل الوحدة فريق مميز جدا، فريق يملأ عناصر جيدة جدا، سبحان الله، لكن الأداء غير جيد لفريق الوحدة. اليوم هو في المركز الثالث حقيقة، لكن يملك كادر جيد، يملك إدارة جيدة، يملك عناصر جيدة.

0: هتصور انا حيكون المنافسه على الاربع المراكز الاولانيه لحتى نهايه الموسم. بصراحه اليوم الفوارق الطابقيه كما بنعرف انه في فرق مستعده بشكل جيد ونوعيه اللاعبين بشكل جيد، كمان هناك فرق لم تستعد بشكل جيد، غيرت الادارات بشكل مستمر، غيرت المدربين بشكل مستمر، لا يوجد استقرار مالي، لا يوجد نوعيه لاعبين عاليه المستوى، فلذلك هي عم تنافس على مرحله الهبوط. وكان الدوري صراحه نصفه ينافس على مرحله الهبوط، لكن في تحسن ملحوظ كان لفريق الجيش في المرحله الاخيره ولفريق الحريه في المرحله
1: طبعا الأخيرة. الحريه سجل هدف الان هدف لهدف النتيجه
0: تماما المباراة. انا قلت لك انه المباراه متعادله بهدف لهدف في السياق الحديث. اليوم الشعله لم يكن على المستوى، اميه لم يكن على مستوى، خان شيخون حقيقه عابوا بعض خلينا نقول النتائج الكبيره، يعني عم يخسر 1-0 او عم يتعادل، هو غير قادر على تحقيق النتائج الكبيره، يعني غير قادر على تحقيق الفوز الا انه عم بيكون ند للانديه، يعني عم يخسر 1-0 او عم يتعادل بارضه او خارج ارضه. لكن انت بتعرف اليوم خبره الدوري، لازم يكون عنده خبره الدوري بشكل افضل، نوعيه العناصر اللي تخدم الدوري بشكل افضل. حقيقه جاب لي اليوم اكثر الفرق اللي انا بزعل عليها، غيرت اداره، غيرت اكثر من 5 مدربين، نوعيه لاعبين، لا يوجد خلينا نقول الحاله الماديه الايجابيه المستقره اللي بتخلي اللاعب يكون فنيا جاهز. اخيرا بقول انا فريق الفتوه بصراحه هو من اكثر الفرق اللي تعذبت، ذهاب كامل برا ارضه وايابا في ارضه والعقوبات اللي صارت على ارضه، فلذلك فريق الفتوه حاليا يقطع بالمركز 12 وهو في موقع خطر.
1: نعم، حنرجع لك بعد شوي كابتن فراس، الله يعطيك العافية. طبعا نعود إلى كرة السلة والاهتمام بكرة السلة. انضم إلينا كابتن هلال دجاني وكابتن هيثم جميل. سلامات كابتن هلال.
2: سلامات، أهلا صوتك.
1: كابتن هيثم سلامات. الله يخليك رب. كابتن هلال، ماذا تقول عن المنتخب الوطني والذي يدربه الكابتن هيثم جميل؟
2: هي عنده هلا يعني محطة مهمة.
1: نعم.
2: لأنه ما بيتأهل أو ما بيتأهل على الدور الثاني. عندنا 3 مباريات وبصرف أسبوع، مع إيران مرتين ومع العراق مرة، هي في واحدة إيران مؤجلة من المنافسة السابقة. طبعا المباريات لهم أساليب مختلفة الفريقين. فريقنا حاليا محضر منيح بالدوري، صار في تقريبا أكثر من 70% من الفريق صار من العناصر الشابة، وهذا شيء جيد يحسب لكابتن هيثم أنه هو عم يقدر ياخذ اللاعبين البارزين بالدوري ويقدر يزجهم بمباريات دولية رغم قلة الاحتكاك وقلة المباريات الودية. يعني ما عم يروحوا إلا على تقريبا المباريات الرسمية اللي هي مباريات كمان ممكن تكون هامة ومؤثرة ونتائجها يعني فيها إلى حسابها. ولكن هذه الخطوة كانت لازمة ومهمة لنقدر إنه نغير من نجدد بالمنتخب، لأنه صار له فترة طويلة على لاعبين بأعمار عالية، وحاليا إن شاء الله هاي الخطوة تكون جيدة وتعطي ثمارة، وإذا ما أعطت ثمارة بهاي النافذة فهي للمستقبل راح تكون خطوة إيجابية
1: إن شاء الله. كابتن هيثم، طبعا الاهتمام واضح جدا، لكن كيف هي المعطيات المنتخب الوطني والإمكانيات المادية للمنتخب الوطني؟
3: والله شوف صدري، يعني كاتحاد اللعبة شو اللي عند ممكن يوفر المنتخب مع بأفضل، يعني اليوم عندنا الإقامة، التنقلات، الألبسة، المعسكر، كل الأمور اللي تطلع يعني ممكن تأمن إلى حد كبير في العالي، عم نحاول يأمنها وماشي بطريقة كثير جيدة مع مدير المنتخب كمان مجلة حي إيلام فتاح، أكيد عنده خبرة اللي بوجوده بإيطاليا بهذا المجال كمان. يعني خلينا نقول كمان رئيس الاتحاد وكل الاعضاء صراحه عم يحاولوا قدر المستطاع ضمن الامكانيات، ويمكن فوق الطاقه كمان شوي انه ما يمكن المنتخب يظهر بالصوره الجيده ويقدم النتائج المأموله انه عم يحاولوا يقدموا، فالحمد لله خلينا نقول بصيره عاليه، الامور كلها ماشيه بالطريقه السليمه ان شاء الله.
1: ان شاء الله. كابتن هلال، الحديث تحدثنا قبل قليل عن المباراه النهائيه لكأس الجمهوريه

0: يا سيدات بين الثورة وأهل حلب، ماذا تقول عن الفريقين؟
1: طبعا الفريقين وصلوا لهذه المرحلة بعد يعني مباريات قوية. نادي فريق الثورة لعب المباراة القوية بالدور نصف النهائي، بينما كان فريق الأهلي مبارياته بالدورين الربع نهائي والنصف نهائي مباريات يعني نوعا ما فيها تنافس، لكن كان هو الفريق الأرجح، فاز على بردة في الدور ربع النهائي وفاز على الحرية في الدور نصف النهائي. القرعة أوقعت الثورة والوحدة اللي هم أول وثاني الدوري في الدور نصف النهائي، قدر الوحدة يفوز في المباراة الأولى، لكن الثورة قدر يعرف أماكن ضعف ونقاط القوة اللي عنده، وقدر أنه يفوز في المباراة الثانية بفارق أعلى فتأهل. فريق الثورة بظن بينه وبين أهلي حلب كأسماء وكنتائج في الدوري والكأس حتى الآن النتيجة تصب في مصلحة الثورة، لكن هي مباراة واحدة ممكن أنه يحصل فيها أي مفاجأة أو أي نتيجة مغايرة للتوقعات. كون الأهلي مو فريق سهل ولا فريق عادي، فريق نشيط وعنده لاعبات صغار بالعمر ومراكز عنده موزعة، يعني المباراة برأيي بتكون متكافئة لكن مع أرجحية للثورة. الجميل في المباراة أنه ما فيها لاعبة أجنبية، ما في لاعبات محليات، عم يكون هن لهم دور الحسم وعم يكون الاعتماد بشكل قوي على لاعبات محليات.
0: نعم، شكرا للكابتن هلال دجاني والكابتن هيثم جميل، أهلا وسهلا فيكم.

0: عودة إلى الكابتن فراس قاشوش. سلامات كابتن فراس.
1: سلامات أستاذ وجيه.
0: نعم، ماذا عن المباريات؟
1: لا تغيير على نتائج المباريات، فقط الحرية ودمشق الأهلي متعادلان حتى الآن بهدف لهدف. نعم. وباقي المباريات كلها بدون أهداف.
0: نعم، بشكل عام كيف تنظر إلى الدوري بكرة القدم للرجال بعد هذه المرحلة الهامة، واستعدادات الفرق في الدوري والإمكانيات المادية في الأندية في الدوري وأنت تتابع؟ وسنتحدث بعد قليل أيضا عن اهتمامك وفكرتك بدوري الدرجة الأولى بتأهل النواعير والهلال إلى درجة الممتازة.
1: أستاذ وجيه، اليوم إذا بتلاحظ أنه في اليوم فوارق في الموضوع، خلينا نقول الإمكانيات، فرق كبيرة لديها إمكانيات وفرق ضعيفة لا تملك من الإمكانيات المادية ولا الاستثمارات، لذلك عم تكون الفرق متكونة من عناصر جيدة شباب، لكن على غير خلينا نقول قيمة على المستوى الفني أو حسب الإمكانيات المادية المتواجدة. فهناك فوارق كبيرة حقيقة بين فريق أهلي بحلب وحمص الفداء والوحدة والكرامة وعشر فرق متأخرة من حيث رواتب اللاعبين، القيمة السوقية للاعبين، نوعية اللاعبين الجيدة. لذلك منقول هلأ مثلا فريق الكرام الحافز الهدف الموجود لدى النادي، فريق الكرامة حاليا ونحن في قبل نهاية الدوري بخمس مراحل أصبح يحضر للموسم القادم. يعني اليوم عم نتكلم مع الكابتن هيثم جطل في استلام دفة الفريق للموسم القادم، وأصبح يكلم بعض اللاعبين لمشروعه للموسم القادم. هذا الموضوع لا يكون عند كل الأندية، فقط عند الأندية المستقرة ماليا وعند الأندية اللي عندها هدف وعندها حافز وعندها استراتيجية عمل. فلذلك أغلب الأندية هلأ قبل انتهاء الدوري بتعطي فاصل، بيروحوا على مثل ما نقول على بيوتهم اللاعبين، وينتظر النادي الريوع وينتظر الاستثمارات، ويكون البدايات دائما سيئة، لذلك تكون النتائج غير إيجابية. هذا أغلب الأحيان عم يكون بدورينا بالنسبة لفرق الرجال. بصراحة أرضيات الملعب سيئة جدا، لذلك اليوم الموضوع الفني عم يكون غير إيجابي.

0: هذه. وموضوع الأرضيات العشب الصناعي حقيقة متعبة جدا للاعبين ومتعبة للعضلات ومتعبة أيضا للعظام، فلذلك بنهاية الدوري يحتاج اللاعب إلى استشفاء كثير طبعا، والإصابات بتكون كثيرة كثيرة. نحتاج إلى أمور لوجستية أكبر لتطوير الدوري السوري، ونحتاج أمور كثيرة إذا يعني بحاجة نحن.
1: نعم طبعا الاهتمام والمنافسة، حكينا شوية عن الدوري ودوري الدرجة الأولى، تأهل النواعير والهلال إلى الدرجة الممتازة، كيف كان الاهتمام بدوري الدرجة الأولى كابتن فراس؟
0: اليوم فريق موضوع الصعود إلى الدرجة الممتازة أصبح صعب، يعني اليوم عم تلعب بدوري مجموعات ذهابا وإيابا، بعدين عم تلعب بالدور الثاني مباريات بمرحلة واحدة وخارج أرضك، يعني الموضوع مكلف جدا وموضوع مرهق، يعني تحتاج إلى نوعية لاعبين جيدة، تحتاج إلى إدارات مستقرة، تحتاج إلى وضع مالي، تحتاج إلى هدف، يعني تحتاج إلى نوعية لاعب لديه حب الطموح، خلينا طموحه عالية في الصعود، يعني ما نكون عفوا مستوى متذبذب بين المباراة والأخرى، يجب أن يكون هناك لاعبين قادرة على تحقيق هذا المستوى. اليوم نلاحظ فريق الهلال 4 سنوات فقط من استحداث النادي، اليوم هو في الممتاز، معناته مشروع نادي الهلال مشروع رائع. نحن بنعرف هو تابع لمدينة القامشلي في مدينة الحسكة، لو تعرف وتشوف النادي تبعيت نادي الهلال والاستثمارات الموجودة بتقول انه شيء جميل جدا. نوعية اللاعبين اللي موجودة كله اللعبوا بالدرجة الممتازة، يعني عنده اسماء مميزة ليس للحصر، يعني ولا تعني كان سعد احمد، ريض عبد الرحمن، ابراهيم خليل، ابراهيم شيفان اوسي، ونوعية لاعبين مميزة كلها لا كانت رافدة للدوري السوري. ونحن بنعرف كنا كلياتنا المنطقة الشرقية كانت مول، يعني منطقة ولادة بالنجوم حقيقة. اليوم النواعير رجع بين أرضه، يعني رجع لموقعه، لكن فريق النواعير دائما يصعد وبيرجع بيهبط لعدم الاستثمارات اللي موجودة بالنادي ونوعية اللاعب اللي موجود في نادي النواعير من قاعدة مدينة حماة، لذلك هو يحتاج إلى عدد كبير من اللاعبين على نادي النواعير أنه يبدأ العمل من الآن، استقطاب نوعية لاعبين جيدة، الاعتماد على فريق الشباب وفريق الأولمبي اللي موجود في نادي، الاستقرار المالي يعني استثماراته حتى ينافس في الدرجة الممتازة. يعني اليوم الصعود أمر سهل خلينا نقول نسبيا مع صعوبته لهذا الموسم، لكن البقاء في الممتاز هو أمر أصعب أكيد.
1: نعم خليك معنا كابتن فراس لو سمحت، انضم إلينا الكابتن محمد جمعة في حمص، مدرب فريق الشباب شباب الكرامة في حمص. سلامات كابتن محمد. سلامات كابتن محمد. وينك انت بالملعب؟
2: هلا استاذ وجيه حياك الله.
1: انت بالملعب؟
2: والله بالملعب، اي والله عندي تمرين.
1: يلا هات حكينا عن التمرين وفريقك، فريق الكرامه متصدر دوري الشباب والمنافسه مثيره في دوري الشباب.
2: يعني تشرين ومشان نعطي حقه، يعني
1: تشرين متصدر. نعم
2: نعم نعم على راسي استاذ وجيه، اهلا وسهلا فيك.
1: نعم ماذا عن فريق الكرامه للشباب؟
2: والله مستعدين احنا، والغايب منه هو رفض اكبر عدد ممكن من اللاعبين الفريق الاول استاذ وجيه.
1: نعم
2: هو هذا المقصد، ولكن احنا طموحنا كمان مشروع اذا اخذنا بطل دوري بيكون احسن، يعني فامورنا بخير وضعنا جيد، لاعبتنا ان شاء الله باتم الاستعداد واهم الاستعداد، عندنا مباراه احنا يوم الاثنين مع الفريق تشرين.
1: نعم
2: وعم نجهز حالنا وامورنا ان شاء الله بخير، يعني عندنا مجموعه من اللاعبين كويسين وإن شاء الله نكون الرديف حية لفريق الفريق الأول.
1: نعم يعني واضح المنافسة في دوري الشباب، وأنا أتابع إذن الترتيب حتى الآن تشرين بست نقاط، أهلي حلب 3 نقاط، الكرامة 3 نقاط أيضا مثل بعضون، المنافسة مثيرة، الجيش 3 نقاط، القاضعة 3 نقاط، الحرية نقطين، كيف تجد المنافسة في دوري الشباب كابتن محمد؟
2: والله هو حياة يعني الثمان فرع الموجودة بالدور النهائي 8 جيدين والثمانية حظوظهم جيدة لحد الآن، يعني الحظوظ متوفرة مع كل الأندية ومع كل الفرق، ما يملك من اللاعبين المميزين بالدوري السوري. لعبنا هلأ مرحلتين، يعني مرحلة أولى ومرحلة ثانية، بقينا عندنا 5 مراحل بتتوضح بنهاية الدوري، بتوضح من هو بطل الدوري من هو مركز ثاني، ولكن إن شاء الله إحنا كفنيين ننظر دائما للاعبين الموهوبين، لاعبين اللي ممكن يكونوا رديف للمنتخبات الوطنية، وإن شاء الله نتأمل خير. طبعا ما مستوى الطموح ولا فيها صراحة أستاذ وجيه، معظم الأندية يعني ما مستوى الطموح بسبب 14 سنة العجاف اللي مروا على سوريا.

0: كان في تخبطات واضحة بالنسبة للأندية للاتحادات كرة القدم اللي تواكبت على هالمرحلة هاي. وإن شاء الله منقول يعني لازم نحط اللبنة الأساسية للمنتخباتنا الوطنية واللبنة الأساسية للاعبين الموهوبين. وإن شاء الله طبعا بدون مساعدة الأندية ما مستفيد شيء. ولكن في عندي عتب كبير على وقت اللي صارت الجمعية العمومية اللي صارت في دمشق تاريخ شهر 9 من العام الماضي. كان في بند عم يطرحوا انه لازم يكون في قطع 15% من ميزانية كل نادي لصالح الفئات العمرية. ولكن متفاجئ انه كل الاندية متفقين على هالمبدأ هذا انه لا ما ما ما في داعي نعمل 15% للرديف، وللأسف راحت للفريق الأول لفريق الرجال. ومثل ما أنا شفت ومثل ما شفت يعني إنه أندية الفريق الأول بكل الأندية السورية ما كان ما لبى طموح جمهورنا الكروي. فأنا بقول كانت كارت كبيرة عدم موافقة الجمعية العمومية على قطع 15% من ميزانية كل نادي لصالح الفئات العمرية، وهاي كارت كبيرة. للأسف كان يعني الجمعية العمومية أي كلام، لأنه ما في ناس موجودة بالجمعية العمومية يعني قد مثل ما بقوله اللي بهمهم تطور الكرة السورية.
1: نعم، وضروري مثل ما قلت أنت الاهتمام بالفئات العمرية كثير ضروري، يعني خاصة الشباب والناشئين والأشبال وكل الفئات العمرية. ألف شكر للكابتن محمد جمعة مدرب شباب الكرامة، أهلا وسهلا فيه.
0: شكرا أستاذ وجيه، أهلا وسهلا فيك، حياك الله.

0: طبعا منافسات دوري الشباب للفئة الممتازة مثل ما قلت، تشرين بالصدارة بست نقاط، أهلي حلب ثلاث نقاط، الكرامة ثلاث نقاط، الشرطة ثلاث نقاط، والطليعة ثلاث نقاط. المنافسة مثيرة جدا في دوري الشباب، وجرت مرحلتان من الدور النهائي، سنتحدث عنها مع الكابتن فراس أيضا. إنما ننتقل إلى الكرة الطائرة، انضم إلينا الكابتن هشام جمع عجان. سلامات كابتن هشام.
1: يسعد مساك، أهلا
0: وسهلا. كيفك، شو أخبارك؟
1: يسعد مساك، أهلا وسهلا، وتحية لك ولجميع المستمعين.
0: الله يخليك. ماذا عن الكرة الطائرة والمباريات والمنافسة في دوري الكرة الطائرة؟
1: اليوم بحمد الله أنهينا مرحلة الذهاب بمباراتين. المباراة الأولى جمعت فريق الشرطة والجيش في صالة نادي الشرطة بمساكن برسي.
0: نعم.
1: في مباراة كانت يجب أن تكون قمة مباريات الدوري.
0: نعم.
1: فاز في نهاية الشرطة على ضيفه الجيش بثلاثة أشواط بلا شيء، 25-18 25-17، ولكن الشوط الثالث كان شوط ماراثوني جدا، أبدع فيه نجوم الفريقين في المهارات الأساسية للعبة، وانتهى هذا الشوط بعد حوالي 55 دقيقة، ويعتبر وقت ماراثوني بالنسبة لشوط في كرة الطائرة. انتهى إلى تقدم الشرطة ب 33 نقطة مقابل 31، وبذلك الشرطة تربع على ترتيب الدوري في مرحلة الذهاب، فيما الجيش حصل على حاليا على المركز الثاني. المباراة الثانية جمعت على أرض صالة الفيحاء فريق عمودة من الحسكة وفريق أبو حمام القادم من دير الزور. أيضا كانت مباراة أكثر من رائعة، وأكثر من لعب فيها الحماس، وكانت بكل ما تعنيه الكلمة عالية المستوى. تقدم بالشوط الأول عمودة 25-9، استطاع أبو حمام الفوز بالشوط الثاني 25-23، وعاد إلى وضعه الطبيعي عمودة وفاز بعد شوط أكثر من رائع 26-24، ومن ثم اختتم أصوات المباراة بفوزه في الشوط الرابع والأخير 28-26، ليفوز أبو حمام ليفوز عمودة في المباراة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مباراة استغرقت ساعتين.

0: وخمس دقائق.
1: نعم كابتن هشام، ماذا عن دورات المدربين ودورات الحكام في كرة الطائرة والاهتمام بالفئات العمرية؟
0: أمس انتهت دورة المدربين الكورس الثاني بيقولوا بعد مشاركة 25 دارة، وحضر جميع المدربين القائمين على أندية الدوري السوري الكورس، والكورس هو تحت إشراف الاتحاد الدولي كرة الطائرة بالتنسيق مع الاتحاد السوري لكرة الطائرة. حضور الاتحاد السوري كان مميز من خلال تواجد اليومي في جميع الأيام التي خضع فيها المدربين للكورس الثاني، وتم في نهاية الكورس تقديم شهادات من الاتحاد الدولي باعتبار المدربين حاصلين على شهادة مدرب كورس ثاني، وهو أعلى شهادة حاليا للتدريب في الاتحاد الدولي. قبل الكورس الثاني كمان الأسبوع الماضي كمان خضع معظم مدربين أنديتنا بالإضافة إلى بعض لاعبين المنتخب الوطني إلى دراسات في الكورس الأول، وأيضا كان العدد وصل العدد إلى 25 دارس ودارسة خضعوا ل امتحان عملي ونظري في نهاية الكورس بعد خمس أيام من العمل الفني والمحاضرات النظرية. هذا الأمر دل على شيء يدل على أن الاتحاد يتابع عمل المدربين ويعمل من أجل رفع السوية الفنية لجميع المدربين القائمين على كرة الطائرة في الأندية.
1: شكرا للكابتن هشام عجان عضو اتحاد الكرة الطائرة والحكم الدولي في الكرة الطائرة. أهلا وسهلا بك كابتن هشام.
0: تحياتي لك. أهلا وسهلا.
1: عودة إلى الكابتن فراس قاشوش. سلامات كابتن فراس.
2: سلامات أستاذ وجيه.
1: ماذا عن الجديد في المباريات؟
2: واحدة نتيجة الحرية ودمشق الأهلي 2-1 حتى الآن لصالح الحرية، وما تبقى من المباريات النتيجة متعادلين بدون أهداف.
1: نعم تفضل.
2: كنت تتكلم على الشباب ودوري الشباب وتصدر فريق تشرين. بصراحة خلينا نقول مرحلة فريق تشرين، مرحلة الكابتن ماهر قاسم اللي غير حقيقة بنوعية الفريق وآلية الفريق وشكل الفريق. اليوم الفريق في حال استلام، عفوا، من وقت استلام الكابتن ماهر قاسم، وخليني أقول هذا الشاب محترم جدا، ويعني كثير من الأشخاص اللي بنقول بعيد عن الأضواء لكن يعمل بشكل رهيب. اليوم مدرسة تشرين مدرسة كروية ولادة، أربع لاعبين من فريق تشرين في فريق الشباب، منهم الاثنين يلعبون أساسيين في فريق الرجال، واثنين على خط البدلاء ويلعبون في كل مباراة بفريق الرجال حاليا، وهن من مواليد فريق الشباب. بصراحة من وقت مثلا ماهر قاسم الفريق لم يخسر، والفريق في حالة الصدارة. الحالة الوحيدة لفريق الجيش، الخسارة الوحيدة اللي تلقاها في هذا الموسم، هي خسارة أمام نادي الطليعة المتجدد، خلينا نقول بقيادة الكابتن أيمن خالد. عمل نقلة نوعية بالفريق، نتائج إيجابية حتى الآن لفريق الطليعة ومع قلة في الإمكانيات. بصراحة خلينا نقول استاذ وجيه على الكلام اللي حكيته مع الكابتن محمد جمعه، اليوم فرق الشباب الدوري بحاجه الى دعم مادي، بحاجه الى تنقلات مثله مثل فريق الرجال. صراحه اليوم لاعبين فريق الشباب هن من سن اما البكالوريا او السنه الاولى الجامعيه، وحاليا هم في مرحله الامتحانات، لذلك بتلاقيهم متغيبين على بعض التمارين، او بتلاقيهم عدم حضورهم للتمارين، او عدم تواجد الملعب بشكل دائم. يعني انا اليوم بشوف فريق طليعه لا يتمرن بشكل يومي لانه لا يوجد ملعب خاص للنادي أو ملعب لفريق شباب.
1: نعم. سنعود إليك كابتن فراس لو سمحت. ننتقل إلى الكابتن عثمان جريني المعلق الرياضي العربي والمتابع والخبير في الوطن العربي. سلامات كابتن عثمان.
3: أهلا وسهلا بمعلقنا ومذيعنا وحبيبنا.
1: الله يخلينا.
3: رفيق الدرب وجيه شويكي، أهلا وسهلا فيك.
1: الله يخلينا ياك. طبعا عثمان الجريني المعلق والخبير والإعلامي الكبير في الوطن العربي وهو يتحدث من قطر الآن. حنأخذ فاصل من كأس العالم ونعود إليك كابتن عثمان.

0: كأس العالم لكرة القدم، كابتن عثمان القريني المعلق الرياضي العربي ومتابع من قطر، أهلا وسهلا فيك مرة تانية في برنامج في إذاعة دمشق وفي برنامج ملعبنا الخضراء.
1: أهلا وسهلا فيك كابتن وجيه، الله
0: يحييك. الله يوفقك يا رب. طبعا سنتحدث عن المشاركات العربية في كأس العالم، ولنا وقفة واضحة أمس، مباراة كندا وقطر انتهت إلى فوز كندا بستة أهداف مقابل شيء، وكان المنتخب القطري قد تعادل مع سويسرا بهدف لهدف. ماذا تقول عن المباراتين؟
1: أولا كان إنجاز كبير للمنتخب القطري التعادل في أولى مبارياته مع المنتخب السويسري القوي بهدف لهدف، هدف ثمين جاء في اللحظات الأخيرة من الوقت الضائع، وأول نقطة للمنتخب القطري في ثاني مشاركة له في نهائيات كأس العالم. أنت تعلم أن دولة قطر احتضنت نهائيات كأس العالم 2022 بامتياز وبنجاح كبير، وبنسخة لن تنسى، نسخة استثنائية تاريخية بكل المقاييس. في المشاركة الثانية التأهل كان للمنتخب القطري بعد ملحق، بعد أداء مميز خاصة في مباراة الملحق والتواجد في هذه المجموعة، المجموعة التي تضم سويسرا وكندا وقطر والبوسنة والهرسك. في المباراة الثانية يعني منتخب كندا أعتقد لعب أفضل مباراة له منذ مشاركاته في نهاية كأس العالم، وحقق نتيجة كبيرة منذ البداية، ضغطا رهيبا وسجل في الشوط الأول 3 أهداف والشوط الثاني 3 أهداف. المنتخب القطري في هذه المباراة لم يظهر بالمستوى المطلوب، لكن إن شاء الله يا رب يعوضوها، وأملهم ما زال موجود في التأهل للدور الثاني والمباراة القادمة مع فريق البوسنة والإرسك. وإن شاء الله يا رب المنتخب القطري يطوي صفحة ما جرى في مباراة كندا وينسى هذه الصفحة، ثم يبدأ بالتحضير والاستعداد وجيه بطريقة يعني إن شاء الله تكون مميزة من خلال استعادة الشفاء، التخلص من الإرهاق البدني، رفع المعنويات، التحضير النفسي، التحضير التكتيكي والفني، وترتيب الأمور، وإن شاء الله تكون أمورهم مميزة في المباراة القادمة. وأعتقد المنتخب القطري إن شاء الله قادر أنه يعود ويتأهل للدور الثاني بمشيئة الله، كما هو التمني لكل المنتخبات العربية وجهي.
0: نعم، يعني نتمنى ذلك إن شاء الله تعالى. وفعلا كان مباراة قطر وسويسرا كانت مباراة مميزة جدا،
1: طبعا مباراة يعني قدم فيها المستوى المنتخب القطري مستوى كبير، وكان ملفت للأنظار في أدائه وروحه وعطائه واستمراره في تنظيمه التكتيكي وتنظيمه الدفاعي وانضباطه في الأداء دون الخروج عن النص، وسنحت له الفرصة الأخيرة أن يسجل هدف التعادل من ضربة رأس بارعة بكرة عرضية من أقصى اليسار. أعتقد أنه كان مكسب كبير النقطة الثمينة التي حققها المنتخب القطري الشقيق والعزيز والغالي، وجميع المنتخبات العربية شقيقة وعزيزة وغالية يا وجيه. أتمنى لهم إن شاء الله دوما الحضور القوي وإثبات الذات باستمرار إن شاء الله.
0: إن شاء الله. إلى منتخب المغربي الذي تعادل مع البرازيل بهدفين لهدف، ماذا تقول؟
1: المنتخب المغربي أعتقد أنه كان أفضل المنتخبات العربية، ومعه منتخب جمهورية مصر العربية فيما قدمه في الجولة الأولى من دور المجموعات. المغرب لعبت مباراة كبيرة أمام البرازيل، المغرب التي كانت سباقة في التسجيل عن طريق اللاعب إسماعيل صباري بهدف رائع لن ينسى. المغرب كان لها الحظوظ الأفضل في المباراة، كانت هي صاحبة الكلمة في أغلب الأحيان، سيطرت على منطقة خط الوسط، قدمت لاعبين شبان صغار، أثبتت أنها قادرة في الذهاب لبعيد، أحرجت المنتخب البرازيلي في الكثير من المواقف. البرازيل هي التي حققت التعادل مع المنتخب المغربي الشقيق والعزيز، والمغرب كان بإمكانها أن تخرج من هذا

0: المباراة بالنقاط الثلاث، لكن التعادل مع البرازيل في أول مباراة مكسب كبير ورفع للمعنويات وتجديد الثقة بالفريق، وكل لاعب أعتقد أنه قدم أفضل ما لديه، ويسجل المنتخب المغربي وجيه أنه أشرك مجموعة كبيرة من اللاعبين الشبان اللي أثبت وجودهم وكان لهم دور فعال بالحلول الفردية والمهارات الفردية العالية. وهناك بطبيعة الحال اللاعب الصغير في السن بوعدي اللي عمره 18 سنة أعتقد كان من اللاعبين المميزين ولفت الأنظار إليه. المغرب ستذهب بعيدا إن شاء الله، وهي تقدم المتعة في عالم كرة القدم باستمرار
1: إن شاء الله. إلى منتخب تونس الذي خسر أمام السويد بخمسة أهداف لهدف، ماذا تقول؟
0: والله كان الإمتاع أفضل مما كان حاضر في المنتخب التونسي الذي لم يظهر بمستواه المعهود. شاهدنا في مباراة ودية كانت قوية أمام النمسا، خسر بصعوبة 2-1، لكنه في مباراته لم يظهر بالنصر المطلوب. أعتقد أنه يعني كان بإمكانه أن تكون أموره أفضل من ذلك بكثير، يعني نتمنى أن يعوض ذلك. وتغيير مدربه أعتقد صبري اللموشي يعني أعتقد قرار كان متسرع، لأنه هذا في عدم استقرار، لأنه الاستقرار يجب أن يكون في التدريب. وتغيير المدرب إن شاء الله يكون وجه خير، المدرب الفرنسي طبعا هيرفي رينار إن شاء الله يكون وجه خير على المنتخب التونسي ويخرج من هذه الصدمة الكبيرة، لأنه كان عليه خسارة قاسية 1-5، ولديه إمكانيات أن يكون أفضل من ذلك بكثير المنتخب التونسي، خاصة أنه يحظى بسمعة طيبة ولديه مجموعة من اللاعبين المميزين المحترفين في الخارج. وإن شاء الله يا رب يعود في المباراة القادمة ويعوض هذه النتيجة.
1: نعم، منتخب مصر تعادل مع بلجيكا بهدف لهدف، ماذا تقول عن منتخب مصر؟
0: أنا فوجئت بالمستوى الطيب الذي قدمه المنتخب المصري، والذي كان نادد منتخب بلجيكا القوي وأحرجه في الكثير من المواقف، وظهر جميع لاعبيه بمستوى طيب. كان فريق متماسك، فريق حيوي وفعال، فريق روح المعنوية عالية، قدم مستوى كبير، خطوطه كانت مترابطة، خط وسطه كان سر تفوق المنتخب المصري، خاصة لاعب إمام عاشور اللي لعب على شمال خط النص، وسجل أسرع هدف من حيث القوة، بلغ سرعة هدف إمام عاشور 123 كيلو متر في الساعة. فهذا يعطينا مدى تفوق المنتخب المصري والجهد الطيب الذي بذله الجهاز التدريبي بقيادة حسام حسن. أعتقد المنتخب المصري التعادل كان مكسب له، وكان هو بالفرص بعدد الفرص أعتقد أخطر من المنتخب البلجيكي، وكان إن شاء الله في المباراة القادمة يحقق الفوز ويكون له أول خطوة في التأهل كثير بتماسك لاعبيه وأيضا انسجام خطوطه ونقاط القوة اللي كانت بكل الخطوط، من حارس المرمى شوبير لرباعي خط الدفاع للوسط. محمد صلاح كان جادا، محمد صلاح كان ملتزما، يعني تمريرته اللي عملها لإمام عاشور تدرس. عمر مرموش كان في الأمام أيضا مميزا. أعتقد كل اللاعبين قدموا أحسن ما لديهم، وإن شاء الله يا رب في المباراة القادمة بيكون الفوز لمصر بمشيئة الله
1: إن شاء الله. مباراة منتخب السعودية أيضا الشقيق تعادل مع الأوروغواي بهدف لهدف، ماذا تقول؟
0: بصراحة السعودية ظهرت بثوب مميز، فيه الروح وفيه المعنويات العالية وفيه الثقة بالنفس، وفيه الفريق كان متماسك مترابط بكل خطوطه. حارس مرمى محمد العويس لعب مباراة كبيرة، صد 9 كرات خطيرة، وبالتالي كان من الأجدى أن يكون هو رجل المباراة جراء العمل الكبير اللي عمله هذا الحارس محمد العويس، اللي كان بصراحة من أميز حراس المرمى بجانب حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر. لكن عدد الصدات اللي عملها محمد العويس 9 تعطيه أنه يكون هو الرقم الأول في حراس المرمى حقيقة. المنتخب السعودي عمل مباراة كبيرة أمام الأوروغواي، والمنتخب السعودي كان بإمكانه أن يخرج فائزا لو استغل الفرص التي سنحت له في تلك المباراة، لكن السعودية ظهرت بثوب يختلف عن الثوب الذي ظهرت به في المباريات في التصفيات قبل أن يذهب للمباراة الأسف.

0: نعم.
1: المنتخب السعودي طمننا على مستوى وجيه وطمننا على صورته الحلوة، وإن شاء الله يا رب يكون مباراته القادمة أيضا الخطوة المؤثرة في التأهل للدور الثاني
0: إن شاء الله. الأردن والنمسا، انتهت إلى فوز النمسا على الأردن بثلاثة أهداف لهدف، ماذا تقول عن منتخب الأردن الشقيق؟
1: والله النتيجة لا تنعكس على الأداء الطيب والجيد اللي قدموا النشامة أمام النمسا. المنتخب الأردني ظهر بصورة ممتازة، روح عالية، حماس، اندفاع، ترابط، هجوم مرتد سريع وهجوم مرتد منظم، كان ممكن من خلاله أنه يكون هو المبادل للتسجيل، لكن يعني الأهداف اللي جاءت فيه وأنا من وجهة نظري لا يتحملها حارس المرمى بقدر ما هي أخطاء وقع بها الفريق. بالمجمل العام بالنسبة للهدف الأول جاء بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بدون أن يكون هناك أي لاعب ضاغط على اللاعب الذي قام بالتسديد. الهدف الثاني جاء باي ذا وي بظاهر المدافع يزن العرض، وهذا يحدث في كرة القدم. والهدف الثالث جاء بركلة الجزاء بعد لمسة يد على المدافع سليم عبيد. المنتخب الأردني أمام النمسا يعني المستوى اللي قدمه من خلال الضغط، من خلال الاستحواذ، من خلال الهجوم المرتد السريع، من خلال الوصول لمرمى النمسا، أحرج منتخب النمسا خاصة بعد أن أدرك هدف التعادل المنتخب الأردني، وكان ممكن أنه يسجل بعد الهدف الثاني. لكن أقول بفارق الخبرة كان التفوق لمنتخب النمسا الذي استغل مدربه عمل تبديلات ذكية في التوقيت المناسب، وبالتالي سيطر على منطقة خط الوسط ونجح في التسجيل بعد ذلك الهدف الثاني والهدف الثالث.
0: نعم، الوقت أدركنا كابتن عثمان، حناخد مباراة الجزائر والأرجنتين بطاقة سريعة لو سمحت.
1: والله مباراة الجزائر كان بالإمكان بالنسبة للجزائر تظهر بمستوى أفضل من ذلك، يعني لعبت بهدوء مبالغ به. الأرجنتين كأنها سحبت المنتخب الجزائري للعب كيفما يريد المنتخب الأرجنتيني، كان الأداء هادئ، الإيقاع ليس سريع، في التوقيت المناسب كانت تحركات ميسي، وفي التوقيت المناسب لميسي تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف بطريقة ذكية من خلال تسديدتين من خارج منطقة الجزاء وهدف بالمتابعة من داخل المنطقة.
0: نحن الوقت أدركنا
1: مستواها.
0: بطاقة سريعة العراق والنرويج،
1: هذا مستواها.
0: العراق
1: والنرويج، يعني الشوط الأول كان المنتخب العراقي جيد، تمكن وإن كان قد سجل فيه الهدف، أدرك التعادل أيمن حسين بضربة راس بارعة، وظهر المنتخب العراقي في آخر 10 دقائق من الشوط الثاني بصورة ممتازة.
0: نعم.
1: وأحرج منتخب النرويج. نعم. لكن فارق اللياقة البدنية في الشوط الثاني مع مرور الوقت جعل المنتخب العراقي يدفع الثمن ويخسر في خلاصة الأرض.
0: نعم كابتن عثمان، ألف شكر لك إذن على هذه المشاركة. الكابتن والمعلق الرياضي العربي عثمان القريني من قطر، أهلا وسهلا فيك كابتن عثمان.
1: شكرا.
0: طبعا مباراة الحرية و دمشق الأهلي، التعادل بهدفين لهدفين، كان بودنا نتابع الأهداف، إنما أنت ناخذ فراس أعطينا سريعا معك نصف دقيقة تفضل.
2: كل الأشواط متعادلة 0-0 إلا الحرية ودمشق الأهلي بهدفين.
0: شكرا للكابتن فراس قاشوش، أهلا وسهلا فيك كابتن فراس.
2: شكرا لك،
0: كل المحبة لكم مستمعينا الأعزاء، إلى اللقاء. ملاعبنا الخضراء، الإعداد وتقديم وجي شويكي، الهندسة الإذاعية ميساء زعبي، ساعدت في الإخراج براء برهوم، الإخراج حمدي شويكي. هنا دمشق.
3: وعز الشرق أوله دمشق.
4: يلا ابني انت ابدا.
5: دائرة التمثيليات تقدم.
4: تقدم زهايمر.

0: سعاد يلا
1: يلا التأليف سامر عادلي.
2: ايوه حلو.
3: انت ليش فرحانه كل هالقد؟ بركي ما راح يكون من نصيبه.
1: لا اختي قولي ان شاء الله يا رب يكون من نصيبي.
3: لك التقل حلو كثير.
4: يلا يلا الاخراج
5: ايه
4: الاخراج
5: ايه
4: الاخراج
6: ايه
4: لك ايه بعرف شو مفكريني خرفه
7: مينك انت طلعي برا يلا انقلعي من هون يا سعاد يا نهاد وينكن يا بنات
1: امي روقي ليش معصبه
7: لا تقولي لي امي انا ما بعرفك يلا انقلعي من هون
8: شو لسه سعاد امي شبا ليش معصبه
1: ما عرفتني قلعتني من الغرفه
8: معها حق
1: يوه وليش معها حق بقى
8: شوي تاني انا ما راح اعرفه لك شبك مكياجك غريب كتير وتسريحة شعرك كمان لا تزعلي مني اختي مو لعبت لك بنو
1: هذا اللي طلع معي عم بتسلى بدل ما تضحكي علي سرحيلي شعري ساعديني
8: لا لا حبيبتي انت لازمك كوافير
1: كوافير
8: كوافير يصل لك شعرك منيح ويسشر لك اياه ويعمل لك تسريحه حلوه
1: اه وقديش بياخد
8: شو بخيله ياخد قد ما بده انت لا تاكلي هم شي حبيبتي
1: لا ما بدي بخجل بدك تروحي معي
8: حبيبتي اذا رحت معك مين بده يقعد مع امي
1: اخوكي حده اتصل من شوي وقال انه بده يجي يسهر ويمضي عنا يوم هو ومرته
8: غريب ماله بالعاده هلا عم بتقولي انه جاي هو ومرته اكيد
1: هو اتصل وحكيت معي كمان فوزيه وقال كتير مشتاقين إلنا ولأمك
8: لكن تعي اختي كملي جلي عني انتي وانا بروح بطعمي امك يلا
1: لا لا لا لا ما حذرتي اختي هلا لا تجوع بتاكل لحالها
8: كملي الجلي يا أما ما باخذك معي على الكوفير عم تسمعي
1: بس اليوم دورك بالجلي مو دوري الله يخليكي
8: اي تعي لا تدللي وفهميني شو قصة أخوكي حده بحياته ما اشتقلنا وبحياته ما اشتقل لأمك كمان
1: صار واشتقلنا وإجت بوقتها بس لا تخبري إنه رايحين عند الكوفير
8: وليش بقى شو نحن عم نسرق كل البنات بيروحوا على الكوفير وبيساووا شعرهم
1: نحن مو مثل كل البنات نحن إخوات حده

0: في شي، ما في شي، لك ما في شي.
1: دورت بكل الغرف؟
0: عم لك دورت وما لقيت شي.
2: يا حدا يا مقصوب الرقبة.
0: روح شوف أمك واسألها وين حاطة الأساور. يلا
1: لك ليش أمي وعياني على شي؟ يا دوب عرفتني.
0: هو هذا هو المطلوب، إن ما تكون وعياني على شي. يلا روح بسرعة، أنا رح أعملكم فنجانين قهوة. يلا
2: حدا.
1: طيب رح حاول خليها تحكي.
3: ليكني أمي جاية جاية.

0: الله يرحمه كان مدللني، اشترى لي 6 أساور ومخمسة ومبرومة.
1: فرجيني ياهن يا مو، أكيد زوق أبي كان حلو.
0: كان كتير مزوق عالقليلة لأنه اختارني، مو مثل بعض الناس اللي ما بتعرف تختار. قولي عليك من بين الرجال.

0: مرت عمي. هاي القهوة.
1: ما بتعرفي إني ما بشرب قهوة؟ وين سعاد؟ إلي لا تساوي لي كاسة زهورات.
0: حاضر، سعاد ونهاد طلعوا، أنا رح ساوي لك زهورات.
1: وين طلعوا؟ ليش ما خبروني؟
0: راحوا لعند
2: راحوا يبيعوا الأساور والمخمسة. لا تقولي إلا رجعوا.
1: أنو أساور وأنو مخمسة؟ عن شو عم تحكي لك ابني؟
2: أساورك والمخمسة تبعك اللي جاب لك ياهن مرحوم أبي.
1: لا، ليش أبوك مات؟ إمتى؟ ليش ما حدا عم يخبرني بشي؟ الله يرحمك يا أبو حدو، كان قلبه حاسه إنه بده يموت. كتب لي المزرعة باسمي وكتب لي حصة بالفرن منشان ما أحتاج حدا.
2: يا مو، أي مزرعة؟ أبي كان عنده مزرعة وفرن؟
1: لكن كيف ربيتك أنت وأخواتك؟ منين كنا نصرف وناكل ونشرب؟
2: من راتبه. أبي كان موظف، ولهلا أنت عم تقبضي من راتبه التقاعدي.
1: لا حبيبي، الراتب لحاله ما بيكفي. لولا المزرعة والفرن كنتوا متوا من الجوع.
2: وليش ما حدا خبرنا أنه كان عنده مزرعة وفرن؟
1: منشان ما تبيعوهن ونصفى أنا وإخواتك البنات بالشارع.
0: تفضلي مرت عمي، هاي الزهورات.
1: زهورات؟ أنتي هبلة؟ حدا بيقدم زهورات بالتعزاية؟ روحي اعملي قهوة مرة.
0: تعزاية مين؟ مين مات؟
2: أبي عطاكي عمره.
1: شبكي واقفة؟ روحي اعملي قهوة مرة، هلأ الناس رح تجي.
0: وبعدين مع أمك بقضي النهار رايحة جاية على المطبخ.
2: لك روقي شوي، لك طلع في مزرعة وفرن كمان.
0: معقول مزرعة وفرن؟ والله كنت عرفاني إنه عظمكم ذهب. صحي، عرفت وين حاطة الأساور؟
2: لسه، بس ما راح أطلع من هون وما أعرف.
1: شو عم توتوت أنت وياها؟ لك ابني روح جيب الشيخ مشان يعملوا ختمة لأبوك. يلا تحرك.

0: مين فايز على غرفتي وتارك باب الخزانة مفتوح؟ على شو عم بتدوروا؟ فهموني.
1: ما عم ندور على شي، بس على ست أساور ومخمسة ومبرومة.
0: أخي أكيد أنت جاني. منين الأساور والمبريم؟
2: صيغة أمك، هي قالت لحده أنك أخدتيهم أنت وأختك سعاد.
0: يا عيني، وأنتوا كنتوا عم بتدوروا عليهم. والله يا أخي مو أمي الخرفانة، أنتوا الاثنين الخرفانين.
2: يو
1: نهاد، الأساور وينهم؟ لا تلفي وتدوري، بدي حصتي.
0: الأساور حبيبي بعتهم أمك من زمان، وعطت المصاري لأبوك بعد ما تقاعد مشان يشتغل فيهم.
2: وشو اشتغل فيهم؟
0: شارك أبو شاكر بالفرن.
1: معناتها كلام أمي صحيح، نحن عنا فرن وما عنا خبر.
2: لا تواخذيني ست نهاد، ما بيصير تاكلي أنت وأختك حصة أخوك يحدو.
0: أها، إيه ما في حصة بالأساس حبيبتي لحتى ناكلها.
1: مصاري الفرن وينها؟
0: أمك بعد حصة أبوك بعد ما توفى، وجوزتك أنت وأخوك، شو نسيت؟
1: أخي عبدو عنده خبر بهالحكي؟
0: والله ما بعرف، روح أسأله أخي.
3: أنت مين؟
4: أنا سعاد أمي، ليش عم تنسيني؟
3: شو عاملة بوشك وبشعرك؟
4: طالعة مثل القردة.
0: أمر يا أختي.
4: أمي سرحت شعري، شو عاملة يعني؟ خدي أمي، هاي حصتك من الفرن، تازة هلأ جبتون.
1: شو عطتها؟ حصتها؟
0: لا مو حصتها، عطتها كروسانة ومعروكة. اطمن أخي، مو مصاري.

0: أهلين أهلين أخي عبدو. يوه شو جايبك عند الصبح؟ مالك بالعادة؟
1: والله يا أختي حابب أطمن على أمي، كيفها؟ صحتها منيحة؟ ناقصة شي؟
0: ناقصة شوفتك، يمكن ما تعرفك إذا شافتك هلأ.
1: ليكي يا حدو، مبارح بالليل اتصل فيني وقال لي إنه في إلي حصة بأساور أمك، وحصة بالفرن والمزرعة كمان.
0: أيوه، وما خبرك إنه إلك حصة باليخت والفيلا؟
1: ليكي سعاد الله يوفقك، أنت بتعرفي وضعك، أنا موظف على قدي وعم بركض وما عم بلحق، إذا في إلي حصة أنا بدي إياها، نحن أخوة وما بدنا نختلف ونتزاعلها.
0: لا لا، يوه يوه يوه، ليش الخلاف والزعل أخي؟ ليك أمك بالغرفة، فوت لعندها وخذ حصتك، واتركني كمل الطبخة عن إذنك أخي.
1: الله معك.

0: خذ هي السكرة وحطها بتمك، لا تطعمي حدا ولا ترميها.
1: يسلموا ايديك امي، بس انا يعني ما بدي سكرة، بدي حصتي من صيغتك ومن حق الفرن والمزرعة.
0: شو بدك تساوي بحصتك؟ بدك تصرفن على أولاد آدو؟
1: لك شو هالحكي يا أمي؟ أنا كبرت وتجوزت ويعني لازمني مصروف لبيتي.
0: أنت موظف عندك راتب كل راس شهر، أخوك مسكين لازم نأمنه، وأخواتك البنات كمان لازم نأمنهم ونطمن عليهم.
1: لك يا أمي الله يخلي لي إياكي، بس يعني أنا ماني ابنك كمان مثل حده، بيصير هيك تحرميني من حصتي؟
0: ما رح أحرمك من حصتك لك ابني، أنا قايمت لك إياها مشان ما تصرفها.
1: إيه ماشي أمي، وأنا بوعدك إني ما أصرفها غير مثل ما بدك. خلاص اطمني اطمني، أخواتي أخذوا حصصهم شي؟
0: لسه ما عطيت حدا الشي.
1: إيه بس سعاد ونهاد بيكونوا صرفوا المصاري كلها. أمي أنت مالك ملاحظة إنهم عم يصرفوا زيادة؟
0: إيه والله يا ابني عم يصرفوا كتير.
1: إيه ها، لأنه راتب أبي التقاعدي يا دوب يكفي حق دواء. هنن منين عم يصرفوا؟
0: من راتب اختك نهاد. شو نسيت؟ خرفت؟
1: لك لا امي لا ما نسيت، بس يعني شو بده يكفي راتب نهاد ليكفي؟ يعني اكل وشرب وقص شعر
0: و... شفت تسريحة اختك سعاد شو بشعة؟ لو قالت لي كنت عملت لها جدولتين حلوين مثل رفقاتها.
1: ايوه جدولتين قلتي لي. امي ليكي انا بدي حصتي، ورح اتصل بحد وخليه يجي لهون مشان نتفاهم وكل واحد ياخذ حصته.
0: ايه قلو لحده شايلت له سكرة على نعنع، يقبرني هو بيحب النعنع كتير.

0: طيبة هالقوي. يا مو هي أنا وأخي عبدو جنبك، عطينا حصتنا من الصيغة من الورثة يلي ترك أبي.
1: أمي نحنا مستحيل مستحيل نتخلى عنك وعن سعاد ونهاد، بس يعني بتعرفي نحنا لازمنا مصاري. حلوة برأيك نتدين من الناس وأبي تارك لنا مصاري؟
2: لا مو حلوة أخي أبداً، مو حلوة، حرام أمي حرام عليك. عطينا المصاري، خلي كل واحد يأخذ حصته وخلصينا منهم هنن الاثنين.
3: كنتم مع زهايمر. التأليف سامر عادل. ساعد في الإخراج محمد قبلان. زهايمر من إخراج مهند ديب.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السادسة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: نشرة الأخبار.

0: أهلا بكم متابعينا ومستمعينا على شاشة وأثير إذاعة دمشق إلى نشرتنا المحلية، والبداية بعد الفاصل بأبرز العناوين. الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تشارك بفعالية اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في لاهاي. وزير العدل يبحث مع وفد من الآلية الدولية تعزيز القدرات القانونية في مجالي التحقيقات الجنائية وجمع الأدلة.
1: وفي نشرتنا أيضا بمشاركة سوريا انطلاق فعاليات منتدى الأعمال العربي الألماني في برلين. أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا في هذه النشرة، يصحبكم فيها محمد الصطيلي وعبد الكريم البوشي، وفي الإخراج أروى حامد وبراء برهوم. نبدأ نشرتنا بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد. نبدأ نشرتنا من نشاطات الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، فبمناسبة الذكرى 30 لتأسيس اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، شاركت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ممثلة بمديرة إدارة جبر الضرر في الهيئة والشريكة المؤسسة لرابطة عائلات قيصر ياسمين المشعان في فعالية نظمتها اللجنة في لاهاي. وتناولت الفعالية تحديات المرتبطة بملف المفقودين على المستوى الدولي والدور الذي تطلع به النساء وعائلات الضحايا في الدفاع عن حق معرفة الحقيقة والمساءلة وتحويل تجارب الفقدان إلى مبادرات وجهود فاعلة تسهم في دعم مسارات العدالة وجبر الضرر في عدد من البلدان. وأكدت المشعان أن المشاركات الدولية تكتسب أهمية خاصة لسوريا بعد سقوط النظام البائد، كونها تتيح فرصة لتعريف المجتمع الدولي بشكل أوسع بما حدث في سوريا، إضافة لكونها تؤكد على أهمية تكاتف وتنسيق الجهود الدولية لدعم السوريين بعد سنوات طويلة من المعاناة.
1: استقبل وزير العدل الدكتور مظهر الويس وفدا من فريق الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا International Impartial Independent Mechanism، وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون في تنظيم ورش عمل مشتركة تهدف إلى تعزيز القدرات القانونية في مجالي التحقيقات الجنائية وجمع الأدلة بما يسهم في تحقيق العدالة الانتقالية وضمان محاكمات عادلة وفق المعايير الدولية.
0: بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي مع سفير تركيا لدى سوريا نوح يلماز التعاون في مجال التعليم العالي وتصديق شهادات الجامعات التركية في شمال البلاد، بالإضافة إلى مناقشة أحداث الجامعات السورية التركية المشتركة في البلاد. المزيد من التفاصيل تتابعونها في التقرير التالي.
2: لطالما كانت الجامعات التركية في شمال البلاد ملاذا للكثير من الطلاب الذين فقدوا قدرة الوصول إلى الجامعات السورية خوفا من بطش نظام الأسد البائد وزبانيته. بعد التحرير تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتسوية أوضاع الطلاب الذين درسوا في الجامعات التركية بهدف تنظيم شهاداتهم وفق الأنظمة الجامعية في الداخل السوري. وزير التعليم العالي مروان الحلبي بحث مع السفير التركي في دمشق نوح يلماز آليات تصديق ومعادلة شهادات الجامعات التركية في شمال البلاد ومشروع إحداث جامعة سورية تركية مشتركة، فضلا عن مناقشة إمكانية دمج طلاب هذه الجامعات في جامعة حلب والتحضير لاجتماع مشترك خلال تموز المقبل لبحث مستقبل الجامعات التركية والقضايا العالقة، مؤكدا اعتماد مجلس التعليم العالي لشهادات خريجي فروع الجامعات التركية في الشمال، ومشيرا في الوقت ذاته إلى استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات اللازمة للطلاب، لافتا إلى الدور الذي لعبته الجامعات التركية خلال سنوات الثورة في تلبية الاحتياجات العلمية للمنطقة. السفير التركي ومن جانبه أعرب عن دعم بلاده للتعاون المشترك والعمل على إيجاد حلول توافقية لمستقبل الجامعات

التركية في البلاد. هي خطوة جديدة للتعاون هدفها مصلحة الطلبة وحماية حقوقهم الأكاديمية التي اكتسبوها بشق الأنفس من الضياع خلال سنوات كان فيها طلب العلم فريضة لا تقل عن الجهات.

0: مذكرة تفاهم للتعاون الصحي بين البلدين، وذلك في مبنى وزارة الصحة بدمشق.
1: أطلقت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ووزارة الإدارة المحلية والبيئة في سوريا خطة وطنية استباقية شاملة للوقاية من الحرائق على اختلاف مسبباتها ومواجهتها.
0: وفي سياق متصل، أعلنت مديرية إعلام الحسكة اندلاع حرائق واسعة اليوم، وذلك في محيط قريتي أم عشبة والمباركية على طريق الدرباسية رأس العين في ريف رأس العين الشرقي، ما أدى إلى احتراق مساحات من الأراضي الزراعية وإلحاق أضرار بالمحاصيل. وأضافت المديرية أن فرق الدفاع المدني تواصل بمساندة قوى الأمن الداخلي وعناصر من وزارة الدفاع والأهالي جهودها للسيطرة على الحرائق ومنع امتدادها في ظل صعوبات ميدانية نتيجة وجود ألغام ومخلفات حرب في المنطقة. من جهة أخرى، وبإشراف محافظة دير الزور، تواصل مديرية الخدمات الفنية عمليات تأهيل الجسور الترابية في المحافظة ومعالجة الحفريات التي خلفها ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، وذلك بما يضمن إعادة تأمين الطريق ويتيح استمرارية حركة العبور. للحديث أكثر في هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا من دير الزور معتز كماري. مرحبا بك معتز.
2: حياك الله محمد، ومساء الخير لك ولمستمعي إذاعة دمشق.
0: مساء الخير معك عبد الكريم. معتز، لو تضعنا في صورة المراحل التي قطعها العمل في إعادة تأهيل الجسور الترابية في مدينة دير الزور، وهذه العمليات هل هي حلول مؤقتة أم يعني ما يجري عمله هو حلول مستدامة؟
2: بالفعل يعني بإشراف محافظة دير الزور تواصل المديرية الخدمات الفنية بالتعاون مع لجنة الاستجابة الطارئة أعمال يعني إعادة تأهيل الجسر الترابي الذي يربط ضفتي نهر الفرات داخل مدينة دير الزور. بالنسبة للمراحل يعني التي قطعها العمل، الورشات بدأت بمعالجة الأضرار التي خلفها ارتفاع منسوب المياه، وأيضا يعني خلال التنفيذ من خلال تنفيذ يعني ردميات ترابية وإعادة تشكيل جسر جسم الجسر. هذه الأعمال يعني تعود حلول مؤقتة، ريثما تكمل الأعمال إعادة تأهيل الجسر السياسية هو المشروع الأساسي والدائم، والذي يعني قد يستغرق بحسب العقد المبرم ما يقارب عاما كاملا. وخلال يعني خلال هذه الفترة من غير الآمن الاعتماد على العبارات المهرية، ولذلك كان لابد من تأمين معبر بديل يضمن حركة العبور بشكل مستمر.
0: نعم، هذه الجسور كما أسلفت وذكرتك، أحبذا لو نوضح هذه النقطة للمستمعين. الجسور الترابية بحد ذاتها هي ربما تعتبر يعني حلول مؤقتة.
2: نعم، هي بالأعمال يعني حاليا هي أعمال تنفذ ضمن التعاون المباشر، ويعني وما يجري اليوم هو يعني حل إسعافي مؤقت. لكن ضروري يعني من الضروري إلى حين انتهاء من إعادة تأهيل الجسر السياسية وإعادة ربط الدائم بين ضفتي الفرات، يجب أن يعني أن تعاد الجسور الترابية بشكل مؤقت.
0: نعم، شكرا لك مراسل.
2: نعم.
0: تريد أن تضيف؟
2: ألو،
0: نسمعك معتز.
2: الأعمال يعني الآن تنفذ يعني ضمن التعاون مباشر بين مديريات الخدمات، مدير الخدمات الفنية ومديرية الطوارئ وإدارة الطوارئ، وأيضا فرق الدفاع المدني، إضافة إلى الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع، ولذلك لضمان يعني إنجاز العمل بسرعة المطلوبة والتأمين عبور للمواطنين.
0: نعم، شكرا لك مراسلنا من دير الزور معتز الكماري.
1: وإلى الشأن الاقتصادي، حيث بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر آفاق تعزيز التعاون وإعادة تفعيل دور البنك كشريك رئيسي في دعم جهود التعافي والتنمية في سوريا. كما ناقش الجانبان الالتزامات المالية القائمة وأولويات التمويل للمشاريع التنموية خلال المرحلة المقبلة. وأكد الوزير برنية أهمية

0: عزيزي دور البنك في تمويل التنمية والتعافي والاستفادة من خبراته وتجارب الدول الأعضاء. من جهته أكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية دعم البنك لسوريا وتمويل مشاريع تنموية متعددة القطاعات بما يعزز الاستقرار والتعافي.
1: شاركت سوريا في فعاليات منتدى الأعمال الألماني العربي في العاصمة الألمانية برلين، الذي انطلق أمس بحضور القائم بأعمال السفارة السورية محمد براء شكري. وشكل المنتدى منصة لبحث آفاق التعاون الاقتصادي بين الجانبين العربي والألماني في وقت برز فيه الحضور السوري ضمن نقاشات ركزت على الفرص الاستثمارية وإمكانيات الشراكة مع الشركات الألمانية في المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل الانفتاح المتزايد على السوق السورية.
0: أشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري إلى تلقي الهيئة مؤشرات إيجابية بشأن التقدم في الإجراءات المتعلقة برفع الحظر عن الرحلات الجوية المباشرة بين سوريا وألمانيا. وأضاف الحصري عبر قوله أن الهيئة تطلع إلى صدور قرار نهائي من الجهات الألمانية خلال النصف الأول من الشهر القادم، بما يمهد لعودة الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين بعد توقفها لسنوات، مشيرا إلى الاستعداد لزيارة ألمانيا لاستكمال المباحثات الفنية والقانونية والتوقيع على اتفاقية النقل الجوي الثنائية بين البلدين.
1: أيها السادة المستمعون والمشاهدون، في نهاية نشرتنا المحلية هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها.
0: الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تشارك بفعالية اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في لاهاي. وزير العدل يبحث مع وفد من الآلية الدولية تعزيز القدرات القانونية في مجالي التحقيقات الجنائية وجمع الأدلة. وكان في نشرتنا أيضا بمشاركة سورية انطلاق فعاليات منتدى الأعمال العربي الألماني في برلين.
1: مستمعينا ومشاهدينا الأكارم، في نهاية هذه النشرة تقبلوا تحيات فريق العمل من فريق الإعداد في منظومة أخبار إذاعة دمشق. كنا معكم في تقديم هذه النشرة محمد الصطيلي وعبد الكريم البوشي، ولكم تحيات فريق الإخراج أروى حامد وبراء برهوم. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: أحبك وودك وموت وموت بهواك.
2: هلا هلا هلا هلا
1: قلبي عشانك تحمل تحمل.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
2: السابعة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
2: أهلا بكم. القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري يكشف عن تقدم بالمباحثات مع ألمانيا لرفع حظر الطيران تمهيدا لاستئناف الرحلات المباشرة بين البلدين. وزير العدل مظهر الويس يبحث مع وفد من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة سبل التعاون المشترك في مجال التحقيقات الجنائية وجمع الأدلة. وزير الصحة مصعب العلي ونظيره التركي كمال ميمش أوغلو يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون الصحي بين البلدين. وزير المالية محمد يسر برنية يبحث مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية إعادة تفعيل دور البنك في دعم جهود التعافي والتنمية في سوريا. قوى الأمن الداخلي تتمكن من إلقاء القبض على اللواء السابق في قوات النظام البائد المدعو رفيق أحمد كلثوم لارتكابه جرائم بحق الشعب السوري. وفي خبرنا الأخير، غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية تعلن اختيار سوريا دولة شريكة للدورة المقبلة من منتدى الأعمال العربي الألماني في برلين. هذا هو

0: سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.
1: وعز الشرق والغول مشهور.
2: هل لك في بقراءة ما يروى؟
3: العصر العباسي يمثل العصر الذهبي في التطور علم النسب فيه.
2: أنت ذكرت آل البيت أو أهل البيت؟
3: نعم، هذه القضية النسبية ما زالت إلى الآن محل جدال ونقاش، ومن هنا أتى النسب العنزي للقبائل الوائلية الست، وهي
2: العاصمة السياسية أم الدينية؟
3: ولد سليمان التي ينتمي إليها فخامة السيد الرئيس أحمد بن حسين الشرع.
2: هذه القبائل إذا ما عدنا إلى الحديث عن دمشق، خاصة كوننا نتحدث عن بودكاست أو عنوان البودكاست تاريخ دمشق، هذه القبائل كيف أثرت في دمشق تحديدا وفي بلاد الشام على وجه العموم؟
3: وعنزي اليوم يعني عددها في الحدود الدنيا في الوطن العربي، يعني في دول الخليج وبلاد الشام والعراق، ما يقارب أسرة آل الشرع تنتمي إلى فخذ أضحوة من السلمات، من ولد سليمان، من ملك الأردن،
2: نعم،
3: إلى قبيلة الأشرف. ما هو أصل الرواية أن عائلة الشرع من الأشرف؟
2: في الحلقة السابقة فتحنا بابا مهما من التاريخ، هل نكتفي بقراءة ما يروى أم نبحث عما يثبت؟ ناقشنا اسم المزة واكتشفنا أن الرواية

0: مهما بدت شائعة قد تحمل في طياتها خلطا أو تحتاج إلى مراجعة. ولكن إذا كانت الأسماء أو أسماء الأماكن كذلك، ماذا عن أنساب الناس؟ هل النسب أكثر ثباتا أم أنه كغيره من التاريخ يحتاج إلى منهج ودليل؟ دمشق عبر تاريخها لم تكن مجرد مدينة، بل كانت ملتقى قبائل ومكانا استقرت فيه جماعات مختلفة، وتركت كل منها أثرها في الأسماء وفي الأنساب. في هذه الحلقة نحاول أن نفهم مشاهدين الكرام كيف يبنى علم النسب وكيف يمكن قراءته ضمن سياق دمشق وتاريخها بعيدا عن الخلط أو التعميم. معنا هنا الدكتور إسماعيل السلامات، الباحث في علم الاجتماع البدوي وعلم الأنساب. أهلا وسهلا بك دكتور.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ يوسف،
0: حياكم الله. دكتور إسماعيل، بداية إذا أردنا أن ننطلق من فكرة التحقق التي وصلنا إليها في الحلقة الماضية، دعني أسألك، هل يمكن أن نتحدث فعليا عن مدرسة شامية في علم النسب؟ هذه المدرسة كانت خلال العصر العباسي، أم أن علم النسب ربما يكون أقرب إلى الرواية منه إلى العلم المنهجي؟
1: أستاذي، عندما انتقلت الخلافة الأموية من المدينة المنورة إلى دمشق سنة 41 للهجرة، الخليفة الأموي نقل معه جميع النسابين أو العارفين في علم النسب وفي التاريخ الإسلامي،
0: نعم،
1: وفي المغازي وفي أحداث السيرة، بحيث أصبحت دمشق قبلة لهؤلاء العلماء الذين يهتمون بعلم النسب.
0: نعم.
1: هذا الاهتمام أسس إلى بناء المدرسة المدينة والشام في علم النسب.
0: المدينة المقصود بها؟
1: المدينة المنورة.
0: نعم.
1: عرفت كيف؟ اسمها مدرسة المدينة والشام.
0: تتبع
1: لدمشق.
0: لدمشق.
1: لدمشق.
0: نعم.
1: هذه المدرسة ساهمت مجموعة من العوامل في إنشائها، يمكن أن نقسمها إلى قسمين. العامل الأول هي العوامل العامة والتي اهتمت أو ركزت بتوثيق نسب الرسول عليه الصلاة والسلام أو بني هاشم، ومن ثم توثيق أحداث السيرة والمغازي أو الفتوحات خوفا عليها من الضياع. الأسباب الثانية هي أسباب تتعلق بالبيئة أو بالمكان الجغرافي، بحيث أن المدينة المنورة كانت هي العاصمة السياسية للدولة الأموية، فكان يتواجد فيها يعني الزعامة للمنهج العلمي والديني.
0: عفوا دكتور، العاصمة السياسية أم الدينية؟ لأن البعض يقول أن دمشق هي كانت عاصمة الأمور.
1: نحن الآن نتحدث عن المدينة والشام. كان جزء واحد.
0: نعم.
1: عرفت كيف؟ انتقلت الخلافة من المدينة
0: إلى الشام.
1: إلى الشام. عرفت
0: نعم.
1: كيف؟ فعندما انتقلت الخلافة من المدينة إلى الشام، انتقل معها كل علماء التاريخ والجغرافيا والنسب والأدباء وعلماء الفقه والدين. عرفت كيف؟ بحيث أنه أصبحت دمشق كما تحدثت يا قبلة لهؤلاء العلماء.
0: نعم.
1: عرفت كيف؟ هذه المدرسة أو مدرسة الشام لعلم النسب اهتمت بتوثيق نسب الرسول عليه الصلاة والسلام أو آل البيت.
0: عليه الصلاة
1: أو
0: والسلام.
1: أهل البيت.
0: أنت ذكرت آل البيت أو أهل البيت.
1: نعم. المصطلحات
0: نعم.
1: الثقافية الموجودة في التراث الإسلامي السني
0: نعم.
1: ثلاث مصطلحات.
0: نعم. هما.
1: المصطلح الأول هو آل البيت، وهؤلاء يتكونون من ذرية جعفر الطيار، جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وعقيل بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب، والعباس بن عبد المطلب.
0: نعم.
1: في الدائرة الضيقة هناك مصطلح أهل البيت، وهو محصور بذرية سبطي رسول الله عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين. وهناك مصطلح ثالث هو أصحاب الكساء أو أهل الكساء، والمقصود به أو يشمل نساء الرسول عليه الصلاة والسلام والخدم.
0: نعم.
1: مدرسة المدينة والشام شكلت النواة في تطور علم النسب في العصر العباسي.
0: نعم.
1: حيث انتقل علم النسب في مسيرته التطورية في العصر العباسي من مرحلة التدوين البدائي، كانت في حاجات شخصية أو الشفهي.
0: نعم.

0: إلى المرحلة الثانية، والتي تمثلت بمرحلة جمع المادة العلمية من أفواه الرواة.
1: نعم، تدوينها ربما.
0: تدوينها، نعم. إلى أن وصل إلى المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الازدهار، بحيث أن وضع لهذا العلم الأصول والقواعد والمناهج التي يتم من خلالها دراسة الظواهر النسبية أو دراسة، نعم، أنساب الناس.
1: هذه الأدوات كانت كافية دكتور لضبط هذا العلم؟
0: العصر العباسي يمثل العصر الذهبي في التطور علم النسب، في المادة أي الموضوع، الموضوعات المدروسة والمناهج. المناهج علم النسب تتكون من جزئين،
1: نعم،
0: من قواعد كلية وقواعد جزئية، إضافة إلى بعض الطرق مثل طريقة ابن خلدون، الطريقة الخلدونية، قاعدة الجيل،
1: نعم،
0: كل ثلاث أجداد جيل، عرفت كيف، إلى قاعدة الاستفاضة والشيوع والشهرة، إلى أيضا كانوا يستعينوا ببعض قوانين علم النسب، قوانين المنهج بعلم النسب، مثل قانون التوازن النسبي، قانون التعاقب النسبي، عرفت كيف؟
1: نعم. الفرق دكتور بين التوازن و
0: قانون التوازي النسبي، نعم، إذا أردت أن تدرس
1: التوازي، عفوا،
0: التوازي،
1: نعم،
0: إذا أردت أن تدرس العلاقة ما بين قبيلتين، علاقة نسبية بين قبيلتين، يجب أن نحدد الفترة الزمنية الموجودة التي تواجدت بها هاتين القبيلتين، فإن كانت الفترة الزمنية واحدة يتم دراستها من خلال التوازي النسبي.
1: نعم.
0: التعاقب النسبي يتم دراسته في دراسة في ضبط عمود النسب عند العرب في المشجرات أو عمدة النسب.
1: أن تصل إلى الجد الأعلى وما إلى ذلك.
0: نعم. عمود النسب عند العرب يقسم ثلاث أقسام: الجذر النسبي الأدنى، والجذر النسبي الأوسط، والجذر النسبي الأعلى. عرفت كيف؟
1: نعم.
0: والربط ما بين هذه الأقسام الثلاث لا يقتصر على قاعدة الجيل فقط، وإنما على بعض قوانين علم النسب.
1: نعم دكتور، ذكرت بداية أن دمشق أنت أصبحت أو مدينة أو مدرسة المدينة والشام في بداية العهد العباسي.
0: نعم.
1: ما الذي ميز بلاد الشام ودمشق تحديدا لتكون بيئة حاضنة لهذا العلم، مع أنه العاصمة كانت في بغداد، عاصمة الدولة العباسية؟ دمشق، نعم، لماذا اتسمت بهذا العلم أو تميزت بهذا العلم؟
0: سببت هجرة موجات الهجرة القبلية من الجزيرة العربية ومن البلاد الرافدين العراق إلى سوريا، عرفت كيف؟
1: نعم.
0: عاملا مهما في دراسة أحوال هذه القبائل وأخبارها وأنسابها، حتى يسهل على السلطات الحاكمة التعامل معها.
1: نعم.
0: عرفت كيف؟ ولذلك وفي العصر العباسي تحول علم النسب العربي من دراسة أنساب القبائل إلى دراسة النسب القريشي، حيث أن الإمامة، تحديد شخص الإمامة أو الخليفة،
1: نعم،
0: كان يعتمد
1: على النسب،
0: على النسب من حيث تحديد قربه أو بعده من نسب الرسول عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
0: فالإمامة والخلافة كانت تشترط النسب القريشي،
1: أن يكون متصلا برسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: هذا الأمر ساعد على أو شجع الباحثين في علماء النسب في كتابة العديد من مخطوطات علم النسب، والمتتبع التراث العربي في مجال علم النسب يجد أنه في العصر العباسي يعني وجد مئات من المخطوطات التي ألفت في أنساب العشائر والقبائل، وخاصة في أنساب آل البيت.
1: نعم دكتور، نتحدث قليلا عن أشهر النسابين في ذلك الوقت في العصر الذهبي. نعم. الذي ذكرته، العصر العباسي، العصر الذهبي لعلم النسب، من هم أشهر النسابين الذين كانوا
0: بالنسبة للمدرسة الشامية؟ من أشهر روادها الإمام محمد الزهري،
1: نعم،
0: وأبي الحسن العقيقي، والضحاك بن عثمان بن الضحاك القريشي. هؤلاء يعني رواد المدرسة، مدرسة المدينة والشام.
1: المدينة والشام.
0: إلى جانب هذه المدرسة في العصر العباسي وجدت عدة مدارس،
1: نعم،
0: المدرسة العراقية، والمدرسة اليمنية، والمدرسة الشامية، والمدرسة الأندلسية المغاربية، حيث سبب أو أدى انتشار أو توسع الفتوحات العربية في بلاد الأندلس والبلاد الأخرى،
1: نعم،
0: خاصة بلاد العجم، عرفت كيف، إلى إنشاء مدرسة تختص بعلم النسب للحفاظ على أنساب الجاليات العربية التي تحكم هذه البلاد، خوفا،
1: نعم،
0: من الاختلاط أو يعني للحفاظ عليها من أنساب
1: أن تختلط بأنساب

0: آخرين.
1: نعم. دكتور، هذه المدارس الأربع ذكرنا، المدرسة العراقية واليمنية والمدينة والشام، نعم، والأندلسية المغربية، هل هناك اختلاف بين كل منهما؟ يعني لكل مدرسة منهج محدد أو نهج محدد تتبع؟
0: سؤال جميل. هذه المدارس لكل مدرسة منها روادها الخاصين بها ومنهجها الخاص بها، نعم، وأدواتها وطرقها في دراسة الظاهرة النسبية، ولكن هناك عامل مشترك، عامل منهجي مشترك بين هذه المدارس،
1: نعم،
0: بأنها تعتمد، هذا المنهج يعتمد على القواعد الكلية والقواعد الجزئية في علم النسب، إضافة إلى طريق مجموعة من الطرق، مثل طريقة الطرق مثل الطريقة الخلدونية، الاستفاضة والشهرة في إثبات النسب، إضافة إلى استخدام بعض، كما سبق وذكرت، بعض قوانين علم النسب، أيضا الاعتماد على مصطلحات معينة أو محددة خاصة بعلم النسب تقيس الظاهرة النسبية. الآن كي أقرب إلى المشاهد الرؤية،
1: نعم، أوضح الصورة أكثر،
0: سوف أورد دراسة قضية نسبية تمت سنة 200 تقريبا 200 للهجرة، درسها الإمام أبي القاسم بن سلام في كتابه كتاب النسب. هذا الرجل توفي سنة 224 للهجرة.
1: نعم.
0: هذه القضية النسبية ما زالت إلى الآن محل جدال ونقاش، عرفت كيف؟ السبب هو الاختلاف في تفسير دراسة أبي القاسم بن سلام لهذه الظاهرة، وهي وائلية عنزة. وائلية عنزة.
1: نعم.
0: الآن الوائلية هي نسبة إلى وائل،
1: وائل
0: بن قاسط بن بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن، نعم، أسد بن ربيعة. الآن إذا تمعنا في هذه السلسلة لا نجد كلمة عنزة.
1: من أين جاءت؟ نعم.
0: من أين جاءت؟ يقول أبي القاسم بن سلام ولد ربيعة أسد، وولد أسد عميرة وجديلة وعنزة، دخلوا في عبد القيس. لاحظ، دخلوا في عبد القيس. عبد القيس هو أحفاد جديلة، دخل هو مصطلح شرعي من مصطلحات علم النسب
1: الدخيل
0: العربي.
1: بمعنى الدخيل؟
0: لا، دخل هو مصطلح يعني الدخول القبلي،
1: انضمام.
0: ليس الحلف القبلي، الدخول القبلي له شروط عند العرب، له شرطان يجب أن يتوفر فيه شرطان. الشرط الأول القبول والإيجاب والرضا، بحيث أن هذه القبيلة دخلت بهذه القبيلة بناء على رغبتها لحاجة،
1: نعم،
0: اقتصادية أو سياسية أو عسكرية
1: أو مصالح. نعم.
0: الشرط الثاني الكفاءة بالنسب، فهذه القبائل أخوات، أبناء أسد،
1: نعم،
0: فتوفر الشرط دخلت هذه القبيلة، ومن ثم سميت أحفاد القبائل الأسدية قبائل أسد بن ربيعة جميعها بقبيلة عنزة، ومن هنا أتى النسب العنزي للقبائل الوائلية الست، وهي بكر بن وائل وتغلب بن وائل وعنز بن وائل وشخيص بن وائل ودثار بن وائل والحارث بن وائل.
1: هؤلاء كلهم
0: هذه القبائل الوائلية الست التي تجمعت الآن تحت قبيلة اسمها عنزة الثالثة، والتي تنقسم إلى قسمين،
1: نعم،
0: ظنأ مسلم وظنأ بشر. عرفت كيف؟ ظنأ بشر ينقسم إلى قسمين، وهو سيل ومنه الأعمارات وباقي بطونها، وظنأ عبيد، وتنقسم منه ثلاث قبائل، ولد سليمان التي ينتمي إليها فخامة السيد الرئيس أحمد بن حسين الشرع،
1: نعم،
0: والفدعان وسبعة. القسم الثاني هو ظنأ مسلم، وينقسم أيضا إلى قسمين، بني وهب وجلاس. بني وهب يتضمن ثلاث قبائل، وهي المنابهة وشيخهم هنا في حمص ابن ملحم، وولد علي وشيخهم ابن سمير، هؤلاء،
1: نعم،
0: والشرائب. بينما جلاس انقسم إلى قسمين، الرولة وشيخه العام كان ابن شعلان وما زال، والمحلف ويضم ثلاث قبائل السوالمة والأشاجعة والعبدل.
1: ما شاء الله.
0: فهذه عنزة الثالثة.
1: نعم. دكتور، يعني البطون كثيرة لعنزة،
0: نعم،
1: ذكرت أن عنزة الثالثة هناك عنزة الأولى وال

0: الثانية.
1: نعم، عنيزة الأولى وعنيزة الثانية وعنيزة الثالثة، وهذه مسميات يعني تطلبها التعاقب الزمني، عرفت؟
0: نعم.
1: وعنيزة اليوم يعني عددها في الحدود الدنيا في الوطن العربي، يعني في دول الخليج وبلاد الشام والعراق، ما يقارب 7 مليون نسمة.
0: نعم. طيب دكتور، حتى نتعمق أكثر في أو نعود إلى محور الحديث أو صلب الموضوع عن دمشق وبلاد الشام تحديدا. نعم. إذا كان النسب يجيب على سؤال من نحن، فالهجرة تجيب على سؤال كيف وصلنا إلى هنا.
1: نعم.
0: هل كانت هجرة القبائل إلى الشام حدثا واحدا أم سلسلة امتد عبر سلسلة من المراحل؟
1: تشير كتب التاريخ إلى أن بلاد الشام لم تنقطع عنها موجات الهجرات القبلية من الجزيرة العربية أو من بلاد الرافدين.
0: نعم.
1: فهذه الهجرات كانت في قبل الإسلام وفي أثناء الإسلام وفي العهد العثماني. الهجرات الأولى التي حدثت قبل الإسلام وفي الإسلام، مثلا قبيلة قضاعة أتت وحكمت في بلاد الشام، ثم أتوا الغساسنة.
0: نعم.
1: وحكموا أيضا في بلاد الشام وأسسوا ممالك ودويلات، عرفت كيف؟ وتتابعت الهجرات القبلية إلى أن وصلنا في القرن 11 في العهد العثماني، حيث حدث في الجزيرة العربية حالة من القحط والجفاف، مما اضطر الكثير من القبائل البدوية القوية إلى الهجرة من الجزيرة العربية إلى بلاد الشام. أعطيك نماذج منها. مثلا قبيلة شمر حدث لها هجرتان، هجرة قبل هجرة عنزة وهجرة مع هجرة عنزة، عرفت كيف؟ وشمر تقسم إلى قسمين، شمر الجبل أو شمر الرشيد في جبل حائل، وشمر
0: في المملكة العربية السعودية.
1: نعم. وشمر الزور التي هي في دير الزور حاليا، عرفت كيف؟
0: نعم.
1: فقبيلة شمر أتت بالهجرة عن طريق العراق. قبيلة عنزة لها 3 هجرات. نحن الآن أريد لك بحكم تخصصي كوني حاصل على رسالة دكتوراه في قبيلة عنزة.
0: في قبيلة عنزة.
1: نعم، بجامعة دمشق. نعم. على الهجرة الثالثة لقبيلة عنزة، حدثت تقريبا في حدود بداية القرن 11 الهجري. أول من هاجر من قبيلة عنزة إلى بلاد الشام كانوا المنابهة، وأتوا عبر منطقة الجوف ومن ثم الأردن ومن ثم حوران ومن ثم انساحوا باتجاه حمص وحماة إلى أن وصلوا إلى دير الزور والرقة وحلب والحسكة. تبع المنابهة، طبعا كانوا المنابهة كما أسلفت شيخهم بن ملحم، تبع قبيلة المنابهة بهذه الهجرة قبيلة ولد علي.
0: نعم.
1: واستقرت في حوران والشام وتملكوا أراضي ومزارع.
0: ولد علي أي البطون ينحدر منها؟
1: نعم،
0: ولد علي ما البطون التي
1: ولد علي منها؟ ولد علي لها بطون كثيرة، عرفت كيف؟ نعم. لها 3 شيوخ في الحجاز أليدة.
2: وعز الشرق أوله دمشق.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: ولد علي ما البطون التي
2: ولد علي لها بطون كثيرة، عرف كيف؟ لها ثلاث شيوخ في في في الحجاز أليدة، وفي مصر كان الشيخ صالح الطيار، وفي في حوران هنا كان ابن سمير، وابن سمير سمي بحريب الدول بسبب قوة قبيلته، حيث قرعت السلطات العثمانية في عدة مواقع وهزمتها، عرفت كيف؟
1: نعم دكتور، نتحدث بشكل مفصل عن أسباب الهجرة. نعم. أنت ذكرت أن عديد من القبائل هاجرت من بلاد الحجاز، من شبه الجزيرة العربية إلى بلاد الشام. أسباب هذه الهجرة، هل هناك أسباب سياسية، ربما اقتصادية، ربما اجتماعية، أو بحكم كما أسلفت بجفاف أو ما إلى ذلك؟
2: نعم، سأجيبك على هذا السؤال بعد أن أكمل الفكرة.
1: نعم.
2: القسم الثاني من قبيلة عنزة وهم ضنع بشر هاجروا باتجاه العراق، ومن ثم انسحوا إلى بادية الشام، وهم العمارات وولد سليمان والفدعان وسبع، عرفت كيف؟
1: نعم.
2: بالنسبة لأسباب الهجرات القبلية لها عدة عوامل. العامل الأول كان هو عامل اقتصادي، عرفت كيف؟ سببه حدوث حالات من القحط والجفاف وفقدان المراعي، مما جعل القبائل البدوية تبحث عن مراعي جديدة لتؤمن حياتها في الاستمرار.
1: نعم.
2: هناك أسباب في قبائل هاجرت بسبب ضغط حروبها مع القبائل الأخرى.
1: نعم.
2: عرفت كيف؟ وهناك قبائل هاجرت بسبب التجارة.
1: نعم.
2: كانوا يعملوا في التجارة، مثلا عندك رحلة الشتاء والصيف.
1: صحيح.
2: كثير من القبائل العربية هاجرت من شبه الجزيرة العربية واستقرت في دمشق أو في بلاد الشام.
1: نعم.
2: عرفت كيف؟
1: دكتور، أيضا هذه القبائل، إذا ما عدنا إلى الحديث عن دمشق خاصة كوننا نتحدث عن بودكاست أو عنوان بودكاست تاريخ دمشق، هذه القبائل كيف أثرت في دمشق تحديدا وفي بلاد الشام على وجه العموم؟
2: وصول هذه القبائل من خلال الهجرات المتتالية كان لها أثر كبير في البيئة

0: الاجتماعية الموجودة أو في المجتمع الدمشقي أو المجتمع السوري أو الشامي، عرفت؟
1: نعم.
0: فهذه القبائل البعض منها أسس ممالك وأمارات حكموا هذه البلاد، أثروا على التمازج، أحدثوا تمازج ثقافي واجتماعي واقتصادي وسياسي وديني مع المجتمع الأصلي بلاد الشام.
1: نعم.
0: طوروا الوضع الاقتصادي هذه القبائل التي جاءت بخبرات، عرفت كيف؟
1: نعم.
0: منها من عمل بالزراعة، ومنها من عمل بالصناعة، ومنها من عمل بالتجارة، عرفت كيف؟ فتطور الاقتصاد في بلاد الشام، عرفت كيف؟ تقريبا يعني هذه أهم العوامل التي أثرت أو سببتها هجرة القبائل البدوية إلى بلاد الشام، إضافة إلى عامل آخر، عرفت كيف؟ وهذه القبائل تزاوجت من أبناء الشام. يعني الآن أنا بعطيك مثال، حي الميدان في دمشق. حي الميدان تقريبا قبل 100 عام كان هو عبارة عن ساحة مفتوحة ومحيط في خانات هي عبارة عن مستودعات توضع فيها بضاعة تجارة أهل العقيلات القادمين من بريدة، من القصيم في المملكة العربية السعودية الآن، عرفت كيف؟ فالآن أغلب سكان أهل الميدان أصولهم سعودية، كانوا التجار العقيلات يأتوا بقوافل التجارة ويتزوجوا من دمشق، وكان التاجر يعني لا يذهب في يوم ويومين، قد يستغرق معه سنة أو سنتين أو 20 سنة، عرفت كيف؟
1: لا.
0: فكان يتزوج في دمشق وينجب من الأبناء ويسكن
1: البيوت، عرفت كيف؟
0: ويتابع تجارته.
1: نعم.
0: فهذا أدى إلى يعني حالة من المصهرة الاجتماعية،
1: أو إن صح التعبير التداخل السكاني.
0: نعم.
1: هذا يقودني لسؤال دكتور. طبعا دمشق منذ نشأتها تحوي حوت على عرب، والدكتور أحمد العنزي في الحلقة السابقة ذكر أن الآراميين هم عرب.
0: نعم.
1: لكن قبل مجيء العرب إلى دمشق على في تلك المراحل غير عرب وعرب وآشوريين وما إلى ذلك وشعوب أخرى إن صح التعبير. هذا التداخل السكاني، السؤال الذي يطرح نفسه، هل يمكن أن تختلط الأنساب كما تختلط أسماء الأماكن؟
0: نعم.
1: بمعنى؟
0: الأنساب تختلط.
1: نعم.
0: وهي ظواهر نسبية سليمة، ويمكن أن أجيزها لك من خلال تعداد أنواع النسب العربي. اختلاط الأنساب يكون من خلال إما تحالفات قبلية أو الدخول القبلي.
1: نعم.
0: أو من خلال الزواج والمصاهرة، عرفت كيف؟ أنواع النسب عند العرب هو أولا نسب الدم، فهذا خاص بقبيلة معينة قد تتصاهر مع قبائل أخرى، وهذا ما حدث مع القبائل التي أتت إلى بلاد الشام وتصاهرت مع السكان الأصليين.
1: نعم.
0: الثاني نسب الحلف، هذه القبائل عندما أتت بعضها ضعف والآخر بقي على قوته، القبائل التي ضعفت تحالفت مع القبائل الأخرى لتحافظ على حياتها، وهنا أيضا أصبح تداخل في الأنساب. عندك نسب المكان، قبائل شتى من أصول متعددة سكنت مثلا في دمشق، عرفت كيف؟ فحصلت على لقب المكان في الخارج، عرفت كيف؟ القبائل الدمشقية، فلان الدمشقي. في العراق فلان العراق القبيلة العراقية أو فلان العراقي أو المكي أو البصري.
1: نعم.
0: أو المدني، عرفت كيف؟ فهذه هذا النوع أدى إلى تمازج أو اختلاط الأنساب لهذه الشرائح الاجتماعية المتعايشة في مكان جغرافي معين.
1: نعم. دكتور، أيضا إذا كانت القبيلة قد شكلت جزءا من النسيج الاجتماعي فهي أيضا لعبت دور ربما يتجاوز دور سياسي.
0: نعم.
1: يتجاوز الجغرافيا أيضا.
0: الآن سوف أستطرد لك بدور الدور السياسي لبعض القبائل العربية.
1: نعم.
0: كما أسلفت لك أن بعض القبائل العربية التي أتت إلى بلاد الشام أسست ممالك وأمارات وحكمت. الهجرة الكبرى أو الأكثر أهمية حدثت في العهد العثماني في تقريبا بداية القرن الـ11 الهجري، عرفت كيف؟ هذه القبائل عندما أتت لم يكن هناك دولة مركزية، فكانت القبيلة هي الدولة، هي المسؤولة عن تأمين الأمن الاجتماعي، أمن

0: الأفراد، تأمين الحياة الاقتصادية، الحياة الكريمة لأبنائها.
1: نعم.
0: هي المسؤولة عن حماية ذاتها من تعديات القبائل الأخرى.
1: نعم.
0: في العصر الحديث، في القرن الحالي، تأسست الدول المركزية، عرفت كيف؟ فأصبحت الدولة تتألف من مجموع هذه القبائل، بحيث هذه القبائل أصبحت جزء لا يتجزأ
1: من السلطة ربما.
0: من السلطة. نعم. الحاكمة، عرفت كيف؟
1: نعم.
0: الذي يميز هذه القبائل أن هذه القبائل خرج منها حكام عرب. هؤلاء الحكام الآن في بلاد ذي العرب ينتسبون إلى قبائل عربية أصيلة، ولكن لا يحكمون باسم القبيلة.
1: نعم.
0: أريد لك مثالا.
1: نعم.
0: حكم آل سعود الكرام الذي ابتدأ من سنة أو ما بين سنة 775 للهجرة إلى سنة 850 للهجرة، بدايته على زمن الأمير مانع الأمردي في الدرعية.
1: بالدرعية.
0: نعم.
1: نعم.
0: وامتد إلى الدولة السعودية الأولى والثانية، إلى أن تأسست المملكة العربية السعودية الأولى على يد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثرى. هذه القبيلة، قبيلة أسرة آل سعود، تنتمي
1: إلى أي؟
0: تنتمي إلى بني حنيفة.
1: نعم.
0: من بكر بن وائل، عنزية. عندك آل الصباح
1: في الكويت،
0: حكام الكويت.
1: نعم.
0: أيضا هؤلاء من قبيلة الإعمارات، من تغلب، من وائل، من عنزة. عندك حكام البحرين، آل خليفة.
1: نعم.
0: أيضا من الإعمارات، من تغلب، من وائل، من عنزة.
1: نعم.
0: الآن عندنا في الجمهورية العربية السورية أسرة آل الشرع. أسرة آل الشرع تنتمي إلى فخذ أضحوة من السلمات، من ولد سليمان، من تغلب، من وائل، من عنزة.
1: إلى عنزة أيضا.
0: إلى عنزة. عرف كيف؟ هذه أربع أسر حكمت من قبيلة واحدة. هذا الأمر لم يتم الاقتصار عليه فقط على قبيلة عنزة. قبيلة شمر أيضا ظهر من حكام، مثلا كانت قبل تأسيس المملكة العربية السعودية العظمى كانوا آل رشيد يحكمون جبل شمر.
1: نعم.
0: بحائل.
1: بحائل.
0: كان الأمير نواف الشعلان حاكم في الجوف.
1: نعم.
0: الآن تسمى بالقريات، عرفت كيف؟ إبان الغزو العراق الأمريكي للعراق حكم الشيخ غازي عجيل ياور، حكم العراق. أعطيك مثال آخر في العراق، آل السعدون أمراء المنتفك أيضا كان لهم حكم.
1: نعم.
0: عرفت كيف؟ فهذه القبائل أثرت في الحياة السياسية في المناطق التي كانت تتواجد فيها، عرفت كيف؟ بحيث خرج منها حكام عرب استلموا الحكم في هذه البلاد.
1: يعني الفكرة ربما عفوا دكتور، القبيلة لم تبقى ضمن الإطار أو الحيز الاجتماعي فقط، بل تحولت إلى أيضا إلى فاعل سياسي.
0: إلى فاعل سياسي مؤثر.
1: نعم.
0: عرفت كيف؟ حاكم في المنطقة. عرفت.
1: بحكم أنها يعني معظم الأمراء أو من هم في السلطة الآن في معظم الدول العربية
0: ينتسبون إلى قبائل عربية.
1: إلى قبائل.
0: عرفت كيف؟ الملك الأردن.
1: نعم.
0: إلى قبيلة الأشراف. عرفت.
1: نعم. دكتور، القبيلة استطاعت، لدينا عدة نماذج من كما تفضلت حضرتك، من قبيلة شمر لدينا ابن رشيد وابن وغازي عجيل
0: الياور. نعم.
1: كيف استطاعت القبيلة أو قبيلة واحدة أن تنتج نماذج سياسية في عصور أو في أزمنة أو عهود متعددة؟
0: تأسس الحكم القبلي لقبائل معينة بناء على قوتها وبناء على ولاء القبائل والعشائر المحيطة بها.
1: نعم.
0: والتي تعيش معها في منطقة جغرافية معينة، عرفت كيف؟
1: نعم.
0: وعندما تسلك يعني هذه القبائل سلوك غير سوي بالاعتداء على الآخرين يتم سقوطها.
1: نعم.
0: بينما هناك حكام من قبائل عربية أساسية، مثلا عندك آل سعود.
1: نعم.
0: كيف بدأ حكم آل سعود؟ بدأ حكم آل سعود الكرام من خلال توطيد الأمن والأمان وتحقيق السلم الاجتماعي في المنطقة التي يعيشون فيها، ومن ثم توسعت الدولة السعودية الأولى ومن ثم الثانية ومن ثم الثالثة، عرفت كيف؟
1: نعم.
0: فتحقيق الأمن في المجتمع كان هو الأساس في بناء الدولة، ومن ثم تقوية الاقتصاد. فأي تنمية إن لم يتوفر الأمن لن تحدث. فهذا السبب، هذه العوامل، توفر هذه العوامل الأساسية هي

0: الأساس في تشكل الدول.
1: دكتور، هذا يقودني إلى سؤال مهم ربما حول النسب، ما إذا كان عاملا حاسما في الوصول إلى السلطة، أم أن السياسة ربما قد تعيد تشكيل النسب في بعض الأحيان؟
0: النسب يلعب دور كبير في تقوية الروابط الاجتماعية بين الأفراد ضمن القبيلة، وتقوية الروابط الاجتماعية ما بين القبائل فيما بينها. وبالتالي يمكن استثمار عامل النسب من خلال توظيف ظاهرة النسب أو مهام النسب ضمن القبيلة وضمن القبائل الأخرى في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والأمني والاقتصادي والسياسي للدولة، والإسهام في عملية بنائها وتطورها. الآن سوف أعرج إلى قضية مهمة. أن القبائل الموجودة الآن في بلاد الشام في مجملها جذورها وأصولها أتت من الجزيرة العربية، أي من المملكة العربية السعودية الآن، عرفت كيف؟
1: نعم.
0: فكل القبائل الموجودة في السعودية لها
1: فرع في
0: فروع،
1: نعم،
0: عرفت كيف؟ الآن موجودة في سوريا.
1: في سوريا.
0: فإذا القاعدة الاجتماعية
1: في سوريا ربما وفي العراق أيضا، بس
0: وفي العراق أنا
1: أتحدث عن دمشق
0: وفي العراق أيضا، نعم، عرفت كيف؟ فإذا القاعدة المجتمعية لهذه القبائل في الجزيرة وهي والشام هي قاعدة واحدة. وبالتالي إذا بتلاحظ حاليا أنه التناصر والتعاضد والمحبة ما بين شعب المملكة العربية السعودية مع الشعب السوري ظاهرة قوية وملحوظة ومشهودة، عرفت كيف؟ ويشهد بها القاصي والداني، عرفت كيف؟
1: نعم. الدكتور، عندما نتحدث عن شخصية معاصرة دائما ما يتبادر إلى الذهن موضوع النسب بشكل تفصيلي. السؤال، كيف يتم توثيق سلسلة النسب، وما هي المعايير التي تجعلها مقبولة علميا؟
0: المعايير التي تجعل سلسلة النسب مقبولة علميا هي مجموعة من القواعد. أولا الموروث التاريخي، الشهرة والاستفاضة، عرفت كيف؟
1: نعم.
0: امتلاك وثائق تثبت النسب، مشجرات أنساب، صكوك شرعية، عارف كيف؟
1: نعم.
0: وبالنسبة للإجابة على هذا السؤال، حبذا لو أن أورد مثالا.
1: نعم تفضل.
0: عارف كيف؟ في مهاجمة الشخصيات التي تبرز في قيادة المجتمعات وخاصة الطعن في موضوع نسبهم، عارف كيف؟ فأنا لاحظت في يوم التحرير، أي بعد نصف ساعة من ظهور اسم فخامة الرئيس أحمد الشرع، بدأت حملة همجية خبيثة للطعن بنسب هذا الرجل.
1: نعم.
0: وتعددت الآراء، عرفت كيف؟ أنا كنت أتابع الموضوع عن كثب، وقررت أن أتصدى لهذه الهجمة لأن الموضوع هو موضوع حق، وأنا متخصص في علم النسب.
1: نعم.
0: والساكت عن الحق عندنا في الإسلام شيطان أخرس.
1: نعم.
0: ورجل أنا أعرف نسبه منذ 30 عام، وعندما حضرت رسالة الدكتوراه بال2013 في قبيلة عنزة لدي ما يثبت من الأدلة والبراهين العلمية والشرعية والعرفية والاجتماعية أن عائلة الشرع هي فرع من أسرة أو من عشيرة السلمات من فخذ المريف، من الضحوة، من السلمات، من ولد سليمان، من عنزة الوائلية. لدي ما يثبت ذلك
1: بعنزة.
0: نعم، لدي ما يثبت ذلك، عرفت.
1: نعم.
0: الآن لو تساءلنا، ما الشرع؟ هو لقب، لقب أتى على مهنة شخص اسمه الشيخ صالح بن عبد الرحمن، درس في كلية الشرع أو في مدرسة الشرع في إسطنبول.
1: نعم.
0: وعندما أنهى دراسته عاد
1: إلى
0: إلى إلى منطقة الجولان، وحتى ما كان في يعني كانت تتبع إلى منطقة درعة، عرفت كيف؟
1: نعم.
0: وعمل في أحد المحاكم الشرعية في مكتب الشرع.
1: فذهب
0: من هنا أتى اللقب.
1: نعم.
0: الآن لو تساءلنا، ما هو اسم صالح الذي إليه
1: تعود العائلة،
0: تعود النسبة الشرع؟ نعم. اسمه هو صالح بن عبد الرحمن بن عبد النور السلمت. لاحظ.
1: نعم.
0: عبد الرحمن السلمات هو والد جدتي الرابعة، أنا إسماعيل بن محمد

0: بن عوض بن أحمد بن علي. زوجة جدي علي هي عائشة بنت عبد الرحمن السلمات، وتوفيت في عهد أبيها. عرفت كيف؟ ونحن
1: يعني الذي هو والد صالح،
0: هو هو هو أخو صالح.
1: نعم عفوا.
0: عرفت كيف؟
1: نعم.
0: وهو الجد الخامس للسيد الرئيس. عرفت كيف؟ الآن أريد أن أوضح للجمهور، عرفت كيف؟
1: نعم.
0: ما هو أصل رواية أن عائلة الشراء من الأشرف؟ يا سيدي، لدي الدليل العلمي على ذلك. هي رواية ضعيفة السند، أوردها مستشرق ألماني اسمه ماكس فون أوبنهايم، أتى إلى من ألمانيا إلى البلاد العربية، إلى بلاد الشام سنة 1893، يعني قبل 138 سنة.
1: نعم.
0: هذا الشخص استلم إدارة تنفيذ خط سكة حديد برلين بغداد، ولكي يؤمن سلامة مرور هذه هذا المشروع زار البلاد الشام وزار الجزيرة العربية وزار العراق، فكتب عدة مجلدات بكتاب اسمه البدو، لماكس فون أوبنهايم. كتب عن كل القبائل البدوية التي قابلها، منها قبيلة ولد سليمان التي تنتمي إليها عشيرة السلمات. السلمات والخمشي والغضاورة، هؤلاء ظن عليان من ولد سليمان. عرفت كيف؟ ماذا كتب عن ولد سليمان؟ انظر في الصفحة 498. الآن كتب: يتألف ولد سليمان من أجزاء مختلفة، نذكر منهم أولا الجعافرة الذين ينتسبون حسب رأينا. لاحظ، حسب رأينا. فهو رأي شخصي للمستشرق
1: غير مبني على
0: المستشرق، ليس بين السابة. إلى جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم،
1: حسب رأينا.
0: حسب رأينا، لاحظ هذا الكتاب صفحة 498. الآن كيف انتشرت هذه الفكرة؟ ما هي الميزات التي كانت الدولة العثمانية تمنحها للأشراف آنذاك عندما أتى هذا المستشرق، ولا سيما أن ألمانيا وتركيا كانت في نفس الحلف العسكري والاقتصادي والسياسي في المنطقة،
1: صحيح،
0: يناصرون بعضهم البعض. عرفت كيف؟ وهذا المستشرق كان له يد طولة في المنطقة. عرفت كيف؟ جلس يعني جلسة طويلة. عرفت كيف؟ وكان مسؤول الأشراف آنذاك.
1: ما الذي يميزهم؟
0: وهم آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانوا لا يخدمون في العسكرية، لا يذهبون إلى الخدمة العسكرية في الجيش العثماني. وأنا ذاك اللي كان يروح على الجيش الخدمة العسكرية في الجيش العثماني يبقى 15 سنة 20 سنة وقد لا يعود، غالبهم لا يعودون. تعرف الدولة العثمانية توسعت حكمها للبلاد خارج حدودها. الأشراف لا يدفعون الضريبة. عرفت كيف؟ للدولة العثمانية الأشراف يسمح لهم بتملك الأراضي. الأشراف يحظون بحصانة الحماية أثناء تنقلاتهم. عصر هذا الرجل كان في نهاية الدولة العثمانية، وقد انتشرت الرشوة والفساد في جسم الدولة.
2: وعز الشرق أوله دمشق.
3: الثامنة وربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
3: مستمعينا الكرام، أهلا بكم. القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري يكشف عن تقدم بالمباحثات مع ألمانيا لرفع حظر الطيران تمهيدا لاستئناف الرحلات المباشرة بين البلدين. وزير العدل مظهر لويس يبحث مع وفد من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة سبل التعاون المشترك في مجال التحقيقات الجنائية وجمع الأدلة. وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني يوضح أنه تم قطع شوط مهم في أعمال إعادة التأهيل والتجهيز والأرشفة للسجلات العقارية في مديرية المصالح العقارية بحماة.

الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي تعلن أن شركة طيران دان إير الرومانية ستبدأ اعتبارا من الأول من تموز القادم تشغيل رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين بوخارست وحلب. قوى الأمن الداخلي تتمكن من إلقاء القبض على اللواء السابق في قوات النظام البائد المدعو رفيق أحمد كلثوم لارتكابه جرائم بحق الشعب السوري. وفي خبرنا الأخير، اتحاد غرفة التجارة يبحث مع صحة التركية سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي ودوره في دعم التنمية الاقتصادية. نهاية الموجز، دمتم في أمان الله.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: فصار اللي عنده فلوس عرفت كيف وما بده أولاد يروحوا على الجيش
2: يدفع
1: عرفت كيف يقول أنا من الأشرف
2: من الأشراف عفوا
1: من ويستشهد بكتاب أو بمقولة ماكس فون أوبنهايم بقوله عرفت كيف فما كان يروح على الجيش. ولكن الآن إذا ما تساءلنا ما هي شروط الانتساب إلى النسب الشريف أو الانتساب إلى الأشراف في المرحلة الحالية، يجب أن يتوفر في الشخص أو الأسرة التي تدعي أو تنتسب إلى آل بيت رسول الله
2: صلى الله عليه وسلم
1: أربعة شروط. الشرط الأول، يجب أن يمتلكوا شجرة نسب موثقة ومختومة بعشرات الأختام من نقابة الأشراف الموجودة في المنطقة التي موجودة فيها. مثلا نحن الجولان وحوران تقريبا في اتصال جغرافي بيناتهم. نقابة الأشراف كانت في بيت آل الرفاعي في بيت الشريف غالب الرفاعي في قرية أم ولد. أنا طلعت على السجلات لم أجد أي اسم لا من عشيرة السلامات ولا من قبيلة ولد سليمان ولا من آل الشرع في هذه السجلات. الشرط الثاني للأشراف الشوع والاستفاضة والشهرة. لا يوجد لدينا في قبيلة ولد سليمان أي شخص أي استفاضة بأن أحد أفرادنا ينتمي إلى الأشراف. الدليل الثالث، الأشراف حرمت عليهم الصدقة والزكاة فكانوا يأخذون من بيت مال المسلمين.
2: يأخذون رواتب
1: الخمس. عرفت كيف حرمت عليهم الصدقة والزكاة حتى عمر بن الخطاب أنشأ ديوان اسمه ديوان العطاء وثق فيه آنذاك القبائل البدوية حسب رابطة الدم ورابطة النسب لكي يوزع لهم حقوقهم. عرفت كيف؟ فالذين كانوا يأخذون رواتب سنوية ونصف سنوية وشهرية من الدولة العثمانية باعتبارها كانت خلافة إسلامية أسماءهم موثقة في سجلات اسمها سجلات الصرة العثمانية الشريفة وعددها 85 ألف سجل، المعروض منها في الأرشيف العثماني 4170 سجل. العبد الفقير أنا قرأتها جميعا وحققت 50 كتاب فيها، لم أجد أي اسم لهذه الأسرة. بالنسبة لمنطقة الجولان وجدت أسرتان من الأشراف، أسرة الطحان وأسرة أخرى يمكن العجرف من قبيلة النعيم، فقط أسر وليست القبيلة كلها.
2: ليس القبيلة كاملة.
1: ليس القبيلة كلها عرضير. يعني استأنست برأي باحث الجولان الأستاذ عارف أحمد عبد الغني وله مؤلفات في أنساب الأشراف. قال لي أن عائلة الشرع من السلمات من عنزة. عرفت كيف؟ أيضا استأنست برأي نقيب أشراف دمشق بالإجازة الدكتور بسام عبد الكريم الحمزاوي. هذه الأسرة أستاذي استلمت نقابة أشراف دمشق منذ سنة 300 للهجرة إلى اليوم، وهم يعرفون من خلال السجلات التي لديهم جميع الأسر الشريفة التي تنتسب إلى الأشراف بنسب الدم أو نسب الولاء.
2: نسب
1: الولاء.
2: نعم.
1: فالأشراف يرتبطون فيما بينهم بنوعين من النسب. نسب الدم وهو الذي يتصل بأحد الفروع الأربعة، الجعافر الطيارين، ذريت علي بن أبي طالب، العلويين، العباسيين، ذريت العباس بن عبد المطلب، أو العقيلين، ذريت عقيل بن أبي طالب. عرفت كيف؟ لم نجد هذا نسب الدم. هناك نسب الولاء. الحياة السياسية للأشراف كانت أو تمثلت هي صراع دموي. فكانوا الأشراف

يستقدموا الناس لحمايتهم وخدمتهم، عرفت كيف؟ وتكليفهم بمهام أخرى لهم. فهؤلاء كانوا يأتوا إما من تركيا أو حتى من إيران أو من أو من إفريقيا، عرفت كيف؟ يحملون الاسم، ولكن هؤلاء موالي.

0: هناك فوارق بينهما
1: طبعا عند المصطلح عندما تقول أشراف هم فقط الذين يرتبطون فيما بينهم بنسب الدم.
0: تمام
1: عرفت
0: هذه الفكرة التي أردت.
1: وهؤلاء يعني رب العالمين شرف بهم الخلق وشرف الخلق بالرسول عليه الصلاة والسلام عرفت كيف، وتكفل يعني وهناك تكفل الله سبحانه وتعالى بحماية هذه الشريحة الاجتماعية. بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالدخول في النسب الشريف ليس من الأمر السهل جد يعني من السهل بصعوبة عرفت كيف، وأنساب الأشراف موثقة في العالم الإسلامي ونقابات الأشراف ما زالت قائمة إلى الآن تحوي سجلات الأجداد من الأشراف في العهود أو الأزمنة الغابرة.
0: نعم وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة دكتور، الحديث شيق مع حضرتكم، وددنا الإطالة أكثر لكن الوقت المخصص للبرنامج انتهى. الدكتور إسماعيل السلامات، الباحث والكاتب في المجتمع في علم الاجتماع البدوي وعلم الأنساب، شكرا جزيلا،
1: شكرا جزيلا لك
0: على هذا
1: بارك الله فيك.
0: الحضور والوجود معنا. ربما يبدو علم النسب علما ثابتا لكنه كغيره من التاريخ يقف بين ما يروى وما يمكن إثباته، فليس كل ما يقال يسلم به ولا كل ما نسمعه يكفي من دون دليل. وهنا تبقى القاعدة الأهم، إن كنت ناقلا فالصحة وإن كنت مدعيا فالدليل. دمشق لا تقرأ فقط من أسمائها بل في ناسها أيضا وفي الحكايات التي تحملها أنسابهم. في الحلقة القادمة نعود إلى مسار المدينة، مدينة دمشق، لنرى كيف عاشت دمشق الصدمة بعد أفول نجم الدولة الأموية وكيف تغير دورها في ظل الدولة العباسية سياسيا ويوميا. بقي لي أن أشكرك جزيل الشكر.
1: شكرا جزيلا
0: الدكتور إسماعيل السلامات، الباحث والكاتب في علم الاجتماع البدوي وفي علم الأنساب، كانت وجودك إضافة جميلة جدا لبودكاست تاريخ دمشق.
1: شكرا،
0: أنا سعيد شخصيا بوجودك معنا في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك دكتور، وشكر موصول أيضا لكم أنتم مستمعين ومشاهدي الكرام على كرم المتابعة. نلقاكم الأسبوع المقبل بحول الله وقوته، إلى اللقاء.

0: وعز الشرق أوله دمشق. البعد الثالث. الإعداد عيسى الظاهر. التقديم والحوار وئام حمدان. التنفيذ يحيى قصيعة. الإخراج مهند ديب.
1: أهلاً ومرحباً بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي البعد الثالث. في حلقة اليوم نتوقف عند دراسة الواقع وأعمال الفكر والبحث وإجراء الأبحاث العملية للمجتمع لمعرفة آلية التفكير والعمل والمنهج المتبع للوصول إلى نتائج حقيقية تفضي إلى وضع آليات حديثة في التعاطي مع روح الحداثة والتطوير الذي ينعكس إيجابياً على المجتمع. إنها مراكز الأبحاث وعلاقتها بالفكر وصناعة الثقافة والهوية الوطنية والمساعدة في تقديم رؤى مستقبلية وخطط بعيدة المدى. متابعينا الأحبة، نرحب سوية بضيفتنا الكريمة عبر الهاتف الأستاذة الباحثة كندا الحواصلي. أهلا ومرحبا بك عبر أثير إذاعة دمشق. أهلا
2: وسهلا فيك وشكرا على هذه الإطلاع.
1: أستاذة كندا، يعني بداية وكالعادة نتحدث اليوم عن شيء مهم جدا وهي مراكز الأبحاث، يعني دور هذه المراكز في سوريا الجديدة وخاصة في هذه المرحلة الحساسة من بناء البلد، يعني على كافة الصعد، فنحن نتجه إلى دور مراكز الأبحاث من خلالك نتحدث عنهم.
2: تماما، يعني نحن إذا بدنا نعمل خلينا نقول فوكس أو بدنا نركز على دول العالم كيف تعمل، كيف تعمل الحكومات، كيف تتصرف خلال الأزمات، كيف تأخذ القرار، فنجد أنه الحكومات المتقدمة والدول المتقدمة لا تأخذ القرارات بشكل عبثي ولا تأخذ القرارات بشكل انفعالي أو بنظرات قصصية، وإنما

0: غالبا ما تكون قرارات مدعومة بالأدلة، وغالبا ما تكون قرارات مبنية على توصيه مراكز أبحاث خاصة حكومية في بعض الأحيان ومراكز أبحاث مستقلة.
1: نعم.
0: لأنه هذه المراكز أو هذه المؤسسات بتقوم بالتحليل، بالتفكير، بالبحث في جذور المشاكل، في بقيات هذه المشاكل، بمحاولة تقديم بدائل أو مساعدة صانع القرار، مساعدة الجهات الحكومية أنها تعرف كيف تتصرف أو كيف تتخذ القرار الأمثل أو القرار الأصوب، وذات في بيئات معقدة. إذا برجع أنا الآن على سوريا، في سوريا لم يكن لدينا أي أنشطة واضحة لمراكز الأبحاث. حتى نحن ما كنا نعرف كيف يتم اتخاذ القرار سابقا، ومراكز الأبحاث كانت إلى حد ما محدودة جدا، متعلقة بالجامعات وذات إطار نظري بعيد عن مشاكل الواقع. بعد الثورة، وبالذات تقريبا ممكن أقول من بعد 2014 وصارت القضية السورية معقدة، بدأنا نشهد نمو وتوسع في الاهتمام من قبل السوريين، لأنه ضروري نفهم نحن وين واقفين، ما هي الأرضية التي نتحرك عليها، وشو لازم تكون الخطوة القادمة. ومن هناك تقريبا من بداية 2014-15 بلشت تظهر عندنا مراكز أبحاث سورية. هاي المراكز كان مهمتها تفكيك الواقع، فهم الواقع اللي نحن عايشينه. وفي أحيانا كثيرة كنا نضطر نعمل مرجعية تاريخية لنفهم ليش وصلنا لهذه النقطة نحن بهذا الأمر، كيف نتعامل مع هذا الواقع، ما هي الأدوات التي لدينا، كيف تتقاطع مصالحنا مع مصالح جهات أخرى مؤثرة على الوضع، وكيف نولد معرفة جديدة.
1: حلو.
0: يعني هذه نقطة مهمة.
1: حلو. إذن هذه المراكز التي يعني تسمى مراكز أبحاث اليوم في الواقع الآن لها نشاط جديد، لها حركة اهتمام إذا بدنا نوصفها، رح نلمسه مع الأيام القادمة. خلينا نقول شو بيعول الشعب السوري أو المجتمع على هذه المراكز، ماذا يعول عليها؟
0: خلينا نقول إنه مراكز الأبحاث بدأت مخرجاتها تظهر في أوقات مبكرة قبل الآن. يعني بما إنه بدأنا العمل ب 2014-15 فكان هناك الكثير من الأدوات والتقارير، وأيضا هناك تطور في نماذج وآليات العمل. فإلى حد ما مراكز الأبحاث يعول عليها، وبالذات في سوريا وفي بالذات المرحلة الانتقالية، على ترشيد القرار، المساعدة على اتخاذ القرار الأفضل من خلال جمع بيانات، تحليل هذه البيانات، استشراف المجتمع إلى أين يتجه، هل هناك إنذارات مبكرة لمشاكل ستظهر معي في المستقبل، كيف يجب أن أتعامل مع هذه المشاكل. أيضا شو رأي الخبراء، هل هذه المراكز تأخذ دور الحلقة الوسيطة اللي تبحث عن الخبراء المعنيين بقضايا شديدة التعقيد، وخاصة سوريا الآن نحن عنا قاطع القضايا الاجتماعية مع الاقتصادية مع السياسية مع البيئية، مع قضايا مع إرث سابق تاريخي، تفكيك هذه القضايا من خلال إشراك كل أصحاب المصلحة، كل الخبراء، نأخذ وجهات النظر المختلفة، وأنك تدمج كل هذه الآراء في مادة مكتوبة محكمة مختصرة توجه صانع القرار أنه أنت أمام التحدي الفلاني وأمامك عدة خيارات يجب أن تختار بيناتها. أيضا من مهام الآن مراكز الأبحاث التعلم من تجارب الدول الأخرى. نحن لسنا التجربة الوحيدة اللي حدث فيها انتقال سياسي، ولا التجربة الوحيدة اللي خاضت صراع دامي، ولا التجربة الوحيدة اللي عندها مشاكل في الثقة والتفكك المجتمعي والتنوع، لا، هناك الكثير من السياقات الأخرى. بدل ما نبدأ باختراع عجلة من الصفر، خلينا نشوف إلى غيرنا وين وصل، وشو الأخطاء اللي ارتكبها، وشو الشيء اللي تعلمه، ونحاول أن نستفيد من الدروس. وهذه مسؤولية كبيرة على مراكز الأبحاث الآن، هي استقصاء الدروس المستفادة، استقصاء تجارب الدول الأخرى، والاستفادة منها بإنزالها على الواقع وفقا للمعطيات الواقع تبعنا. يعني أنا ما بدي أكرر أسحب التجربة من سياق آخر وأكررها بحذافيرة بدون ما أعدلها، بدون ما أشوفها مناسبة إلي ولا مو مناسبة. هل يمكن هذه التجربة إذا طبقتها يكون في إلى ضرر لأنه أنا في سياق الثقافي سياق الاجتماعي مختلف ولا لا؟ فهذا يحتاج إلى ناس خبراء مفكرين عندهم هذه المرونة في إيجاد

0: استفاد معرفي جديده تتناسب مع السياق الحالي، تتناسب مع متطلبات الوضع.
1: نعم.
0: ايضا ما نحتاجه الان هو شيء من انواع التقييم. يعني نحن عم نمشي خليني اقول ببلد مهدمه بمشاكل كبيره، فنحن نريد ان نتاكد هل نحن ماشيين على الطريق الصحيح؟ هل القرارات اللي تتخذ هي قرارات صحيحه؟ ولا سينفجر فينا لغم ما فتخرج لنا مفاجاه ما؟ سيحدث مشكله نحن لم تؤخذ بعين الاعتبار.
1: نعم.
0: سابقا عمليه التقييم لم تكن موجوده، يعني دائما كان هناك قرارات حكوميه تتخذ بغض النظر مناسبه غير مناسبه للمجتمع.
1: صحيح صحيح، فجاه
0: فكنا نشوف آثارها وهالآثار تتراكم وبتصبح عملية التصحيح صعبة. لا، الآن مراكز الأبحاث وحتى منظمات المجتمع المدني أحيانا تأخذ بعض الأدوار البحثية، مهمتها تقييم إنه ماشيين صح، شو هي رؤيتنا، هل عم نمشي بالطريق الصحيح، هل هناك طرق أفضل، هل هناك حلول أفضل. ايضا في امور ربما الحكومه يعني ليس الان يعني تعالج قضايا مختلفه، احنا الان امام مشاكل اجتماعيه، حاله من التوترات، من التفكك المجتمعي، في عندنا ارتفاع في معدلات خطاب الكراهيه، في عندنا حاله انقسام حاده. كيف يمكن أن ندور الزوايا؟ كيف يمكن أن نجيب الفرقاء جميعا على الطاولة؟
1: نعم.
0: لنحكي بشكل صريح عن مشاكلنا، عن مخاوفنا، شو كيف شكل سوريا المستقبل اللي نتخيله اللي يرضينا. هذه أنشطة تسحب فتيل التوتر إذا أديرت أو صممت بالشكل المطلوب.
1: صحيح.
0: بتساعد أيضا على يعني مساعدة المجتمعات على التعافي من حالة الفوضى ومن حالة الصراع الطويل اللي الآثار ألقت بظلالها بشكل كبير عليها.
1: نعم.
0: فالعمل البحثي يساعد الجميع، الحكومة، المجتمع، المنظمات، أحيانا المستثمرين، على رؤية الواقع بشكل دقيق.
1: طيب.
0: وعلى تحديد الاتجاهات وين القرار الأصوب بناء على الأدلة.
1: طيب أستاذة كندا، يعني تتحدثين كلام جميل جدا وله مفعول كبير، هل بدأ هذا الكلام على أرض الواقع بالتطبيق أم هو قيد التطبيق؟ يعني هل بدأت هذه المراكز فعلا بالتقييم، بنقاش المواضيع أو بتقاطع الآراء أو تقييم أي رأي أو أي شيء من الذي ذكرتيه؟
0: خليني أقول نعم، هناك محاولات للدخول في هذا المجال.
1: نعم.
0: ولكن هذه المحاولات فيها بعض التحديات، خاصة أنه هذه المراكز كانت عم تشتغل إلى حد كبير في سياقات فتاة وفي سياقات خارج سوريا. الآن جينا إلى بيئة، هذه البيئة لم تعتد على وجود مثل هذه المراكز. في عنا مشكلة، يعني تتخيلي من الطرائف اللي نواجهها نحن كمركز بحثي، وتجيزي بيسألونا أنتم شو؟ بيقولون مركز بحثي، مركز تفكير. شو يعني مركز؟ السؤال تبعنا الناس بتسألنا شو يعني مركز تفكير؟ نقعد نشرح لهم أنه نحن نعمل هيك، يعني بالأخير شو عم تعملوا؟
1: شو عم تعملوا؟
0: أوراق وتقارير تقارير، وبتيجي يذهب ذهنهم إلى أسطورة التقارير الأمنية اللي كان نظام الأسد معتاد العمل عليها.
1: نعم.
0: فنحن بحاجة الآن إلى إصلاح الصورة الذهنية، تعريف المجتمع بأدوار المراكز البحثية وأنه هي أحد الأدوات اللي تساعد على تنظيم آلية اتخاذ القرار إن كان المجتمعي ولا الحكومي. أيضا بحاجة إلى بناء الثقة، يعني بحاجة، ومشكلة الثقة مشكلة جادة جدا ما بين المكونات السورية، سواء سوريين فيما بين بعضهم أو حتى بين مجتمع وحكومة. فنحن الآن عم نقصو خطواتنا، نحاول أنه نستكشف البيئة، نفهم التغيرات اللي صار فيها، نتجاوب مع التغيرات، بأنك تعرفي وين التحديات، وين الأولويات. عندنا الآن الكثير من المشاكل اللي تحتاج إلى من يتفضلها، لكن شو الأولوية؟ بأي شيء أبدأ؟ وخاصة مع محدودية الموارد ومع فقدان المعلومات وفقدان الداتا.
1: نعم.
0: أنت عم تتحركي بمحيط ما بتعرفي عنه أي شيء سابق، ما فيك تقيسي. فنحن الآن ملزمين أنه نحن نكون هذه الداتا الجديدة، هاي هي البيانات، نعرف أنه نحن الآن هون بهي النقطة، بعد فترة حنصير تقيسي أنه أنا عم بتقدم ولا لا. فلا أخفيك أنه نحن بدأنا عملنا، ولكن هذا العمل مشوب بكثير من التحديات.

0: الكثير من العوائق بحاجة إلى بذل جهد كبير على نطاق المجتمع، على نطاق الأفراد، على نطاق التشبيك، على نطاق الحكومات، لحتى نستطيع أن نأخذ الدور الحقيقي تبعنا. في مؤشرات أنه فعلا في أشياء إيجابية، أنه نحن ربما عم نمتلك مساحات تأثير جديدة. هذه المساحات يجب أن يعني صانع القرار بدأ يستمع، بدأ يعرف أنه يدرك أنه هذا الشيء بيفيدني.
1: تمام.
0: أنا وقت بشوف دراسات بحثية، أوراق سياسات، تقارير، هذا الشيء حتى لو كان في جرعة نقدية لكنه بيفيدني، أن يعطيني زبدة عن عن عن الشيء اللي أنا عم ببحث عنه.
1: تمام.
0: ولكن مشوار طويل يحتاج
1: أكيد أكيد أكيد. طيب، ذكرتي في بداية الحديث يعني شيء من الثقافة أو حتى الهوية الوطنية، إذن دور مراكز الأبحاث أيضا له علاقة في هذه الصناعة، إذا أردنا أن نقول أو أن نتحدث عن صناعة هذه الثقافة. يعني من خلال وجودك معنا أيضا عرفينا عن دور مراكز الأبحاث في توطيد صناعة ثقافة جميلة لبلدنا وأيضا الحفاظ على هويتها الوطنية.
0: خليني أقول أنه يعني مراكز الأبحاث مو مهمتها صناعة الهوية بقدر ما مهمتها فهم وتفكيك الهوية الحالية. نحن في المركز، في مركز الحوار اللي اشتغلنا فيه، كان عندنا وحدة كاملة متخصصة في اسمها وحدة الهوية المشتركة والتوافق. وكنا حريصين من بداية أيام الثورة على أن نفهم ما الذي يجمع السوريين، شو هي القيم اللي هن كلهم مجمعين عليها، شو هو شكل الدولة الجديد اللي يعني فكروا فيه. وبدأنا يعني كان لنا الكثير من الإنتاج حول هذا الموضوع، حول نعرف، حول نقيس وين عم يتفقوا، شو هي القضايا اللي ما عليها مشكلة وشو هي القضايا الخلافية. نطرح مجموعة من النقاشات. الآن بعد تحرير سوريا أصبحنا أمام مساحة أوسع ومع فرقاء أكثر تنوعا وتجارب مختلفة. أصبح الآن الأمر الآن أكثر أولوية وأكثر صعوبة. أنه نحن نفهم ما الذي حدث من خلل في الهوية السورية خلال السنوات الماضية. ليش بدأنا نلحظ اتجاه للهويات المناطقية، الهويات الإثنية، الهويات العرقية، وكيف يجب أن نتدخل بشكل أفضل. لهيك في كثير من الأنشطة اللي عم نشتغلها الآن، وأنشطة حوارية، أنشطة بحثية، أنشطة دراسية، حتى نفهم الآن شو اللي بيجمعنا نحن كسوريين، وهل تختلف تصورات السوريين تجاه أنفسهم. ما معنى أن يكون الشخص سوري؟ شو معناه أني أنا أعرف نفسي سوري؟ هل هذا التعريف يختلف بيني وبينك، بين رجل وامرأة، بين شخص متعلم وشخص غير متعلم، بين شخص قاد تجربة نزوح ولجوء وشخص ظل بمكانه، بين شخص عنده موقف سياسي وشخص عنده موقف سياسي آخر. كيف يمكن أن نعيد إنتاج أو نعيد فهمنا للهوية الوطنية الجامعة في لحظات الآن شديدة التوتر وشديدة الاضطراب؟ شو هي السردية اللي بدنا نبنيها عن سوريا المستقبل؟ كيف بدنا ننظر جميعا نظرة متوازنة حقيقية للسنوات العشر أو الخمسطاشر سنة من بداية الثورة للآن واللي حدث فيها؟ سردية وطنية تنفش الضحية ولا تظلمه. كيف بدنا نحمي الذاكرة، أو كيف بدنا نضمن أنه ما تتكرر الجريمة اللي حدثت خلال السنوات الماضية؟ نمتن الشعب، نوعيه. احنا عنا امام تحدي كبير في وعي، في رفع وعي الشعب الذي كان مغيب الى فترة طويلة، ما فهمان شو عم يواجه، وايضا امام تحدي لرفع وعيه تجاه التحديات الجديدة. كيف يجب ان يتعامل مع المعلومات المغلوطة، مع الخطاب الكراهي، مع خطاب التحريض اللي ارتفعت وتيرته الآن، وهذا مؤشر خطر. شو معنات المواطنة، شو معنات العدالة، أو شو مفهوم العدالة اللي نحن بنياه، مفهوم الكرامة.
1: طيب أستاذة كندا، طبعا يعني حديث جميل جدا عن دور هذه المراكز حقيقة، وخاصة أن المجتمع السوري غافل عن دورها وأهمية مفعولها على أرض الواقع. أيضا يعني أريد أن أسأل، هل هذه المراكز لديها على سبيل المثال نقاشات لمسودات مواضيع أو حتى اقتراحات معينة على المدى البعيد، أم أنتم يعني تدرسون القرارات؟

0: الحالية التي تصدر عن جهة معينة؟
1: طبعا المراكز تختلف حسب نقاط التركيز تبعها وحسب مجالات الاهتمام تبعها. في منا مثلا تركز في الشق الاقتصادي، في منا تركز في الشق الاجتماعي، في منا تركز في الشق السياسي، في منا لا هي تريد ان يعني الان تضع كل تركيزها على المرحله الانتقاليه. في بعض الباحثين لا عم يحاولوا يبنوا رؤى استراتيجيه طويله الامد. ففي عندنا نحن يعني مجالات متنوعه للعمل، وللامانه هناك يعني قضايا كبيرة جدا تحتاج إلى من يتصدى لها، انطلاقا من القضايا الخدمية اللي عم تصير والقرارات، أو من تحديات المرحلة الانتقالية، أو من قضايا اللي تتعلق بتمكين السلام والتعافي بعد الصراع، أو الانطلاق إلى مرحلة خليني أقول سوريا المستقبل. ففي كثير مجالات للدراسة، ومع ذلك يعني تبقى يعني إمكانيات هاي المراكز محدودة، لأنه أولاً أعدادها قليلة.
0: يعني كنت أريد أن أسأل، أين هي هذه المراكز؟ كم عددها؟ هل يكفي إلى كل المحافظات السورية؟ من المعنيين بالنقاشات داخل الأبحاث؟ يعني ماذا يدرسون؟ هل هم لجان؟ ممن تقيم؟
1: يعني فيني أقول أنه من متابعتي في عنا مثلاً مراكز صار عمرها أكثر من 10-15 سنة. هاي المراكز نشأت وصار لها مثلاً تخصصات واضحة في مجالات معينة. في الآن أيضاً نمو لمراكز جديدة. الآن الجامعات إلى حد ما عم تبدأ تعيد تموضعها، تعيد تعريف أدوارها بأنه تكون أقرب ل معالجة قضايا المجتمع، الاستفادة من الكوادر الموجودة. لكن يعني نحن أمام طيف مختلف متنوع من المراكز البحثية، بعض من الناشئ، بعض لا صار له بنى سمعة وعلاقات وتشبيك، بعض أصبح له شراكات أو جزء من مراكز أكبر. فما فينا نقول أنه نحن أمام يعني شيء واحد، نحن أمام مجموعة الآن عم تنمو وتكبر. ما زال من وجهة نظري ما زلنا بحاجة للمزيد، بحاجة قبل ما ننتج مراكز نعيد أو نرفع سوية الباحثين بشكل أكبر، نرفع سوية الطلب الجامعيين ولا سيما طلاب الماجستير والدكتوراه، بحيث أنه يتملكوا الأدوات الحقيقية لدراسة الواقع، يكونوا أكثر ارتباط، أكثر قرب من مشاكل الإنسان. في عنا معرفة غائبة في التطور بالمجتمع، في المجتمع الأكاديمي بالعالم. هناك نظريات جديدة، هناك أدوات جديدة، هناك تطور في المجال البحثي والمجال التفكير. بحاجة أن ننقل هذه المعرفة إلى المستوى المحلي، نعلمها للآخرين. لهيك مثلا أعتقد أنه من أهم واجبات المراكز البحثية أنه تعد وتعمل تدريبات، وهذا ما نقوم به حاليا، تدريبات إعداد الباحثين ناشئين، نوع من أنواع المتابعة، الكوتشنج، تعريفهم بالأشياء الجديدة اللي موجودة. ففي هناك خليني أقول في حراك بحثي أكاديمي، حراك علمي من أجل يعني الدفع باتجاه قرارات مبنية على الأدلة، مبنية على دراسات وبيانات حقيقية. ولكن بحاجة يعني غير لم نصل إلى المستوى المرضي، أمامنا مسيرة طويلة بحاجة
0: صحيح
1: إلى بذل جهود.
0: أكيد أكيد طبعا، دائما يد واحدة لا تصفق، يجب دائما أن يكون هنالك تعاون، حتى لو كان ليس مع مراكز الأبحاث، مع كثير من الجهات المعنية التي تؤدي إلى مفعول كبير على أرض الواقع بخطى سريعة، إذا كان هذا التعاون فعلا على أرض الواقع حقيقي. أتحدث عن دورك أستاذة كندا الآن كمهتمة بدراسة الصراعات، التداعيات لهذه الصراعات، وأيضا عن موضوع آثار الهجرة القسرية والنزوح الداخلي، ولك اهتمام خاص، يعني أستغل وجودك معنا، بقضايا النساء والمجتمع المدني. لو سريعا بدقائق اذكري لنا هذه النشاطات التي تهتمين بها.
1: هلا خلال سنواتي الماضية كان في جزء كبير من تركيزي في العمل لتتبع مشاكل السوريين في تركيا، لأنه كنا نعتقد أنه نحن 3 مليون لاجئ سوري في تركيا هو الشريحة الأكبر من السوريين اللي احتمالات عودتهم إلى

0: سورية مرتفعة، وبالتالي هدول هي هذه الشريحة احتكت بمجتمع مختلف، احتكت بثقافة مختلفة، دخلت سوق عمل مختلف، اكتسبت خبرات جديدة، فعودتهم رح تكون عودة نوعية، أو سيحملوا معهم أشياء وتجربة، هذه التجربة يمكن أن تفيد في الحالة السورية. فكثير كان في تركيزي منصب على دراسة مشاكل هؤلاء السوريين والتحديات اللي عم يواجهوها ونقاط قوتهم أيضا. وهذا كان يعني أحد المبررات أني أنا حصلت على منحة لدراسة الماجستير في جامعة لندن ضمن برنامج الهجرة القصرية، وتخرجت منه من فترة قريبة. أعطاني هذا يعني هذا الأمر أعطاني مزيج ما بين الخبرة العملية وما بين الخبرة النظرية، يلي بتخلينا ننظر إلى الهجرة ما من جانب السلبي، وإنما جانب يتعلق بالتنوع، يتنوع بالغنى، يتعلق بتطوير المجتمعات. إذا بترجعي تاريخيا الحضارات دائما تتطور من الهجرات اللي بتجي لها، فيمكن أن تكون هذه فرصة كبيرة جدا لسوريا لتحقق قفزات سريعة إذا تم استثمار عملية الهجرة بالشكل الإيجابي وبشكل مخطط واستيعابة واستفادة من هذه الكوادر.
1: تمام.
0: أما بسؤالك الشق الثاني من السؤال اللي فيما يتعلق بكوني امرأة وعندي اهتمام بقضايا النساء. يعني طبعا هذا الأمر يعني ربما فرضته الظروف وفرضته التجربة. كون المرأة كانت شريك في كل شيء، شريك في المعاناة وشريك في العمل وشريك في التضحية، وأيضا كانت لها دور وبصمة ربما ما كثير كل الناس لاحظتها في كثير من الجوانب. وأعتقد من تجربتي الشخصية أنه المرأة يمكن أن تنجح في المجال البحثي بشكل كبير جدا، لأنه عندها قابلية على الملاحظة لتفاصيل دقيقة. ربما الرجل نظرته شمولية أكثر، نظرته هيك كاملة أكثر، بينما هي بتدقق بالتفاصيل وبتلحق الأمور. فهي بتضل عم تحفر وراء جذور المشكلة لحتى تحسن تصل أنه هذا من هذا. أيضا أعتقد أن المرأة عندها قدرة أكبر على ترتيب الفوضى. فهي يعني القضايا المعقدة يمكن أن تفهمها بشكل أكبر، تحسن تفهم التقاطعات تبعها وتقترح آلية لإيجاد حلول أكثر ابتكارا. وهذا يعني أنا أحيانا ألمسه بشكل شخصي، وكان من خلال العمل كان هناك أحس أنه في فرق بين الأوراق البحثية اللي تنتجها نساء والأوراق البحثية اللي تنتجها رجال من ناحية التركيز على التفاصيل وآليات توليد الحلول. طبعا يعني هذا يحتاج لدراسات، هذه
1: أكيد ويحتاج لوقت طويل أيضا للحديث به، ولكن وقت البرنامج قصير للأسف. يعني العديد من الشهادات حضرتك حصلت عليها، والعديد من الأحاديث الهامة حول مراكز الأبحاث وحول دورك في المجتمع المدني والمحلي. يعني رسالة أخيرة لبرنامج البعد الثالث من خلال وجودك عبر الهاتف، وإن شاء الله مع الأيام القادمة نستضيفك في الاستديو ويكون الحديث مطول أكثر.
0: الله يخليك يا رب. عندي رسالتين يعني، وأنا أريد أن أوجهها بالشكل الأساسي لجمهور الشباب وبالذات الشباب الجامعي. أول شيء، نحن بحاجة إلى إعادة النظر في رؤيتنا للفروع الإنسانية. دائما نحن في سوريا مع الأسف لدينا نظرة باتجاه كليات القمة وكأنه هي الكليات المنفذة للمجتمع، لكن فعليا العلوم الاجتماعية والعلوم السياسية هي العلوم التي تطور المجتمعات وهي التي تصنع الحضارات. فنحن بحاجة لإعطاء هذه العلوم حقها وعدم الاستهانة فيها، لأنه فيها مفاتيح قوية جدا لإصلاح وبناء المجتمع وإعادة تشكيله على نحو سليم. فبدنا ما بدنا ننظر إليها كأنه يعني لما بيطلع له معدل بيروح لهنيك، لا. هذه الكليات لها قيمة كبيرة في الغرب، ولها يعني هي كان عندها مفاتيح النهضة، فيجب أن نعطيها حقها ونطورها، ويتم تقديم الدعم لهذه الكليات وإعطاء المنح ومساعدة الطلاب أنه يستمروا في دراساتهم العليا وإرسال بعثات. النقطة الثانية للشباب أيضا، أنه نحن بحاجة فعليا لمن يتصدى لمشاكل المجتمع، ولا يمكن لنا كسوريين أنه ننتظر الآخرين يجوا يعطونا الحلول. لهيك نحن بدنا نبحث عن مفاتيح هذه الحلول.

0: وهذا الأمر ما رح يكون سهل، سيتطلب طبعًا. منا إعادة إعداد أنفسنا والعمل والتدريب والعودة إلى أحياناً إلى مقاعد الدراسة لو بعمر كبير. فهذه مسؤولية عامة يجب أنه من منطلق حبنا لهذا البلد أنه نقوم فيه. لهيك يعني أنا أتمنى من الشباب أنه يستغلوا سنواتنا المبكرة الأولى بأنه الجامعة ليست فقط من أجل شهادة، الجامعة يمكن أن تكون مكان لتطوير الأدوات والقدرات والاتصال بالمجتمع. لهيك وقت بدهم يأخذوا رسائل تخرج أو أبحاث في الماجستير تكون قريبة من الواقع، تكون قابلة للتنفيذ، عم تحل شيء من وجع المجتمع وليس يعني مواضيع هيك خيالية.
1: تماما وصلت الفكرة أكيد أستاذة كندا. يعني فعلا كلام جميل ويؤدي، يعني من خلال هذه الخطوات إن شاء الله سنرى يعني أشياء جميلة من خلال شبابنا، من خلال جامعاتهم، من خلال دراساتهم واهتمامهم ببلدهم لكي يكون أفضل في المستقبل. الوقت تداركنا يعني، وأشكر وجودك معنا الباحثة السورية كندا الحواصلي، شكرا جزيلا لكل التفاصيل التي قدمتيها.
0: شكرا إليك،
1: بأمان الله طبعا للأستاذة كندا، وشكر موصول لمستمعينا الأكارم على متابعة هذه الحلقة. دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: البعد الثالث. الإعداد عيسى الظاهر. التقديم والحوار وئام حمدان. التنفيذ يحيى قصيعة. الإخراج مهند ديب.

أعظم علماء الإسلام، أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني، فيلسوف ورياضي ومؤرخ من أهل خوارزم، ولد في ضاحية من ضواحيها، عاش بين عامي 973 و1048 للميلاد. كان البيروني من أصل غير عربي، تكلم الفارسية منذ طفولته، إلا أنه كان عربي الفكر والثقافة واللسان، وآثر أن يضع مصنفاته باللغة العربية. أقام مدة طويلة في مدينة جرجان الواقعة جنوب شرقي بحر قزوين، وفيها كتب أول مؤلفاته، وهو بحث في التقاويم والتاريخ والرياضيات والفلك والظواهر الجوية. كانت للبيروني حظوة ومنزلة رفيعة لدى الأمراء والملوك لعلمه وأدبه. وفي خوارزم اتصل البيروني بخوارزم شاه، وكان هذا الأمير يعهد إليه بمهمات سياسية دقيقة لما اتصف به من طلب.

طاقة لسان عجيبة وقدرة على الإقناع غير عادية. ولما قتل خوارزمشاه واستولى محمود الغزنوي على خوارزم نحو سنة 1017 للميلاد، أمر بالقبض على البيروني وهم بقتله، ولكن بعض عارفيه أشاروا على السلطان محمود باستبقائه لخبرته النادرة بعلم النجوم، فأخذه معه إلى بلاد الهند ليستعين بعلمه في التنجيم وليصحبه في حملاته العسكرية شمال غربي الهند. وهناك قام البيروني بتدريس العلوم اليونانية وتعلم اللغة السنسكريتية وعددا من لغات الهند، كما درس الديانات والفلسفات الهندية بلغات أهلها، وكان هذا أمرا نادرا بين العلماء العرب. ودرس أيضا تقاويم بلاد فارس والسريان والإغريق واليهود والمسيحيين والصابئة والزرادشتيين، إضافة إلى أعيادهم القومية وأيامهم المشهورة. قام البيروني بعدة أعمال علمية جليلة، منها تحقيق القياس الذي قام به بعض الفلكيين أيام المأمون لمحيط الأرض، فقد وجد مستعملاً آلة خاصة أن طول قوس من محيط الأرض يقابل درجة واحدة يساوي ميلاً، وهذه النتيجة قريبة جداً مما توصل إليه علماء المأمون. ومن إنجازاته المشهودة في ميدان علم الفلك اختراعه للكثير من الآلات الفلكية ووضعه للعديد من الجداول الإحصائية وجداول المقارنة لتعيين مواقع الأجرام السماوية ومعرفة زاوية ميل محور الأرض وأطوال البلدان وعروضها وقياس طول السنة وتحديد حركات القمر ومنازله وأحواله وشكل فلكه وقياس بعده عن الأرض وغير ذلك من المواضيع الفلكية. ومن الأفكار الثورية التي جهر بها البيروني فكرة حركة الأرض وحركتها حول محورها، إذ يقول في كتابه: تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة، إن الأرض متحركة حركة الرحى على محورها. وفضلاً عن صولاته وجولاته في علم الفلك، كان للبيروني آثار خالدة في العلوم الطبيعية والرياضية، فكان من الذين أسهموا في وضع الأسس العلمية لميكانيك السوائل وتوازنها. ومن المنجزات العظيمة التي خلفها حسابه للوزن النوعي لعدد من المعادن والأحجار، وكانت نتائجه قريبة جداً من التقديرات الحديثة. وقد استخرج البيروني الأوزان النوعية لعدد من المعادن، وكانت النتائج التي توصل إليها قريبة جداً من الأوزان النوعية الواردة في مؤلفات المحدثين. كان البيروني ملماً بعلم المثلثات، وتدل كتبه على أنه عرف قانون تناسب الجيوب، وتحوي بعض مؤلفات البيروني نظريات هندسية مع براهينها، سلك فيها طرقاً مبتكرة مغايرة للطرق التي سلكها رياضيو اليونان. كذلك أتى البيروني بآراء جديدة في علم الجيولوجيا أسهمت في تأسيس هذا العلم، فقد تنبأ بمعلومات لم تكن معروفة في زمانه، مثل حدوث حركات أرضية بطيئة واعتقاده أن وادي نهر السند كان في العصور الغابرة حوض بحر قديم ملأته الرواسب التي حملها النهر.
اهتمامات البيروني في ميدان علم الجغرافيا، فكانت تتجه إلى الجانب الرياضي والفلكي، وقد كتب عدداً من الرسائل المختلفة في الجغرافيا الرياضية، كما خلف عدداً من المصنفات تشير أسماؤها إلى اهتمامه بالجغرافيا. كذلك كان أبو الريحان من المبرزين في ميدان الأدوية والمداوات، فقد أورد في كتابه الصيدنة معجماً

المواد الطبية والأدوية المفردة، يفسر فيه ويوضح الكلمات العربية الأصيلة والمرادفات، وكذلك الكلمات غير العربية وطريقة نطقها. وهو يبحث أيضا في تاريخ العقاقير والأعشاب الهندية وغير الهندية، ويرشدنا إلى مواطنها، ويكشف القناع عن مفعولها وخواصها وميزاتها. وهو يحوي نحو من 1200 مادة مختلفة. في حين يورد الشيخ الرئيس ابن سينا في قانونه 500 مادة، ولقد اتسع أفق اهتمامات البيروني ليشمل الاقتصاد، إذ إنه تطرق في كتاب الجماهر في معرفة الجواهر إلى بعض النظريات الاقتصادية، فهو يبين مثلا ضرورة اتخاذ قيمة ثابتة لتسهيل تبادل المصالح. هذا ويعد الكثير من العلماء البيروني أديباً، وقد كتب ياقوت الحموي مقالاً مشوقاً عن أدب البيروني في معجمه الكبير معجم الأدباء، ومن رسائله الأدبية شرح شعر أبي تمام ومختارات الأشعار والآثار والمسامرة في أخبار خوارزم والتعلل بإحالة الوهم في معاني نظم أولي الفضل. كما تجدر الإشارة إلى أن البيروني كان يقرض الشعر أحياناً، ومن النظر في أقواله ورسائله ومؤلفاته يتبين أن البيروني كان باحثاً علمياً مخلصاً للموضوعية وعبقرياً مبدعاً ذا بصيرة نفاذة. وقد صنف البيروني ما لا يحصى من الكتب في العلوم والحكمة والأدب. وقد ذكر ياقوت أنه رأى فهرسة كتبه في هذه الموضوعات وهي في نحو 60 ورقة، ولكن كتبه التي وصلت هي 22 كتاباً. وننهي حديثنا عن البيروني بما وصفه به أحد كبار المستشرقين، وهو العالم سخاو، الذي لم يعتبره أعظم علماء الإسلام قاطبة فحسب، بل أعظم عقلية عرفها التاريخ.

قدمت لكم إذاعة دمشق. كانوا بيننا. الإعداد رندا القاسم.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: التاسعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزير الداخلية أنس خطاب يؤكد استمرار مسار التحول الرقمي في الوزارة، معلنا إطلاق تطبيق الشؤون المدنية كخطوة جديدة تهدف إلى تقديم خدمات أكثر سهولة وسرعة وكفاءة للمواطنين. وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني يوضح أنه تم قطع شوط مهم في أعمال إعادة التأهيل والتجهيز والأرشفة للسجلات العقارية في مديرية المصالح العقارية بحماة. الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي تعلن أن شركة طيران دان إير الرومانية ستبدأ اعتبارا من الأول من تموز القادم تشغيل رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين بوخارست وحلب. مديرية التجارة الداخلية بريف دمشق تنظم 359 ضبطا تموينيا بحق فعاليات ومنشآت تجارية مختلفة في عدد من أسواق المحافظة، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 12 و18 من حزيران الجاري. قوى الأمن الداخلي تتمكن من إلقاء القبض على اللواء السابق في قوات النظام البائد المدعو رفيق أحمد كلثوم لارتكابه جرائم بحق الشعب السوري. وفي خبرنا الأخير، اتحاد غرفة التجارة يبحث مع الصحة التركية سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي ودوره في دعم التنمية الاقتصادية. نهاية الموجز، شكرا لمتابعتكم.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.3.

9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست.

وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نم

أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج مواسم. هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على واقع الزراعة السورية ويقترب من هموم الفلاحين وتحدياتهم بحثا عن حلول تدعم الإنتاج وتحافظ على استدامة القطاع الزراعي. أيها الأعزاء، مع بداية فصل الصيف تتزين الحقول السورية بألوان الخضار الموسمية. تبدأ مواسم البندورة والخيار والكوسة والباذنجان وغيرها من المحاصيل التي تشكل جزءا أساسيا من غذاء السوريين، كما تمثل مصدر دخل رئيسي لآلاف الأسر الزراعية. يأتي موسم هذا العام في ظل ظروف مناخية أفضل مقارنة ببعض السنوات الماضية بعد تحسن معدلات الهطولات المطرية في عدد من المناطق الزراعية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على توفر المياه وتحسن ظروف الإنتاج في العديد من المحافظات. تعد محافظة درعا من أبرز المحافظات الزراعية المنتجة للخضار الصيفية في سوريا، لما تتمتع به من تنوع زراعي وخبرة طويلة لدى المزارعين، ما يجعل تجربتها نموذجاً مهماً للحديث عن واقع هذا القطاع الحيوي والتحديات التي تواجهه.

0: مستمعينا الأعزاء، في هذه الحلقة نسلط الضوء على واقع المزروعات الصيفية في سوريا مع التوقف عند تجربة محافظة درعا. نتعرف على أهمية هذه المحاصيل اقتصاديا وغذائيا وأبرز العقبات التي تواجه المزارعين. للإضاءة أكثر حول هذا الموضوع نستمع إلى هذا التقرير الذي أعدته الزميلة هدي الأحمد.
1: تشكل المزروعات الصيفية إحدى الركائز الأساسية للإنتاج الزراعي في سوريا، وتنتشر زراعتها في معظم المحافظات ولا سيما في ريف دمشق وحماة وحمص وحلب ودرعا وإدلب ودير الزور والحسكة. تشمل هذه المزروعات البندورة والخيار والكوسة والباذنجان والفليفلة والبامية والبطيخ والشمام، وهي محاصيل تسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل وتحريك النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية. تكتسب هذه الزراعات أهمية كبيرة لكونها تؤمن جانباً مهماً من احتياجات السوق المحلية من الخضار والفواكه خلال أشهر الصيف، كما تشكل مصدراً رئيسياً للدخل لآلاف الأسر الزراعية، وتسهم بعض منتجاتها في دعم الصناعات الغذائية والتصدير إلى الأسواق الخارجية. ويعتمد نجاح الموسم الزراعي على توفر المياه والأسمدة والبذار الجيدة والخدمات الإرشادية إلى جانب استقرار الظروف المناخية. وقد شهد موسم عام 2026 معدلات هطول مطري أعلى مقارنة بالسنوات السابقة في العديد من المناطق، الأمر الذي ساعد على تحسين مخزون الرطوبة في التربة وزيادة كميات المياه المتاحة للري في بعض الأحواض الزراعية، وهو ما سينعكس إيجاباً على ظروف زراعة عدد من المحاصيل الصيفية. ورغم ذلك لا يزال القطاع يواجه مجموعة من التحديات، أبرزها ارتفاع تكاليف مستلزمات

الإنتاج وارتفاع أجور النقل واليد العاملة وتأثيرات التغيرات المناخية التي باتت تشكل تحدياً متزايداً أمام المزارعين، كما تبرز مشكلات التسويق وضعف إمكانات التخزين والتبريد والتصنيع الزراعي كعوامل تؤثر في استقرار الأسعار وتحد من قدرة المنتجين على تحقيق عوائد مجزية، خاصة في فترات ذروة الإنتاج، مما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتحسين دخل المزارعين وتحقيق تنمية زراعية مستدامة.

0: إذن مستمعينا الأعزاء، للحديث أكثر عن واقع المزروعات الصيفية في سوريا وللاطلاع على تجربة محافظة درعا في إنتاج وتسويق الخضار الصيفية، اسمحوا لي أن أرحب بضيفي عبر الهاتف الأستاذ المهندس عاهد الزعبي، مدير زراعة درعا. أستاذ عاهد، أهلا وسهلا فيك على هواء إذاعة دمشق.
1: حياكم الله وحياكم، وعليكم السلام ورحمة الله.
0: وعليكم السلام. أستاذ عاهد، بداية، كيف تقيمون واقع المزروعات الصيفية في محافظة درعا خلال هذا الموسم، وكيف ينعكس ذلك على واقع الإنتاج الزراعي في سوريا عموما؟
1: طبعا تعتبر محافظة درعا سلة الخضار للعاصمة دمشق ولبعض المحافظات المجاورة.
0: نعم.
1: أهم الزراعات الصيفية التي تشتهر بها محافظة درعا نظرا لخصوبة التربة والتنوع الزراعي، وبالإضافة إلى خبرة المزارعين لدينا، محصول البندورة، حيث بلغت المساحة المزروعة من محصول البندورة 6150 هكتار بإنتاج متوقع 615,000 طن. طبعا بالإضافة للبندورة عندنا البطيخ الأحمر، بلغت المساحة المزروعة 1009 هكتار بإنتاج متوقع 55,000 طن. طبعا بالإضافة للبطيخ الأصفر، وبلغت المساحة المزروعة لغاية الآن 522 هكتار بإنتاج متوقع 20,000 طن. بالإضافة إلى مجموعة من الخضار المتنوعة من الخيار والباذنجان والفليفلة والكوسة، والتي ما زالت مستمرة لغاية الآن. طبعا بالإضافة لهذه المحاصيل عندنا محصول الذرة الصفراء يزرع بمحافظة درعا بمطوحات جيدة، بلغت نسبة المساحة لغاية اليوم 450 هكتار. طبعا إنتاج متوقع 2500 طن من الحب الجاف. عموما هي أغلب المحاصيل اللي تزرعها والخضار اللي تزرعها محافظة درعا. كان عندنا تزرع مساحات من المحصول التوه، إلا أنه في هذا العام بسبب عدم وجود رغبة لدى المزارعين تراجع جدوى الاقتصادية وصعوبات أخرى التسويق، تراجع هذا المحصول ولم يزرع في
0: محافظة. يعني أستاذ عاهد، فينا نقول يعني أنت هالمحاصيل اللي ذكرتها بدأ الإنتاج ولا يتوقع؟ نحن بنشوف هلا بالسوق مثلا بندورة بيقولوا درعاوية، ولكن هناك من يقول أنه لا جاي من الساحل. بدأ الإنتاج فعليا يعني بدخول الأسواق، إن كان في هذه الخضار الصيفية بندورة خيار باذنجان؟
1: طبعا بدأ الإنتاج بأخص محصول الخيار ومحصول البطيخ الأحمر والبطيخ الأصفر، بالإضافة إلى البندورة بداية إنتاجها حاليا. طبعا هذه المزروعات زرعت في شهر شبار تحت الأنفاق، والآن هي زراعات مكشوفة، لذلك هي الإنتاج يعتبر إنتاجها مبكر حاليا.
0: طيب أستاذ عاهد، مثل ما تفضلت قلت لي في محصول لم يلقى قبول أو لم يلقى رواج، تراجعوا المزارعين عن زراعته، يا ترى هذه المحاصيل، بعض المحاصيل الصيفية تشهد إقبال من مزارعين في موسم آخر لا بيحجموا عن زراعتها نتيجة مثلا انخفاض سعرها ممكن تسبب لهم خسائر، مما يؤدي يعني فلاحين بيتجهوا مثلا كل الفلاحين لزراعة البندورة وأهملوا مثلا محصول آخر، في هيك شيء؟
1: طبعا لا يخلى الامر هذا، حسب الاسعار اللي موجوده في السوق بتوجه مزارعنا باتجاه المحاصيل اللي راح تكون يعني ريعها وسعرها افضل، الا انه بمحافظه درعا يعني البندوره، محصول البندوره يزرع بمساحات ليست قليله، ويعتبر يعني مزارعنا اذا ما كان عنده زارع بندوره فهو مش مزارع بعتبر نفسه.
0: نعم. أستاذ عاهد، شهد الموسم الحالي معدلات أمطار الحمد لله أفضل من السنوات الماضية، كيف انعكس ذلك على الزراعات الصيفية وتوفر مصادر المياه في المحافظة؟
1: طبعا أدى

0: زيادة العطولات المطرية في هذا الموسم إلى يعني زيادة ملحوظة بمنسوب السدود، يعني حيث وصلت النسبة التخزينية إلى 13% من السعة التخزينية في السنوات السابقة. هذا كما أدى إلى تحسن ملحوظ بارتفاع مناسيب الآبار الجوية، كله أدى هذه العوامل إلى تشجيع المزارعين على التوسع بزراعة الخضار الصيفية.
1: يعني الزراعة في محافظة درعا معظمها هي تعتمد على السدود، على الآبار.
0: تماما، هي تعتمد على الآبار الجوفية بشكل رئيسي، الآبار الزراعية الجوفية بشكل رئيسي، وعلى بعض السدود والقنوات الري حيث المتوفرة حاليا.
1: طيب، نحن حتى نحافظ على هذه المصادر لسقي المزروعات، هل من برامج لاستخدام تقنيات الري الحديث والترشيد في استهلاك المياه لدى المزارعين؟
0: طبعا هذا شيء أكيد. من بداية العام عملت الوزارة على إطلاق استراتيجية الزراعة السورية 2025 لغاية 2030. من بين هذه الاستراتيجيات كان العمل على تحسين كفاءة إدارة الموارد المائية في نظم تركيب الزراعات المستدامة، البحث عن أصناف محسنة عالية الغلة مقاومة للجفاف والأمراض وتتبنى الزراعات الذكية مناخيا، إضافة إلى يعني صيانة شبكات الري والسدود.
1: يعني وسائل الري الحديثة الأكثر انتشارا في هذه المحافظة، ممكن نقول الري بالتنقيط أم الري بالرذاذ بالرش، ما هي الوسائل المتبعة؟
0: الوسائل المتبعة بالري في محافظة درعا هي وسائل يعني متطورة. الشبكات الري بالتنقيط هي الأكثر، والشبكات الموجودة شبكات الري الرذاذي موجودة. طبعا كل محصول يعني له خاصية محددة، يعني محصول البندورة لابد من يكون عن طريق شبكات الري بالتنقيط، أما محاصيل أخرى مثل البطاطا أو محصول الجزر هي عبارة عن يعني تروى بواسطة المرشات، فلذلك كل محصول إلى خصوصيته في الري. أما مزارعين فهم متبنين يعني زراعة طرق الري الحديثة، ونسعى حاليا يعني عن طريق مرشديننا الزراعيين على نشر ثقافة الري الحديث.
1: أستاذ عاهد، طيب في هذا المجال، يعني مجال مهم جدا توفير المياه واستخدام وسائل وطرق الري الحديثة، دوركم كزراعة في دعم المزارع أو في إرشاد المزارع أو في تقديم قروض أو تقديم، ما هو نوع هذا الدعم؟
0: إجمالاً طبعاً حتى تكلمنا عن استراتيجية الزراعة السورية هي الداعم الأساسي لموضوع المنتج الزراعي الخضار والعي. نحن بشكل عام يعني نقيم من خلال فرقنا الإرشادية الندوات والأيام الحقلية لنشر ثقافة الري الحديث، بالإضافة إلى يعني التوجه باتجاه الأصناف المحسنة وعالية الغلة، بالإضافة إلى المحاصيل ذات الاستهلاك المائي الأقل، حيث تسهم هذه في توفير الموارد المائية وتوفير يعني الجهد على الفلاح بشكل عام. بالنسبة للقروض، القروض عن طريق المصارف الزراعية، يعني عن طريق المصارف الزراعية بشكل
1: عام. أستاذ عاهد، تكاليف المحروقات، ارتفاع تكاليف المحروقات المستخدمة في تشغيل مضخات الري، ألا يشكل عبء على الفلاح؟ وكيف يمكن معالجة هذه المشكلة أو التخفيف من آثارها؟
0: تماما، طبعا يعتبر زيادة أسعار المحروقات عم يكون عبء على الفلاحين، عبء على الفلاحين من خلال ارتفاع تكاليف الإنتاج لديهم. حاليا يعني عمد الفلاح إلى استخدام الطاقات البديلة استفادة من يعني
1: ممكن مضخات تعمل على الطاقة الشمسية.
0: تمام، مضخات والآبار تعمل على الطاقة الشمسية بشكل أساسي، بالإضافة إلى الكهرباء يعني اللي موجودة حاليا.
2: بداية موسم الخضار والمحاصيل الزراعية بشكل عام كانت جيدة جدا وأقرب للممتاز مقارنة بالأعوام الماضية نتيجة الجفاف اللي صار في العام الماضي. أما السنة كانت أمطار وفيرة أدت إلى تحسن في إنتاج المحاصيل الزراعية والخضروات، ساهمت هاي الأمطار

0: من تقليل وتخفيف تكاليف الري بالنسبة للمزارع، ولكن كمان كثرة الأمطار بتؤدي إلى كثرة الحشرات والأمراض الفطرية للخضار والمحاصيل الزراعية. ونحن منطالب الجهات المعنية تساعد الفلاح في البذور والأسمدة، لأنه مثل ما بنعرف الأسمدة هي جزء أساسي من المحاصيل الزراعية، لأنه بتساعدها في النمو والإنتاج.
1: بالنسبة للموسم هذا السنة كان أفضل بكثير يعني من السنوات السابقة اللي مضت، وخاصة أنه من ناحية هاي السنة كان في كثير أمطار الحمد لله رب العالمين، كان في توفر في المياه، توفر في بعض الظروف المناخية الكويسة، يعني كان في تحسن واضح بالنسبة للزراعات في هاي السنة. يعني طبعا الأمطار الجيدة أكيد لها دور كثير كبير في تحسين الرطوبة، أنه تحسين المزروعات، تحسنت نمو المحاصيل، رفعت جودة الإنتاج أكيد بكل تأكيد يعني من سبب هاي الأمطار النزلت. وشفتوا يعني السنين السابقة ما كان في أمطار شح كبير، يعني أثرت يعني كثير على المحاصيل، وكان في نقص كثير في بعض المزروعات. طبعا أبرز الصعوبات اللي عم تواجه هالأيام هي ارتفاع مستلزمات الإنتاج، يعني مثل الأسمدي أو البزار أو البزري، يعني كان في كتير غلا في بعض الأسمدي. وطبعا هلق في تحدي جديد عم يكون سبب رئيسي اللي هو المحروقات، في غلاء في المحروقات. طبعا كله هذا عم ينعكس على جودة المحاصيل، عم ينعكس على الظروف التشغيلية اللي من خلالها عم يتم طبعا استخراج هاي المحاصيل من الأراضي الزراعية.
2: الأمطار الجيدة هناك ري صفة وقاعدة في الأرض، فبالتالي إذا كانت هناك قاعدة في الأرض يكون الإنتاج أفضل وتخفيف تكاليف الري. صعوبات تواجه المزارع هي الأسعار، انخفاض الأسعار، الوقود أيضا سيعطي يعني صعوبة في استمرارية.
3: طبعا يعني بالنسبة لموسم الخضار في هذا الصيف أفضل من الموسم السابق بكثير. السنة الماضية كانت الأراضي طبعا بعد التحرير الناس أغلبها استعصت عليها الأراضي وتكلفوا كثير على الأراضي لبين ما صارت الأرض خصبة وتعطي إنتاج. والحمد لله يعني هاي السنة هذا العام كان في خيرات كثيرة، يعني بالنسبة لموضوع الأمطار الغزيرة الحمد لله الأرض يعني بالنسبة للري يعني كانت كتير جيدة، ونحن كمزارعين يعني نحن بنواجه كتير صعوبات اللي هي يعني ارتفاع الأسعار، البذور، الأسمدي، المبيدات الحشرية الفطرية، يعني طبعا هاي كلها تكلفة كبيرة، يعني ونتمنى أنه يكون في دعم للمزارع وللفلاحين.
4: أستاذ عاهد، يعني نتحدث عن التكاليف التي يتكبدها الفلاح، موضوع الأسمدة، موضوع البذار، موضوع المبيدات الزراعية، ماذا عن أسعارها؟ وأكيد تنعكس يعني سعرها ينعكس على تكاليف الإنتاج وعلى ربح الفلاح وعلى السعر بالنهاية الذي سيصل إلى المواطن.
5: تماما، هذا شيء أكيد. ارتفاع أسعار الأسمدة والبذور والمبيدات الزراعية يعني اللي هي عبارة عن مستلزمات الإنتاج تؤدي إلى الهامش الربح لدى الفلاح بيكون قليل جدا وبيكون غير مرضي لديه. هذا بالإضافة لأنه حتى السوق يعني يعتمد على مبدأ العرض والطلب أكثر من وجود سياسات تسويقية أو على ضبط الأسعار للمنتج النهائي، يؤدي كله إلى عدم توازن الأسعار في السوق ويؤدي إلى انعكاس على فلاحنا ومزارعنا بحيث يكون هامش ربحه قليل جدا وبالتالي يكون غير راضي عن الأسعار.
4: يعني الفلاح بيبيع محصوله بسعر منخفض بينما يصل إلى المستهلك بسعر مرتفع، وين المشكلة أستاذ عاهد؟ يعني أين تكمن المشكلة؟ ما الحلول المطلوبة للحد من هذه الفجوة؟ الفجوة بين السعر في الحقل والسعر في السوق؟
5: تماما، هي ارتفاع أو يعني نرجع حاليا لارتفاع المحروقات مما يؤدي إلى ارتفاع في النقل، يعني أسعار النقل مرتفعة جدا بالنسبة للفلاح، ما يؤدي إلى زيادة في على الأسعار، بالإضافة إلى تحكم يعني سمات أسواق

0: بالأسعار والمنتجات الزراعية.
1: الوسطاء، المشكلة في الوسطاء يعني؟
0: تماما الوسطاء، والوسطاء أسواق الهال والسماسرة الذي يعني هم اللي بدعموا الفلاح من بداية الموسم، فهم أغلب بيكونوا على يعني متحكمين بالأسعار وعدم ثبات الأسعار في السوق، كله بيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج لديهم، هامش ربح قليل، يعني الإنتاج بيكون بالنسبة لهم قليل.
1: طيب استاذ عاهد، لكي نحافظ على هذا يعني الكنز الوطني، المنتوجات الوطنية، وندعم الفلاح ونشجعه على الزراعة موسم وراء موسم وراء موسم، كيف نحمي هذا المنتج الزراعي المحلي من ما يأتي إلينا عبر التصدير؟ يعني منقول جايتنا بندورة من الأردن، من كذا، بطاطا من الدولة الفلانية، هذا الشيء كيف يؤثر على الفلاح وعلى الإنتاج الزراعي المحلي؟
0: يعني نحن عندنا منخفض من تكاليف الإنتاج للفلاح بشكل عام، نعمل على دعم المنتج النهائي له، تخفيض أسعار المستلزمات بشكل عام، بيؤدي إلى زيادة منافسة المنتج المحلي للمنتجات المستوردة. هذا بيؤدي إلى بالعكس على الإقبال كبير على المنتج المحلي، وطبعا المنتج المحلي له التوفيق، ونحن يعني نتابع مع الفلاحين ليكون المنتج السوري اقل تكلفه وقادر على منافسه البضائع التي تاتينا من الدول.
1: نعم استاذ عاهد، يعني برايك المنتج السوري، المحصول السوري، هو كافي لتلبيه احتياجات الداخل الاستهلاك المحلي، ولا نحن بحاجه لهذا التصدير الاستيراد عفوا؟
0: ابدا، المنتج السوري قادر على انه يثبت وجوده بالاسواق المحليه وطبعا يكون كافي للطلب، يكون كافي للطلب المحلي، وعلى العكس تماما يعني قادرين انه منتجاتنا انها تكون يعني تفتح اسواق خارجيه وتصدير منتجاتنا إلى الخارج.
1: نعم. طيب أستاذ عاهد، هل توجد خطط لتعزيز الصناعات الغذائية المرتبطة، إن كان هناك فائض في الإنتاج، فائض الإنتاج الزراعي، مثل تصنيع البندورة، تجفيف بعض المحاصيل الزراعية؟
0: نعم في أكيد، هذا اللي احنا حاليا عم نوجه الاستثمارات بشكل عام ضمن المحافظة لعملية الزراعة والتصنيع الزراعي، طبعا بما يتناغم مع كل منطقة. هاي إذا توجهنا باتجاه التصنيع الزراعي نحن منتجنا ويكون فيه طلب عليه بشكل كامل.
1: أستاذ عاهد، بالنسبة لخدمة هذا الفلاح كمديرية زراعة، كيف يمكن تقديم المساعدة للفلاح، إيصال الخبرات الزراعية الحديثة، الإرشادات الفنية للفلاحين، هل هو عبر الوحدات الإرشادية المتواجدة في المناطق؟
0: نعم في أكيد، حيث تقوم الفرق بالإرشادية بكل الوحدات الإرشادية بتلبية التساؤلات لدى المزارعين، بالإضافة لإقامة الندوات والأيام الحقلية للاطلاع على كافة الأمراض والأمراض والحشرات اللي ممكن تصيب المنتج المحلي أو المحاصيل، بالإضافة إلى تنبيه المزارعين عن طريق وحدات الرصد لدينا مع إدارة الكوارث، إذا في حال حدوث صقيع أو في حال ارتفاع درجات الحرارة نحن على يعني على تماس مباشر مع المزارعين من خلال مجموعات عن طريق الواتساب لتنبيههم يوم بيوم عن هذا الموضوع.
1: طبعا استاذ عاهد، هذه الخدمات التي تقدموها مجانية للفلاحين يعني؟
0: تماما، هي خدمات مجانية تقدم من قبل الفرق الإرشادية والوحدات الإرشادية. وإذا يعني اضطرت الحاجة عندنا الطريق في قسم الشؤون الزراعية والوقاية بالمحافظة قادر على تلبية الاحتياجات والمتطلبات اللي بيحتاجها الفلاح.
1: أخيرا أستاذ عاهد، رسالتكم للمزارعين مع انطلاق هذا الموسم الصيفي الحالي.
0: طبعا نحن فاتنا في نحكي بس شغلة، احنا حاليا عم نتبنى نظام التعاونيات الزراعية المتخصصة سواء كانت انتاجية وتسويقية، حيث قمنا بدرعة بإنتاج

0: يعني بإقامة عدة تعاونيات من بينها تعاونية الحمص والعدس وحاليا على الإنشاء تعاونية النحل لحفظ المنتج وتسويقه ضمن إمكانيات التعاونيات الزائد. طبعا منهيب بإخوتنا المزارعين إلى الاستمرار في التمسك بأرضهم وزراعة الأراضي ضمن الخطط والمعمول بها والموصى من قبل وزارة الزراعة ومديرية الزراعة بدرعة، لذلك للحفاظ على المنتج بشكل عام وتلبية حاجاتهم وتكون الأسعار بشكل عام جيدة ومناسبة للسوق.
1: إن شاء الله بالتوفيق دائما لكم في عملكم، وإن شاء الله موسم خير يعم أرجاء بلادنا. كل الشكر لضيفي الكريم المهندس الأستاذ عاهد الزعبي مدير زراعة محافظة درعا. أستاذ عاهد شكرا جزيلا لك، ضيف عزيز على هواء إذاعة دمشق.
0: حياكم الله.
1: شكرا، إلى اللقاء.

مستمعينا الأعزاء، كانت هذه حلقة جديدة من برنامج مواسم، تابعنا فيها واقع المزروعات الصيفية في سوريا وأهمية هذا القطاع في دعم الأمن الغذائي والاقتصاد الريفي، كما سلطنا الضوء على تجربة محافظة درعا والتحديات التي تواجه المزارعين والسبل الكفيلة بتطوير الإنتاج الزراعي وتحسين عمليات التسويق. إلى اللقاء في حلقة جديدة.

المواسم. الإعداد هدي الأحمد. التقديم قصي حمود. يساعد في الإخراج يحيى قصيعة. الإخراج نورس الكريدي.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الشام،
2: جلق،
1: دمشق،
2: اليم،
1: لجاج،
2: البحر،
1: الطل،
2: الغيث،
1: المطر.
0: أسماء ومعانيها،
1: أسماء ومعانيها.
0: الإعداد والتقديم سمية بلطة.

0: التنفيذ
1: يحيى قصيعة. أسماء ومعانيها
0: من إخراج ديما بلطة، تحية عابقة بالمحبة ننثرها لكم مستمعين الأعزاء عبر أثير إذاعة دمشق ومنصاتها الرقمية وقمر النايلسات أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أسماء ومعانيها. نفيت عنك العلا والظرف والأدب، وإن خلقت لها إن لم تزر حلبا. لو ألف المجد سفرا عن مفاخره لراح يكتب في عنوانه حلبا. أسماء

0: أحبتنا المستمعين، من دخل إليها معجبا خرج منها عاشقا، ومن دخلها سائحا خرج منها شاعرا، ومن دخلها تاجرا خرج منها أديبا. إنها حلب الشهباء، المدينة البيضاء، سيدة المدائن، سلطانة التراث العالمي، كما وصفتها المنظمة العالمية للتربية والعلم والثقافة. ولكن أيضا لهذه المدينة أسماء تاريخية، وعبر العصور تدرجت هذه التسميات، منها حلبة، يارموتي، أورمان، حلاب، بيروا، مابوغ، حلب والشهباء. ولكل هذه الأسماء معاني مختلفة، ولنتعرف سوية على تفاصيل هذه المعاني وهذه المفردات، يسرنا باسمكم جميعا أن نرحب بضيفنا الكريم في الاستوديو، الكاتب والشاعر والباحث في اللغة العربية الدكتور جهاد بكفلوني. أسعد الله أوقاتك دكتور.
1: حياك الله أستاذة سمية أختي الغالية، وحيا الله جمهورنا الكريم، جمهور إذاعة دمشق التي نحب ونحترم.
0: أهلا بك ضيفا عزيزا وكريما دائما على أثير إذاعة دمشق ومنصاتها الرقمية وقمر النايلسات.
1: سلمك الله.
0: أهلا بك. اليوم سنتحدث عن أسماء حلب، أميرة الفن والطرب، ملكة الصناعة والتجارة. دكتور، نبدأ بحلب، وهو الاسم الأشهر والذي رافقها منذ الفتح الإسلامي العربي.
1: حسنا فعلت أستاذة سمية عندما استهللت الحلقة بأبيات جميلة للأخطر الصغير، بشارة عبد الله الخوري الشاعر اللبناني الكبير، التي ألقاها في مدينة حلب: نفيت عنك العلا والظرف والأدب، وإن خلقت لها إن لم تزر حلب. وفيها هذا البيت: شهباء لو كانت الأحلام كأس طلا، في راحة الفجر كنت الزهرة والحببة. تاريخيا دائما حلب اقترنت باسم الشهباء.

0: وإذا دققنا في الأسماء المختلفة التي حملتها مدينة حلب فإن لها قاسما مشتركا، ألا وهو إما صفة البياض نسبة إلى الثلج الذي كان يغطيها في فصل الشتاء، أو نسبة إلى اللون الأحمر نتيجة وجود معدنين أساسيين فيها هما النحاس والحديد. وإلى يومنا هذا إذا ذهبنا إلى مدينة حلب فإننا نلاحظ تماما أن تربتها خصيبة جدا ولونها أحمر داكن، يعني ليس أحمر قانيا وإنما أحمر داكن نتيجة وجود هذه الصخور بهذا اللون المعروف.
1: نعم، وأيضا سميت بالمدينة البيضاء لكثرة حجارتها الكلسية البيضاء.
0: نعم، الحجارة الكلسية البيضاء موجودة فيها، وعندما يهبط الثلج عليها، وإلى الآن شتاء حلب قاس، أنا أزورها أحيانا في فصل الشتاء. طبعا هي مدينة دافئة بتاريخها بأهلها بحضارتها، لكن شتاءها قاس وصيفها للأسف يعني أحيانا يكون شديد البطء.
1: نعم، نبدأ بحلب وهو الاسم الأول الذي أطلق على هذه المدينة. ماذا يعني؟ هو بالتأكيد هي لفظة سومرية.
0: ما هو شائع في أذهان كثير من الناس أن تاجرا
1: طبعا حلبة بالألف الممدودة،
0: بالألف وليس بالباء وفوقها فتحة.
1: نعم.
0: ما هو شائع في أذهان كثير من الناس أن تاجرا أو شخصا موسرا كان يملك بقرة تدر له كمية كبيرة من الحليب، وكان يقوم بحلبها، فيأتي الناس ويشاهدون المشهد فيقولون حلب الشهباء، ثم انتقلت هذه التسمية لتعم المنطقة كلها. لكن في ذلك شيئا من البعد عن الحقائق التاريخية. طبعا بعضهم يذهب إلى أن هذه البقرة عائدة إلى خليل الله إبراهيم عليه السلام، لكنه ليس لدينا وثائق دقيقة تثبت صحة هذه المعلومة. إنما الصحيح أن الماء كان غزيرا في مدينة حلب، وكان فيها نهر عظيم اسمه نهر قويق. للأسف هذا النهر مع مرور الأيام يعني خف منسوبه وتراجعت كمية المياه فيه، وقامت يعني الدولة تحاول الآن أن تعيد الحياة إليه.
1: نعم.
0: فعندما يأتي الشتاء ويهطل الثلج ويغلف حلب بردائه الأبيض ويصبح البياض سمة عامة واضحة فيها نسميها حلب.
1: نعم.
0: نسبة إلى اللون الأبيض.
1: نعم. ثاني الأسماء الذي أطلق على اسم هذه المدينة يرموتي، وثالثها أورمان، ورابعها حلاب، وخامسها حلمان أو حلون، وسادسها حلبو، وسابعها بروة، وثامنها أيضا مابوغ، وكلها دكتور أسماء تنوعت ما بين إغريقية وسومرية وآرامية.
0: نعم، أنا أقف تحديدا عند اسم مابوغ. نحن عندنا في الأزهار ما يسمى البوغ ويجمع على أبواغ، وهو جزء صغير من الأجزاء الداخلية في الزهرة، ويكون لونه أبيض يققا شديد البياض. نعود إلى التسمية ذاتها، اللون هو الذي فرض في النهاية، نستخلص أن اللون الذي اشتهرت به المدينة عبر التاريخ هو الذي حمل لها هذا الاسم. طبعا حلب الواو هنا عند إخواننا الكرد الواو تقابل ياء النسبة، يعني مثلا الأكراد يسمون فلانا يقولون من أسرة شيخه تقابل شيخي، بالتركية يستعينون بحرفين الجيم والياء. الجيم والياء مثلا لدينا ونقول تنبكجي نسبة إلى التنباك، مادة التبغ التي كان الناس يشتغلون يزرعونها ويشتغلون بمنتجاتها ويصنعون السجائر. فكلمة مثلا حلب نسبة إلى اللون، يعني ليس اللون نفسه هو الذي فرض نفسه على المسمى، بل نسبت حلب إلى اللون.
1: نعم، وأيضا كما ذكرت قبل قليل نسبة إلى أرضها الغنية بالنحاس، سمية بروة.
0: نعم.
1: وهو اسم إغريقي يعني أرض النحاس، وذلك نسبة لغنى أرضها وصخورها بعنصر النحاس الأحمر الثمين.
0: تماما، وهذا الغنى هو الذي أكسب تربتها تلك الخصوبة التي اشتهرت بها، وأجود أنواع

0: الفستق كانت تزرع في مدينة حلب، وإلى يومنا هذا الفستق الحلبي الذي يزرع عمليا في مدينة مورك، وهي تتبع لمحافظة حما وليس لحلب، لكنهم يسمونه الفستق الحلبي لأنه من أجود أنواع الفستق في العالم.
1: نعم، تاسع هذه الأسماء هو حلب، الاسم التاريخي الخالد، والذي اتخذت منه اسما بعد الفتح العربي الإسلامي كما ذكرنا، ولم يفارقها حتى يومنا هذا.
0: عاصمة سيف الدولة،
1: نعم،
0: الذي حياه المتنبي بقصيدته الجميلة: ما لنا كلنا جو يا رسول، أنا أهوى وقلبك المتبول، كلما عاد من بعثت إليها غار مني وخان فيما يقول، أفسدت بيننا الأمانات عيناها وخانت قلوبهن العقول. ثم يقول في القصيدة نفسها: كلما رحبت بنا الروض قلنا حلب قصدنا وأنت السبيل.
1: سبيل، نعم. دكتور، ننتقل إلى اللفظة الأشهر والتي هي الأكثر تداولا بين الناس.
0: تداولا، نعم.
1: حلب الشهباء، الشهباء. نعم.
0: الأصل في كلمة أشهب مأخوذة من الشهاب، والشهاب جسم سماوي يلتمع في الليل ثم سرعان ما يحترق ويعطي ضوءا قويا قبل عملية الاحتراق.
1: نعم، هو البياض.
0: نعم، واللون الأبيض عندما يكون يعني واضحا بصورة ملموسة، ونسميه كما قلنا أبيض يقق. العرب قالت مثلا: أحمر قان،
1: نعم،
0: أصفر فاقع، إنها بقرة صفراء فاقع لونها أحمر قان شديد الحمرة. نعم، وقالت: أبيض يقق شديد البياض.
1: نعم.
0: فكأن هذا الضياء نسب إلى اللون الأبيض الذي يعد أصفى الألوان وأوضحها.
1: نعم. ماذا تقول لحلب في ختام حلقتنا؟
0: حلب على الدوام كانت مهوى أفئدة الشعراء، وهي مدينة الفن والطرب. وأنت تعلمين أستاذة سمية أن كبار المطربين المصريين كانوا إذا أرادوا أن يقيموا حفلا ساهرا في حلب يأتي إليهم من نسميهم السميعة بالعامية، أي أولئك الذين يفقهون الموسيقى، فإذا أعطوا ذلك المطرب أو تلك المطربة علامة جيدة أذنوا للناس ليأتوا ويسمعوها. وحلبوا على الدوام خرجت كبار الموسيقيين والفنانين والشعراء والأدباء، وهي العاصمة الاقتصادية لسوريا ولها مكانة كبيرة. ومسافر بحقيبة أبدا، تلك الحقيبة ملؤها حلب.
1: جميل. طبعا اسمح لي أن أضيف معلومة صغيرة.
0: تفضل أستاذ سمية.
1: كما تقول بعض المصادر بأن حل ولب هي الكلمة من جزئين، حل ولب. يقال حل أي المحل، ولب هو التجمع،
0: التجمع أرض التجمع ومكان التجمع، صحيح،
1: فتصبح الكلمة مجتمعة
0: إذا أخذناها كجزئين.
1: نعم، حلب أي موضع التجمع، وهي وحلب كما ذكرنا السرياني والآرمي يعني البياض. جعل الله أيامك وأيام المستمعين دائما بيضاء ومليئة بالخير والمسرات. حماك الله دكتور جهاد، وحضرتك الكاتب والشاعر والباحث في اللغة العربية، أغنيت حلقة اليوم بتفاصيل أسماء مدينة حلب.
0: بارك الله فيك أستاذة سمية، وأنا حقيقة استفدت من المعلومات التاريخية التي سمعتها منك، وطابقت السماع على عيان وجانست الإهابة بالمهيب.
1: أشكرك، وأنت دائما الموسوعة الثقافية المتنوعة بكافة مجالات
0: بارك
1: الحياة.
0: بارك الله فيك سيدي.
1: حماك الله. الشكر والتقدير موصول لكل من تابعنا في حلقة اليوم، وإلى أن نلقاكم في حلقات قادمة نستودعكم بحفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.
2: أسماء ومعانيها،
3: أسماء ومعانيها.
2: الإعداد والتقديم سمية بلطة.
3: التنفيذ
2: يحيى قصيعة. أسماء ومعانيها
3: من إخراج ديما

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: العاشرة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.

0: الساعة الإخبارية الأخيرة.
1: أهلا بكم متابعينا في حصادنا. لم تسقط مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي وقعت إلكترونيا بعد، لكن اختبارها المبكر كان قاسيا، فالنصوص الدبلوماسية التي تهدف للتهدئة وإنهاء الحرب اصطدمت فورا بواقع الجبهة الميدانية. إلغاء أولى جلسات التفاوض المباشرة في جنيف جاء بطلب إيراني أمريكي مشترك، والسبب المباشر الجبهة اللبنانية الملتهبة والاتهامات المتبادلة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه واشنطن وطهران. وفي واشنطن يلوح الرئيس دونالد ترامب بمهلة 60 يوما التي بدأت لحظة التوقيع، فهل هذا التلويح مؤشر على الاستعدادات لكل الاحتمالات الصفرية؟ وكيف سينعكس على الملفات العالقة وفي مقدمتها اليورانيوم المخصب والأموال الإيرانية المجمدة؟ إلغاء جلسات جنيف يكشف أن ما اتفق عليه دبلوماسيا لم يصل بعد إلى جنوب الليطاني، فهل إسرائيل بصدد العرقلة لتحويل هذا الاتفاق من مؤقت إلى دائم؟ وما العقبات التي تواجه تحويل المذكرة لاتفاق شامل؟ للإجابة عن هذه التساؤلات وقراءة ما بين سطور التفاهمات الأمريكية الإيرانية، نتابع معكم التقرير الآتي الذي يسلط الضوء على تطوير التصعيد بين واشنطن وطهران وانعكاسه المباشر على الجبهة اللبنانية ومسار التفاوض في جنيف.
2: التوقيع الإلكتروني المستعجل وقبل الموعد المحدد على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لم تكن على ما يبدو مؤشرا إيجابيا على المضي قدما في العمل للتوصل لاتفاق نهائي يضع حدا لطموحات طهران النووية ويغلق الباب أمام عودة الحرب مجددا في المنطقة. فاليوم وفيما كانت تستعد مدينة جنيف السويسرية لبدء أول جلسات المفاوضات بين الوفدين الأمريكي والإيراني بوساطة باكستانية للاتفاق على الملفات العالقة بين الجانبين وفي مقدمتها الملف النووي والأموال الإيرانية المجمدة وحلفاء إيران، ألغيت هذه المحادثات في اللحظات الأخيرة. أسباب عديدة للإلغاء وفق تعدد في الروايات. الإيرانية تذرعت باستمرار إسرائيل في قصف لبنان، وهو ما يخرق أول بند في مذكرة التفاهم، ألا وهو وقف إطلاق النار على جميع الجبهات. أما الرواية الإسرائيلية فتقول إن تل أبيب كانت مستعدة للالتزام بالاتفاق، لكن ميليشيا حزب الله هي من هاجمته فرد على ما قام به. واشنطن وطهران اللتان ألغتا المفاوضات فيما بينهما، اتفقتا على ضرورة وقف إطلاق

0: النار في لبنان، وهو ما لقي استجابة من ميليشيا حزب الله وإسرائيل. حتى الآن هناك مصلحة للطرفين الإيراني والأمريكي في المضي قدما في المفاوضات، ولكن على ما يبدو إسرائيل غير مرتاحة لهذه المفاوضات وتسعى بكل ثقلها لإفشالها وعودة رحى الحرب من جديد، ناهيك عن أن الملفات الخلافية لم يتم تحقيق أي اختراق بشأنها، وهو ما يجعل مهلة 60 يوما التي أكد الرئيس ترامب أنها بدأت منذ لحظة التوقيع الإلكتروني على المذكرة تتحول ربما إلى هدنة مؤقتة في حال فشل الجانبان في الاتفاق على الملفات العالقة وفي مقدمتها اليورانيوم المخصب والأموال المجمدة.
1: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم أرحب بضيفي الأستاذ المحلل السياسي الأستاذ علي ميني. أهلا بك أستاذ علي.
2: أهلا ومرحبا بكم.
1: حياك الله. بداية أستاذ علي، يعني هل يعكس إلغاء جلسة جنيف يعني مجرد خلاف تقني حول الجبهة اللبنانية، أم أنه مؤشر على فجوة ثقة بنيوية في مذكرة التفاهم، يعني جعلت أطرافا داخل طهران أو واشنطن تشكك في جدوى المضي قدما؟
2: بداية أسعد الله مساءكم بكل خير. المفاوضات الجارية منذ عدة أشهر ما بين الطرفين أو الأطراف المتناحرة حقيقة يشهد هذا الملف، ملف المفاوضات، جمودا في بعض الأحيان وعودة إلى الحرب من جديد. الآن نحن نشهد مسيرة في طريق المفاوضات بين هذه الأطراف، وهي في مراحلها الأخيرة كما تم الحديث عنه من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكذلك من التصريحات من الجانب الإيراني. إلا أن الخلافات على الحرب الدائرة حاليا في الجنوب اللبناني ضد ما يعرف بحزب الله، هذا الحزب الذي يعتبر من ألد الأعداء في هذه الحرب للجهة الإسرائيلية. إسرائيل اليوم تتوغل في الجنوب اللبناني، تقضم مزيدا من القرى والبلدات في كل يوم، تنسف عديد من المنازل أيضا في كثير من الأحيان، ربما في كل يوم نشهد مزيدا من نسف للمنازل في الجنوب اللبناني، توغلات بعد أخرى. إسرائيل تريد أن تبقى الحرب دائرة وتريد أن تتوسع أكثر في الجنوب اللبناني للقضاء على حزب الله، كما يصرح يعني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه لن ينسحب من الجنوب اللبناني كما أنه لن ينسحب من سوريا. دائما يربط الملفين ببعضهما سوريا ولبنان، ويريد أن يبقى في الأراضي التي تتوغل فيها قواته داخل الأراضي اللبنانية. هذا الملف هو الذي يعرقل مسار المفاوضات، ونشهد على الدوام تعليقا لها من الجانب الإيراني، فتعود الحرب من جديد، تعود أدراج الحرب، القصف الأمريكي والقصف الإسرائيلي في الداخل الإيراني وكذلك في الداخل اللبناني، وإلغاء محادثات جنيف ربما بنظر وجهة السياسيين الإيرانيين أنها تكون بمثابة ورقة الضغط على الجانب الأمريكي على الرئيس دونالد ترامب من أجل أن يتدخل وأن يمنع استمرار المزيد من التوغلات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني والقصف والأعمال العدائية وإيقاف هذه الأعمال بشكل مباشر، خاصة أننا نعلم بأن بنود الاتفاق منها ما ينص على وقف الأعمال العدائية مباشرة سواء في الداخل الإيراني وسواء في الجنوب اللبناني. إلا أن إسرائيل يعني تخرق الهدنة في كل يوم، هي لا تلتزم باتفاقية، لا تلتزم بهدنة، لا تلتزم بوقف إطلاق النار، حتى وإن كانت الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقيات هي الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الفكر الإسرائيلي.
1: نعم أستاذ علي، يعني تصريح وربط نتنياهو الملفين كما تحدثت اللبناني والسوري وعدم الانسحاب من التوغلات في كلا الطرفين سواء على السوري الأراضي السورية أو اللبنانية، يعني برأيك ما الذي يعني يمنع تل أبيب من تقويض هذه التهدئة؟

0: رغم أن نتنياهو يصرح بـ بـ بـ بـ بهذا، يعني لا
1: نعم
0: يوجد، يعني في ظل غياب يعني أي بند، يعني لو جزاء يعني واضح في النسخة الأمريكية بما يخص الخروقات الإقليمية. تفضل.
1: إسرائيل

0: خاصة على الدول المحيطة بها وعلى رأسها سوريا ولبنان. في سوريا يعني نشهد في كل يوم توغلا لقوات الاحتلال الإسرائيلي، تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال، سواء طائرات الاستطلاع، الطائرات الحربية، الطائرات المروحية، وخاصة في محافظتي درعا والقنيطرة بشكل يومي انتهاكات وتوغلات. والآن تتوسع في كل يوم في الجنوب اللبناني، خاصة أنها وجدت الحجة التي تتذرع بها أمام مجلس الأمن وأمام الدول في توغلها في الجنوب اللبناني، بأن هذا الحزب هو حزب موالي لإيران، وهذه شرعية لنا بأن نتقدم وأن نقدم مزيدا من الأراضي، وهذا اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية بالقضاء على حزب الله وعلى كل الأطراف التي تساند هذا الحزب. نظرتها هي نظرة توسعية، تريد أن تتوسع، تريد أن تحمي حدودها، تريد أن تكون هناك منطقة عازلة وآمنة تحمي يعني دولة إسرائيل، كما يصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كل مرة، يريد أن يخلق أو أن يخلق طوقا أمنيا يعني يحيط بدولته، هذه الدولة التي يزعمون بأنها دولة إنما هي أرض فلسطينية. هذه الحالة من الرعب عندهم، هم عندهم يعني رعب، نجد عندهم حذر وتوخي للناحية الأمنية، وعلى الجانب الآخر عندهم رغبة استراتيجية بألا يتمدد حزب الله أكثر، بألا تكون له نشاطات على الحدود المحددة لهم. وعندهم أيضا من الجانب السوري يعني هم ينظرون إلى سوريا على أنها دولة تعيد بناء قدراتها العسكرية، تعيد بناء جيشها، تعيد بناء قوات الأمن. هذا الشيء يرعبهم حقيقة ويربكهم، لأن سوريا هي محاذية وربما تسبب خطرا في المستقبل عليهم. فهذه الفوضى في الأفكار عندهم جعلتهم ينظرون إلى من حولهم نظرة عدائية، أن الأطراف المحيطة بهم لا يفهمون إلا لغة القوة ولغة الصراع، ولذلك يلجؤون إلى هذه الحلول العسكرية دائما ولا يفهمون بالحلول السياسية.
1: نعم أستاذ علي، يعني كيف يقرأ المحللون السياسيون يعني إصرار طهران، دعني أعود إلى الاتفاق، إصرار طهران على ربط مسار التفاوض مع واشنطن بضمانات لوقف العمليات الإسرائيلية في لبنان، يعني هل يعد ذلك اعترافا بضعف أوراق الضغط الإيرانية بعيدا عن الميدان اللبناني؟ تفضل.
0: كما ذكرت بأن إسرائيل تريد تفكيك الملفين، ملف إيران عن ملف الجنوب اللبناني وحزب الله، أما الولايات المتحدة الأمريكية هي تتفق مع إيران على توقيع الاتفاق بأن تكون هناك يعني اتفاقية فيها إنهاء للأعمال العدائية كما تكلمنا بشكل مباشر.
1: شيئين متضادين، كيف يمكن لهذا أن يعني يرسي الاتفاق لأشياء إيجابية برأيك، يعني أم أن مؤشر أن المذكرة التي وقعت يعني ولدت ميتة وهشة سياسيا؟
0: بالنسبة للمذكرة هي مذكرة قوية، يعني حسب ما تم نشره وقرأناه تم تسريبه، مذكرة قوية من حيث الاتفاق، لكن إسرائيل كما ذكرنا تريد أن تفكك ملف إيران عن ملف حزب الله والجنوب اللبناني. هذا الملف يمكن أن يتم الاتفاق عليه وأن تخضع إسرائيل لهذه الاتفاقية وتوقف الأعمال العدائية في كلا البلدين بضغوط دولية، وأن يكون هناك توقيع قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يلزم الجوانب المتناحرة على توقيع هذه الاتفاقية، وأن تكون هناك يعني عقوبات، فرض عقوبات على الجوانب المعتدية، فربما يكون هذا سبيلا، ربما لكن ليس مؤكدا، لأننا تكلمنا أن إسرائيل لا تنتبه ولا تلتفت إلى كل هذه الاتفاقيات، تنظر دائما إلى الجهة العدوانية، فربما يكون هذا يعني ضغطا عليها بأن تلتزم بهذه الاتفاقية وأن توقف الأعمال العدائية. لكن أن تنسحب من الجنوب اللبناني بعد أن دخلت وقضمت هذه القرى والبلدات، هذا من المستبعد ومن الصعب ربما أن يحصل.
1: أستاذ علي، يعني هل يمثل يعني تلويح ترامب أو إدارة ترامب بمهلة 60 يوم سياسة حافة الهاوية المعتادة، أم أنها يعني تعكس

0: رغبة حقيقية في فرض واقع جديد قبل حلول موعد الاستحقاقات الانتخابية أو التغييرات السياسية القادمة؟
1: هذه المهلة في الاتفاق دائما أي اتفاقية أي هدنة تكون هناك مدة، هذه المدة ينظر فيها كلا الطرفين الموقعين على التزام كل منهما، يعني كل طرف ينظر إلى الطرف الآخر هل يلتزم بهذه الاتفاقية هل يلتزم بهذه الهدنة. وهذه الاتفاقية في هذه المرة يعني هي محددة بستين يوما، ينظر فيها الجانب الأمريكي وينظر فيها أيضا الجانب الإيراني ما الذي سيجري فيها. إن كان هناك التزام من الجانب الإيراني وعدم تشكيل تهديد لإسرائيل، يعني نحن نشاهد ونتابع في كل فترة تكون هناك يعني إطلاقات للصواريخ من الأراضي الإيرانية إلى الأراضي الإسرائيلية. فالآن ينظر الجانب الأمريكي مدى التزام إيران بهذه الاتفاقية. بنود هذه الاتفاقية كما تكلمنا هي قوية، يعني سيكون فيها رفع للحصار عن الموانئ الإيرانية، سيكون فيها إعطاء فرصة أو يعني كما يقال
0: هي فعليا بدأت بالفعل يعني هكذا
1: تماما بدأت يعني في هذه الأثناء بدأت هذه الاتفاقية يعني تنفذ بندا بندا كما تكلمنا، يعني ينظر كلا الطرفين إلى الآخر بمدى التزامه. أيضا الأصول والأموال المجمدة لإيران يعني خارج إيران ستعطى يعني فرصة لإيران لاستعادة هذه الأصول وكذلك أن تتنفس الصعداء كما يقال من الناحية الاقتصادية، وأيضا من ضمن البنود إعادة الإعمار داخل الأراضي الإيرانية بكلفة يعني تصل إلى 300 مليار دولار أمريكي.
0: لكن صرحت يعني إيران أنها لن تضع يعني قيود أو شروط على يعني الملاحة في هرمز ضرائب،
1: ربما يكون هذا من باب حسن النية لأننا نحن
0: طبعا طيلة فترة الستين يوم
1: تماما نشاهد يعني اليوم من أعقد الأشياء التي يكون عليها الاتفاق، يعني الأشياء التي تعرقل الاتفاقية في كل مرة هي مضيق هرمز. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تكون هي المهيمنة وهي المسيطرة، يعني أسواق الطاقة والنفط العالمية، تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون المرور في مضيق هرمز للنفط والطاقة عن طريقها، وأن تكون هناك يعني متابعة ومراقبة مشددة أمنيا وعسكريا برا وبحرا وجوا، مراقبة من الولايات المتحدة الأمريكية. بينما على الطرف الآخر تسعى إيران على البقاء في المتابعة لهذا الملف، خاصة أننا نتكلم اليوم عن ملف الطاقة وملف النفط، يعني ليس أمرا سهلا. أنت تتكلم عن أموال ضخمة، وهذا اقتصاد ينعش اقتصاد البلد أو يضعف اقتصاد البلد. فرغبة إيران نحو هذا الاتجاه ورغبة الولايات المتحدة الأمريكية نحو الاتجاه الآخر، يعني وجهتين في النظر مختلفتين تماما عن بعضهما البعض. فتقارب هاتين الوجهتين يعني ليس مستحيلا أن يكون، لكن من الصعب جدا أن يكون هناك اتفاق على أن يكون لأحد الطرفين. ربما نشهد أن يكون تحت حماية دولية تتشارك فيها إيران الولايات المتحدة الأمريكية.
0: سأتي على ذكر هذا أستاذي الكريم، لكن بالعودة للوكلاء لهذه الحرب أو الحرب بالوكالة، أستاذ علي، يعني كيف يمكن الاتفاق أمريكي إيراني أن يصمد؟ وتحدثت منذ قليل عن الخروقات الإسرائيلية وما يعني تعتد به إسرائيل ونتنياهو على وجه الخصوص، كيف يمكن الاتفاق أمريكي إيراني أن يصمد ويتحول إلى دائم في حين إسرائيل يعني الحليف الاستراتيجي لواشنطن تعمل خارج نطاق هذا التفاهم، يعني وتعتبر نفسها غير ملزمة به؟
1: نعود إلى ما قبل الحرب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تكن لديه رغبة في شن هذه الحرب على إيران، هذا متفق عليه، لكن الضغوطات التي جاءت بشخصية بنيامين نتنياهو بملفات إبستين كما يعرف يعني ألجأت الرئيس الأمريكي إلى أن تكون هناك حرب على الولايات على إيران، وهذا يعني شهدناه خلال الأشهر الماضية. لذلك الآن نشاهد ونلاحظ بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحافظ وتحاول

0: جاهدة أن تتم هذه الاتفاقية بسلام. كل الخروقات التي نشهدها الآن والضربات داخل الأراضي الإيرانية تشنها من؟ إسرائيل، سلاح الجو الإسرائيلي، الصواريخ بعيدة المدى الإسرائيلية، يعني الولايات المتحدة تكون لها ضربات إذا تم الاعتداء على قواتها أو على السفن التي تقوم بحصار مضيق هرمز وجزيرة خرق وغير ذلك من النقاط العسكرية، يعني يكون هناك رد عسكري لها. أما الاعتداءات أوقفتها بعد الاتفاقية الأولى في مسار المفاوضات التي دخلت فيه باكستان يعني والمملكة العربية السعودية ودولة قطر. يعني الدول الإقليمية تحاول جاهدة أن تتم هذه الاتفاقية، فهذا يعود بالناحية الإيجابية والسلم والأمن والأمان إلى عموم المنطقة، خاصة أننا اليوم نشهد يعني الجانب العدائي من الطرف الإيراني. يعني حينما تكون هناك خروقات أيضا يعني تتعرض دول الشرق الأوسط إلى اعتداءات إيرانية وإلى اعتداءات،
1: يعني ألا تعتبر هذه الخروقات ربما يعني رغبة في رفع يعني سقف التفاوض؟ يعني بالحديث عن يعني رأيت يعني بالمقابل يعني أستاذ علي يعني إلغاء جلسة جنيف التي حدثت، وربما يكون هناك يعني رغبة في رفع سقف التفاوض، أليس كذلك؟ ما رأيك؟
0: تماما. المفاوض اليوم الطرف القوي دائما نراه يشن مزيدا من الضربات دائما، أما الطرف الضعيف يعني يلجأ إلى التفاوض وإلى الخضوع كما يقال لشروط وما يريده الطرف الأقوى، وهذا ما تعمل عليه اليوم إسرائيل. تنقض الهدنة، تشن مزيد من الضربات، أعمال عدائية، طلعات جوية مكثفة، صواريخ بعيدة المدى مكثفة أيضا، يعني إرسال جواسيس، أعمال تخريبية داخل البلد الذي تريد شن حرب عليه. كل هذا من باب رفع سقف التفاوض وإخضاع الطرف الآخر إلى المفاوضات. يعني قبل هذه المفاوضات كانت التصريحات الإيرانية مختلفة عن الآن، نحن لا نتفاوض مع الأعداء من الجانب الأمريكي والجانب الصهيوني، هكذا كانوا يتكلمون ويصرحون، أما اليوم هم على طاولة المفاوضات، علما أن المفاوضات يعني فيها بدأت الحرب. حينما كانوا في المفاوضات جاءت الضربة الإسرائيلية الأمريكية أثناء المفاوضات، ومع ذلك نرى لجوء إيران اليوم إلى المفاوضات. هذا يدل على الضعف والهشاشة التي أصابت هذا النظام، لكن يريد أن يظهر لمن حوله من الدول، يريد أن يظهر لجيشه، يريد أن يظهر لشعبه أيضا أنه طرف قوي يفاوض. وهذه المفاوضات أيضا هناك نقطة مهمة، أن إيران تستفيد من هذه المفاوضات استعادة بناء قدرتها العسكرية، سواء الجيش، الحرس الثوري الإيراني، منصات إطلاق الصواريخ.
1: لكن هناك شروط يعني يمكن أن تقوض إيران إلى حد ما يعني ضمن هذا الاتفاق.
0: بالنسبة لهذه الشروط منها يعني كما تم التصريح عنه أن تبقى يعني منظومة تخصيب اليورانيوم وكذلك الملف النووي على وضعه الراهن ريثما تنتهي هذه المدة التي هي يعني كما تكلمنا 60 يوما، أن يبقى كل شيء على وضعه الراهن إلى أن يتم التوصل.
1: هنا سؤال أستاذ علي يطرح نفسه، يعني هل تعتبر برأيك المهلة الزمنية الممنوحة 60 يوم كافية لمعالجة ملفات يعني خلافية شائكة كالبرنامج النووي يعني والصواريخ البالستية؟
0: هذا الملف يعني ليس في ضمن 60 يوما، يعني نحن الحرب هي أساس هذه الحرب الخلاف على برنامج السلاح النووي وتخصيب اليورانيوم والأسلحة بعيدة المدى، فهو يعني ليس وليد اليوم، إنما هو منذ أمس حتى قبل بداية الحرب، فهو يعني هم وصلوا في هذا الملف إلى شوط بعيد كما يقال، ربما شرف على النهاية، لكن يبقى على وضعه الراهن في هذه المدة التي يستنى.
1: لكن سيناقش ضمن هذه الفترة الزمنية الممنوحة.
0: تمام، يناقش، لكن يبقى وضعه على الوضع الراهن لهذه التطويرات يبقى كما هو إلى أن تنتهي هذه المهلة، لا يكون هناك تطوير، لا يكون هناك عمل على تخصيب اليورانيوم. أما الأسلحة الأخرى، منصات إطلاق الصواريخ، إعادة بناء الجيش، ربما تكون هناك تحالفات عسكرية في هذه المدة، يعني تتحالف إيران.
1: وما الضامن بأن إيران سوف تحذو هذا الاتفاق؟

0: يعني بوضع كل شيء على حاله.
1: الضامن كما تكلمنا، هل لا يمكن أن يكون هناك
0: يعني
1: ضامن،
0: وتعلم
1: خاصة
0: أنت يعني
1: أن
0: وتعلم العلاقة ما بين إيران وواشنطن عبر التاريخ، يعني أنها علاقة غير جيدة وغير ضامنة لكلا الطرفين،
1: نعم
0: غير مريحة.
1: اليوم يعني تخطيط اليورانيوم يعني يكون في أنفاق تحت الجبال، يعني هذا لا يمكن أن يضمن 100%، لا، وإن كانت هناك مراقبة عبر الأقمار الصناعية وهناك مراقبة عبر الطائرات، يعني طائرات الاستطلاع، لكن من حيث المبدأ ربما يكون هناك توقف، خاصة أننا الضامن أن إيران اليوم تريد الخروج من هذا المأزق، تريد الخروج من هذه الحرب، يعني هذه الحرب التي أنهكت إسرائيل. اليوم ما بين 80 إلى 90% من قدرات إيران العسكرية مختلف الأصعدة يعني تم تدميرها في هذه الحرب، فهي تريد أن تعيد بناء هذه القدرة العسكرية، تريد أن يعني
0: تتنفس الصعداء
1: من جديد.
0: نعم. بحديثك منذ قليل عن إدارة ترامب أنها يعني لم يكن لديها رغبة في شن الحرب، وأن يعني بنيامين نتنياهو أو الإدارة الإسرائيلية دفعت بإدارة ترامب دفعا لهذا، يعني هل يمكن القول أنه يعني تم توريط واشنطن إن صح التعبير؟
1: واشنطن هي لا تتورط، لا يمكن، يعني اليوم نتكلم عن دولة عظمى لديها قدرات عسكرية هائلة سواء في الدول المجاورة وسواء في منطقة الشرق الأوسط. اليوم يعني هل تم إطلاق صاروخ واحد داخل الأراضي الأمريكية؟ لا. هل دخلت طائرة واحدة أجواء الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني بالطبع لا. إنما القواعد الأمريكية المتواجدة في منطقة الشرق الأوسط يعني هي من تضررت. هذه الأشياء لا تنظر إليها الولايات المتحدة الأمريكية، إنما تنظر إلى أشياء بعيدة المدى. فالولايات المتحدة لا يمكن أن نقول أنها تورطت. إسرائيل
0: منذ قليل تحدثت عن ملفات إبستين وغيرها من الأمور، يعني ألا تعتبر دفع لتوريط واشنطن؟
1: هذه الملفات يعني ألجأتها إلى هذه الحرب، لكن لا يمكن أن تكون ورقة ضغط أو سببا في إخضاعها.
0: نعم.
1: يعني أن تخضع السياسة الأمريكية سواء من الناحية الدبلوماسية أو من الناحية العسكرية إلى قرارات يعني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تكون هناك يعني ضغوطات، لكن يتم في نهاية المطاف التوصل إلى اتفاق يعني يوافق ما بين وجهات النظر. لكن إسرائيل كما تكلمنا أنها تحاول دائما أن تعرقل هذه المفاوضات وأن تكون يعني عقبة أمام هذه الاتفاقيات ما بين هذه الأطراف للوصول إلى أهدافها التوسعية التي تكلمنا عنها، وألا يكون في المنطقة يعني أحد يمتلك سلاحا نوويا وقدرة عسكرية تتفوق على سلاح الجو وعلى منظومة الصواريخ الإسرائيلية.
0: نعم. بالحديث منذ قليل عن قرار يعني ملزم تحدثت فيه سيد الكريم يعني من مجلس الأمن، هل يمكن لقرار ملزم من مجلس الأمن أن يضمن التزام طهران وواشنطن بالاتفاق النهائي وسط يعني تباين المصالح؟
1: من بنود الاتفاق الذي تم نشره أنه سيتم اعتماد الاتفاق النهائي من خلال قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي، يعني يلزم الأطراف المتناحرة على الالتزام ببنود الاتفاقية النهائية بعد أن تمضي هذه المدة 60 يوما تمضي، وينظر فيها إن كان يعني هناك التزام بهذه البنود وهذه القرارات، وتم بعدها الاتفاق القادم يكون من قبل مجلس الأمن الذي يلزم هذه الأطراف، لكن القرار لا يكون ملزما إلا إذا كانت هناك شرعية لمن يعني يلزم هذه الأطراف شرعية، وتكون هناك سلطة تنفيذية يعني تحاسب الأطراف التي تقوم بالاعتداء، والأطراف المعتدية يعني على الدوام تكون هي دولة إسرائيل أو الكيان الصهيوني.
0: نعم. نعم. إلى أي مدى يعني برأيك نجحت، هنا أتحدث عن الوساطة الباكستانية سيد الكريم، يعني إلى أي مدى نجحت الوساطة يعني في تجسير الهوة بين واشنطن وطهران، وبرأيك هل ستستمر كضامن يعني لتطبيق التفاهمات؟

0: الوساطة الباكستانية حقيقة يعني آتت يعني أكلها ويعني أنضجت ثمارها حقيقة. يعني خلال الأشهر الماضية كان الوفد الباكستاني يعني ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران وما بين إسرائيل يحاول تقريب وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق نهائي. يعني نحن شهدنا يعني أشهر ونحن نشهد يعني خمودا لهذه الحرب، إلا أن هناك بعض الخروقات كما تكلمنا، لكن هذه الخروقات إذا ما قسناها على الحرب التي كانت خلال الأشهر القليلة الماضية، كانت هناك استهدافات يعني متكررة وبشكل يومي لعموم الدول في منطقة الشرق الأوسط، يعني قتلى وجرحى وتدمير للبنى التحتية، استهدافات للنقاط العسكرية وكذلك للمنشآت الحيوية ومنشآت الطاقة ومنشآت أيضا يعني محطات تحلية المياه، يعني حينما استهدفوها سواء في المملكة العربية السعودية وسواء في دولة قطر. الوساطة الباكستانية يعني كانت إلى حد كبير يعني ناجحة، وتوصلت الأطراف إلى توقيف الأعمال العدائية، أو إن لم تكن يعني توقفا للأعمال العدائية يعني إخفاتها إلى درجة ونسبة كبيرة جدا.
1: نعم أستاذ علي، يعني هل يعني برأيك ستؤدي هذه المذكرة التي ستوقع على يعني استقرار دائم في المنطقة، أم أنها مجرد ترتيبات مؤقتة لمعارك مؤجلة؟
0: نحن الآن يعني أمام خيارين حقيقة، لا يمكن لأحد أن يضمن الخيار الأول، ولا يمكن لأحد أيضا أن يضمن الخيار الثاني. نحن قد نشهد بعد أن تمضي هذه المدة اتفاقا جديدا يكون ملزما لكل الأطراف، وهو اتفاق نهائي ينهي هذه الحرب، لكن إنهاء هذه الحرب باعتقادي وحسب ما أتصور لا يمكن أن يكون إنهاء كاملا. نشهد ربما في كل فترة يعني مناوشات عسكرية كما يقال، لكن لا تتطور إلى مرحلة الحرب، لأننا اليوم يعني اليوم إيران يعني الضربة التي تلقتها هي موجعة ومؤلمة، ولا يمكن لها أن تنسى يعني هذا الجيل والأجيال القادمة لا تنسى هذه الضربة التي تلقتها إيران. وعلى الطرف الآخر قد نشهد عودة للحرب، وهذا باعتقادي أيضا مستبعد، خاصة أننا نشهد يعني ضغوطا دولية، والدول الإقليمية أيضا تضغط يعني قدر ما تستطيع، لأنها هي الطرف المستفيد من إيقاف هذه الحرب، وهي الطرف المتضرر أيضا من عودة هذه الحرب، لأن الاستهدافات أيضا ستطال أراضيها. لكن الجانب الإسرائيلي كما تكلمنا الذي يعرقل في كل مرة، ويمكن أو ومن المؤكد، ليس من الممكن، من المؤكد أن يكون معرقلا للاتفاقيات القادمة، لا بد أن تكون هناك قرارات ملزمة لهذا الجانب تترتب عليها عقوبات، لكن لا أدري من الذي يرتب هذه العقوبات. يعني
1: بالعودة يعني إلى ملف الطاقة، يعني هو الملف الأكثر يعني أهمية، برأيك كيف تقرأ صياغة بند مضيق هرمز الذي اعترف يعني بميزات سيادية لطهران دون إثارة غضب القوى الدولية؟ يعني هل يعد هذا اعترافا أمريكيا صريحا يعني بنفوذ إيران كشرطي للمضيق، أم أنه مجرد ترتيب يعني مؤقت لضمان تدفق النفط العالمي خلال مهلة 60 يوم؟ تفضل.
0: بالنسبة لمضيق هرمز كما تكلمنا، هذا المضيق الذي هو يعتبر ملفا اقتصاديا أكثر من كونه يعني حديثا أو اتفاقا على مضيق، يعني الولايات المتحدة الأمريكية تريد السيطرة على هذا المضيق حتى اقتصاديا، أن تكون هذه العائدات يعني ليست مخصصة لإيران خاصة،
1: لكنها اعترفت بسيادتها ضمن الاتفاق.
0: أتكلم ما بعد الاتفاق، أتكلم ما بعد الاتفاق، أما خلال الاتفاق يعني هذه المرحلة احترام سيادة إيران، وأيضا على إيران أن تحترم سيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ومن بنود الاتفاق يعني ألا يكون هناك تدخل لأحد الطرفين في الشؤون الداخلية في كلا البلدين. في هذه المدة ربما تعود يعني

0: الحركة الطبيعية داخل هذا المضيق تحت إشراف إيراني، لكن تتم مناقشة آلية العمل ما بعد مضي هذا الاتفاق والاتفاق على مفاوضات جديدة. فما بعد المفاوضات هذه التي نشهدها الآن، يعني من الصعب أن يتم التوصل إلى اتفاق يخصص أن يكون مضيق هرمز كما تكلمت لأحد الطرفين، لأحد الفريقين، إنما يمكن أن يكون هناك الاتفاق، أن تكون هناك جهود دولية، وهذا أيضا تم الحديث عنه من قبل ترامب أنه ستكون هناك حماية دولية ويعني حماية مشددة أمنيا وعسكريا بتوافق دولي على هذا المضيق وبإشراف أيضا دولي.
1: يعني بالحديث منذ أن يعني أغلق هرمز كان هناك يعني مشاريع إقليمية بديلة تطرح، يعني مع عودة الاستقرار الاقتصادي ما بعد الاتفاق لهرمز بموجب يعني المذكرة، هل ستتراجع يعني جدوى هذه المشاريع الإقليمية البديلة، يعني أم أن عدم الثقة بطهران سيبقيها يعني كأولوية؟
0: المشروع حينما يطلق، أي مشروع يطلق وتكون هناك إمكانية في تنفيذ هذا المشروع ولا توجد عوائق أمام الطرف الذي يريد تنفيذ هذا المشروع، تتاح له كل السبل وكل الطرق، لا يتراجع صاحب المشروع. والآن بما أن المشاريع أطلقت أو يعني خرجت من مرحلة التفكير إلى مرحلة الحديث والتخطيط لهذه المشاريع، فهي وإن تم الاتفاق على مضيق هرمز أو لم يتم الاتفاق، يعني ستمضي هذه المشاريع، ربما نشهدها يعني واقعة على الأرض يعني خلال الأشهر أو السنوات القادمة.
1: برأيك يعني أستاذ يعني علي، يعني تعهدت إيران بفتح مضيق هرمز يعني ضمن التفاهم، كيف يمكن يعني مراقبة هذا الالتزام يعني بعد هذا التعهد؟ هل تمتلك واشنطن الأدوات الضغط الآن لمنع طهران يعني دون الانزلاق إلى يعني خرق لهذا الاتفاق؟
0: هناك يعني أوراق بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، هناك أوراق ضغط كثيرة. يعني اليوم حينما كانت الضربة الأولى في هذه الحرب استهدفت يعني قيادة الصف الأول والقائد الروحي كما يقال لهذه الجماعة،
1: وأكثر من 90,000
0: يعني التي نعم يعني أي ورقة ضغط أكثر أو أكبر من هذه الورقة، أيضا الجواسيس الذين يعملون لصالح الولايات المتحدة الأمريكية في الداخل الإيراني، يعني أجهزة المراقبة، الأقمار الصناعية، طائرات الاستطلاع، القوات المتواجدة، الدول المجاورة، يعني هذه يعني القواعد الأمريكية منتشرة في عموم المنطقة وآليات المراقبة متوفرة لدى الولايات المتحدة الأمريكية. فكما قلت أن إيران يعني تحاول جاهدة أن تثبت التزامها بهذه الاتفاقية للتوصل إلى اتفاقية أخرى تنهي هذه الحرب، من أجل أن تعود إيران إلى بناء قدراتها يعني العسكرية، إلى لملمة شتاتها السياسي، إلى بناء القادة من جديد، إلى بناء الجيش، يعني إلى أن تعود الدولة كما كانت. هذه تحتاج إلى سنوات، يعني ملف إعادة الإعمار يعني يحتاج إلى 300 مليار دولار أمريكي، وأمريكا ستكون مشاركة في هذا الملف، فكيف لإيران يعني أن تتلاعب في هذه البنود أو ألا تتفق وألا تلتزم بهذه الاتفاقية؟
1: نعم، هنا أيضا يعني المذكرة يعني تلزم دول الإقليم بالمساهمة في التمويل والتنسيق الملاحي، هل يعني ينجح هذا الاتفاق في دمج يعني إيران ضمن منظومة أمنية واقتصادية إقليمية جديدة يعني مع دول الخليج، يعني أم أنه يعني سيعمق حالة التوجس السياسي بانتظار ما ستسفر عنه يعني مهلة 60 يوم؟
0: إعادة العلاقات ما بين إيران وبين الدول في المنطقة، يعني وإن عادت سيكون هناك مرحلة من الخوف، من الحذر، من التوجس، خاصة يعني نظرة الدول في المنطقة إلى إيران يعني بعد الحرب اختلفت عما كانت قبل الحرب. نحن نتكلم مثلا اليوم عن الإمارات، كيف كانت نظرتها إلى إيران على أنها من الحلفاء، يعني وكانت ربما مساندة لها في الحرب في سوريا خلال سنوات الثورة السورية، يعني هذه الملفات كلها مرتبطة مع بعضها البعض. أما الآن نظرة الإمارات إلى إيران اختلفت، خاصة بعد الاستهدافات التي طالت أراضيها ويعني اعتداء على سيادة الإمارات، كذلك قطر، كذلك عمان، كذلك الأردن، كذلك المملكة العربية

0: السعودية، كل هذه الدول يعني تكون ربما من باب يعني انعاش أو استمرار انعاش الاقتصاد لهذه الدول بحركة مرور السفن، يعني مرور النفط، من باب يعني الاقتصاد والمصلحة العامة لهذه الدول. أما من ناحية الثقة فيعني وصلت إلى مرحلة تكاد تعدم الثقة ما بين هذه الجوانب وما بين إيران.
1: نعم، دعني يعني أختم معك أستاذ علي. يعني لو فشلت، يعني فشلت مهلة الشهرين في رب الصدع والاتفاق على الملفات يعني العائلقة، يعني برأيك هل نحن أمام يعني حرب جديدة أم يعني عودة إلى نفس السياق الذي حدث، ضربات يعني موجهة كما حدث يعني سابقا؟
0: أعود وأقول بأننا يعني أمام خيارين لا يمكن أن يرجح أحد الخيارين على الآخر إلا أن نراه على أرض الواقع، لكنني يعني بحسب الاطلاع وبحسب الواقع والمعطيات يعني نحن أقرب إلى التوصل إلى اتفاق ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، لكن إسرائيل أتوقع بأنها تبقى على نقض هذه الهدن، أن تكون هناك استهدافات يعني متكررة لكنها متقطعة ما بين إيران وما بين إسرائيل، وإسرائيل ربما يعني يكون إن خضعت لهذه الاتفاقية من شروطها أن تبقى في الجنوب اللبناني. لا يمكن لأرض دخلتها هذه القوات، دخلها الاحتلال، أن ينسحب منها إلا بالقوة. المفاوضات لا ترغمه، خاصة أنه يعني يتفوق من الناحية العسكرية ومن النواحي الأخرى في حربه في الجنوب اللبناني.
1: نعم، كل الشكر لك أستاذ علي ميني المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: إلى هنا متابعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حصاد اليوم. كنت معكم في تقديمه أنا محمد الدرباس، وإلى أن ألقاكم في حصاد جديد دمتم في أمان الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق. يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
1: خبراء بكل شيء.
2: شبك لك صابر شبك؟ حاسس انه في بتمك حكي وبدك تحكي؟ بقى بق هالفولة وسمعني لشوف.
1: والله يا راضي انا لاحظت شي غريب.
2: خير، شو هالشي اللي لاحظته بقى؟
1: لاحظت انه في ناس بيعملوا حالهم انهم خبراء بكل شي، بكرة القدم، بالعلاقات، بالاقتصاد، حتى بمواضيع ما عندهم فيها اي خبرة.
2: ايه دخيلك شي منه كتير يا سيدي. هالنوع من البشر بيكونوا عاملين دورات سريعة بكل شيء، يعني هاي تبع تعلم مو بخمس أيام، بخمس دقايق. لكن بيحكوا بالثقة بكل موضوع بينفتح، حتى لو ما كان عندهم أي فكرة حقيقية عنه.
1: يعني مثل الإنترنت المتنقل، كل المعلومات موجودة بس مو دائما صحيحة ودقيقة.
2: بالضبط، وأي موضوع بينفتح قدامه بيصير يعني فهمان الفهمانين.
1: وإذا بيفوز المنتخب الكل مدربين، وإذا مرض حدا الكل دكاترة، وإذا انفصلوا اثنين عن بعض الكل بيصيروا خبراء بالعلاقات العاطفية.
2: هاي أكيد. هاي اسمع اسمع يا صافي، مرة قلت له لواحد من أصحابي إنه صاير معي هيك شوية وجع راس مثل صداع براسي يعني، عم لقيته غير هيك نط قال لي اشرب زيت زيتون مع ليمون، اشربهن وتعال وادعي لي.
1: شو هالحكي؟ ليمون؟ طيب وشو صار معك بهي الوصفة؟ راح الصداع من راسه؟
2: لا والله لا راح ولا اجا. يا سيدي صار معي حموضة بالمعدة من الليمون.
1: طيب اسمع هاي. قول. انا مرة كنت رايح مشوار مع رفقاتي على الربوة. والله حكيت قدام الشباب اني ما عم نام منيح وعم يطير النوم من عيوني.
2: ايه وهنن بالله شو قالوا لك؟ اكيد كلهم صاروا خبراء بهالشغلة.
1: واحد قال لي هي عين، والتاني قال لا مو معقول هذا السحر. قام نط التالت وقال اكيد انك بتشرب قهوة وهذا كله شي، ويلي قال لي يا اخر واحد شي تاني.
2: ايوه شو قال لك اخر واحد بقى؟ هذا حاسه بده يطلع الخبير الاكبر.
1: قال لي بكل ثقة انه لازم اتزوج. وهذا هو نفسه كان عم يرقص بعرسي من 20 سنة.
2: يا سيدي مو معقول هذا صاحبك. شو دخل الجواز بالنوم؟
1: انا بعرف شكله هو اللي مو نايم من زمان، مشان هيك عم يأثر معه هذا الشيء.
2: لك تعرف وين المشكلة يا صاحبي؟
1: وين؟
2: المشكلة انه الناس ما عادت قالت كلمة ما بعرف.
1: والله يا راضي بيجوز كلمة ما بعرف تقيلي على بعض الناس.
2: يعني كلياتهم بيقولوا لك الجملة المعتادة، أنا عندي خبرة بهالموضوع، اسأل مجرب ولا تسأل حكيم. لك إنه يعني ليش بعض الناس بتحب تتفلسف بشغلة ما بتعرفها ولا بتفهم فيها؟
1: أنا بالنسبة إلي بحب الشخص اللي بيقول ما بعرف، وبعتقد إنه هذا صار عملة نادرة هاي الأيام.
2: إيه والله، بس بيناتنا لك صابر لا تزعل مني، انت كمان بتحب تتفلسف وتعمل حالك فهمان بكل شيء.
1: انا
2: انت شبك فنجرت عيونك ودلقت شفتيرك، ليش هيك مستغرب؟ نسيت لما حكيت قدامك عن المروحة اللي خربت عندي الصيفية الماضية شو قلت لي حضرتك؟
1: ايه وشو قلت لك؟
2: قلت لي انك معلم تصليح مراوح، انا لك شرف مد ايدك ورجينا بدعك. قمت رحت حضرتك خربتها بزياده ونزعتها وليك ملحوشه عسيفه.
1: ايه مروحتك قديمه حبيبي، وانا خبير بالمراوح الجديده.
2: قلت لي خبير؟ ولك ريتني اسمع خبر عدوينك اليوم قبل بكره ان شاء الله.
0: يوميات من بلدنا.

0: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
1: وتحية من المخرج أحمد فراج.
2: سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات،
3: وارث الشرق والغول مشكور.
4: الحادية عشر والربع مساء من إذاعة دمشق.
5: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
4: حياكم الله، هذا موجز لأهم وآخر الأخبار. وزير الداخلية أنس خطاب يؤكد استمرار مسار التحول الرقمي في الوزارة، معلنا إطلاق تطبيق الشؤون المدنية كخطوة جديدة تهدف إلى تقديم خدمات أكثر سهولة وسرعة وكفاءة للمواطنين. وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني يوضح أنه تم قطع شوط مهم في أعمال إعادة التأهيل والتجهيز والأرشفة للسجلات العقارية في مديرية المصالح العقارية بحماة. الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي تعلن أن شركة طيران دان إير الرومانية ستبدأ اعتبارا من الأول من تموز القادم تشغيل رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين بوخارست وحلب. قوى الأمن الداخلي تتمكن من إلقاء القبض على اللواء السابق في قوات النظام البائد المدعو رفيق أحمد كلتوم لارتكابه جرائم بحق الشعب السوري. مديرية التجارة الداخلية بريف دمشق تنظم 359 ضبطا تموينيا بحق فعاليات ومنشآت تجارية مختلفة في عدد من أسواق المحافظة، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 12 و18 من حزيران الجاري. وفي خبرنا الأخير، فرق الدفاع المدني تنتشل جثماني طفل وشاب توفيا غرقا في نهر الفرات بمحافظة الرقة. الموجز انتهى، بأمان الله.
6: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.
1: وعز الشرق أوله دمشق.
2: إذاعة دمشق تقدم بصائر. قطوف إيمانية من آيات قرآنية.

0: بصائر من إخراج ديما بلطة.
1: يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يطيب اللقاء بكم مجددا أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر الشاشات في برنامجكم الأسبوعي بصائر، البرنامج الذي نتلمس فيه بصائر القرآن الكريم ونغوص في بحر القرآن الكريم لنستخرج درره وجواهره.

القرآن الكريم هو الضياء والنور، وفيه شفاء لما في الصدور. من خالفه من الجبابرة قصمه الله، ومن ابتغى العلم في غيره أضله الله. هو حبل الله المتين ونوره المبين، والعروة الوثقى والمعتصم الأوفى. لا تنقضي عجائبه ولا تتناهى غرائبه. هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. لا تشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق مع برنامجكم بصائر. يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف اليوم فضيلة الشيخ أيمن خطاب مدير مؤسسة تدبر للدراسات القرآنية. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بكم
0: مجددا.
1: حياكم الله. الله يجزاكم الله خيرا ومنعم منكم من هذا اللقاء الجميل والبرنامج الكريم والإذاعة الكريمة. حياكم الله. حيا الله المستمعين والمستمعات.
0: قبل البدء أنا أنصح نصيحة مباشرة للإخوة المتابعين والمتابعات. هو هذا اللقاء عبر الأثير وليس فيه شاشة، وإنما الشاشة هو فقط يتابعون صوتا. لو كانت الكاميرا مفتوحة تشاهدون دكتور عمر يمسك ورقة وقلم ويكتب الفوائد التي يذكرها الشيخ في هذه اللقاءات الطيبة. فأنا أنصح أحبابنا الكرام، لو أحد فيكم جالس في البيت مطمئن مرتاح، أو أخت كريمة جالسة تسمعنا، بيدك ورقة وقلم واكتبي هذه الفوائد، فأنا أجمع الفوائد التي يذكرها الشيخ في كل لقاء. بارك الله فيكم.
1: الأصل أنتم، وهذا من منسياتكم يعني حقيقة.
0: الله يرضى عنكم.
1: أنت رجل مبارك جمعت بين العلم وبين الإذاعة، يعني ما شاء الله.
0: الله يجبر بخاطرك ويجزيك الخير. فضيلة الشيخ، ما هي تحفة اليوم؟
1: الله يبارك فيكم. اليوم مع سورة الأمراء.
0: سورة الأمراء.
1: أي نعم، سورة
0: عجيب
1: الأمراء.
0: ما وأعلم أن هناك سورة هكذا.
1: في سورة عندنا اسمها سورة الأمراء.
0: سورة الأمراء.
1: النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخرج الناس إلى يعني إلى المعركة، فكان يسأل كم تحفظ من القرآن، ماذا تحفظ من كتاب الله؟ فقال له أحدهم، كان أصغرهم سنا، ماذا تحفظ من القرآن؟ قال أحفظ سورة البقرة.
0: الله.
1: قال
0: الله.
1: أنت أميرهم.
0: الله الله.
1: لذلك يطيب لي أن أسميها سورة الأمراء.
0: جميل جدا. إذن مع سورة البقرة سورة الأمراء.
1: فاللي بيحفظ البقرة هذا أمير.
0: الله. حتى سيدنا عمر رضي الله عنه يقول من حفظ البقرة وآل عمران عز فينا.
1: يمكن أظن هذا لأنس.
0: لأنس.
1: كان إذا الواحد منا حفظ البقرة وآل عمران جد في أعيننا.
0: جد في أعيننا.
1: لكن عمر رضي الله عنه كما يقول القرطبي رحمه الله تعالى في مقدمته الجامع لأحكام القرآن أنه حفظ البقرة في 8 سنوات.
0: الله أكبر.
1: تخيل، مع أنه العربي في ذينك الوقت كان يحفظ القصيدة من المؤلفة من 100 بيت في جلسة واحدة. إيش معنى سورة البقرة في 8 سنوات؟ وابنه ابن عمر في 12 سنة. فلما انتهى ذبح جزورا. لذلك أنا أتمنى من المستمعين الكرام عم يسمعونا اللي بيحفظ سورة البقرة يذبح جمل ويعزمنا يعني. فالقصد وين؟ إنه لماذا 8 سنوات و12 سنة؟ ما أدري إذا هذا الكلام صحيح ينقل للسيوطي، إنه فيها 1000 أمر و1000 نهي و1000 جواز و1000 طلب. يعني هي سورة مليئة مليئة، حتى سميت فسطاط القرآن.
0: الله.
1: إيش معنى فسطاط القرآن الكريم؟ الفسطاط هي خيمة القائد في المعركة.
0: جميل.
1: تصدر منها الأوامر العسكرية، وسميت الصورة بالفسطاط لأن تصدر منها الأوامر الإلهية.
0: الله أكبر.
1: فهي فسطاط القرآن، ومن أسمائها الزهراء. أي نعم. اقرأوا الزهراوين. الزهراوين، البقرة وآل عمران، مفرد الزهراء، والزهراء يعني المضيئة، فهي التي تضيء الإنسان، تضيء حياته بعلومها. من أسمائها، ولو كان هذا الحديث إسناده ضعيف، سنام القرآن.
0: سنام.
1: والسنام هو يعني أعلى شيء في القرآن، فهي أطول سورة في كتاب ربنا سبحانه.
0: جميل.
1: وتعالى. إن شئت مثلا يعني أن تقول أنه هي فعلا سورة الأحكام، سورة الأوامر، سورة العلم مثلا، ممكن. نعم. أن تقول هذا سورة التقوى. أنا يعني أذكر فيها أكثر من 44 موضعا ذكرت التقوى فيها.
0: الله.
1: ولاحظ الأحكام الشرعية كلها

0: يعني كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، وهكذا. فيها سلمكم الله أركان الإسلام الخمسة، يعني فيها معنى التوحيد، فيها الصلاة والصيام والزكاة والحج، وأتموا الحج والعمرة لله. جميل. فيها الضروريات الخمس التي كل الشرائع، كل الأنبياء جاءوا في هذه الضروريات الخمس، اللي هي حفظ الدين، العقل،
1: النفس
0: والنسب أو النسل والمال.
1: نعم.
0: فأنت تحتار، يعني هذه السرعة، شو بدأت يعني تتكلم بهذه الصفات الكثيرة. فيها خمس قصص، تخيل سورة البقرة فيها خمس قصص، وهلأ ممكن نشير إلى أهمية هذه القصص. لكن بقى يا دكتور عمر، خلينا ندخل في العمق الآن بعد هذه التوطئة السريعة لسورة البقرة، وإلا هي تحتاج يعني جميل. كثير. لماذا سميت هذه السورة
1: بالبقرة؟
0: بالبقرة،
1: لذكر البقرة فيها.
0: هذا المعنى الأولي.
1: تمام.
0: يعني هذا المعنى الأولي. يعني أي واحد لو سألته إيش معنى هذه السورة تسمى سورة البقرة، لا يقول لأنه ذكرت قصة البقرة. طيب، في قصص أخرى وأطول منها، في قصة طالوت وجالوت، ومع ذلك لا نسميها سورة طالوت.
1: جميل.
0: صحيح.
1: صحيح.
0: فيها قصة إبراهيم مع النمرود، في قصتين إبراهيم والنمرود.
1: نعم.
0: ما نسميها سورة إبراهيم. فإذا في سر كبير في التسمية.
1: عجيب.
0: فشو رأيك ندخل على القصة؟
1: يلا مباشرة. يلا
0: بسم الله.
1: بسم الله.
0: يا دكتور عمر، بالنسبة للقصص عادة، لو أنا وحضرتك أي واحد من المستمع الكريم عنده قضية أو عنده قصة، عادة القصص كيف تكون؟ بيحكي أول شيء مثلا شو صار معه، شو مشكلته، بعدين بيحكي العلاج. والله أنا مثلا كنت جاي عنكم على الطريق وضرب الدولة تبع السيارة، هاي مشكلة.
1: نعم.
0: كيف عالجته؟ والله وقفت عند البنشر أو الأخ القومجي هذا ما بعرف شو اللي بسموه، وصلحت وكذا وجيت على الإذاعة. تمام. إذا حكيت المشكلة، بعدين حكيت العلاج.
1: نعم.
0: هيك قصص الدنيا كلها، وهي قصص القرآن، إلا قصة البقرة مختلفة. حكيت العلاج، بعدين المشكلة.
1: عجيب.
0: بدايته إن الله يأمركم أن تذبحوا
1: بقرة.
0: خير إن شاء الله. شو قصة البقرة وما بقرة شو ليه بالصفحة الثانية؟ وإذ قتلتم نفسا
1: فادارك.
0: إذن المشكلة بعدين، العلاج أول بالأول. ليه؟ كأنه قضية القتل هي متكررة، تحدث مثل هذه القضية. نعم. لكن الله عز وجل يريد منا أن يلفتنا إلى معنى كبير جدا، أنه إذا صدر الأمر من الله أن تسلموا قائلين سمعنا وأطعنا.
1: الله الله.
0: ولذلك
1: فهي سورة التسليم لله عز
0: وجل. سورة التسليم. طبعا العلماء تكلموا في مقاصدها كثيرا، يعني اللي قال العلم ما أخطأ، واللي قال التقوى ما أخطأ، واللي قال نقل الولاية اللي رح نحكي عنها بعد شوي ما أخطأ، لكن فيها معنى عظيم جدا، هو خيط ينظم كل مواضيع السور. يعني هي سورة أوامر ونواهي. أنا حتى نفذ هذه الأوامر الموجودة في سورة البقرة، يعني الله عز وجل لما قال لي كتب عليكم الصيام، أنا كيف بدي صوم؟ فإذا لابد أولا أن يكون عندي هذا المعنى التسليم، أنه لما الله عز وجل لي صوم الصيام، والله شوب ولا مو شوب، ولا برد ولا مو برد، ولا حر ولا ما حر، خلاص أنا بدي صوم. بعده كتب عليكم القتال، والله خلاص اللي كتب الله عليه خلاص أنا أسلم. شايف؟ إذن سورة البقرة سميت بهذا الاسم لرمزية هذا المعنى لقضية التسليم.
1: جميل.
0: باختصار شديد، موسى عليه السلام كان في زمن بني إسرائيل، واحد قتل عمه.
1: نعم.
0: مشان إيش؟ يأخذ الإرث تبعه. فاقوا الصبحيات، لقوا هالجثة هاي موجودة على باب البيت. مين اللي قتل، ما مين قتل، ما عرفوا. قالوا يا أخي أحسن ما نختلف، نذهب إلى كلم الله موسى. نعم. فيا موسى سل لنا ربك من الذي قتل فلانا.
1: نعم.
0: فالله عز وجل قال اذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. خلاص الله عز وجل قال روح اذبحوا بقرة وانتهى. هم لو سلموا قالوا سمعنا وأطعنا كانت انتهت القضية.
1: تماما.
0: لكن ما هي وشو شكله وشو عمله؟ نعم. يعني شددوا على أنفسهم فشدد الله عز وجل عليهم.
1: نعم.
0: لذلك كأنه الصورة عم تقول لنا اوعى تكون مثل بني إسرائيل، احذروا أن تكونوا بني إسرائيل. لما تسمع الأمر من الله تبارك وتعالى خلاص حاضر، أنت شغلتك عبد، أنت ما أنك سيد، أنت عبد لهذا الخالق العظيم، هو سيدك، قال لك افعل، حاضر، لبيك وسعديك والخير كله في يدك، اذبحوا بقرة، حتى بقرة نكرة، يعني أي بقرة.
1: نعم.
0: لكن لما شددوا على أنفسهم، قيل في بعض الروايات ما وجدوا إلا بقرة عند امرأة ما بعرف إيش، فاشتروها بوزنها ذهبا.
1: نعم.
0: فذبحوها وما كادوا يفعلون. طبعا شو القصة؟ قال وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها، يعني خذوا شوية لحم تمام. نعم. هذه البقرة اضربوا هذا الميت، ضربوا هذا الميت فحي. فقال الذي قتلني ابن أخي.
1: نعم.
0: تمام. وحرموا من الإرث والميراث، وهون في عنا قاعدة: من استعجل شيئا قبل أوانه
1: عوقب بحرمانه.
0: أنت مو استعجلت بدك الورثة، خلاص محروم من الورثة. إذن هاي

0: الإعلام على جنب. فالشاهد أنه لاحظ المعنى قائم على قضية التسليم، وكل ما تجده في سورة البقرة يعني ينبغي أن نربطه في هذا المعنى. يعني مثلا قصة أو سورة البقرة أعطتنا نموذجين، نموذج ناجح في معنى التسليم ونموذج فاشل. نبدأ بالناجح ولا الفاشل يا دكتور عمر؟
1: خلينا بالنجاح.
0: يلا خلينا نبدأ بالنجاح. مين هو النموذج الناجح في سورة البقرة في التسليم؟
1: سيدنا إبراهيم.
0: أحسنت. إذ قال له ربه أسلم،
1: قال أسلمت لرب العالمين.
0: حتى شوف ما قال فا أسلمت ثم أسلمت رح أسلم سوف أسلم مباشر أسلم، قال أسلمت هيك العبد.
1: نعم.
0: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات
1: فأتمهن،
0: ما قال فأداهن، لاحظ قال فأتمهن، يعني هو مو بس أنه يسمع الكلمة، لا ويؤديها في أحسن ما تكون.
1: جميل.
0: فأتمهن يعني غاية ما يكون.
1: رائع.
0: قال إني جاعلك للناس إماما. شوف إذن بعد التسليم تكون إماما.
1: الله.
0: إيه نعم. لذلك قيل للشافعي أيهما أحب إليك، الرجل يبتلى أم يمكن؟ قال لا يمكن حتى يبتلى.
1: يا إلهي.
0: لا يمكن حتى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمة. بالمناسبة قصة إبراهيم أو أسرة إبراهيم أسرة التسليم، يعني مو بس سليم. إبراهيم كان مسلما، زوجته ما كانت مسلمة لما وضع بواد غير ذي زرع، لا في أنس ولا إنس، لا طير طير ولا وحش يسير كما يقال. وترك هيك، قالت له آه الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا الله. مين بيقول هذا الكلام؟
1: واحد
0: امرأة مسلمة. فإذا هي أشبعت معنى التسليم. طيب دخلك ابنه ما كان مسلم.
1: نعم.
0: إسماعيل عليه السلام، يا بني إني أرى في المنام
1: أني أذبحه،
0: قال له افعل ما تؤمر،
1: افعل ما تؤمر.
0: هذا إذن هي أسرة التسليم. وهذا بيذكرني أو بيخليني أقول تشبه قصة إبراهيم قصة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر كانت قضيته قضية التسليم، ولذلك سمي الصديق لأنه كان مسلما. نعم. عائشة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها، أشوف ابن عبد الرحمن كيف كان يعني في في في رحلة الهجرة. فإذا هي أسرة بل بالمناسبة أقول كل الصحابة تربوا على هذا المعنى. بدي ضحكك شوي. امرأة عجوز جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله أدخل الجنة؟ قال لا تدخل الجنة عجوز.
1: الله.
0: فبكت ثم مضت. أنا والله استغربت من هذه الصحابية، يعني قضية مصيرية، بس من كتر ما
1: أشبعت
0: بالتسليم كان ممكن تقول له طيب يا رسول الله ليش؟ طيب أنا شو عاملي؟ طيب والله أنا مصايمي، والله أنا مصلي، والله أنا بقرأ قرآن. خلاص مين اللي قال؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما رح تدخل على الجنة؟ خلاص قال فمضت، حتى قال يعني إلحقوا بها وأخبروها، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يداعبها، وكان عليه الصلاة والسلام لا يتكلم إلى حقه.
1: نعم.
0: وكان يقصد عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل الإنسان الجنة في سن الهرم يعني والشيخوخة، إنما يدخل في سن
1: الشباب.
0: فالشاهد أن الصحابة تربوا على هذا المعنى، معنى التسليم.
1: نعم.
0: فإذا كان نموذج ناجح اللي هو نموذج يعني إبراهيم عليه السلام. النموذج الثاني وهو النموذج الفاشل.
1: نعم.
0: هم بنو إسرائيل. الله عز وجل أنعم عليهم بالنعم وأمدهم بكثير من المعجزات ويعني
1: لن نصبر على طعام واحد،
0: يعني سبحان الله. رأوا أنبياء.
1: نعم.
0: رأوا أنبياء، ومع ذلك لما موسى عليه السلام ذهب لميقات ربه ليكلم ربه خلف هارون، تمام.
1: نعم.
0: بغيبته راحوا عبد العجل.
1: يا إلهي.
0: وأشربوا في قلوبهم العجل
1: بكفرهم.
0: تخيل حالة التشرب، يعني مو مسألة والله هن شردوا قليلا، صار حالة التشرب. لذلك أقول هذا معنى التشرب معنى جميل جدا، أنه الإنسان ينبغي عليه أن يتشرب محبة الله تبارك وتعالى، حتى يعني ينقذف في قلبه معنى التسليم وتنصاع له جوارحه إذا صدر الأمر من الآمر أن يقول سمعنا وأطعنا. لذلك هم ماذا قالوا؟ سمعنا
1: وعصينا
0: وأشربوا في قلوبهم العجل. أنا هذا الموضع الذي أريده، سمعنا وعصينا. فنزعت، شوفون المعنى، فنزعت الخلافة منهم في الأرض.
1: صح.
0: لأنه مين كان مالك الأرض؟ مين كان له التفضيل في الأرض؟ هم بنو إسرائيل.
1: نعم.
0: فلما قالوا سمعنا وعصينا نزعت منهم الولاية في الأرض، وجعلت في أمة محمد التي قال عنها في آخر الصورة آمن الرسول بما أنزل.
1: نعم.
0: إليه من ربه، وقالوا
1: سمعنا
0: وأطعنا. عارف كيف؟ فنزعت منهم الولاية في الأرض لأنهم خالفوا ولأنهم ردوا الأمر على الآمر، وجعلت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي قالت سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. خلصت سورة البقرة بهذا المعنى.
1: محور السورة كله على التسليم.
0: على التسليم يعني، ولا شك يعني ولا ريب. نعم. ولذلك السورة من أول قسمت الناس، ذلك هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب.
1: نعم. ويقيمون الصلاة.
0: وذكرت صفات المسلمين، صفات.
1: نعم.
0: وذكرت صفات الكافرين الذين يردون
1: الأمر، وصفات المنافقين.
0: وصفات المنافقين. فالقضية قضية هي تحتاج إلى تسليم، إنه أنت الآن مؤمن، فما بصير تقول والله أنا حر، أنا بطلع على كيفي، أنا بأكل على كيفي، أنا بشرب على كيفي.

0: كيف انا بعامل، على كيف انا ببيع، على كيف انا بشتري، على كيف. لا، انت عبد، عدم المؤاخذه، انت منضبط بحدود، منضبط باوامر الهيه، افعل حاضر، لا تفعل حاضر، هكذا. سمعنا واطعنا. هذا المعنى. طبعا سوره البقره تحتاج منا لقاءات كبيره جدا جدا، لكن ما ادري اذا معنا وقت ممكن ناخذ شيء يعزز هذا المعنى.
1: تمام.
0: اي نعم، اللي هو وجود ايه الكرسي في سوره البقره يا دكتور عمر.
1: جميل.
0: يعني انا مثلا ما بعرف اذا يحق لي ان اسال هذا السؤال، آية الكرسي لماذا ليست صورة مستقلة مثل قصار السور؟
1: عجيب.
0: ممكن، صحيح؟
1: نعم.
0: يعني ممكن أن نقول سورة الكرسي، لكن لا، آية الكرسي إيش معنى؟
1: لما كنا صغار كنا نخربط نقول سورة
0: أيوة
1: الكرسي.
0: صحيح صحيح. فآية الكرسي هي آية التعريف بالآمر حتى تسهل عليك تنفيذ الأوامر وتسلم.
1: يا عيني يا عيني.
0: ولذلك آية الكرسي هاي بدأ لقاء الحالة 10 مقاطع، هي 10 مقاطع، كل مقطع مستقل يدل على الله سبحانه وتعالى.
1: الله
0: لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. 10 مقاطع. ولا أعرف آية في القرآن الكريم تقسم إلى 10 مقاطع إلا آية الكرسي، وآية أخرى في سورة الشورى أتركها وظيفة للإخوان المستمعين. نعم. فعمليا أنت عندك 10 مقاطع، كل مقطع فيه دلالة على عظمة الله سبحانه وتعالى، أنه المتصرف، أنه المالك، أنه الحي، أنه القيوم الذي لا يموت، أنه أنه أنه أنه كذا، وهو العلي العظيم. أنت لما عرفت الله عز وجل وعظمته وصار جليلا في قلبك، لما بيقول لك صوم ايه بتصوم،
1: هان عليك التسليم.
0: ايه نعم. بالوصية يلا بزبط حالي في الجهاد بزبط، شايف. فإذا أنا لما تعرفت على الآمر في آية الكرسي هان علي تنفيذ الأوامر. ولذلك أنا يطيب لي أن أقول ما هي الآية التي جاءت بعد آية الكرسي مباشرة. لا إكراه في الدين.
1: نعم.
0: قد تبين الرشد من الغي. هنا بعض الناس يفهمونها فهما خاطئا، فبيقول لك أنا حر، أنا مسلم، حبيت أترك صير يهودي ولا صير نصراني ولا لا، مو صحيح هذا الفهم، غلط. المعنى في تناسب جدا ما بين آية الكرسي وبين لا إكراه في الدين، أنه أنت لما عرفت الله في آية الكرسي ما بقى في داعي حدا يكرهك للدخول إلى الدين، ستدخله طواعية ومحبة من كل قلبك.
1: الله أكبر.
0: لذلك لا إكراه في الدين، أنت عرفته فبتدخل. طيب، لكن أنا يبقى أنه عرفت الله عز وجل، بدي هيك دلائي طبيعة الإنسان يريد أن يرى شيئا يدلل على قدرة الله عز وجل. فجاء بعدها 3 قصص تتكلم عن قدرة الله تبارك وتعالى.
1: نعم.
0: تنتين منه لإبراهيم عليه.
1: نعم.
0: السلام.
1: واحدة لعزير،
0: واحدة لعزير، طبعا قيل أنه عزير.
1: نعم.
0: والمسألة ما كتير مهمة في مسألة. نعم. أنه معرفة الأشخاص، لكن بدنا المعنى. فشوف مثلا قصة إبراهيم مع النمرود، قال له ربي الذي يحيي ويميت.
1: نعم. قال أنا
0: أحيي وأميت. شغلة سهل، جيب 2 من السجن، النمرود. طبعا حكموا الأرض 4، 2 كافرين 2 مسلمين، واحد منهم النمرود وبخت نصر وسليمان وذو القرنين.
1: نعم.
0: يعني شوف القضية. فقال له أنا بجيب 2 من السجن، واحد أحييه وواحد أبقيه على قيد الحياة، واحد أميته، فأنا أحيي وأميت. شوف السفاهة والسذاجة في الطرح. طيب، مو مشكلة. قال له الله ربي سبحانه وتعالى، ربي أنا إبراهيم عليه السلام، يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. يعني لو سمحت بكرة صبحيات بدنا منك تجيب لنا الشمس من المغرب. قال فبهت الذي كفر. أي هذا معنى دال على قدرة الله عز وجل العظيمة الذي تعرفنا عليه وين؟ في آية الكرسي.
1: نعم.
0: جاء بعدها قصة يعني
1: الرجل الذي
0: مر على قرية.
1: نعم.
0: وهي خاوية على عروشها. قال
1: أن يحيي
0: هذه الله بعد
1: بمعنى
0: موتها.
1: كيف
0: يحيي الله بعد. والمناسبة في تقديم وتأخير، يعني بتعرف باللغة العربية في عندنا فعل فاعل مفعول به. هون قدم المفعول به، قال أن يحيي هذه الله، وإلا كان الأصل أن يقال أن يحيي الله هذه، صحيح. لكن هو من كثر ما يعني تمعن في هذه البلد الخاوية على عروشها. يعني مثلا الآن لما أنت بتشوف الدمار في جوبر.
1: نعم.
0: أنا عديت خاوية على عروشها، كأن لسان حال الإنسان يقول أن يحيي هذه الله بعد موتها. اللي بيشوف مثلا الدمار في ريف
1: الغوطة
0: الشرقية، الدمار الذي بيشوفه مثلا في غزة، ما في بنى تحتية، ما في خدمات، ما في حياة، كأنه عم يقول أن يحيي هذه الله، مع أنه الأصل أن يقول أن يحيي الله.
1: نعم.
0: هذه، تمام. لكن قدم المفعول به لأنه هو استغرق
1: للاهتمام.
0: بالتفاصيل.
1: نعم.
0: كان الأولى أن يستغرق في معرفة قدرة الله عز وجل. فأماته الله 100 عام. ثم بعثه. كم لبث؟
1: قال لبثت يوما أو بعض يوم.
0: يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. مين اللي نيمه 100 عام؟
1: سبحانه وتعالى.
0: هذا معنى من معاني قدرة الله عز وجل. ولا لا الجيل متغير، أحفاده ميتين، تمام، البلد معمرة،

0: تمام؟ هذا أول دليل من دلائل قدرة الله عز وجل. قال وانظر إلى طعامك وشرابك، 100 سنة ما تغير، لم يتسنه. ما معنى لم يتسنه؟ أي لم تؤثر فيه السنون، ما تغير. ومع أنه الطعام والشراب هو أكثر ما يمكن أن يفسد، يعني أنت الآن بتجيب شوية يعني أكل من إذا ما حطيته من البراد بعد نص ساعة ممكن يفسد، ولا سيما الآن في الصيف. فطعامك وشرابك ما تغير، هاي دليل ثاني على قدرة الله عز وجل. الدليل الثالث وانظر إلى حمارك. شوف الحمار، الحمار معه كان حمار سلمكم الله، ذاب لحمه وجلده وعصبه وتفتت وصار عبارة عن عظام متفرقة. قال وانظر إلى العظام كيف
1: ننشزها.
0: شو معنى ننشزها دكتور عمر؟
1: ننشزها
0: يعني نركبها بعضها فوق بعض، وفي قراءة ننشرها يعني نحيها
1: وننشرها
0: يعني نحيها. فإذا نحيها ونركبها بعضها فوق بعض. قال فلما تبين له
1: قال أعلم
0: أن الله على كل شيء قدير.
1: وفي قراءة اعلم أن الله على كل شيء قدير.
0: فهو لما شاف أن العظام رصت وبدأت يركب بعضها فوق بعض، ثم جاءت الأعصاب، ثم جاء اللحم، ثم جاء الجلد، يقول ابن عباس فقام حماره ينهق. هذا دليل من دليل قدرة الله عز وجل. فهذه القصة الثانية. القصة الثالثة وبها نختم، قصة إبراهيم عليه السلام. قال ربي أرني
1: كيف تحيي الموتى.
0: هل شك إبراهيم يا دكتور عمر؟
1: لا،
0: نحن أحق بالشك من إبراهيم. هو لو قال ربي كيف تحيي الموتى لقلنا يمكن أنه شك. لكن هو قال أرني، يعني أنا عندي علم اليقين، حابب انتقل لعين اليقين. نعم، حابب أنا أشوف. أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، اذبحهن واخلط لحمهم بعظمهم بجلد، واجعل على كل جبل منهن جزء. عندك 4 جبال، حط على كل جبل منهن جزء، ثم ادعوهن أيتها الطيور تعالي إلي، يأتينك
1: سعيا،
0: مو طيرة، يأتينك سعيا، حتى ما تشك أن هذول هن نفسهم ولا ما نفسهم، لا رح يجوك سعيا. تخيل الآن إبراهيم عليه السلام في هذا المشهد المهيب، وضع هذه اللحم المختلط في عظمه وريشه وقال أيتها الطيور إيتي إلي. فبدأ اللحم يطير في الهواء ويجتمع العظام مع بعضه، حتى يقول ابن عباس وأبقى الرؤوس معه، أبقى رؤوس الطيور معه، واللحم يطير والريش يطير، وهو يجتمع ويتشكل ويعود كما كان أول مرة، ثم تشكل وأقبل إليه، حتى قال ابن عباس وكان يغير بالرؤوس، يعني يعطي رأس هذا إلى رأس هذا، فيأبى الطائر إلا أن يأخذ رأسه.
1: لا إلهي.
0: يعني تتكرما أعطيني رأسي، لأن كل واحد حابب رأسه. فتخيل يعني إبراهيم في هذا، هو يعطي رأس هذا إلى رأس هذا ويأبى. قال واعلم أن الله عزيز حكيم. لما الإنسان يعيش بهذه المعاني يا دكتور عمر، ويعيش بمعاني هذه القصص، حقيقة ما عنده مجال إلا أن يذعن وأن يخضع وأن ينصت وأن يسلم أمره إلى الله تبارك وتعالى. الصورة مليئة بهذه الأحداث، حتى قصة آدم عليه السلام، قصة أصلا إبليس، وإذ قل للملائكة اسجدوا.
1: نعم، هو رفض
0: هو هاي قضية أنه رفض الاستسلام لأمر الله عز وجل، فرد الأمر على الآمر، ولذلك جاءت القصة تقريبا في أول سورة البقرة. هذه المعاني اللي عفوا أنا حبيت يعني
1: الله يجزيك الخير
0: أبثها عبر أثيركم الكريم.
1: الله يبارك فيك فضيلة الدكتور الشيخ أيمن خطاب. سبحان الله، معاني سورة البقرة، سورة فسطاط القرآن، الزهراء سنام القرآن،
0: الأمراء،
1: سورة الأمراء، هذه السورة التي احتوت على التقوى في 44 موضع، تحدثت عن أركان الإسلام، عن الضرورات الخمس، وكان محورها الرئيس التسليم لله عز وجل ولأوامر الله عز وجل، وما فيها من قصص رائعة جميلة. نتمنى لو كان الوقت يعني يسعفنا لنغوص أكثر في معاني سورة البقرة، لكن سبحان الله الوقت تداركنا، لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لسماحة الشيخ الحبيب الشيخ أيمن خطاب، مدير مؤسسة التدبر للدراسات القرآنية، والشكر موصول إليكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لأثير إذاعة دمشق، على أمل اللقاء بكم في اللقاء القادم مع برنامجكم الأسبوعي بصائر. أترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: الله يبارك فيكم.
2: بصائر. قطوف إيمانية من آيات قرآنية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية عشر والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: طاب صباحكم، نحييكم ونقدم لكم عرضا موجزا لأهم وآخر الأخبار. وزير الداخلية أنس خطاب يؤكد استمرار مسار التحول الرقمي في الوزارة، معلنا إطلاق تطبيق الشؤون المدنية كخطوة جديدة تهدف إلى تقديم خدمات أكثر سهولة وسرعة وكفاءة للمواطنين. وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني يوضح أنه تم قطع شوط مهم في أعمال إعادة التأهيل والتجهيز والأرشفة للسجلات العقارية في مديرية المصالح العقارية بحماة. وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو يؤكد أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة الدمج التربوي في المحافظات الشرقية ضمن إطار المناهج والمنهاج الوطني السوري الموحد. وزارة التربية والتعليم تسمح لطلاب مناهج الإدارة الذاتية بالتقدم لامتحانات الشهادات العامة العام الدراسي 2025-2026 والعام القادم 2026-2027. قوى الأمن الداخلي تتمكن من إلقاء القبض على اللواء السابق في قوات النظام البائد المدعو رفيق أحمد كلتوم لارتكابه جرائم بحق الشعب السوري. وفي خبرنا الأخير، فرق الدفاع المدني تنتشل جثماني طفل وشاب توفيا غرقا في نهر الفرات بمحافظة الرقة. الموجز انتهى، بأمان الله.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمضي.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: مآثر. برنامج مآثر، نروي قصصا خالدة ومواقف مشرقة من سيرة رجال صنعوا المجد وساروا بنور الوحي. مآثر. نروي لكم عبق الصحابة والتابعين وتابعيهم لنقتبس من هديهم ونسير على خطاهم.

مآثر من إخراج أمير دياب.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من حلقات برنامج مآثر. نتحدث في هذه الحلقة عن الإمام الغزالي حجة الإسلام، نكمل ما بدأناه في الحلقة الماضية عن حجة الإسلام الإمام الغزالي.

إذن فلما وافيت طوس أقبلت على الاشتغال 3 سنين حتى حفظت جميع ما كتبته، وصرت بحيث لو قطع علي الطريق لم أتجرد من علمي. ولم تقف طموحات الغزالي العلمية عندما حصله، فسافر إلى نيسابور وهنالك تتلمذ على إمام الحرمين الجويني، وهو إمام من أعظم أئمة الزمان في ذلك الوقت، فجد واجتهد حتى برع في المذهب والخلاف والجدل، يعني درس على الإمام الجويني، درس عليه علم المذهب وهو المذهب الشافعي، وعلم الخلاف الفقهي، وعلم المناظرة والجدال، وأخذ عنه علم المنطق والحكمة والفلسفة، وأحكم ذلك كله، وأصبح رضي الله عنه ورحمه الله متقنا للكثير من العلوم أخذها من شيخه الجويني. ولما مات إمام الحرمين الجويني خرج الإمام الغزالي إلى المعسكر قاصدا للوزير نظام الملك، إذ كان مجلسه مجمع أهل العلم، فناظر الأئمة في مجلسه وفاق الخصوم وظهر عليهم، فاعترفوا بفضله وتلقاه نظام الملك بالتعظيم، وولاه التدريس في مدرسته في بغداد، فدرس بالنظامية، المدرسة النظامية التي كانت في ذلك الوقت بمثابة جامعة كبيرة جدا، كانت أكبر جامعة على سطح الأرض، المدرسة النظامية في بغداد، فأعجب الناس بعلمه وخلقه وأدبه رحمه الله تعالى.

وفي بغداد انصرف الإمام الغزالي إلى دراسة الفلسفة دراسة عميقة، فدرس كتب الفارابي وابن سينا وغيرها من الكتب، وألف كتابه المشهور مقاصد الفلاسفة الذي يدل على اطلاعه وسعة علمه بالفلسفة، ثم بعد ذلك ألف كتابه تهافت الفلاسفة الذي أبطل فيه مذاهب الفلاسفة ونقض بناءهم. وفي هذه الفترة أيضا كتب الإمام الغزالي كتبا شتى في فنون مختلفة في الأصول والفقه والخلاف، ثم بعد ذلك علا صيت الغزالي وفاق أقرانه وصار مطمع طلاب العلم وملجأ أهل السنة في الرد على الضلالات، ضلالات الفلاسفة والباطنية. بعد ذلك عزفت نفسه عن الدنيا وأبهتها وخرج من بغداد في سنة 488 إلى الحج بعد أن استناب أخاه في التدريس.

إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من مآثر، لنكمل بعد ذلك الحديث عن حجة الإسلام الغزالي. إلى لقاء قادم، أترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مآثر برنامج مآثر، نروي قصصا خالدة ومواقف مشرقة من سيرة رجال صنعوا المجد وساروا بنور الوحي. برنامج مآثر من إعداد وتقديم الأستاذ الدكتور عمر جبهجي.

مآثر من إخراج أمير دياب.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: همس الحروف. الإعداد والتقديم عدنان بكرو و

0: الحب فضيلة النفس الكبرى، ليس عاطفة عابرة كما يظن الناس، إنها القوة التي تجعل الإنسان يخرج من ضيق ذاته إلى سعة الآخرين، فيرى في آلامهم بعض آلامه، وفي أفراحهم بعض أفراحه. وما سميت المحبة محبة إلا لأنها تمحو من النفس الأنانية شيئا فشيئا، حتى لا يبقى فيها إلا الرغبة في الخير والجمال.
1: الحب اتصال بين أجزاء النفوس المقسومة في هذه الخليقة، كما تكون القطعة من الشيء إذا انفصلت عنه ثم عادت إليه. وليس في العالم كله معنى تخضع له القلوب والأرواح مثل معنى المحبة.

تلومني الدنيا إذا أحببته، كأنني على خدود الورد قد رسمته، كأنني أنا الذي للطير قد علمته، وفي حقول القمح قد زرعته، وفي مياه البحر قد ذوبته، كأنني أنا الذي كالقمر الجميل في السماء قد علقته. تلومني الدنيا إذا سميت من أحب أو ذكرته، كأنني أنا الهوى وأمه وأخته، من حيث ما انتظرته مختلف عن كل ما عرفته، مختلف عن كل ما قرأته وكل ما سمعته. لو كنت أدري أنه باب كثير الريح ما فتحته، لو كنت أدري أنه عود من الكبريت ما أشعلته، هذا الهوى أعنف حب عشته، فليتني حين أتاني

0: فاتحا يديه لي رددته، أراه في ثوبي وفي عطري وفي أساوري، أراه مرسوما على وجه يدي منقوشا على مشاعري. فليتني حين أتاني زائرا بالورد قد طوقته، وليتني حين أتاني باكيا فتحت أبوابي له وغمرته.
1: إذا دعاكم الحب فاتبعوه، وإن كانت مسالكه وعرة شاقة، وإذا بسط عليكم جناحيه فاستسلموا له، وإن كان السيف المسور بين ريشه قد يجرحكم، وإذا خاطبكم فصدقوه، وإن كان صوته يبدد أحلامكم كما تبدد ريح الشمال الحديقة، لأن الحب كما يعمل في نمويكم يعمل في تقليمكم، وكما يرتقي إلى قامتكم ويداعب أغصانكم الرقيقة المرتعشة في الشمس، كذلك ينفذ إلى جذوركم الراسخة في الأرض ويهزها في تعلقها بالأرض. الحب لا يعطي إلا ذاته ولا يأخذ إلا من ذاته. الحب لا يملك شيئا ولا يريد أن يملكه أحد، لأن الحب مكتف بالحب.

0: الحب أكثر الأشياء التي حاول البشر أن يتعرف إليها، وأقلها قابلية للتعريف، فهو ليس كلمة، لأن الكلمات أضيق من الحب، وليس شعورا، لأن المشاعر تتغير، بينما يبقى الحب أحيانا رغم تغير المشاعر. إنه حالة من الانفتاح على الآخر، واستعداد لأن نرى العالم من خلال قلبين بدلا من قلب واحد.
1: الحب الحقيقي هو الذي يحرر الإنسان، هو الذي يمنح المحبين مساحة واسعة من الثقة والاحترام المتبادل. الحب كقيمة إنسانية يدفعنا دائما لنكون النسخة الأفضل من أنفسنا، فهو يحفز بداخلنا مشاعر الرحمة واللين والمودة. المحب الصادق هو ذلك الشخص الذي يتجرد من غروره وأحكامه المسبقة ليرى العالم بعين الجمال والصفاء. إنه يتجاوز الماديات الزائلة ليتصل مباشرة بجوهر الروح الإنسانية.

0: الحب في الأرض بعض من تخيلنا، لو لم تجده عليها لاخترعناه. ماذا أقول له لو جاء يسألني إن كنت أكرهه أو كنت أهواه؟ غدا إذا جاء أعطيه رسائله وتطعم النار أحلى ما كتبناه. هنا جريدته في الركن مهملة، هنا كتاب معا كنا قرأناه. ما لي أحدق في المرآة أسأله بأي ثوب من الأثواب ألقاه؟ وكيف أهرب منه إنه قدري؟ هل يملك النهر تغييرا لمجراه؟ أحبه لست أدري ما أحب به، حتى خطاياه ما عادت خطاياه. ماذا أقول له لو جاء يسألني إن كنت أهواه؟ إني ألف أهواه.
1: لا يمكن الحديث عن الحب دون التوقف عند مفهوم العطاء غير المشروط. فالحب هو أن تفرح لسعادة الآخر وتتألم لألمه دون انتظار مقابل

أو مصلحة. هو التضحية النبيلة التي تجعل الإنسان يضع مصلحة من يحبهم قبل مصلحته الشخصية في كثير من المواقف. ولأن الحياة لا تخلو من التحديات والصعوبات، يأتي الحب ليقدم الدعم النفسي والعاطفي، مما يمنح الإنسان القوة لمواجهة قسوة العالم. الحب هو الرابط الخفي الذي يجمع العائلات ويقوي صداقات الأصدقاء. الحب هو ذلك الشيء الذي يوحد بين الشعوب ويؤلف بين القلوب ويجمع الأرواح.

0: يا فؤادي لا تسل أين الهوى، كان صرحا من خيال فهوى. اسقني واشرب على أطلاله، واروي عني طالما الدمع روى.
1: كيف ذاك الحب أمسى خبرا وحديثا من أحاديث الجوى؟ أين من عين حبيب ساحر فيه نبل وجلال وحياء؟
0: واثق الخطوة يمشي ملكا، طالع الحسن شهي الكبرياء، عبق السحر كأنفاس الربا، ساهم الطرف كأحلام المساء.
1: يا حبيبي كل شيء بقضاء، ما بأيدينا خلقنا تعسى، ربما تجمعنا أقدارنا ذات يوم بعد ما عز اللقاء.
0: فإذا أنكر خل خله، وتلاقينا لقاء الغرباء، ومضى كل إلى غايته، لا تقل شئنا فإن الله شاء.
1: فإن الله شاء.

الحروف. الإعداد والتقديم عدنان بكرو و

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الواحدة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.

0: طيب الله صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق الأكارم، نقدم لكم عرضا موجزا لأهم وآخر الأخبار. وزير الداخلية أنس خطاب يؤكد استمرار مسار التحول الرقمي في الوزارة، معلنا إطلاق تطبيق الشؤون المدنية كخطوة جديدة تهدف إلى تقديم خدمات أكثر سهولة وسرعة وكفاءة للمواطنين. وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو يؤكد أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة الدمج التربوي في المحافظات الشرقية ضمن إطار المنهاج الوطني السوري الموحد. وزارة التربية والتعليم تسمح لطلاب مناهج الإدارة الذاتية بالتقدم لامتحانات الشهادات العامة العام الدراسي 2025-2026 والعام القادم 2026-2027. وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني يعلن عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جو تيليكوم السعودية للتعاون في تطوير الأنظمة الرقمية الخاصة بعمل المحافظات والبلديات. والأمن الداخلي تتمكن من إلقاء القبض على اللواء السابق في قوات النظام البائد المدعو رفيق أحمد كلتوم لارتكابه جرائم بحق الشعب السوري. وفي خبرنا الأخير، وزارة الطاقة تعلن إعادة بئرين إلى الخدمة في محافظة حماة وتحسين التزويد المائي لأكثر من 30,000 نسمة. الموجز انتهى، بأمان الله.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمضي.

أيام هادية. الإعداد والتقديم سمية بلطة. التنفيذ يحيى قصيعة. أيام هادية من إخراج ديما بلطة.

وهامات اختزنت المعارف وصقلتها بعطائها ونتاجها الفكري والعملي الذي لم ينضب وما زال مستمرا.

تحية عبقة بالمحبة ننثرها لكم مستمعين الأعزاء عبر أثير إذاعة دمشق ومنصاتها الرقمية وقمر النايلسات أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أيام هادئة.

0: أحبتنا المستمعين، من أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ، من عاصمة الثقافة والاقتصاد والسياسة والفن الراقي، جاء ضيف حلقة اليوم لنقلب سوية أوراق أيامه الهادئة. وباسمكم جميعا اسمحوا لنا أن نرحب بضيفنا الكريم في الاستوديو، الدكتور غياث مكتبي، حاصل على دكتوراه بالصحافة والإعلام من جامعة لاهاي في هولندا، ودكتوراه بالفلسفة من جامعة أكسفورد ببريطانيا، ودكتوراه في الفلسفة من جامعة سانت كليمنس في أستراليا. أسعد الله أوقاتك دكتور، وأهلا ومرحبا بك.
1: أسعد الله أوقاتكم بهذا الهدوء الذي يأتي من عندكم، هدوء وجمال الشام. عندما أتيت إلى هذا المبنى الجميل الذي هو حصن للإعلام والثقافة، ورأيت المتواجدين فيه وخلية النحل الجميلة التي تعمل بإخلاص لإعلام هادف وقوي، رأيت الجمال والهدوء وشممت وأنا داخل رائحة الياسمين الشامي.
0: الله، جميل. أسعد الله أوقاتك بكل خير، وأهلا ومرحبا بك ضيفا عزيزا وكريما على أثير إذاعة دمشق.
1: إذاعة دمشق لها مكانة قوية في قلوبنا، فهذه الإساعة هي رمز من الصمود، رمز من الثقافة، ولا ننسى ما حيينا هنا القاهرة من إذاعة دمشق.
0: أشكرك دكتور غياث، ولا شك بأن إذاعة دمشق دائما تجمع ما بين عبق الماضي ورحيق الحاضر.
1: نعم.
0: أهلا بك دكتور من جديد، وحبذا لو بكلمات مختصرة وبأسلوبك الراقي والإعلامي أن توجه كلمة للمستمعين نستهل بها حلقة اليوم.
1: مستمعين الكرام، نحن الآن في أعرق مبنى، بأجمل مبنى، هذه إذاعة دمشق، إذاعة العرب، وليست لدمشق فقط، هي إذاعة لكل السوريين، إذاعة لكل العرب. هنا قلب العروبة، هنا جمال العربية. عندما نذكر العربية لابد أن نذكر شيء جميل لدمشق. دمشق عربت العلوم، دمشق أول من عرب العلوم في التاريخ
0: بكل تأكيد،
1: والمكتبة الظاهرية ومجمع اللغة العربية لا ننساه،
0: خريجي
1: نعم، وخريجي الأطباء من جامعة دمشق الآن متواجدين بأنحاء العالم ولهم الريادة ولهم القوة، يقولون تعلم باللغة العربية، ولكنها اللغة العربية الأصيلة هي التي أعطتهم مكانة. نحن نتعلم العربية

0: ونتعلم اللغات الأخرى وننطلق. وهكذا نرى الآن ماذا يفعل السوريين بأنحاء العالم. هم الأوائل، هم الريادة، هم الانطلاقة.
1: أينما تواجدوا يثبتون أنهم يستحقون اللقب بأنهم سوريون.
0: أقول لك شيئا،
1: تفضل.
0: وليس سر.
1: وسوريا، عذرا للمقاطعة، وسوريا هي مهد الحضارات، وهي من صدرت الحضارة إلى كافة أنحاء العالم العربي والأجنبي أيضا.
0: نعم صدقتي، وهذا ليس سرا. السوريون عندما خرجوا ثائرين إلى كل الدول الأجنبية والعربية كانوا مثال للأخلاق، مثال للشرف، مثال للإنتاج. ليسوا يأخذوا، كانوا لا يأخذون، كانوا ينتجوا. صنعوا بكل الدول التي ذهبوا إليها مستقبل، صنعوا أشياء جميلة جدا في كل الدول العربية، في كل الدول الأجنبية. أذكر بإحدى الدول الأجنبية عندما تحررت البلد ورجعت إلينا، هذه الدول مباشرة أعطت الجنسيات لهم لكي يبقوا عندهم، لتمسكوا بهم لأنهم منتجين، لأنهم بحاجة لهم. ولكن نحن هنا في البلد قلنا لهم
1: عودوا، نحن بحاجة إليكم،
0: نحن بحاجة إليكم،
1: أولى بكم،
0: أولى بكم، وأيضا أنتجوا هناك وأنتجوا هنا.
1: جميل. دكتور، من منطلق مهنيتك العالية وخبرتك في الإعلام والصحافة، بداية كيف تقرأ عنوان البرنامج أيام هادئة؟
0: اختيار جميل،
1: أشكرك.
0: نحن الآن نعم في أيام هادئة، في أيام جميلة. نحن الآن بالشام، الشام التي تقف شامخة،
1: شامة الدنيا،
0: تقف شامخة بجبلها والقاصيون، وتقف شامخة وأضاءت الدنيا كلها. الآن عندما نرى كل الدنيا قبلتها دمشق، نرى كل الدول يتوافدون إلى دمشق. لماذا؟ لأنها شامة الدنيا،
1: كما ذكرت قبل قليل، قلب العروبة النابض.
0: صح.
1: دكتور، اسمح لنا أن ندخل إلى أيامك الهادئة ونتناول بعضا من جوانب حياتك العائلية.
0: نحن طبعا أسرة بسيطة، مثلنا مثل كل السوريون، كافحنا وانطلقنا. دار المكتبي انطلقت عام 92.
1: نعم، حضرتك المدير العام لهذا الدار.
0: نعم. ومن ثم جاءها وليدة، وهي براعم المكتبي، وهي مختصة بالأطفال. وأيام الثورة انطلقنا إلى بلد أحبه، الإمارات العربية المتحدة، التي احتضنت دار المكتبي. وعندما فكرت أن أسمي الدار هناك دار جديدة، فهمس بأذني أحد الناشرين الذين أعتز بهم، وهو ناشر سعودي، قال لي سميها دار المكتبي. دار المكتبي لها تاريخ ولها عراقة، وفعلا أسميتها دار المكتبي في الإمارات. وذهبت إلى القاهرة، القاهرة الجميلة، وأسميت داري في القاهرة دار المكتبي.
1: احتفظت بنفس الاسم.
0: نعم.
1: في الإمارات وفي القاهرة،
0: في القاهرة،
1: في مصر. حضرتك أيضا عملت في العديد من المجالات وارتقيت عدة مناصب، منها عضو مؤسس في الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال، مالك براعم المكتبي للأطفال، وكما ذكرنا المالك والمدير العام لدار المكتبي في الدول الثلاث، في سوريا ومصر والإمارات. طبعا حضرتك من العاشقين للقراءة، عشق منقطع النظير. ماذا تحدثنا عن هذا الجانب في حياتك وفي شخصيتك؟
0: منذ طفولتي نشأت على الكتاب.

0: العائلة كان الكتاب هو الأساس. والدي رحمه الله كان يأتي يوميا ومعه كتب ومعه صحف إلى المنزل. نشأت على ذلك، نشأت على القراءة.
1: جميل.
0: الكل كان يقرأ. عندما أخذت مصروفي كنت أحتفظ به، والعيدية المعروفة في الشام
1: نعم
0: كنت أحتفظ بها لكي أذهب لأقتني الكتب، لكي أقرأ الكتب. هذا عشق
1: جميل
0: امتد منذ الطفولة. قرأت منذ طفولتي للعقاد والمازني وطه حسين وكل المؤلفين الكبار وتوفيق الحكيم، وطبعا لا ننسى نجيب الكيلاني. هذول العباقرة الذين نشأت معهم.
1: نعم.
0: الذين أحببتهم. وكان
1: تفضل.
0: كل مصروفي وما يأتيني
1: تنفقه على القراءة،
0: على الكتاب، على الكتاب،
1: الكتاب والقراءة،
0: لأني عاشق للكتاب.
1: جميل.
0: وعندما ابتدأت وأكملت مسيرة القراءة حيث أني أعرف كل دور النشر السورية والعربية قبل أن أكون ناشر.
1: جميل.
0: لأني في مراحلي بالبداية تعرفي كانت كل الكتب بسوريا ممنوعة، كانت الكتب كلها ممنوعة وخاصة الكتب الإسلامية الهادفة.
1: نعم.
0: الراقية. كنت أذهب إلى بيروت عندما أسمع صدر كتاب مهم بالنسبة لي، أذهب إلى بيروت لأقتني هذا الكتاب وأرجع.
1: نعم.
0: وفي كمان قبل ما أكون ناشر ذهبت عدة مرات إلى القاهرة، ليس فقط للسياحة، كانت لشراء الكتب. ولي موقف جميل، عدت مرة وحقائبي مليئة بالكتب، فضابط الجمارك نظر إلي ونظر إلى الكتب، قال لي ما هذا؟ كتب. قال لي أنت في شيء بقاك؟ واحد طالع على القاهرة بيجيب، قاعد يعدلي، بيجيب جلد، بيجيب كذا، بيجيب كذا، بيجيب كذا، جايب كتب. روح الله يعينك، روح.
1: تتفاجأ باهتمامك.
0: تتفاجأ إنه واحد بهالسن الصغيرة يأتي بالكتب.
1: ما شاء الله.
0: وهذه يعني إلى الآن هذه الكتب أحتفظ فيها. وأقول لك
1: هذا الميول نعمة من الباري عز وجل.
0: طبعا دكتور، أقول غير. لك أن العائلة كلها تقرأ.
1: جميل.
0: وليس عائلتي فقط.
1: سأسأل حضرتك، هل الزوجة والأولاد تأثروا بميولك وشغفك في القراءة والمطالعة؟
0: أكيد طبعا. أكيد.
1: كيف انعكس ذلك على الأسرة الكريمة؟
0: بتحصيلهم العلمي. الزوجة بحمد الله هي خريجة معهد الفتح وكانت الأولى، ومن ثم وهي زوجتي بالخطبة درست التاسع، وعندما تزوجنا درست البكالوريا، وعندها أولاد درست الجامعة.
1: جميل.
0: وحصلت أيضا دبلومات.
1: دكتور، هذا إن دل على شيء يدل بأنك كنت السند والعون لها.
0: أكيد. أكيد.
1: خلال مسيرة حياتها الدراسية.
0: لأني عندما أكبر تكبر معي زوجتي.
1: جميل.
0: ويكبر معي أولادي، وأولادي الحمد لله الآن تخرجوا من الجامعات
1: ما شاء الله،
0: والآن بمراكز مرموقة في الإمارات العربية المتحدة العزيزة،
1: حماهم الله.
0: نعم. وأيضا زوجتي الآن تدرس، وهي رئيسة قسم كانت، ودراستها الآن تعطيها للطالبات في الثانوية هناك والحادي عشر والعاشر.
1: جميل.
0: وأثبتت وجودها هناك. طبعا الآن نتمنى أن تعود وتعود الأسرة إلى دمشق. أنا عدت لأننا تحررنا، لأن هذه بلدنا، نريد أن نبنيها سوية، أن نبنيها بالعلم، أن

0: نبنيها بالثقافة،
1: بالمحبة،
0: بالمحبة. لقد عدنا،
1: بالفكر الراقي.
0: نعم، لقد عدنا إلى دمشق، إلى الشام، لكي نبني، لكي نكون كلنا سوا في نهضة هذه البلد.
1: جميل.
0: من عشقي للكتاب قلت يجب أن أنشر الكتاب. ومن هنا كان تأسيس دار المكتبة.
1: جميل.
0: تأسست وأنا في سر أيضا أقوله لك.
1: تفضل.
0: أغلب دور النشر أسسوا دور نشر وهم يعملون بدور نشر كانوا.
1: نعم.
0: أنا لوحدي كنت أسست دار نشر دون مساعدة أحد، ولكن انطلقت.
1: نقدر جهودك الإفرادية والمنفردة.
0: نعم، انطلقت، وتم بعد ذلك مساعدة من كثير من الناس.
1: نعم.
0: لا يتسع الوقت لذكرهم، ولكن الله يعرفهم.
1: جميل. حماك الله دكتور غياث، وطبعا نقدر ونثمن عاليا جهودك الفردية لما أسسته، سواء في الماضي ومستمر الآن في الحاضر وإلى المستقبل، ونرجو الله أن يكلل هذه الجهود دائما بالتوفيق والنجاح والتألق الدائم لك ولأسرتك الكريمة. ومن هذا المنبر نوجه تحية للعائلة الكريمة، سواء المتمثلة سواء بزوجتك أو بأولادك أينما كانوا وأينما تواجدوا. دكتور، للأسف شارفت حلقة اليوم على الانتهاء، بماذا ترغب أن تنهي هذه الحلقة؟ تفضل.
0: أنهي هذه الحلقة بعشق الكتاب. الكتاب هو روح الورق، الكتاب الورقي هي روح ونفس.
1: جميل.
0: لماذا نعشق الكتاب
1: الورقي؟
0: الورق تحديدا.
1: نعم.
0: نحن من ماذا مخلوقين؟
1: من ماء وطين.
0: الطين والطين هو الأرض الذي تنبت به الشجر، والشجر من لحائها يصنع الورق.
1: جميل.
0: لماذا نعشق؟ لأن الورق نفس، فعندما تمسك الكتاب تمسك شيء منك.
1: جميل.
0: من ذاتك،
1: قريب من الروح،
0: قريب من الروح، لأنه نفس منك.
1: جميل.
0: فعشق الورق والكتاب الورقي ترتاحين عندما تقرأينه.
1: جميل.
0: عندما تذهبين الآن إلى الطبيعة وتنظري إلى الأشجار وإلى الأزهار يكون عندك سرور.
1: جميل. دكتور، وللأسف في الآونة الأخيرة وفي أيامنا هذه التي عصفت بها التكنولوجيا، وربما انجذب الكثيرون نحو الكتاب الإلكتروني، ماذا تقول لهؤلاء؟ كيف لنا أن نعيد الاهتمام بالكتاب الورقي؟
0: هي ارتقاء الدول، ونحن الآن في بلدنا العمل جاهدا على الارتقاء، والعمل جاهدا على دعم الكتاب. عندما نذكر المعرض الذي الأول، المعرض الأول بعد التحرير الذي كان في مدينة المعارض.
1: نعم.
0: في مدينة المعارض.
1: نعم.
0: ونرى الإقبال الكبير من الزوار للكتاب الورقي، نقول لم يفقد ألقه.
1: هذا يدعو للسرور بكل تأكيد.
0: نعم. والدعم الكامل من كل الجهات، أولها من الرئيس وآخرها إلى الوزراء، كل الدولة.
1: نعم.
0: كانت تعمل.
1: نعم.
0: من أجل هذا المعرض.
1: نعم. الدولة تولي عناية واهتمام فائقين بالكتاب، ونخص بالذكر الكتاب الورقي، ولكن لن نخفي حقيقة وقيمة الكتاب الإلكتروني الذي ربما يسعفنا في كثير من الأوقات، كيفما اتجهنا يصحبنا. هو قد يكون الأقل كلفة، الأقل حجما الأقل وزنا.

0: ثقلا. لكن نؤكد على الأهمية الكبرى والأغلى والأسمى كما ذكرت حضرتك، وأنا أؤيدك دكتور بأن الكتاب الورقي ينعش الروح. ملامسة أيدينا للأوراق تبعث في النفس بهجة، ونرجو الله أن يوفقنا جميعا للقراءة والكتابة. أشكر ضيفنا الكريم الدكتور غياث مكتبي، دكتوراه في الصحافة والإعلام من جامعة لاهاي في هولندا، ودكتوراه بالفلسفة من جامعة أكسفورد ببريطانيا، ودكتوراه في الفلسفة من جامعة سانت كليمنتس في أستراليا. كنت ضيفا عزيزا وكريما على أثير إذاعة دمشق ومنصاتها الرقمية وقمر النايلسات. حماك الله دكتور.
1: شكرا لكم.
0: في الحلقة القادمة إن شاء الله سنكمل حديثنا مع حضرتك، ونتحدث ونفرد مساحة واسعة للحديث عن مؤلفاتك وعن اهتماماتك وعن مهنتك وتدريسك للصحافة والإعلام. حماك الله. شكرا لك دكتور، أغنيت حلقة اليوم.
1: شكرا لكم.
0: أشكرك. الشكر والتقدير موصول لكل من تابعنا في حلقة اليوم، وإلى أن نلقاكم في حلقات قادمة نستودعكم بحفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.

الإعداد والتقديم سمية بلطة. التنفيذ يحيى قصيعة. أيام هادية من إخراج ديما بلطة.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: الثانية والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: طيب الله صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق الأكارم، وأهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأخبار. وزارة الخارجية والمغتربين تعلن موافقة السلطات السورية المختصة على ترحيل المواطنة الألمانية إيفا ماريا ميشلمان إلى بلادها، في خطوة تعكس استمرار التنسيق الرسمي بين دمشق وبرلين. وزير الداخلية أنس خطاب يؤكد

استمرار مسار التحول الرقمي في الوزارة، معلنا إطلاق تطبيق الشؤون الاجتماعية كخطوة جديدة تهدف إلى تقديم خدمات أكثر سهولة وسرعة وكفاءة للمواطنين. وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو يؤكد أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة الدمج التربوي في المحافظات الشرقية ضمن إطار المنهاج الوطني السوري الموحد. وزارة التربية والتعليم تسمح لطلاب مناهج الإدارة الذاتية بالتقدم لامتحانات الشهادات العامة العام الدراسي 2025-2026 والعام القادم 2026-2027. وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني يعلن عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جو تيليكوم السعودية للتعاون في تطوير الأنظمة الرقمية الخاصة بعمل المحافظات والبلديات. وفي خبرنا الأخير، مقتل شخص مجهول الهوية باستهداف مسيرة يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي قرب مشهد روحين بريف إدلب. الموجز انتهى، بأمان الله.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: دائرة التمثيليات تقدم

رجال حول الرسول. تأليف وإعداد خالد جيرودية. مساعدة الإخراج نسيمة ظاهر. المخرج المساعد عدنان دياب.

0: كيف حال رسول الله يا أبا مويهبة؟
1: نرجو الله يا فروة ابن مسيك أن يشفيه ويعافيه.
0: ها؟ متى؟ وكيف كان ذلك؟
1: بالأمس زار مقابر البقيع واستغفر لأهلها، وبعد عودته قال لي: يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلا فيها أو الجنة.
0: ماذا تقول يا أبا مويهبة؟ هذا يعني أن مرضه شديد.
1: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه خير بين ذلك وبين لقاء ربه والجنة، فاختار لقاء ربه والجنة.
0: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، مما يشكو رسول الله؟
1: يشكو من صداع في رأسه.
0: لست أدري ما أفعل الآن يا أبا مؤهبة. لقد جئت لأعلم رسول الله بما يجري في اليمن، أما وأنه على هذه الحال فلا بد من العودة.
1: ماذا تحمل من أخبار يا فروة؟ أخبرني وأنا أعلم رسول الله بها.
0: لقد ارتد ذو الخمار العنسي،
1: قاتله الله من مارق. وماذا يقول الناس بما يقوله صاحب اليمن هذا؟
0: لقد كاتبته مذحج وواعدته نجران، فوثب بهما وأخرج عمرو بن حزم وخالد بن سعيد بن العاص منها.
1: وماذا فعل بنو مراد وزبيد؟
0: لقد وثب قيس بن عبد يغوث علينا، وهو قائد رجال الأسود العنسي، ونحن لا قبل لنا به وبرجاله، فأخذ صنعاء بعد أن قتل واليها الشهر بن باذان وتزوج امرأته آذاد قصرا عنها.
1: لقد صار له ملك اليمن إذن، لا بد أن أعلم رسول الله بذلك في الحال.

0: أريدكم أن تقفوا على أخبار الناس وتنفذوا إلى أسرارهم.
1: الناس في اليمن كلها تميل إلى ما جئت به يا ذا الخمار.
0: يجب أن نعرف ونكشف كل صغيرة وكبيرة تختلج في صدورهم من الأمان والآمال.
1: اطمئن يا سيدي، فعيوننا منتشرة في كل مكان لتسمع ما يتحدث به الناس.
0: ألم تبث بين الناس نبأ مرض محمد؟
1: بلى يا سيدي.
0: وكيف تلقوا هذا الخبر؟
1: غالبيتهم تقول لو كان نبيا لوقاه الله شر المرض.
0: ولكن يا عمرو، قلبي يحدثني بأن محمدا لن يسكت عنا.
1: ماذا يستطيع أن يفعل وهو على فراش الموت؟
0: قد يبعث لهؤلاء الأبناء الذين بعثهم من صحابته أن يعكروا علينا وعلى الناس صفو حياتهم.
1: إن أردت يا سيدي نبعث آمر الجند قيس ببعض الرجال فيخلصنا منهم.
0: لا لا، لن أرسل قيسا في أمر بعد اليوم.
1: ولما يا سيدي؟ ألم يحقق لك السيطرة على اليمن كلها؟ ما بك يا سيدي؟ ما الذي تفكر به؟
0: أفكر بآذاد.
1: وما علاقة آذاد بأمر قيس؟ هل هناك ما يدعو؟

0: بماذا تتفوه يا عمرو بن معد كرب؟ هل أعمت الغيرة من قيس بصيرتك؟
1: عفوك يا سيدي، لكن الناس كلها أعجبت بقيس بسبب غلبته على أتباع محمد.
0: على أي حال، سوف ننظر بأمر قيس فيما بعد.
1: والأبناء ماذا نفعل بهم؟
0: نكتب لهم أن يمسكوا ما أخذوا من أرضنا ويوفروا ما جمعوا، فنحن أولى به منهم.

0: أريدك أن تحضر لي رجلين ممن نأتمنهم على أسرارنا يا عمرو.
1: لبيك يا سيدي، ولكن هل لي أن أعرف ما حاجة سيدي بهما؟
0: سوف تعرف فيما بعد.
1: لم أقصد من ذلك سوى أن أعرف كيف أختار هذين الرجلين حسب المهمة التي سيأمر بها سيدي.
0: أريد أن أتخلص من آذاد وأرمي بها في البحر.
1: إني رهن أمرك يا سيدي، ولكن لا أعتقد أن من أذهل عقول أهل اليمن وحير أفكارهم يعجز عن استمالة قلب امرأة.
0: لست عاجزا يا عمرو، ولكن قلبها يمتلئ غيظا وحقدا علي، وكلما حاولت التحدث إليها أرى الشرر يتطاير من عينيها، فهي لا تنسى أبدا أنني قاتل زوجها.
1: لكنك أنت زوجها الآن، فاصبر عليها، ولا بد أن تنسيها الأيام زوجها شهر بن باذان.
0: لا أعتقد ذلك يا عمرو، فأنا لم أدع وسيلة إلا بذلتها، ولكن دون فائدة.
1: ما رأيك يا سيدي أن تفسح لها مجالا تخرج فيه من القصر وتدع الحراس يرقبونها دون أن تدري، فلعل خروجها يغير شيئا مما هي فيه.
0: إنها صامتة دائما، وأحس أنها تخفي أمرا ما.

0: ألا ترى يا قيس أنك أحق بأن تكون خليفة الأسود العنسي بدلا من عمرو بن معد كرب؟
1: لا فرق عندي سواء كنت خليفة له أو آمرا لرجاله.
2: وهل فعل له عمرو ما فعلته حتى يفضله عليك؟
0: ولهذا فإن عمرا لابد أن يحاول تأليب الأسود عليك بسبب ما أصبت من نجاح في إخضاع اليمن.
1: لقد لاحظت مؤخرا تغير معاملة الأسود بالنسبة لي، ولكني لا أعتقد أن الأمر يصل به إلى هذا الحد.
2: لقد طغى الأسود وتجبر، وليس بمستبعد أن ينالك طغيانه.
0: لهذا يجب الحذر منه يا قيس.
2: وماذا يفيد الحذر إذا كان الأسود ينوي أن يبطش بقيس؟
1: ماذا تريد أن تقوله بالضبط؟
0: يجب التخلص من الأسود بأية طريقة.

0: هو تدري يا قيس ما جاءني به الوحي؟
1: لابد أنه يبشرك باتساع ملكك يا ذا الخمار.
0: بل يبشرني بشر مستطير يا قيس.
1: نقتل الشر أينما كان يا سيدي.
0: إذن نقتلك يا قيس.
1: هل أصبحت الآن شرا لك يا سيدي؟
0: هذا ما يقوله الوحي.
1: وما يقول هذا الوحي؟
0: يقول: يا ذا الخمار، لقد عمدت إلى قيس فأكرمته، حتى إذا دخل منك كل مدخل وصار في العز مثلك، مال ميل عدوك وحاول قتلك وأضمر على الغدر.
1: لقد كذب وحيك يا ذا الخمار.
0: بل صدق وقال: يا أسود يا أسود، يا سوءة يا سوءة، اقطف قنته واخذ من قيس أعلاه، وإلا سلبك وقطف قنتك.
1: وذي الخمار

0: لأنت أعظم في نفسي وأجل من أن أحدث بك نفسي.
1: إذا كان كذلك فقد عرفنا أنك تائب مما كنت تنوي، وقد قبلنا توبتك.

0: يا ابنة العم، لقد عرفت ما أنزله الأسود بك وبنا من الشر والضر، فقد قتل زوجك وفضح نساء قومك.
1: وماذا يهمه من ذلك؟ فهو ما زال ماضيا في غيه وجبروته.
0: إنه لم يكتف بمن قتل من الرجال وانتزاع الأمر من أيديهم.
1: ألم تصل أخباره لرسول الله؟
0: لقد وصلت، وبعث لنا رسول الله كتابا يأمرنا فيه بالقيام على ديننا والنهوض في الحرب.
1: وهل يمكننا أن نحارب دون أن نتخلص من هذا الوحش الضاري؟
0: لهذا جئتك كي تعينينا عليه.
1: أعينكم؟ على أي شيء؟
0: على إخراجه.
1: وهل يكفي إخراجه؟ يجب أن نتخلص منه.
0: هذا ما قصدته يا آزاد، ولكني خشيت أن أواجهك بذلك.
1: والذي بعث محمدا بالحق بشيرا ونذيرا، مرتبت يا فيروز في ديني طرفة عين، وما خلق الله رجلا أبغض إلي من هذا الشيطان.
0: وما علمك به؟ وماذا تخبرين عنه؟
1: ما علمته والله منذ رأيته إلا فاجرا أثيما لا يرعى حقا ولا ينتهي عن منكر.
0: وكيف لنا بقتله؟
1: إنه متحرز لنفسه، وليس في القصر مكان إلا والحرس محيطون به.
0: أليس من مكان ما يمكننا الدخول منه؟
1: هناك حجرة نائية مهجورة عند سور القصر، فإذا أمسيتم تنقبونها في عتمة الليل وستجدون في داخلها السلاح والمصباح.
0: ولكن كيف نعرف أين ينام الأسود؟
1: ستجدونني بانتظاركم فأدلكم عليه.
2: من هذا الرجل؟ وماذا يفعل هنا؟
1: هذا
2: سفاق دروبا أيها الغادرة.
3: دع عنقي، إنك تكاد تخنقني.
1: دعه يا ذا الخمار، إنه ابن عمي وأخي. دعه.
2: ماذا؟
3: لقد قطعت أنفاسي.
2: المعذرة، إنني آسف لما بدر مني. لما لم تعلميني بقدوم ابن عمك؟
1: إنه ابن عمي فيروز وأخي في الرضاعة، جاء لتوه زائرا وكنت على وشك أن أرسل إليك.
2: آخ، أنت السبب في كل شيء. ألا تريدين أن يهنأ لنا عيش؟
0: ولم يا آذات يا ابنة عمي، ما عهدتك إلا أنك تحسنين التصرف.
1: إنه يغط في نوم عميق.
0: إنني أفكر كيف يمكننا أن ننقب حائط الغرفة الحجر في مثل هذا القصر.
1: ماذا تقصد يا فيروز؟
0: قد يمر إنسان ما فيشاهدنا ويستصرخ الحرس فتكون الطامة وتفشل خطتنا.
1: اسمع يا فيروز، أرى أن ترسل غدا رجلا تأتمنه على هيئة عامل، فآمره أنا بنقب الحائط من الداخل، ولا يبقى منه إلا الشيء اليسير.
0: إن آذات تنتظر في الداخل.
4: هل أنت متأكد من ذلك يا فيروز؟
0: وهل هذا وقت مثل هذا السؤال؟ إنك دائما هكذا.
5: ما بك ترتجف؟ ما بك يا داذوي؟ كيف ستقتل الأسود إذن؟
4: إن هذه الرعشة تنتابني دائما في مثل هذه المواقف، فلما لا تقتله أنت يا قيس؟
5: لا، الأفضل أن يقتله فيروز، فإذا أفاق أوهمه فيروز بأنه عاد لزيارة ابنة عمه ثانية.
0: حسن يا قيس، سوف أقتله إن شاء الله.
1: ادخل ادخل يا فيروز، إنه يغط في نوم عميق.
2: ما مالي ولك يا فيروز؟ فيروز، ماذا تفعل هنا يا فيروز؟
1: اقتله يا فيروز، اقتله قبل أن يقتلك.
0: خذ أيها المارق الكذاب.
2: قتلتني يا فيروز.
4: ماذا في الأمر يا سيدي؟
1: لا شيء لا شيء.
2: أشهد أن لا إله إلا الله.